0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: بس مصباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 ساعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغاليين على موجات ديوان فام. صباح الخيرات والبركات، صباح الرزق، صباح البركة، صباح الطاقة المزيانة، صباح القلوب الصافية. إن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال، تكونوا عديتوا ويكاند إن شاء الله مزيان أنتم وأحبابكم والغاليين عليكم. كيف العادة نطمن عليكم من خلال الرسائل متاعكم، الكومنتار متاعكم على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. نسلم عليكم سواء تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس على فيم ولا على ستريمينج تتفرجوا فينا فيسبوك أو يوتيوب. شان نهاركم أسعد الأيام وتعدي وقيت مزيان معنا في برنامج صباح الخير تونس اللي ترافقكم فيه كيما كل صبحية إيمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدايتنا. شان ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا رب اجعل لنا في هذا الشهر نصيبا من كل خير وفرجا من كل هم وشفاء من كل مرض وراحة لكل قلب أتعبته الحياة. اللهم في صباح أول أيام جماد الأول، اللهم ارزقنا طمأنينة النفس وسعة الرزق وستر الدنيا والآخرة، واحفظ أهلنا وأحبابنا واجعل صباحنا بداية لأيام بالخير والبركة والبشائر الجميلة. اللهم أمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوانا.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: طلعت يا محلى نورها شمس الشموسي، شمس الشموسي توصلنا لستة وستاشر دقيقة. مرحبا بكم الكل ومحلى طلتكم عليا كيف العادة على اليوتيوب على الفيسبوك ديوان فم. نسلم عليكم برشا طريق السلامة للجميع. نسمة باردة شوية في الصبحية، بدينا نشمو في الأجواء الشتوية. إن شاء الله يا ربي تكون أمطار خير علينا وعلى بلادنا يا رب، تتعدى الشتوية مزيانة. نستنى في الشتاء من الصيف وانا نبكي على الشتاء. إن شاء الله يا ربي تكون أيام خير. كالقهيوة هذيك وقت اللي المطر تبدأ تبخنس وكالركشة في الدار، الأجواء هذيك اللي برشا ناس تحبها تنسينا في السخانة اللي عشناها في الصيفية. الكل ربي يحفظكم الكل. كيفاش باش يكون طقس اليوم؟ تدسويت في الميتيو.
1: ميتيو
0: طقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالجنوب مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل بعض المناطق الساحلية. تب الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط بعد الظهر. البحر قليل الاضطراب، تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 23 درجة بأقصى الشمال الغربي وبالمرتفعات الغربية، كما توصل ل 33 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة لأوقات الصلاة، 3 الصبح كنت مع 4:57 دقيقة، ظهر نص النهار و 13 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3:19 دقيقة، صلاة المغرب مع 5:49 دقيقة، وصلاة العشاء مع 7:13 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
1: ميتيو
0: من الميتيو نمشي لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم:
0: حاجتين ما تحاولش تبدلهم في الناس، سواد القلب وقلة الأصل. فما حاجات في الحياة نتعلمها، وفما طباع تتبدل بالتجارب بالنضج والوعي، أما زوز حاجات مهما تحاول تصلحهم في الإنسان تلقى روحك في الأخر تتعب أكثر مما تتبدل الأمور. سواد القلب مش مجرد إنسان ما يحبكش ولا شخص ما يتمنى لكش الخير. سواد القلب هو كي يشوفك فرحان يتمنى فرحتك ما تكملش، وكي يشوفك ناجح يتمنى نجاحك يتيح، وكي تمدلو يدك باش تعاونو يستغل طيبتك ويحولها لنقطة ضعف ضدك. أما قلة الأصل حكاية أخرى، هي إنسان ينسى شكون وقف معاه وقت الشدة، شكون سأل عليه وقت غاب الناس الكل، شكون حلو باب وقت اللي الدنيا تسكرت في وجهه. مش خاطر يستحق الجميل اللي عملته معاه، أما خاطر الأصل الطيب يبين وقت المواقف مش وقت المصالح. المشكلة أنه ساعات نضيع برشا من أعمارنا وإحنا نحاول نبدلوا الناس، نفسروا نسامحوا نعطيه فرص جديدة ونقولوا يمكن المرة هذه يفهم، يمكن يتبدل، يمكن يقدر. ولكن الحقيقة اللي يلزمنا نتعلموها، مش كل إنسان تنجم تصلحه ومش كل جميل تعمله يرجع لك بالخير. هنا مش المطلوب منا أن قلوبنا تولي قاسية ولا نفقد ثقتنا في الناس، المطلوب أنه نكونوا طيبين ولكن بوعي، نسامحوا ولكن ما نسمحوش لنفس الأذى يتعاود، نعاونوا أما من غير ما نستهلكوا أرواحنا باش نربحوا قلوب ممكن ما تحب لناش الخير. خاطر في النهاية أنت مسؤول على أخلاقك وتصرفاتك مش على أخلاق الناس. بدل طريقتك معاهم مش مبادئك، وحافظ على قلبك الطيب. أما تعلم وقتش تبعد، خاطر راحة البال زادة تستحق منك موقف. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم:
0: إن شاء الله يا ربي يبعد عليكم الناس اللي قلوبها كحلة، الناس قليلة الأصل، الناس اللي ما تراش ممكن بالمعروف، ومش حتى ما تراش ممكن الناس اللي ترجع لكم الأذى وقت اللي تعملوا فيهم الخير. للأسف موجودين في المجتمعات امتعنا، فإن شاء الله ربي يبعدهم عليكم ويطيح بيكم كين الناس الباية اللي كيفكم وعلى قد قلوبكم المزيانة. نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملتا بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: رجعنا معكم في صباح الخير تونس
2: 26 دقيقة. تحيتنا ليكم صباح الفل والورد والياسمين للناس اللي التحقتم كاملين في صباح الخير تونس. نقرأ في بعض التعليقات. صديقتنا سامية الهواري في علاقة بالموضوع اللي كنا نحكي لي وفيه الناس اللي فيهم حاجات ما تتبدلش وما يزمناش نقعد ونتعب في رواحنا ونضيع في عمرنا باش نبدلهم. تقول انه احسن دواء معاهم هو التجاهل ثم التجاهل، وكل حد يتحاسب عند ربي على قد نيته وقلبه. صحيح يا سامية، كل إنسان باش يتحاسب على فعله. ديما نقول لنا كلمة حسبي الله ونعم الوكيل هي كفيلة باش أنه تبرد لك قلبك وتوكل أمرك لربي سبحانه. فما اللي شكون قال أبي أمونة تقول ربي طيح بينا اللي خاف ربي. صديقنا ياسين مزهود يقول اللي يظهر مش في المستوى من أول حلقة عديه وقلوا باي باي تلقى الخير. الحلقة الأولى ديما نستنيه، بعدها ساعات اللي نلقاه رويحنا في الحلقة 100 وإحنا نستنيه في الخير باش يثمر عند الناس ذوما. ياسين إن شاء الله يربي يثمر الخير فيهم حتى بعد سنوات. ميسالش احنا نعملوا الحاجة الباهية من غير ما نستناو المقابل، نعملوا الحاجة الباهية وديما نحتسبوا الأجر عند ربي سبحانه. نعملوا الحاجة الباهية على خاطر احنا باهين وقلوبنا باهية. خلينا توا نمشي وتتسويت الدراسة جديدة، دراسة ضحكتني أما ميسالش خليني نتقاسمها معاكم تتسويت في شات متان.
0: شات متان
2: الدراسة إيش تقول؟ تقول إنه الفقراء يشيبوا أسرع من الأثرياء. هل ممكن أنه تسرق الظروف المادية الصعبة شباب الإنسان حتى قبل ما يتقدم به العمر؟ هل ممكن تكون هكا الشعرات البيضة والتجاعيد أحيانا انعكاس لضغوط الحياة ومش فقط لمرور السنوات؟ تشير دراسة علمية جديدة إلى وجود علاقة ما بين الحرمان المادي والاجتماعي والتقدم البيولوجي في العمر. ما يقتصرش تأثير الفقر على القدرة على توفير الغذاء والسكن والعلاج، ولكن يمتد لصحة الجسم والخلايا امتاعه. تقول الدراسة أنه العيش تحت ضغط مالي مستمر يعني التفكير المتواصل في الإيجار، في الفواتير، في المصاريف، الخوف من المرض أو فقدان العمل، والضغوط المزمنة هذه ممكن تأثر في النوم، ترفع مستويات هرمونات التوتر وتزيد الالتهابات في الجسم، واللي هي عوامل ارتبطت في أبحاث علمية بتسارع بعض مؤشرات الشيخوخة البيولوجية. كيف محدودية الوصول للغذاء المتوازن والرعاية الصحية إلى جانب التلوث وظروف العمل القاسية ممكن تزيد من الأعباء الصحية اللي يتحملها الأشخاص ذوو الدخل المحدود. ولكن هل يعني أنه كل فقير باش يشيب مبكرا؟ وهل أنه كل ثري باش يحافظ على شبابه؟ بالتأكيد لا، الشيب يتأثر أيضا بالعوامل الوراثية، العمر، التدخين وبعض الحالات الصحية، وما يمكنش اعتباره وحده دليل على تسارع الشيخوخة. المسألة أعمق من التجاعيد والشعر الأبيض، تتعلق بالسنوات اللي يعيشها الإنسان بصحة جيدة وبقدرته على استمتاع بحياته من غير ما يقع استنزافه بالقلق اليومي. الفقر مش مجرد نقص في المال، ممكن يتحول وقت اللي تتراكم الضغوط وتتراجع فرص الرعاية إلى عبء يرهق النفس والجسد معا. فلأنه أصبح توفير حياة كريمة للإنسان ضرورة صحية وإلا مطلب اجتماعي. هذا التساؤل اللي نختم به الدراسة امدهنا، الفقراء يشيبون أسرع من الأثرياء، تفقدوا كشعرات البيض وتفقدوا التجاعيد. إن شاء الله ربي يرزقكم الناس الكل من فضله، إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم. إن شاء الله كل إنسان هكا قادم على مشروع ولا كل إنسان قاعد يحاول أنه يلقى لقمة الحلال، إن شاء الله ربي يبارك له فيها في تفاصيل عمره الكل. يبارك لكم في الصحة أمتاعكم وفي كل حاجة في حياتكم. وكانت هذه شات متان لليوم.
0: شات متان
2: هذه شات ماتان اللي فاتتوا الفقرات متاعنا تنجموا تلقاوهم على الانستغرام تيك توك وفيسبوك ديوان فم. نرجع بعد شوية.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فم.

على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. يبدأ الصباح على ديوان اف ام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة.

ديون اف ام صوتكم واحلى صباح مع احلى مستمعين. ديما نشكركم على اختياركم برنامج صباح الخير تونس في كل الصبحيات نتاعكم. فما خبر عنده مديده يدور, والحقيقه حبيت هكا واحنا نحكيوا على الشيء, واحنا نحكيوا على العمر والتقدم في السن. مش نحكيوا على العمر مش مجرد رقم, نحكيوا على جده في 78 من عمرها تنافس في الفورتنايت وفورتنايت وتدخل موسوعة جينيس. هل ممكن أنه تصبح ألعاب الفيديو هواية الجدة عمرها 78 عام؟ وهل انتهى زمن اعتبار الألعاب هذية حكر على الشباب والمراهقين؟ الإجابة جينا من اسكتلندا مع قصة كاث بوي, الجدة اللي حولت تحدي عائلي بسيط التجربة استثنائية وصلت بها الموسوعة جينيس للأرقام القياسية. كيفاش بديت الحكاية يا جماعة؟ بديت وقت اللي شكك الحفيد متاحة في قدرتها على ممارسة ألعاب الفيديو, فقررت خوض التحدي بطريقتها الخاصة وأطلقت بث مباشر عبر منصة تويتش تحت اسم طريف واللي هو الجدة النكادية. لكن المفاجأة أنه التجربة استقطبت نحو 25 ألف متابع, وأصبحت كاث تبث مباريات الفورتنايت بانتظام, وبدأت أيضا تلعب يوميا وشاركة البث مع لاعبين معروفين ومحترفين. اللافت أنه الجدة هذه ما تعتبرش الفوز وحده هو سر متعتها, ولكن تشوف أنه التواصل مع الآخرين, التفاعل مع المتابعين متاحة من مختلف أنحاء العالم يمثلوا جزء أساسي من التجربة. رغم وصفها نفسها بأنها مازالت مبتدئة, إلا أنها تستمتع بالمنافسة, خاصة وقت اللي تنجح في إقصاء المنافسين متاحة داخل اللعبة. سجل الإنجاز هذايا ضمن إصدار عام 2027 من كتاب جينيس للأرقام القياسية الخاص بالألعاب, باعتبارها أكبر امرأة سنا تبث لعبة فورتنايت مباشرة عبر منصة تويتش. القصة هذه أثارت تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي, فما اللي يعتبرها دليل على أنه العمر ما يمنعش الإنسان من أنه يتعلم ويكتشف اهتمامات جديدة. فما ناس أخرين اللي تسألوا على قيمة النوع هذا من الأرقام القياسية. ولكن بعيد على الجدل هذه, تطرح تجربة كاث سؤال مهم, علاش نربطوا بعض الهوايات بأعمار محددة ونعتقدوا أنه فما أشياء ما عادش مناسبة أنه نتعلموها وقت اللي نتقدموا في السن؟ ربما تحمل الجدة هذه رسالة بسيطة ولكنها مهمة.

0: سيدي تشوفوا الناس كيفاش تتحدى راهو رغم العمر. معناها شوف في قاعده عائليه هكية الحفيد نتاعها قالها يمي ما فاش مستحيل كان انت نهار تنجم تشد المنات, مستحيل كان انت نهار تنجم تلعب, وشو وين نجمت توصل متابعين وفلوس داخله واسمها قاعد يدور في الـ في الـ في العالم. كما قلت لكم راهو فما اشياء ساعات نعملوا احنا حدود والا نعملوا من افكار مسبقه تورثناها, من افكار مسبقه ممكن انشئنا عليها تنجم تخليها تكون ديزوبستاكل في حياتنا وتخلينا ما نقدموش ولا تخلينا ما نخوضوش تجارب ممكن تمنينا انه نخوضوها واحنا كنا صغار. فما حاجات راهو يلزمك تعيشهم من روحك من غير ما تقعد تخمم زعما اش باش يقولوا عليا الناس, زعما الحاجه هذه باش ترضي الناس والا لا. طالما انك مرضي ربي سبحانه ماكش تعمل حاجه اللي تفوت بها الحدود اللي امرنا بها ربي سبحانه, فاستمتع بحياتك الاخر لحظه من العمر متاعك. ربي يبارك لكم في اعماركم. نعرف انه برشا شغف موجود خاصه الانسان وقت اللي يتقدم بالعمر يتلفت وراه يحس السنوات قاعده تتعدى ويقول يا نوين وسط هذا الكل هاني عملت وعملت وعملت عمل شكون عملت عملت لفلين وعملت لفلتين وعملت للعائله وعملت للصغيرات وهذاك الواجب متاعي, ولكن انا شنو عملت الروحي. سؤال اسالوا مهما كان العمر متاعك وميسالش, قول اليوم باش نقرر نعمل حاجه بسيطه اللي تمتعني, حاجه بسيطه اللي ممكن ترجع لي الشغف في الحياه هذه, حاجه بسيطه اللي كنت نحلم وانا صغير اني نعملها. دونك خلينا نحيوا هكا لي زوبستاكل الكل اللي موجودين في الاذهان متاعنا وننطلقوا نحو حياه اكثر متعه. ديما نقول لكم طالما الحاجات اللي نعملوها ترضي ربي سبحانه وما تغضبوش ما يهمناش في الباقي الكل. ربي يحفظكم. مواصلين بالموزيكا في صباح الخير تونس, نرجع بعد شويه ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: 56 دقيقة رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم كل المتابعين وين ما كنتوا تتابعوا في الفريكونس نتاعنا. تحياتنا لكل أصدقائنا اللي توكلوا على ربي ماشيين لخدمهم، ماشيين يوصلوا في صغيرات نتاعهم، ماشيين يقضيوا في قضيتهم، إن شاء الله يتعديوا نهير مزيان وإن شاء الله ربي يحلها في وجوهكم الناس الكل، وربي يوصلكم سالمين غانمين للي ديستيناسيون نتاعكم. باش نختموا بآخر أخبار في برنامج صباح الخير تونس واللي جينا من جريدة الشروق في صفحتها العاشرة اللي يقول العنوان تميز تونسي في التصنيفات العالمية، جامعة صفاقس في صدارة الطب الرياضي وباحثين في قائمة الأفضل دوليا. حقق جامعة صفاقس والمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس إنجاز علمي جديد يعزز حضورها على الساحة الأكاديمية الدولية ويؤكد المكانة اللي بات يحتلها البحث العلمي التونسي في مجال علوم الرياضة والطب الرياضي. وتوج الحضور العلمي هذا بتحقيق نتائج متميزة في عدد من التصنيفات العالمية تعكس جودة الانتاج البحثي التونسي وتأثيره المتناوي على المستوى الدولي. وحسب المقال يجي التميز هذايا تتويج لجهود متواصلة في مجال البحث العلمي وترسيخ لمكانة جامعة صفاقس ضمن المؤسسات الجامعية الرائدة في الاختصاصات العلمية ذات الصلة بعلوم الرياضة والأداء البدني والطب الرياضي، وين أحرزت الجامعة المرتبة الثانية عالميا ضمن المؤسسات الأكاديمية في اختصاص الطب الرياضي وفق تصنيف سكولر جي بي اس المتعلق بالأداء العلمي خلال السنوات الخمس الأخيرة، واللي هو إنجاز يعكس قيمة الإنتاج العلمي للجامعة وتأثير بحوثها المنشورة وحجم إسهاماتها الأكاديمية، فضلا عن تنامي حضورها في المحافل العلمية الدولية. أيضا يتأكد الحضور العلمي المتميز هذية من خلال النتائج اللي أفرزتها تصنيف توب ساينات لسنة 2026 واللي شهد إدراج اسمي الأستاذين حمدي شتورو وخالد الترابنسي الباحثين بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم في اختصاص علوم الرياضة. ويمثل التتويج هذية اعتراف دولي بقيمة إسهاماتهم العلمية وبالأثر اللي يخليه إنتاجهم البحثي في تطوير المجال هذية وتعزيز حضوره ضمن المشهد الأكاديمي العالمي. وما تقتصرش دلالات النتائج هذية على التميز الفردي للباحثين فقط، ولكن تمتد وتشمل تطور البحث العلمي التونسي واتساع إشعاعه دوليا، وينرتفع عدد الباحثين التونسيين المدرجين ضمن تصنيف سنة 2026 91 باحث مقابل 81 باحث سنة 2025، وسجلوا زيادة بنسبة 12.3%، كما تصدرت جامعة صفاقس المؤسسات الجامعية التونسية من حيث عدد الباحثين المدرجين في القائمة هذه بإجمالي 11 باحث، وهذا ما يعزز موقعها ضمن المشهد العلمي الوطني ويبرز دورها في دعم البحث والابتكار والارتقاء بجودة الإنتاج الأكاديمي. ألف مبروك للجامعة صفاقس. التتويجات هذه كما قلت لكم المقال في جريدة الشروق للزميل وائل أرميلي، وين تلقاو كل التفاصيل. ألف ألف مبروك للأستاذين حمدي شتور وخالد الترابلسي على إدراجهم ضمن النخبة العالمية. وبالخبر الإيجابي هذه نوصل لنهاية موعدنا لليوم من صباح الخير تونس. تحيتنا للفريق الكل، عزيز حسين في الإخراج والإخراج الرقمي، بعد شوية رفيق بوشنق وكامل فريق الرفمة يلتحقوا باستوديو، ونبقى لي كنقول لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرفماك للتسعة ونص.

وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز السابعة ديوان فام. صباح الخير. اختتام أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة بتونس العاصمة. وقد أسفرت نتائج انتخابات المؤتمر وفق القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي على صعود المكتب التنفيذي وفق ترتيب قائم على عدد الأصوات، وهم زياد دبار، جيهان الواتي، أمين الضبيبي، عادل الرياحي، سوار عميدية، حبيب العبيدي، عبد الرؤوف بالي، كريم والناس، بشرى السلامي. كما تم انتخاب الأعضاء المناوبين عواطف الجبالي، نور الدين أحمد، سليم بخثي ونادرة بن رجب. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزواري يفيد بأن تونس تستعد لإظهار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات خلال المدة الفترة القليلة القادمة، بما يفتح المجال أمام صيغ جديدة للاستثمار ولا سيما عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والوزير يقول أن هذه الشركات يمكن أن تفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية في قطاعات الطاقة والمناجم والصناعات التحويلية، بما يساعد على تطوير الموارد المتاحة في تونس وتحقيق قيمة مضافة أكبر منها، وفق ما صرح به في حوار مع منصة طاقة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحذر من أن نزول حجر البرد بعدة مناطق يمكن أن ينجر عنه أضرارا على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وإتلاف الثمار الموجودة والإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب. والوزارة تدعو الفلاحين المتضررين إلى قص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصدق عليها، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة وفي فترات نزول الأمطار، مطالبة بضرورة احترام موعد ما قبل الجنية. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن أن اليوم هو مفتتح شهر جمادى الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب وفق ما ورد في بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء. إلى الشأن الدولي، كوريا الجنوبية تعلن رصد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عدة باتجاه بحر اليابان، فيما عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا لبحث التجربة الصاروخية الجديدة. رئيس الوزراء البريطاني يعلن وجود أدلة على تدخل روسيا في الاستفتاء الذي جرى في عام 2016 بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وإفريقيا تجدد مطلبها بتمثيل متكافئ في مجلس الأمن الدولي عبر منحها مقعدين دائمين وخمس مقاعد غير دائمة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: الصباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رفماق الاثنين 12 اكتوبر 2026. من توا للتسعه ونص نترافقوا تلة الحلقة. نرجو لحصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نرجو على نتائج الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحكي على آخر المستجدات في علاقة بالأحداث اللي سايرة ما بين روسيا أوكرانيا وترامب والاتحاد الأوروبي. بقية الأخبار تكتشفوا انتباعا تلة الحلقة. السلام عليكم وين ما كنتوا. إن شاء الله بداية، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. يحضر معنا في حلقة اليوم أكيد سعيد بانتصار فريقه في البطولة في أول مقابلة تحت المدرب الجديد للترجي برنس. صباح الأنوار.
1: صباح النور. ربي يخليكم، ربي يهنيكم. شكرا شكرا على الانتصار اللي هنيتني عليه. ونقول لك الترجي توقع ماشي خلفك المية متر الخرين ذاك، ماشي سويا وإن شاء الله يكمل على المنوال اللي ريناه والتلبارح. حاب أقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة. سباح تونسي حمد أيوب الحفناوي تثبت عليه يعود بقوة ويحصد الذهب منين؟ من قلب فرنسا. خميس عليك يا حمد يا ولد أيوب يا ولد الحفناوي يا باهي، وربي معاك وربي يسترك إلى يوم الستر.
0: أمين يا رب.
1: وإن شاء الله ربي بقى علينا إحنا الكل زادة الستر إلى يوم الستر.
0: شتيت برنسيه؟
1: والله بردت.
0: بردت اليوم برد.
1: خرجت راه من الدار ورجعت.
0: عاودت رجعت لبست المريول.
1: عملت كي اختفت هذايا خاطر مازلت ما
0: اقل حاجه عندك.
1: لقيت ليه؟ لقيته حتى بين البنين بين الشتاء والواحد. اي لما بردت والله بردت.
0: هنيك محليك.
1: عايش
0: ربي يبقى عليك ستر يا برنس. نجم النجوم لقرو زياد المكي صباح الفل.
2: اهلا بيك رفيق، نرحب فيك ونرحب بك. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه، ربي يرحمنا بالمطر. بدايه اسبوع باهي للعباد الكل، نسيسوا رواحنا في الكياس وان شاء الله زين اخويا رفيق.
0: كنت حاضر في البارك زاد يا جماعه.
2: بتفرج في الفحص
0: وتفرجت مقابلة الشبان الكل بتاع ترجي
2: شوية. والله الحاجة الباهية رفيق، الأجواء كانت ممتازة في البارك آ والبارك بي. الزوز معناتها فرحوا ببعضهم والزوز كانت الأجواء حلوة، وهذاك هو المطلوب. والله هذاك هو المطلوب. وين نقول لي جون جو معاهم خير من السينيور. كي يبدا الجو هكا والله تشيخ بالحق.
0: وانت متفرج في الليجون ولا ديريجون؟
2: لا لا متفرج رفيق. مرافق خداش تحطني مرافق
0: خاطر والله حتى فرع
2: ماني حتى فرع
0: بالحق
2: عشان ناخذ فرع الفوليه. والله نعمل جو يا رفيق. وبعد فرجت في الفحص وبعد روحت كيما قال حاج ربي معناتها يبشر بخير الانترنور هذا. البارح 9:30 في البارك، ان امن بالانترنور اللي يجي بكري رفيق ويشد
0: يقوم بكري بالنسبه لك اهم
2: حاجه. الانترنور يقوم 10:30 و11 ويعرف الناس ويجي وجهه منفوخ للانترنور كيما لونتين كي كرونيكور يجيك وجهه منفوخ توقع منه حلقه انت للامانه.
0: هذاك عمري ما استنيت منك حتى
2: دونك ان امن بالانترنور اللي يجي بكري قبل الانترنور ولا قبل الطرح ويقعد يحذر وكل عشان عنده اردوازيات يا رفيق. ما فهمتش طريقه اسبانيوليه
3: عامل كونسي
2: اربع اردوازيات
0: كونسي
2: بعد عادي. اوتوكان ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نتفرجوا في كوره مزيانه. الموسم مازال وكا اخويا رفيق
0: هذه مقام يقول ان شاء الله نتفرجوا في كوره مزيانه. يلا شكرا لك زياد المكي، جميله الجميلات سندريلا صباح النور.
4: صباح الفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. بدايه اسبوع موفقه لكم الناس الكل، ان شاء الله طريق السلام اللي يسمعوا فينا واحده واحده وربي يوصلكم سالمين يا رب.
0: امين سالمين غانمين الناس الكل. طريق السلامه للجميع بالنجاح لصغيراتنا. بداوا سي الشفاهي والاجواء وسخنه الاجواء وفرض المراقبه والاجواء هذيك. وبدات الويكندات تتعدى في ريتم جميل وجميل جدا. الجولدن بوي بونجور الحاج بونجور
5: بونجور الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. الطقس برد، انا بدي الصباح نعمل مارش دونك كي خرجت من الاول هكا برد، اما راهو بعد 9 ل 10
0: يرجع
5: صيف دونك فينا الماء يلزم نردوا بين اكثر سيختو الصباح كي نخرجوا اللي يخرجوا بكري خاطر التبديل نتاع الجو ذاك ينجم يمرض في ساعه. انا البارح تفرجت في عالم رياضيات متحصل على ميداليه فيلدز اللي هي كيما البرينوبيل يبكي بالشاقة. بعثوا له اوبن اي يستفزوا فيه 270 معناها فونكسيون ماتيماتيك ما تحلوش من 98 سنة حلوهم الاوبن اي اي. قام يبكي قال انا راه في خدمتي تتلاشى جو نو سوري بلو معناها نورا بلو بزوان دو ماتيماتيسيان. وسخفتني الحكاية خاطر انا نحب المات
0: اي ما اللي صالح البشرية واللي توك تقول لي ميتين فونكسيون ما تحلتش من عام 80 هاي تحلت اليوم.
5: هي ريت رفيق معناها من تكوي من تشي ما تعرفش معناها هل يلزمنا ناخذوا القطار ليفوتنا القطار
0: ولا بالو شو
5: ولا بالو شو
0: كبو ديمارا وانت ويش
2: ديما ذكرها انا مره بروف دوما تحيه ليه هاك دون فكره اسمه جاب لنا دوفوار هكا قال دوفوار هذا ما يعرفه كان انا واحد باكستاني وفي باكستان وكلها جابت ستة المنورين جابوا 11 12
0: موجود العقليه ذي انا طلعت اكزامان واللي يجيب 10
2: راني نذكرها يا رفيق انا واحد باكستاني
0: وهذا اللي عمل لك صدمه من القرايه
2: هذا عمل لي شوك
0: فمشيت لوبتيك
2: مشيت لوبتيك مشيت للعلوم
0: فجيت الاعلام
2: فجيت الاعلام هذاك
0: المطلوب مبروك راني فراتي صباح الفل
3: نهاركم اسعد ليا ان شاء الله بدايه اسبوع موافقه للناس الكل وعجبني الاجواء في البلاد الرف امور سينما السنه حسيت والله سمعت كلمات لي وفما 26 فيلم فما كل جمعتين هكا فيلم جديد لعبت تقوين تخرج هكا فهمت الكوبروات تقوين فهمت تمشي كذا والله باهين برشا والحكايه ذي وسورتو كوميرسال كلي من كل حاجه موجوده
0: سورتو ولينا نمشيو افلام بسيطه بسيطه اذا كان باش تبسم باش تضحك شويه اكسيون شويه كذا فيلم عادي من غير فلسفه
3: معناها مش داخل سوتنوس وكذا ولازم نكون خبير استراتيجي في السينما في افلام حلوه كذا نمشي ولا مشيت انا والمدام تفرجنا في فيلم اجواء حلوه ان شاء الله ربي بقي يستر على الناس الكل وان شاء الله يا ربي أمين. الناس الكل تعطيها على قد قلبها
0: امين يا ربي نحكيو مع بعض شوي على السي اس اس الامور مش ولا بد تغيير مدرب نتائج ماهيش مرضيه على الاقل بالنسبه للجماهير واحباء السي اس اس ونرجعوا لتصريح نبيل الكوكي مدرب السي اس اس اللي يحكي على الكواليس نجم يعطينا عليها اكثر تفاصيل لو جران ناصر بدو سورا بونجور
6: بالمستمعين كل يسمعوا فينا كل ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل ربي يحفظكم ردوا بالكم على رواحكم ان شاء الله طريق سلامه وان شاء الله ربي مع توانسه كل شيء
0: ربي يعطيكم ما تتمنوا وطريق السلامه للجميع ان شاء الله نهاركم اسعد الايام رف ما قنتلقت مرحبا بكم في حلقه الاثنين 12 اكتوبر 2026 بعد شويه زابينج باي رامي الفراتي ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل
7: تقريبا فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
8: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك Orange.

0: الشهر من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشنيق وليرف ماجر.
1: 7:22 تنطلق للرحلة والبداية كالعادة بالزابينغ اليوم وفور حذرة وصديقنا رامي الفراتي الزابينغ رف مايك لتسعة ونص زابينغ
2: رفيق وبداية الموسم يا بابا الله مصلي على النبي كالعادة اعطيني في الكاستينغ اعطيني في الاختيارات الذكية اعطيني
1: سلام برش على رمروم اللي ديما نستعين فيك نبدا نعمل في كاستينغ ولا حاجه هي فتره الكاستينغ تو قاعدين نعملوا في كاستينغ
3: على يبعثوا لك فانا ميل فانا وين المقر
1: لا لا المقر في القهوه كالعاده اما قاعدين نعملوا في دي كاستينغ كبار
3: البريود لا اللي يحب يتقدم والله نحكي معاك بجد اللي يحب يتقدم وين يمشي
1: يجيني القهوه
3: للقهوه
1: انا قاعد اللي يدخل يعمل
3: قهوه في النص
1: انتظروا حاجات كبيره
3: ان شاء الله لا شاسور دو تيت معروف في هوليود يستعانوا به نحبوا بروفيل 40 وسورتو عنده اختيار رهيب عنده العين الجميلة
1: ربي ربي سهل باش تختار هذوما الكل
3: سوبر فاسيل
4: نسلمهم
1: نسلمهم
3: وكلهم يطنطنوا كلهم الله مصلي على النبي
1: فريق شاب وحتى الشباب عينهم باش يخدموا
3: وما قد تحس روحي كبرت
1: 80 لاجمونتان
2: ياسي عاد سيدون ياسي ياسر ضغط عليها هاوكا باختياراته بلي كاستينغ بتاعه عنده جمهور خارج حدود الوطن
1: والله من موريتانيا وقفني البارح قال لي رانا كل يوم نحط اليوتيوب على لديون داير عندي اسمه بعث روحي في فويس من بعد نسمع نعملوا ديديكاس
2: ورفيق وليوري مرأة دي نجم من العالم العربي قالوا شكرا شكرا ولا يحكي بالعربية الفصحى شكرا شكرا وكذا نسلم عليهم
1: مش لواحد معاش نجم يسافر بالجمال
3: انت ديجا باسبورك توافي
2: يا بالاخر دقيقة في باله يفدلك يقولوا يزي عاد يزي
1: عاد موريتانيا يحكي لي على النسو ويفهمنا ويضحك
3: موريتانيا
1: نعيش في النرويج انا مريتهمش في الناس الغادي جا
2: يا ودي مش كان جمهور من موريتانيا وكذا عنده جمهور من العالم العربي الكل قال لك اي
1: الكلام كما قالوا رامي اكدت صديقتنا في العربي
3: زميلتي انا عديت ورا حبيت هكا الصوت ديما الصوت النسائي يكون حاضر
2: خاطر عندنا جمهور عربي
1: جمهور عربي والاضفاء اكثر مصداقيه
3: على عندك الف حق
1: كواليسنا احنا معناها بور دير كواليسنا داخل الريال تتطابق مع كواليس العربيه داخل الريال
3: نحن عندنا كواليس داخل الريال نحن حايرين في تذكره الشامبيونز ليج كي تلعب فريق تونسي وعندنا كواليس
2: هاي ونزيد نبهرك هاي بابا الخدمة تجيب أخبار العالم العربي وكذا واحد وجمهوره وعنده ناس كبار برشة في الدومين هاي ناصر الخليفي
1: فيك معلومة نصدمك واني باش نحلف أقسم بالله ودت البارح ناصر الخليفي شاف الفيديو اللي عملناه في قناة الحوار كيفاش أنا وزعمة بالفوتوشوب وأمضيت معها العقد ومعناها ابتسم ضحك عليها معناها
3: ابتسم
1: والله
3: بالحق
1: والله العظيم اقسم بالله
3: قلت كيف عرفت
1: انا
3: عندي مصادر مع ابتسم ماذا فعل
1: لا ما نعرفش ما عنديش السيرتيتود اما التاكيد انه هل ابتسم اعجب بالمنشط الفكري ولا ما هذا ما نعرفش
2: صحيح
3: لا ابتسم مع ما هذا ملياردير راهو قاعد في الاسانسير ولا
2: هو حاجتك كيف التلفزه ما زلت
1: اما والله العظيم ولا فورتو دي دونك نجم
3: تو عملها مع تركي الشيخ
1: نجم يكونوا الحلقات
2: اما هذا كل ما يهمنيش انا قد ما يهمني معاملاته مع الجماهير قديش فين هكا وسيس شيخه
1: مدام اسماء بلدي الجروب الكل فيكم قالت بالانيماتور بالكرونيكور في ستار واحد وحاتم بالحاج لاباس
3: صح وجهه نظر هما باكي امنوا بستار
1: هي حر الديمقراطيين امنوا به
3: امنوا به
1: بلوكيها على تعاوش تكتب حاجه اخرى وتحيه على الفكره انا وسام شكرا لك هذه انت كاتب اسمها في اليوتيوب وتكتب يلا رامي سلموا عليها برشا بس ينفد كوي
2: نحكي على مجموعه من
3: قلنا بالحق يا حمد الله وضح ترجعنا حتى المستمعين عملوا اكسيد سي فاتيغون سي تري فاتيغون ريتني كيفاش قاعد نسلم ريت تحكي على الشغف قتلت فيا الروح قتلت فيا الروح والله مع انت تو كان ما قلتش
1: مستلزم الوضع انا مدام رانا فاهم
3: مش بلوكيوها من الديوان مع تو
1: فلوسها مش
3: فلوسها مشات
2: اي لا رعب عايشها في المرعبه مفجوعه هي مسكينه بلوكيني رفيق اي اي اي عايش في حلم عايش في رحله اخرى الله بصلي على النبي يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
0: زابينغ
1: تحية للقناص راني السلام عليكم الناس اللي كل البارح احتفل العالم باليوم العالمي للفتيات. تحية لكل الفتيات اللي في الاستماع, تحية للبنوتات الجميلات اللي يسمعوا فينا, تحية البنتي اللي في الكيس تو ماشي تقرأ وجاي كلامها زيدون قالك انجيني تو والله نهزك الدحدة هو رب المكتب ولا تبكي في الكهرباء تحب تجي تمشي الدحدة. نبوسك برشا ونحبك برشا ربي فضلك ليا. نانسي عجرم تغني يا بنات يا بنات يا بنات, ربي يرزق كل محروم وربي يفضل بنيات الكل إلا والديهم وربي يعطيكم الوقت الطيب. يا بنات نانسي عجرم طريق السلامة للجميع.

0: بنات نانسي عجلة متخلتنا لسبعة واحد وثلاثين دقيقة. الأخبار، أكثر الأخبار اللي كانوا تراند على مستوى تونس والعالم في 48 ساعة الأخيرة، بعد شوية في التراند ويزيد.
1: بربي ديديكاس مستمع وفية إيمان معيزة تسمع فينا، تحية لها وربي فضلك وإن شاء الله بالرزق والهناء.
0: سلموا عليها برشا إيمان وسلموا على كل الناس اللي تسمع فينا. فاصل ثم نتواصل، موعدنا بعد لحظات مع التراند جورا.
2: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
3: Honor, ولأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إنعم دوز إكران. الإكران أغير تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات، مساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 ملي أمبير تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي. أونور بلاي فانسي. دوز إكران، دوز إكسبيريونس. Un seul téléphone.
4: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفيبري دفيبري دفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
5: صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من تسعة ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.
6: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
7: رجعت الشتوية
6: من الاثنين للجمعة ابدا نهار.

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: صوتكم في جيبس على 99.1

0: سبوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: السبعة خمسة وثلاثين دقيقة تتسويت التران دي جورة.
3: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: تران دي جورة.
2: 36 دقيقة. المسالح ثم المسالح ثم المسالح, هذا عدوان السياسة في العالم. نتخاسم حروب, ولكن إذا كان التقت المسالح نحط كل شيء على جنب ونمشي في المصلحة الأولى, أما الشخصية أو مصلحة البلد الذي نحكمه. ونحكي على دونالد ترامب اللي في الويكاند تقريبا نمشى في برشة تصريحات وقرارات أثارت استياء الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. نحكي على تصريح مثلا على أوكرانيا, وين قال على أوكرانيا اليوم وحان الوقت لكي يصير لأوكرانيا رئيس جديد. نسمع شنو قال دونالد ترامب وبعد نرجو نحكيه خاصة على الاتفاق مع الدب الروسي في علاقة بالطاقة. تفاصيل.
6: That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And he wants to make problems for the world. He wants to make problems for our farmers, our ranchers, with diesel fuel, because Russia supplies a large portion of the diesel fuel throughout the world. And we told him, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, big shortage. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
2: يمكنك أن تفعل ما تشاء. اسمع مليح حاتم, روسيا لكن لا تضرب مصافي النفط, لأن هذه مسألة تتسبب في مشكلات على مستوى العالم. نريد أحداث, لكنك تريد أحداث مشكلات للعالم تذهب وتستهدف وقود الديزل. يجب أن تتوقف عن ذلك تماما, وحان الوقت لكي يكون لأوكرانيا رئيسا جديدا. أعلنها صراحة. أضرب دم رامس حب تعير كل ريحكم, ما تمثلناش مصافي النفط, لأنه هذا ينجم يأثر برشا على المسار في العالم وعلى اقتصادات العالم وكل الدول في علاقة بالحرب. كيف فاجأ ترامب العالم تقريبا باتفاق مع الدب الروسي في علاقة بالطاقة والديزل. زيلينسكي ينتقد هذا التفاهم.
7: انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفاهم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن توريد وقود الديزل من روسيا إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية. وقال زيلينسكي إن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا دليل واضح على الضعف وفق تعبيره, وأضاف أن السماح لروسيا ببيع المنتجات النفطية يعني الاستثمار في حرب ينبغي إنهاؤها.
2: السماح لروسيا ببيع المنتجات يمثل استثمارا في حرب يجب إنهاؤها لا إطالة أمدها. زيلينسكي شدد على ضرورة التوصل إلى خفض حقيقي للتصعيد مع موسكو على أساس المعاملة بالمثل, حتى بد الاتحاد الأوروبي للوصول اللي يتكلموا منهم. الكلام متاع دونالد ترامب أثار استيائهم بدرجة عميقة. السياسة مسالح حاتم, وهذا اللي نفهموه, وترامب مواصل إلى الأمام. هذا مش أول بلد يتدخل فيه, واللي يعلنها صراحة هذا الرئيس يجب أن يبقى, هذا الرئيس يجب أن يرحل, والكل يتمحور حول مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أولا وآخرا.
8: هو هذا درس معناه يلزم العباد الكل تقراه في الليكول متاع الدبلوماسية, في الليكول في المدارس الحربية, في المدارس السياسية. يلزمك تفهم اللي فماش راهو دي سنتيمون, فماش معناها عاطفة بين البلدان, راهي كلها مصالح. معناها عمرك ما تحط في مخك اللي إذا بلاد مثلا عاونت بلاد, ولا بلاد مثلا استثمرت في بلاد, ولا المصالح ديما تقعد هي الهدف الأول. وبعد ساعات ريت كي يكثروا المصالح والسلسلة ارتباطات يولي في مخنا مؤامرة, وفات المؤامرة الحقيقية هي اللي وقت كل واحد يبدأ يخطط للمستقبل مصالح باش يضمن مصالحه في المستقبل. دونك نشوفوا نحن السلسلة ارتباط أوكرانيا وإيران والحوثيين وضرب الرياض والانتخابات في أمريكا والديزل اللي طالع انت في خطاب صار خطاب رئيس ست مرات قالها كلمه ديزيل باللونجلي هذاك هذاك ينقص عنده هذاك باش يطمن الناخبين باش الناخبين يمنعوا اموا خاطر مربوطه باربعه النائبين كان معناها هي الماجوريتي عند الديمقراطيين اما كان يزيدوا اربعه تولي عنده لا ماجوريتي ابسولو نجموا يطيروه نجموا يوقفوا الحروبات اللي يحبوا عليهم. بريف نرجع الموضوع الطاقة فينالما الشريان اللي الدم متاع العالم متاع السياسات متاع البلدين كل هو الطاقة والطاقة سي لونجو متاع المستقبل هو كان قبل البترول عنده تأثير على على كل شيء العالم اللي ولا يدبان من البترول معناها البترول قاعد يغير في سياسات العالم والامبلونتاسيون متاع الكيان هي مرتبطة زادة أساسا البلاصة ذيك حطوهم غادي باش يكونوا الحارس المانع صحيح واللي يتحرك نحركوا له قضية دونك فين الما الـ الـ الـ الـ المستقبل الكل مرتبط بناس مصالحها قبل الكل ولا والأنانية كونه يلصنفو يوقف الحرب تو هو بالحق اللي يقول فيه زيلنسكي حتى زيلنسكي مش ناقص أما اللي يقول فيه توكي باش يعاود يمولوا الدرون وكل شيء الضحايا هما المواطنين اللي يعيشوا في أوكرانيا المواطنين اللي يعيشوا في روسيا زادة الناس اللي كيما اللي البارح في مطار تصور أنت عامل إسكال في مطار وتهبط عليك معناها اللطف معناها درون ما فما حتى بلاصة
2: ما ترامب لا يخجل من هذا قال

0: منع الانتخابات. حكاية اللي قال واضرب كل شيء
1: المصافي
0: النفط، كان عندنا صاحبنا قبل مسكين دين ما يعطيه دريع ويلبس مريض، كي يعرف روح بشي يكل دريع يقول برسوم كذر بيتحب المريض مش نروح بيه
1: بلدان. اسقاط حلو
2: والله بسيط بالنسبة للعقول بسيطة لكيس يعرف توفرتها.
1: أضرب كل شيء كل
0: تقريبا
1: خاطر غريزي السياسة
0: خاطر كي يكسر من زيد يكل دريع في الدار. دونك فينا فينا الموا بالحق من عاود نقول هذايا درس باش نحن بيدنا نولي واقعين، خاطر الواقع السياسي راهو يمكن خاطر تلمو أوروبي تلمو يزينوهونا تلمو ياكل الخطابات الجياشة متاع نحارب نحن باش نحطوا الديمقراطية في الشرق نحن نحارب
1: والقضية
0: تو انت
1: ثم المبادئ كل تركن على جنب إذا كان نحكيه على عشرة ترات
0: ما نجموش يرقاو حل معناها لليمن اما الا سفير مصالحهم غادي، خاطر السعوديه بدات تطلع في كورونا بدات تعمل في تحالفات اخرى، الصين الهند البلتري مع باكستان وكل شيء، ومن حقها السعوديه تعمل هيك خاطر هما مع امريكان ما دافعوش عليها.
1: دوك
2: يعمل لك حرب بجنبك
0: صحيح طيب كابتن فوشي
1: حتى تعرف انه ديما انا الوحيد اللي قادر اني نحميك فتخضع للسياسات اللي تحب تفرضها الولايات المتحده الامريكيه. على ذكر الحرب ربي يرحم كل الناس اللي في المملكة العربية السعودية، والأخبار كان كارثة بكل المقاييس، ربي يرحم كل الناس اللي توفيت كما قلت، عزينا الحارة للعائلات وإن شاء الله ربي آخر الأحزان في كل البلدان العربية المسلمة. ديما الأخبار في علاقة مالوروزمون بالأمة العربية الإسلامية ماهيش ولا بد، والعشرين سنة وثلاثين سنة الأخيرة صارت حروب بينات البلدان العربية وهذا المقلق في الأمر. نرجو نحكي على هذا بعد شوية في البوكس نيوز، ولكن في علاقة أحب نجدد لك الدعوة اللي عندك متاع العمرة متاع عملية وركانت
2: حتى مش نحن ربحنا عمرة ربحنا عمرة شو صار الوجوه المبروكة ويقول لي كان يسحبوا العمرة ترجع والله نخمم فيها
1: تمشي الأسبوع ليه عندك خمسة من أفراد عائلتك بليش
2: لا ما تحب تقتل العائلة كلها تخلي نطلعوا بالواحد والواحد ربي والله شو أقول لك يا رفيق
1: خبر تحب تهديها
2: نهديها الحاتم
0: ميرسي بوكو
2: الحاتم يمشي راهو اللي يعجبك يمشي بالحق امبارح لينا هذا فيديو راهو في وسط الكعبة بالحق توجع وعباد تدعي وكل بالحق ربي يحمي العباد الكل وربي يحمي الجيل اللي فما برشا
1: امين ربي يحفظ الناس الكل التوانسه اكيد والناس الكل موجوده غادي وربي يحفظ المملكه العربيه السعوديه. بعد الفاصل نرجو نحكي على بقيه الترند بقيه الاخبار اللي تفعلوا معهم التوانسه والعالم العربي على مستوى السوشيال ميديا. فاصل ثم نواصل.
3: خليك قريب فيم وراجعين
4: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الأيام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل للخمسين بالمئة على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف القضية الدار وقوتي الصغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نتقان، فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
7: ماكس بوك 5 جي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر، جربها وحفلها في الدار.
6: عندك أورانج.

السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1.

0: صباح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في الزهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
2: 7:48 مواصلين معكم بالأخبار. ما قبل هذا نحب نوريكم حاجة ماجيك. نحكيه على السمارتفون الحدث، نحكيه على أونور، نحكيه على تليفون يجينا بدي كاركتيريستيك ما يشبه حتى تليفون سمارتفون. فيه دو زيكران، ينعم زوز شاشات كما سمعتوا مليح. نوريكم الإكران أفان ونوريكم زيدا الإكران أريير بجودة الأجديد. تجمو تشوفوا شكون يطلو فيك، تشوف لنوتيفيكاسيون تاعك والمساجات، وتحط الفون ديكران اللي تحب عليه وبرشة حاجات أخرين. نحكيه على خاصية مش موجودة في حتى سمارتفون اليوم في تونس. زيد فوق هذا نحكيه على إكران 6.78 بوس. نحكيه على سمارتفون يستح للفيديوهات للجو ديزاين مزيان برشة دي كولور توندونس. وكي العادة أونور ما تلعبش مع الباتري. نحكيه على باتري 6000 مليون برور تشدك فوق النهارين. لونور بلاي 20 سمارتفون اللي قاعد نحكي عليه هذا لونور بلاي 20 بالخاصيات اللي فيه الكل. سومو اسمعوا مليح 459 دينار. نعم 459 دينار اكا وهذا سوم لونور بلاي 20 سمارتفون المزيان برشا كما قاعدين تشوفوا فيه في اليوتيوب ولا على الفيسبوك على المباشر في كل الخاصيات اللي تحتاجها. وفي خاصيه كما قلنا مش موجوده كان في لونور بلاي 20 اللي هي دو زيكران، اكران افون اكران اريير. تحط في الاكران اريير اللي تحب عليه، تشوف لي نوتيفيكاسيون، تحط التصوير افون ديكران، تشوف شكون يطلو فيك. وهذه ميزه ما موجوده كان في لونور بلاي 20 سمارتفون اللي سومو ما يفوتش 459 دينار. نرجعوا للتراند الأكثر الأخبار اللي تفعلوا معهم التونس والعالم العربي. خليني نقول في علاقة بالأخبار هذه، وقت اللي فما حروبات والدنيا ماكلة بعضها، حرب الطاقة وحرب السيطرة وحرب السلطة، فما ناس عايشة أجواء أخرى غير هذية. نحكي على مي عمر مرة أخرى رجلها بعد اللي حكينا عليه الأسبوع الفارط التدوينة اللي هبطها، وحكي على قصة الحب والغرامة اللي تجمعوا بزوجته مرضية. فجأة العالم شوفوا مليح التصويرة بهدية عيد الميلاد لامبرغيني. اي نعم
3: مش البوكي اللي في وصل،
2: لا ذيك على روح هذاك بتاع الفقراء باش يتذكرون.
3: عندنا صاحبنا مع اسمه مي،
2: مي اي افكتيفمون مي، ولكن الدنيا بخوت. فما مي عمر وفما مي الفراتي، عليها الدنيا بخوت.
4: اختيارات اختيار الحب
2: الحياه اختيارات. اعطيونا التصوير تاع الكربك، فما تصاور اخرين بربي باراذي للكبوت محلول خاطر كاعب انا محبس معناها. شكرا الاصدقاء. في الاثناء كي العاده انتقادات كبيره برشا على التصاور، على يقول لك شعب مصري اليوم وشعب عربي في نسبه كبيره تعاني امكانيات ضيقه وغيره كذا. مش لازم هذا الكل يخرج للعموم وتوري تصاور هذوما، ولكن يبدو أنه السيد غارق في الحب ولا يسخي للانتقادات هذه، وعاش عايش قصة الحب متاعه كما يحب يعيش. هاي سندريلا هو أنت المتابعة
5: عمني ولزيدة
2: نحكي على محمد سامي من قبيلة نحكي ما لقيتش ورقة الأخبار كي كملت وسكت لقيت محمد سامي قدامي.
5: عمني ولقيت له حاتم عمني ولزيدة هدي لها رولز رويس زيدة كيف كيف كرهبة في في في الموض حسن زيدة كيف كيف. انا را استعراض الحقيقه عضلات، انت تنجم تحب مرتك وتعطيها وتودها ماهوش عيب، والراجل كي يهدي المرته زيدا ماهوش عيب، لكن الحقيقه مش حلو انه يتتصور والاستعراض هذا. شوف قداش من كرهبه بجنبه. والغريب في الامر يا رفيق، وكنت نحكي فيه السوجي هذا انا ورامي، يعني احنا كي نهبطوا كيس جوف قدام بيسين نخافوا من العين ومفجوعين. الناس دوم ما يخافوش من العين، ولا
4: تدخل غوله في العيله.
5: والله نحكي بجد، ولا تقى مثلا راجل ومراه يهبط يتحطوا هكا حتى حكاية بسيطة، عملوا عشية مع بعضهم من غدوة تقوم لقيامة وعرك ومعروك. أنا نحب نعرف علاش الناس هذوما، خاطر العين حق موجودة وانتي تمشي وشوف فيلبينية مخرجتها والباب متاع الدار، دونك ربي يتم عليهم ويزيدهم. لكن احتراما في الناس اللي يتبعوا فيهم، ما نحبش أنا الاستعراض، ما نحبش التفاخر.
2: 892 ألف دولار أمريكي سعر السيارة اللي هداها محمد سامي لحبيبته مي عمر، بعد اللي كان هدا لها في سيارة فاخرة عام ناول، سيارة أكثر سنة معناها في علاقة بالسعر يبدو لي.
6: تحية تحية الحروس، قال لي وميمة وتفكيركم تاع فقراء.
2: العين حق، إذا كان احنا ما نعرفوش وما في حياتهم شنو صاير، هذه صورة فقط لشكون ضربتهم العين واحنا مانيش فايقين.
6: رفيق معناتها غالبا يعملوا هكا حياتهم فيك، لأنه السعادة الحقيقية ما يزمكش توريها. هيك مرة كنت سعيد بالملاوي السباع وكنت دراع
2: وزيت ودراع
6: بالحق رفيق، هذيك هي السعادة. وتقوم شعرك تقول ضرب الضوء وفهمتني، وزوجك تقولك اللهم صلي عني بي على رفيق، هذه هي السعادة بالحق. هذو ما سيفيك رفيق، هو شحب يورينا تو، وهي شحبة تورينا بالحق. معناتها ما حبت تورينا شيء، بالعكس أنا راه قلة ذوق كبير، خاطر كيما قلت أنت في مصر فما عباد راهو ماهيش خالطة حتى على وردة بشيشة، وانت كذا ربي تم عليك ما توريش للغير. معناتها
2: لا، والسؤال اللي طرحته مهم جدا، شو حبي تورينا؟
6: شو
2: انت عندك برشا فلوس نعرف اللي
6: يحكي عليك الرف
2: مرتك مش نورمال، حاجة لا تعنينا، معناتها متزوجين ربي ربي هنيكم. شو الإضافة اللي تعطيها فيديوكي هذه؟ خلينا نشوف زوج ميت تونسي.
7: هو وين اللي فهمته من الفيديو اللي هي كلها محضرة الحكم تاع ربي، هو الناس كل تعرف اللي محمد سامي لابس عليه وهم لابس عليهم، ولكن كي تجي تشوف الفيديو كي ديكورتيكي تقى اللي هي دار على، شوف بسم الله ما شاء الله ظاهرة في الفيديو، الأستاذة الفلبينية كيفاش تخرجها، الكراهب الكل محطوطين سبحان الله مستويين قدام الواحد، عندك زوز كراهب تاع جولف دراشنية تاع واحد، وزوز لامبرجيني واحدة فراري، معناها هي الأوبجيكتيف حسيتها مخدومة الكل باش يوريه وين وصلوا بالفلوس. إخراج كامل، إخراج كامل، وحاس لي هو اللي يصور، هو ذاك اللي قاعد يمشي وكذا، دونك هما قاعدين يحبوا يوريوا العباد الليفل اللي وصلنا له، واللي هو اللي نحكيو فيه احنا خايفين من العين، يقول لك هما لا احنا ما فماش عين، احنا امورنا مريقله ولابس علينا ونحبوا بعضنا، ويكوفري وشويه في حكايتك النقد نتاع كي هو يكتب لها وشبيك حتى المساله داروا عليه شويه، دونك هو ذاك الكل يعملوا فيه باش يوريوا الصوره محلاها وكذا ومنا مريقله.
2: السؤال اللي يتبادر الذهني، زواج الفنانين معناها بنسبه كبيره والمعروفين وكل نسبه كبيره تمشي للانفصال للطلاق، مش سهله باش يتعاشروا زوز مشهورين حتى لو كان يبداو يحبوا بعضهم، اللي يقوم منا الصحافه الاعلام الجماهير، دونك نسبه من العلاقات تمشي نحو الفشل. انا ديما نقول ما يقراش حساب لو العلاقه تمشي للطلاق غدوه شنو باش يقول وشنو باش يصرح. شفنا برشا علاقات وحب وكلام ورومانسيه وتصريحات، ومن بعد كي يمشيوا للطلاق معناها تولي تضحك على الكونتراديكسيون، على الكلام، على التلميح، على رمينا المعنى. يا اخي عيش بالستر، راه ربي يكتب لك باش تكمل كمل، راه ربي يكتب لك انفصال انفصال وانتهى الموضوع. نحب نخليك في موضوع ثالث ناصر والحاج، لانه كان ثالث ترند على مستوى العالم، حكينا فن وحكينا سياسه، نختموا بالكوره، ماهوش في علاقه بالكوره، منطقي ولا مش منطقي. الحارس نافاس في مؤتمر صحفي يحكي ويتكلم، جه تليفون من زوجته، هز التليفون قال لهم نستسمحكم ما نجمش ما نهزش عليها، الو درا شنو حبيبتي انا تو في كونفرنس نكلمك بعد شويه بيزو، علق التليفون في وسط الكونفرنس دو بريس. اسمعوا نافاس ثم نعود.
8: كايلور بور اكا gusto en saludarte. Daniel Estrada,
9: claro, me está llamando mi esposa, ¿le contesto o no?
8: Dale, adelante, adelante.
9: ¿Aló? Estoy en conferencia de prensa, mi amor, ahorita la llamo. Chao, chao.
8: Ya, ¿todo bien?
9: Ahora me va a regañar más bien.
2: أنا في مؤتمر صحفي يا حبيبتي سأتصل بك لاحقا. بروفيسيونيل عنده الحق بعد ماتش إيه لا وإلا لا
6: حاج يخلص
10: يا ولدي، مش عنده الحق وانت تمثله لهنا، انت تبارك لك يطلبك واحد عزيز عليك تطلبك خدوشة، أنا الديريكت وأنا الديوان
2: نهز في الفاصل.
10: نعم،
2: مش قدام الكاميراويات نهز نحكي مع بنتي ولا مع
10: ما حتى في الفاصل تحب تشيخ الشعب باش خذ قلت دو، كنت مع خدوجة ماشي المكتب
2: تعملها بالنسبة ليك
10: هذيا
2: كونفيرونس هكا تهز
10: مرتي تطلبني تطلبني انت مش مرتي
2: بالحق والله ها معناها انا اقل برشا من مرتي
10: لا
2: معناها كيلو فريمو حاجة
10: نكرة عزيز عليا تطلبني الناس تطلبني زيت نقول لهم سامحني راه معايا شكون كذا هاني راجع.
2: دروز ما تعملش دي كونفيرونس
11: هو, هو ده اللي عم تفدليك اكثر منها معناتها ذالي حب يدخلها في خانه انه زعما زعما تفدليك وبعد شفت حتى ذالي حاضرين
2: الصحفيين
11: اما الحق احترافين ما تصيرش انك اليوم تهز تليفون على مرتك وانت في ندوه صحفيه معناتها باش تحكي على الكوره ولا باش تحكي على الماتش. الحق نتاع ربي مرتك تنجم تصبر بعد درج درجين تعاود ترجع لها وتطلبها شنو علاش شو
2: هالرجال ما ينجموش يصبروا ساهم درج درجين يخاف معناها فما الراجل يخاف مرته تصبر درج درجين بعد الماتش عمل له
7: شنو يشعمل
2: الريزلتا نتاع الماتش اوكي
7: والله ما نعرفه ماتش في غادي كمان فرحان وزاهي ويهز على مرته
2: الامور حاجه مستحيل تتعمل اذا كان الريزلتا
6: انا حسيته لقطه هكا جات هي حبي يبيع بها يخوف وراه البروفيل هذا معناتها اللي ترقاه ديما عاده تن يحكي والمرأة والمرأة والمرأة والمرأة والقلوب ويقدم روحه على انه هو عاقل.
2: عملتها في التلفزيون
6: عملتها بيان سور يا اخي شكون نقول خوفوا على شكون نخسر هذيك كلاش بالحق وصارت راه مع مره جوار في الام بي هذيك
7: هذيك
6: امه هذيك وهذيك تحسها سبونتاني اكثر وصادقه خير من السيد
2: تعملها تهز انت
6: لا نبدا شفتو معاك انت ليه انا كي نبدا معاك نبدا عندي تراك رفيق
2: ما تهزش مستحيل برو سي برو
6: برو برو
2: خبير الاتصال كيفاش ترى
10: هو معناها الاغزر العبيد تلمو داير بينا الفيك والارتيفيسيال لي لي لي ولاو يشكوا اما انا ذولي سبونتاني على ذاك سامارشي العبيد ولاو يحبوا السبونتانيتي يحبوا الناتوريل يحبوا اللي يتصرف بطريقه طبيعيه يحب اللي ما يحطش برشا جواندويد يحبوا اللي يعيش حياته ويكون هو السانسير لا سانسيريتي وليت
6: نادر في المباراه تعرفني قداش جو تابيل جاري طلبني رفيق البوس
2: حبيت شفت قيدني رفيق البوس
6: لا مرافق هكا
2: بلا بالحق
6: رفيق على راسي
10: دونك وي وي وي معناها نحن العالم متعطش نرجعوا شويه للناتوريل نقصوا شويه من الفيك نقصوا شويه من الافتعال اغزر الفرق ما بين زوز صور بكري رينا واحد حاطط كابوت نتاع عرفتك لاريفيستك نوفو ريش حاطط برشا
2: ورد وكره
10: صحيت وعامل وكل شيء وميزون سين وهو راه باش يحرك اسمه معناها بوغيتر بانكيبل معناها باش يطلب خاطر هذاك الكل سي ان انفستيسمون سور ليماج والاخر بصفه عفويه فوالا اللي مفركس عليها الكلمه هز تليفون وجاو مرته ليه خاطر تسبهلنا الكل الفازة راني في غطس في بلاصه وراني
2: وبعد درجته نرجع
10: خاطر ليه يلزمو يصل عليه نسيت بدلو بعد استرضى بك اللي ما تهزش عليه خاطر
2: كومين في كونفيرونس دو بريس ليه كومين ما هو كيما قلت بدتر حبي يعمل اللقطه
10: ولا جيت وتيت
2: افكتيفمون تعملها ولا بو قداش باش تهزم التليفون انت في الكونفيرونس لا برشا عليك وليك كيما اون بريفير علي غمسني
10: غمستك خاطر حياتي
2: Aslema,
12: get ready with me, bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
13: أريدو طور عالمك. احنا صوتكم في سفاقس
14: على 91.2 ديوان فام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
15: مشاهدو الثمينة ديوان فام صباح الخير. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزواري يفيد بأن تونس تستعد لإصدار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات خلال المدة الفترة القليلة القادمة بما يفتح المجال أمام صيغ جديدة للاستثمار ولا سيما عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزواري يقول أن تونس تعمل على استرجاع نسق إنتاج الفوسفات لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على إعادة تأهيل وحدات إنتاج الفوسفات بما يسهم في استعادة الإنتاج الوطني إلى مستوياتها السابقة والوصول مجددا إلى حوالي 10 ملايين طن سنويا وفق ما صرح به في حوار أدلى به لمنصة الطاقة المتخصصة بواشنطن. تقدم أشغال مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بولاية أريانا بنسب تتراوح بين 55 و80% في مختلف أجزائه، وفق ما أفاد به مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء، مشيرا إلى أنه من المنتظر استكمال المشروع في جوان 2027. الإدارة العامة لمستشفى سهلول تعلن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية ودخوله حيز الاستغلال بداية من اليوم بطاقة استيعاب تبلغ 10 أسرة، وقد تجاوزت الكلفة الجملية للمشروع نصف مليون دينار في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والاستشفائية. مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد السخيري يؤكد أن الحمى تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية، مشيرا إلى أن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالب الاستشفاء بتلك المياه، وفق ما تم الإعلان عنه في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جبس. إلى الشأن الدولي، الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن وفاة مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وإصابة 11 شخصا آخرين جراء اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، موضحة أن الاعتداء تسبب أيضا في أضرار مادية يجري العمل على حصرها وتقييمها بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق تعرض المطار لاعتداء أسفر عن وقوع إصابات. ويستمر إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمام الرحلات بعد هجمات استهدفته خلال يومين متتاليين وفق وكالة رويترز. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا هي المسؤولة عن الحرب الدائرة في بلاده، مضيفا أن البلاد ستوقف ضربات على مصافي النفط الروسية إذا توقفت موسكو عن استهداف شبكة الطاقة الأوكرانية، وذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي حمله فيها مسؤولية ارتفاع أسعار الديازل، واعتبر أن الوقت قد حان لكي تحصل أوكرانيا على زعيم جديد. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا على كامل البلاد، وتكون السحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتة عادية، ثم تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية، وتتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب، وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات، فيما تكون الرياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط آخر النهار.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
16: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسير، وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
17: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
16: فلاش سبور. فلاش سبور.
18: صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع نادي الصفاقسي وموضوع المدرب الجديد بعد الاتفاق يوم أمس مع نبيل الكوكي على إنهاء عقده مع الفريق بدأت رحلة البحث عن مدرب جديد، وبنسبة مئوية كبيرة بيشكون محمد الكوكي هو المدرب الجديد. مفاوضات متقدمة جدا معاه، فما اتفاق مبدئي منتظر إنه اليوم بش يكون في صفاقس من أجل الإمضاء الرسمي للاتفاق على بقية التفاصيل، من بينها الإطار الفني المساعد. نعاود لحد الآن لم يمضي رسميا محمد الكوكي، فما اتفاق مبدئي معاه، حاليا هو أقرب مدرب لتعويض نبيل الكوكي. اتفاق مبدئي معناه نقول احنا اتفاق بالكلمة بدون حتى توقيع رسمي الى حين وصوله اليوم الى صفاقس كما قلنا من اجل الاتفاق الرسمي وبشرة العمل متاعه. موضوع اكيد يبقى للمتابعة. نذكر انه السياسي سافر يوم الاربعاء الى بيجان باش يواجه نادي امادو ديالو الايفواري في اطار الدور التمهيدي الثاني من مسابقات كأس الكونفدرالية الافريقية. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برح تلعب بقية مواجهات الجولة الخامسة، ذهاب ملعب التونسي يعود بفوز هدفين مقابل هدف ضد فريق نجم المتلوي. سجل هدف نجم المتلوي شريف بوديان في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ملعب التونسي يعمل ريمونتادا، فخر الدين بن يوسف يعدل، وأمدون ضايف في دقيقة 102 يسجل هدف الثاني، هدف الفوز لفريق الملعب التونسي. أولمبي سوسة نادي حامل أنف يفوز هدف مقابل صفر ضد فريق النجم الساحلي، هدف سجله شهاب بن فرج في الشوط الأول. نادي حامل أنف حقق البارح أول فوز ليه في أولمبي سوسة بعد 15 عام كاملين. بقية المقابلات، الترجي الجيس بثنائية هادي جرتيلة وحمد العبيدي يفوز هدفين مقابل صفر أمام نادي أمل حمام سوسة، وأصفار صفر مقابل صفر بين الشباب الرياضي أبو العمران ومستقبل المرسى. الرابطة الثاني اللي بنحتلعب وايضا مواجهة الجولة الثالثة ذهاب في المجموعة الأولى صفر مقابل صفر بين المحل القرقي وكوكب عقارب، وتعادل هدفين مقابل هدفين بين سبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوين. في المجموعة الثانية اتحاد قصور السيف يفوز هدف مقابل صفر خارج ملعبه ضد الشبيبة الرياضية القيروانية. ملبو شمة يحسم الديربي ضد ملعب الجيبسي هدفين مقابل هدف. فوز لفريق أولمبيك الكيف المقاوف القفصة 3 أهداف مقابل هدفين. هزيمة لسبورتينغ المقنين ضد جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر. فوز لمستقبل القصرين 3 أهداف مقابل صفر أمام نادي أولمبيك مدنين، وفوز أيضا لجمعية الرينية من القلعة الرياضية هدفين مقابل صفر. يبرز المقابلات في البطولة الأوروبية لليوم في الكالتشو الإيطالي، بداية بال 35 دقيقة أتلانتا يستضيف فينيتسيا، ثم بداية بال 8 أربعة تورين ويواجه أودينيزي. زوز مقابلات منقولين عبر منصة ديوان سبور. في الدوري الإسباني بداية بال 8 متاع الليل ليفانتي يواجه إشبيليا، وفي الدوري الإنجليزي كوفنتري يستضيف نيوكاسل.
19: عجيل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور،
17: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: خليك قريب فيم ورجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
2: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.
2: Honor, ولأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه deux écrans. Et نعم, deux écrans. L'écran arrière, t'as l'Honor Play Fancy. Écran tactile, JOB à téléphoner, messager ou برشا حاجات أخرين. Batterie, 6000 mAh et تشدك حتى لنهارين. 4GB RAM ou 64GB de stockage. Ou من الآخر, et technologie هذه الكل ب 459 dinars. Prix public conseillé. Honor Play Fancy. Deux écrans, deux expériences. Un seul téléphone.
3: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
4: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري
3: حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
1: في ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم
5: ديوان فام
6: صوتكم
1: في تونس الكبرى
6: على 93.5
5: على 93.5

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة نص بقيادة البرنسة سندريلا حاتم بالحاز يد المكي ناصر البدوي ورامي الفراتي. بعد شوية البوكس نيوز بصوت الجميلة وميمة، بعد شوية غدوة خير وتفاصيل حكاية وتفاصيل قصة نجاح، تفاصيل جرعة أمل يومية جينا في الرفمك بايزيت الصافي. ولكن قبل هذا أخبار الكورة مع رامي الفراتي توتسويت في الرفمك. يلا بطريقة برقية نرجع لأخبار كرة في تونس والعالم. نبدأ بنتائج الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وأبرز الاستنتاجات اللي منهم مغادرة نبيل الكوكي للCSS وتصريح نبيل الكوكي بعد الهزيمة ضد سقيط الدائرة.
1: بالضبط نحكيه على الجولة الخامسة اللي اختتمت البارح. نعطيكم النتائج. الترجي الرياضي ينتصر 3-1 على الأولمبي البيجي. نادي البنزرتي يتعادل سلبيا مع الاتحاد المنستيري. اتحاد بنقردان ينتصر 2-1 على النادي الافريقي. ترجي جرجيسي ينتصر 2-2 على حمام سوسة. النجم المتلوي ينهزم 2-1 في ملعبه امام الملعب التونسي. شبيبة العمران ومستقبل مرسى تعادل سلبي. حمام لمف ينتصر على النجم الرياضي الساحلي في سوسة. والمباراة اللي تحكي عليها برشا سقيط الدائر اللي ينتصر على النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 1-1. نحكي توا على 450 دقيقة تقريبا في الرابطة الاولى لسقيط الدائر دون هزيمة في اولى تجاربه في البطولة. كيف كيف تحكي بعد الهزيمة مذية على أخبار حول القطيعة بين نادي الرياضي الصفاقسي ونبيل الكوكي. نبيل الكوكي اللي بعد المباراة كان متغشش شوية.
2: أنا رياكسيون معمولة، الدنيا مخدومة، مسيف مخدومة، ناس تخدم وناس وعلاميين يخدموا وديزونترونور يخدموا، ناس تعطي في الفلوس وحالة تونس حالة وبرة وكاو ولا حالة. واللي ديكتور سبورتيف يحب يخدم يخدم على روحه من تونس، والانترنور يحب يعاود يرجع يحب يخدم من تونس، والاعلامي اللي ما ترقلش اموره يخدم ديك من تونس. دونك حاشيك انا ما نجيبش نقول كلمه توا يعني، وانا على ذاك خليني ما خرجش السنه تقريبا 6 ماتشات. الشيء اللي صاير قبل الماتش هذا معناه هو كانه سي اس اس في المرتبه 13 وقتها في المرتبه الثانيه ان بوان للنادي. دونك وتشوف الشيء اللي صاير معناه ظاهر معناه حاجه استراتيجيه وناس تخدم بروفيسيونيل بروفيسيونيل في الوسخ. اما ناس كانت تخدم معناه وعملت حاجات مشبوهه وعملت صفقات مشبوهه وعملت الدنيا ونعرف شنو قاعد صاير ما بين الدنيا في تونس والقاعدة فين وشكون ياخو وشكون ياخوش والبلاتوات المنصوبة كل يوم. قالوا وقتش ونولي الشرفة، قالوا وقت يكبر الحماة ويموتوا. دونك نحن نعرف الدنيا كل
0: مغشش برشا. نبيل الكوكي وقتاش نولي الشرفة كي يموتوا كبار الحومة. قبل ما ننسيو تحية كبيرة لسقيط الدائر على البداية المتميزة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم نلقاو في المركز الثاني بعدش نقطة،
3: ثلاثة انتصارات وزوج تعادلات
0: افكتيفمون. دونك حاجة متميزة للفريق هذا اللي ما عندوش تقاليد كبيرة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وكان يستحق النتيجة نتاعو ضد السي اس اس. ناصر من غير إطالة باش تعديو بقية الأخبار. تم التخلي رسميا والاتفاق على إنهاء التعاقد مع نبيل الكوكي. نبيل قال برشا كلام، فما منه الكلام وانت قريب من السي اس اس تعرف الأجواء المحيطة بالنادي، فما ناس تحفر، فما ناس تكتك، فما حاجات قاعدة تتعمل باش تخلق وتفتح الأزمة داخل السي اس اس لضرب نبيل الكوكي.
3: هو من اللي نعرف الكرة معتها ديما فما الرأي والرأي الآخر، معتها فما ناس معاه وفما ناس ضده، فما ناس توافق وفما ناس ما توافقش. لكن الحاجة الوحيدة اللي مطلوب من مدرب ولا إطار فني ولا مسؤول ولا رئيس هو العمل والنجاح في العمل المتاعه، معناته فمش حاجة أخرى تكون مقياس بالنسبة للرب. ترد على المتشكين الكل إنه الخدمة متاعك هي اللي تبين تجم تكون أنت ناس ضدك ولا ناس نقدتك في وقت من الأوقات، لكن أنت بالعمل.
0: مش تحكي على ناس نخدته، ناس تحفر له، قالك ناس تعطي في.
3: مش نجم يحفروا.
0: فلوس.
3: ناس. حفران يجي يقولك رفيق يحفر واحد.
0: هاي يجعلك جمهور.
3: لا يجعلك. ما كله مربوط بال. كله رلاتيف بال. فمش واحد خدم ومفمش فئة من العبيد مش معاه ولا ضده، موجود هذا في كل. لكن أنا مش نغلب الناس بالخدمة متاعي بالرندمان متاعي بالإكيب متاعي. اليوم أنت تربح سقيط الدائر مع كامل احتراماتي فريق سقيط الدائر، وانتي بعد شهر من البريباراسيون بالاداء الشاحب هذاك ما انت ما تجمش تقول لي سوبورتير تاع سي اس اس فرحانه. معناتها بصراحه اليوم تاريخ نبيل الكوكي، انا واحد من الناس قلت
0: هي مع 4 مقابلات و5 مقابلات كافيين لتقييم عمل المدرب. ما زاد نقولوا ياخذ وقته ويحط البروجي نتاعو ويحط البصمه نتاعو. 4-5 ماتشات راهو عادي، معناها حتى الريال تنجم تعمل ديبيوت سيزون كاتاستروفي.
3: وهذا يجي وقت اللي يكون مدرب جديد اول مره يجي الفريق، خاطر المشكله الكبيره اللي هي موجوده زاد والجماهير تاع النادي الصفاقسي عندها على بينه بها انه خروج نبيل الكوكي المرة الاخر كان في سي اس اس ما كانش في احسن حالات وخرج في وسط الموسم، قعد اكثر من 5 شهور ما سجل حتى هدف وخرج في وسط الموسم، ما خرجش بعد اكسبلوا وربح وهزتي ترويت وتعدى عمل نجاحات كبيره. نبيل كوكي في الخرجه الاخرانيه كان معناتها مش موافق ومن بعد عاود رجع للسي اس اس، فما تامل منه كبير من الجماهير تاع نادي فيرسي، هذا ما خلى الجماهير مش فرحانه برشا بالرونت.
0: الناس اللي يحكي عليهم تعرفهم ولا لا؟
3: نعرفهم اي نعرفهم، ما يقصد هو يقصد في انا معناتها
0: ابو
3: اي يقصد في انا نبيل كوكي بالحق يقصد في انا نبيل كوكي والله يقصد في انا يقصد في انا نبيل كوكي على خاطر انا في الـ في الـ في الراديو هنا عنا في سبور قلت انا نبيل كوكي شنو تاريخه الرياضي باش يجي ايراني سي اس اس.
0: على ذيك جاوبك هو قال انا تاريخي وهزيت بطولات وهزيت
3: اي هو هز البطوله
0: في هو في بعث
3: هو
0: هو قال لي في البوز لو يقصد في كندي
3: لا يقصد في انا يقصد في انا على خاطر هو نبيل كوكي هز البطوله في الجزائر هز قبل 4 جولات وما كان هو في الاخر هز بطوله في
0: الجزائر. انت قلت شنو تاريخه الرياضي؟
3: أنا قلت
0: وعليش مش فيها إشحاء معناه فيها تجني على الراجل زيد ناصر؟
3: لا تاريخه ما تاريخه مربوط بالليتر
0: كان لعب العب وهز و...
3: إيه ما ذا مش شك فيه حد
0: هو مدرب حتى في
3: هو مدرب يعني أنا وقت اللي رين رأوي يزمك الناس تفهم نبيل كوكي أول تجربة متاعه بدأ معايا أنا 2011 نبيل كوكي أنا اللي الأولاني اللي قفت معاه وحطيته في ثنية باش بدا مسيره كمدرب، لكن مالوريزمون نبيل الكوكي ما نعرفش عليه شنو التخمير اللي في مخه. هو سبق تعاملت انا وياه، هو كان عمل معايا قبل حاجات اخرين راني عملتهم مع غيره
4: عادي عادي في البسيكولوجي
3: والله معناتها في العلاقه بيني وبينه انا نبيل الكوكي نربطه كان الاحترام يربطني بيني وبينه كان الاحترام، انه حاجات يحكي بها جانبيه ما نتصورش اخلاقيا يابط للمستوى هذا.
0: انت قلت انت المقصود ليش يقول لك مش انت المقصود؟ ما
3: لا لا خاطر الوحيد اللي انا قلت انا نعطيك الصحيح
0: انت تعرف ولكن واضح وصلت الفكره بالنسبه لك. ناصر هو قال برشا كلام والحاجه الوحيده النجم انا انت صديقي نعرفك ما تعملش اما على الاقل باش كنا فازت انك تعطي فلوس اي بي اس لانه اصلا فلوس
3: ما فهمتش
0: هي النجم انا نضمنها النادي باش نكون امين معناه والله على ما يقولوا شهيد انا باش نعطي فلوس لنبيل ذي مستحيله برشا بعد اخويا مانيش ندخل انا خاطر الناس صديقي ما عنديش مصداقيه ما عنديش كريديبيليتي خلينا نمشي نحكيو انا
3: على الفلوس الخمسه الاخرين
0: ليه معناه ذاك كان باش ندافع عليه ما عنديش مصداقيه مش معناه انت اما الاخرى بالملموس عنده اليبي في هذيك صحيح
5: ويقعد في الخاوي ديما شكرا لك وعلى دقيقة وكلنا فاهمين
0: ما عطيتك شكل دوك انت مع نبيل
5: معنا
0: نبيل سلموا علي انا صديقي نبيل والله قبلنا مره متربي محليه وكله بعد ما خلافات الكوره يا خويا ريت
5: بعد لازم قال لك الفقره لازمها تكون قصيره وما تحكيوش برشا مسكرها انت
3: وثمانية دقائق
5: وثمانية دقائق
0: الاخبار الثاني علامة الامتياز لحازم المستوري تريبلي في الترجي بدايه باهيه للمدرب الجديد هزيمة نستعمل عبارة ماهر الكنزاري مشينا باش نقولها خاطر قالها ماهر مشي وقتها بالنسبة للإفريقي نتمنى تتلوح على جنب ويمشي الإفريقي خام كان في مقابل تي بي مازيمبي نحكيو على الكاف الأمور تخلى بعضها كوب دافي كل 4 سنين كل عامين
3: انت مش جاوب
0: فاش يقوم رئيس الكاف
1: بالضبط بعد 6 أشهر من إعلان أنه كاس أمم إفريقيا باش تولي تتنظم كل 4 سنوات ومن بعد إعلان الكاف أنهم باش يساندوا أنفانتينو في الانتخابات جاية. قال باتريس موسيبي رئيس الاتحاد الافريقي انه باش يقوموا بمراجعه قرار اقامه كاس الامم الافريقيه كل 4 سنوات وترجع تقام كل عامين. قال اللي ناقشنا الامور خلال الايام الماضيه وقاعدين نركحوا في الامور وبنسبه كبيره انها باش ترجع كل عامين. ايوه
6: باتريس لازم يقول اللي يحب وقت اللي يحب بما انه هو رئيس الاتحاد الافريقي كل مره يطلع لنا بشطحه تلقاه دبروا عليه قالوا له رد 4 كما الكوب دي مون قال 4 ويفرض علينا 4
0: ونص. القرار ما عجبش بتاتا المنتخبات ايه والجامعات ايه الافريقيه يبدو لي انه توا هكا قراءه بسيطه حشتوا باصوات اللي باش يخدم انفانتينو يا اخي حتى لهم على الطاوله هاي سيدي نرجعوا الكوب دافريك كل عامين وهنيوني على انفانتينو خاطر ما يكلم بعضها
6: المصلحه تصب والمصلحه تصب احنا نمشيو معاه شنو هي 4 و2 احنا كوب دافريك نحبوا نلعبوا بزيد خير من كوب ديمون نلعبوا بزيد حتى ماذا بينا مره في العام ما نخلطوش مره في العامين خارق العاده
0: كارثه كل اربع سنين قلناها المره اللي فات كارثه كل اربع سنين معناها جينيراسيون تاع جواري تجي تلعب كان مره بعد يعمل ضربه ليغامون فيتك
1: وانت حتى فلوس حتى فلوس ومداخيل للجامعات
0: وبلدان وانفراستركتور وملاعب
6: يلوموا فيهم انت هزيت كوب دافريك هذه كوب دافريك
0: تلعبها مره في الاربع سنوات ايفيكتيفمون يلا نمشيو لاخبار الموالي وتوكا نتمنى انه القرار يتم تفعيله وترجع لكان كل عميل لمصلحه الكرة الإفريقية منتخبات تلعب أكثر ملاعبية تلعب أكثر وخاصة أنك البلدان كي تنظم راو الدنيا الدور وسياحة الدور وفلوس الدور وملاعب تتبنى وانفراستركتور وكياسات وغيره دونك هذا لمصلحة القارة ككل قرار خذيه رئيس الكاف لا ينفع ولا واحد في القارة الإفريقية باستثناء مصالحه هو ومفاهمته مع انفانتينو لأنه يحبوا الملاعبية ما عادش تغيب في الدوري الأوروبي ويحضروا أكثر وتولي مرة في الأربع سنوات إفكتيفمون يلا نمشيو نحكيو على كيليان مبابي الاخبار قديم جديد هو ولكن المهم نحكيوا فيه التفاصيل
1: بالضبط نحكيوا على شركه الحكم تاع ربي هي عموما قاعده تعمل في برشا حس في العالم الرياضي هي شركه اون اللي كانت تعاقدت مع كيليان مبابي كيف كيف الاخبار البارح انها تعاقدت مع النجم الفرنسي ولاعب ارسنال السابق تيري اونري كمدير لقطاع كره القدم عندها هي دونك نحكيوا على شركه قاعده تمشي للاسامي الكبيره حكايتها كيفاش بدات مع الاسامي الكبيره بدات مع فيدرير هي شركه سويسريه اعطته عرض من الاول باش يكون هما الممول سبونسور نتاعو عطاو عرض ما بين 10 و 20 مليون يورو ولكن هو اختار حاجه اخرى اختار انه يكون عنده اسهم واكسيونير في وسط الشركه هذه يعمل زوز مجموعات هبطوا هما لايف ستايل وفي علاقه بمجموعه نتاع برو الشركه يا سيدك يا بن سيدك طرحت الاسهم نتاعها ب 24 دولار كي تخلى معاها فيدرير قداش لمت في نهار بركه 6 مليارات دولار زادت في القيمه نتاعها مشات ليامات وتوا كبرت ووصلت تقريبا نحكيوا على 11.35 مليار دولار قداش ولات تساوي الحصه نتاع فيدرير توا في اون تساوي تقريبا 375 مليون دولار من اللي كان لوفر الاول هو بين 10 و 20 دونك لهنا نحكيو تقريبا البروتوتيب نتاع النموذج اون اللي تحاول تعمل فيه زاده مع مبابي اللي هو اكسيونير وحتى مع المدير الرياضي اللي اختاروه تيري اونري اللي هو باش يكون عنده نسبه صغيره باكسيونير الناس كل باش تدخل غادي كتو تخدم ويجيو كلنا في شركه اون مع العلم هي الشركه اللي يحكي عليها سبيدري ناصر شرى منها سبيدري يدور ويحكي عليه هي الاكتو اللي مديرها
5: الشركه اكسيون خيتها
0: بعد مبابي بعد فيدرير بعد تيري اونري قادر تحقق الناس كل واحد يبدا بالكابيتال اللي عنده
5: اوكي يروج فيهم
0: بدي بس بدري الى ان ينضم للطاوله نتاع الكونسيل ادمنستراسيون
3: اما يقولوا تضرب ضربه نتاع مبابي من السبيدري خاطر مش مستنس بيه
0: اللي هو
3: تروح له
1: يقولوا هو خاطر بدل عليه خرج مضروب بيه خاطر هو التحريك نتاعه مربوط بنايك معناه نايك كانت برشا تبع فيه اما هما بشوي بشوي قاعدين يصلحوا
0: كلام بيه يخلط سبورتيف الليفل استاذ حاتم نتاع انه يقول ليه لنايك ويمشي الشركة صغيرة ويقبل بقل برشة فلوس في العرض متاعها وإلا ديزاكسيون ما يعرفوش المستقبل شنو باش يعطيه ونجمو ما يعطيه حتى شيء كان الشركة ما تخدمش مليح وما تنجحش ولكن تلمو عنده ثقة في اسمه هو كروجر فيدرير يقولك أنا اليوم كي ندخل في الشركة هذيك ليزاكسيون باش تطير ونعرف روحي في عوض 10 مليون دولار اللي عطاهم لي باش ناخذ 300 400 500
3: هذاك السونس ديزافير كان عنده فلير كان عنده معناه اكسي دو كونفيونس ثقة في روحه ليه وان بلوس راهو كلهم ولاو يفركسوا على دي موديل جدد دانفستيسمون ما عاد شكلي تقعد مسمار في حيط حتى في عنده من فما اللي عنده عقليه كيكا يقعد عنده نفس سبونسور حتى اللي يكمل الكارير وكل شيء لي جون سون دوفوني اكتون يحب يكون فاعل يحب يقول لك انا ندخل له هكا ندخل له في برشا فلوس عاد نكون انا معناها اكسيونير والقد ان تسمي موتيف اكثر باش ان ندخل اكثر فلوس للشركه خاطر انت تاخذ كونترا مع شركه كبيره وتاخذ مثلا 5 مليار دويت الشركه تنجم تربح مئات المليار دويت وانت يقعد كان 5 مليار دويت تبدا انت اكسيونير قد ما تربح الشركه طول مود غانيون وين وين
0: خلى على جنب براو شركه اسمها نايك
4: سنين مع ربي نتصور فما متعه زايده متعه انك انت معناها تساهم في نجاح حاجه جديده معناها تكون انت السبب فيها دونك نتصور لو بليزير يكون دوبل وفما دوبامين وفما شيخه خير من انه يكون موجود مثلا مع شركه ديجا هي بيان انستالي وناجحه بطبيعتها
0: فما شيخه بخنوق
1: وتعجبني الصدفه في الحكايه ذي على خاطر هو كي خرج من نايك راهو كي بدا البس مش اللي مشيت له اون معنا كان نقولوا احنا حاجه روحه تقول لك باش نمشي نحكي مع فيدرير اما هي شركه سويسريه بدل نقولوا احنا نتاع دبش المراول وسبيدريات ولا يشري وحده في سبيدريات من عند الشركه ذي نقولوا احنا من البوتيك نتاعها هما كي شافوا قالوا له يا خويا مادامك تلبس فيهم خلينا نجيو نتفاهموا كذا يا اخي طلع هو عامل البروجرام هذا الكل من الاول انه يستثمر في شركه سويسريه
0: واللي عملها سي ان البينيست السبيدريات الكل اللي كان يطلع بهم ما يعجبوهش مش عمل على حاجه سور مزور اللي هو صنعها صحابه اللي يعملوا معاه عجبهم سبيدري بيع على صحابه كل مره تزيد تكبر تكبر لين ولات بوتيك ولات شركه
5: تواجد في الدنيا غير كبشتش في الحلمه نتاعك البقلاوه خاطر واحد فمه طاح البقلاوه هي اللي حق صلحتني
0: في
1: الحلمه قدام البوتيك
0: كي قلت لك اجا للديوان وناخذوا دي زاكسيون فرحت ولا
5: فرحت ها تو الاسم طالع قداش الاسم تاعنا نحن
0: خليهم طالعين ما تكلمش
5: في البوس هما
0: حق
1: بنسير في القزر البر
0: الاسم البر تحت الطاوله يلا بعد الفاصل نرجو نحكيو مع سندريلا على الاخبار مواصلين معكم الرحله حتى للتسعة ونص نتاع الصباح متاكدا على كلامك حاتم اللي قلت العالم يتغير والنظره للاشياء وكذا شفت البارح تقرير على ماركه نتاع حوايج الصينيه تعمل في ارقام خيالية على ما عندهمش تقاليد كبيرة في الحكاية هذية ملور على مستوى الصين وبعد قاعدة تغزو في أوروبا ماركة تعمل في دي شيفر حاجة لا يصدقها العقل شنو الخط الوزن متاعهم هما معناه قالك خلي العالم الكل يتنافس على الموضة وكل عام يجيبوا دي كرياتور يصرفوا مليارات باش يطلع موضة جديدة كل احنا زيرو موضة زيرو توندونس يخدموا كان على الكاليتي نتاع القماش يخدموا الحاجات الكلاسيك ناس كل تشري بلوزون دودو ناس كل تشري كابوت ناس كل تشري سورية يخدموا على الكاليتي نتاع القماش كل عام يحبوا كاليتي نتاع قماش خير كاليتي ما تقطعش كاليتي ما كذا طاروا هربوا بالعالم في 5 سنوات عملوا دي شيفر ما عملتش اقوى الماركات العالمية بور دير المخ كي يتبدل كي تمشي تخمم اورجلو معناها
3: اور اوف دي بوكس
0: فوالا
3: وميما كان عملت بقلاوة مدورة مثلا راهي عملت البوز وراهي ماشي
0: وراهي فشلت اكثر لانه بعد الفاصل نعود مع سندريلا في البوكس نيوز
7: خليك قريب
8: وراجعين. بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. Rajaïti chitouya. Mais les nids, le jour, ibda nharak, bisbih al khir Tunis,

الخميس وجمعة تب بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: النهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشنيق وليرف مقار
1: 8:37 دقيقة نمشيو لجرعة الأمل اليومية في الرفماك مبادرة فردية جينا من قفصة تفاصيلها في غدوة خير بايزيت الصافي.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: اليوم نحكيه على مبادرة فردية متميزة جينا من قفصة بطلها مواطن اسمه وليد يخدم تاكسيست وتوا عنده أكثر من عامين مخصص وقته جهده حتى فلوسه باش يقوم بمبادرة بسيطة في شكلها، ولكن المبادرة هذه كبيرة برشا في معناها. المهمة هي تسكير الحفر اللي في الكياسات، وبحكم خدمته وليد يدور يوميا في قفصة ويشوف قداش الحفر منتشرة وقداش نجم تسبب مشاكل للعباد وللكرهب، فقرر في عوض انه يقعد يكتفي بانه يتشكى في كل مرة كل ما يلقى حفرة يهز شوية العمل اللي عنده ويحاول يصلحها وحده من غير ما يستنى حتى حد. المبادرة بقت عامين تقريبا إلى أن واحد من صحابه صوره وهبط الفيديو على الفيسبوك، والفيديو تبارتاجات برشا والناس استحسنت اللي يعمل فيه، وحتى ولا معروف في قفصة وصل السيت المبادرة متاعه حتى الناس من خارج تونس. وليد يقول إنه برشا ناس عرضوا عليه يعاونوه بالفلوس، أما هو أكد إنه مطلب لفلوس لمنصب ولا مصلحة، الهدف متاعه المساهمة في تحسين المنطقة اللي يعيش فيها. المشكلة الوحيدة اللي بدأت تواجهه إنه الماتريال اللي يستعمله باش يرقع به الحفر قاعد ينقص ولا صعيب عليه انه يوفره. ومن هنا وليد حاب يوصل مساج للمسؤولين انه ما يطلبش المستحيل، فقط شويه امكانيات باش يواصل المبادره بدها وحده. حكايه وليد اللي يهبط للشارع ويخدم بكميون وبالا حتى في عز القايله في سخانه قفصه تعطينا مثال على مواطن قرر انه يعمل اللي نجم من بلاستو. وبهك اجتهادات ان شاء الله بلادنا تكون غدوه خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
1: تحية من القلب للمواطن التونسي اللي اسمه وليد على المبادرة اللي مشى فيها. قلنا ونعاود ونقول سيفري فما حاجات ماهيش مسؤولية المواطن، ولكن كي مواطن ينجم يعملها ما نجمو كان نقولوا له شكر، ما نجمو كان نقولوا له ربي كثر منك الناس، وما نجمو كان نقولوا له ان شاء الله تلقى في ميزان حسناتك، لانه كل الناس كل تولي ما يهمنيش في الحفره، ما يهمنيش في البلاص، ما يهمنيش في السنديك، ما يهمنيش في الوحده نتاع البوبيل اللي قدام حومتي، نخلطوا الحاجات ما نحبوش نخلطوا لها. وقت اللي قادر وتنجم تعمل مبادره توميو وبارك الله فيه وان شاء الله في ميزان حسناته كلمه.
4: وانا متاكد اللي كمواطن اخر ايران مواطن كيف يقوم بالاصلاحات هذيك واللي يستحفظ واللي يعتبر ها معناها تحس عليه تحس تقول ولا تهينا ما عملت شيء وما واحد يعمل نعاونه بسكت دونك فريمون برافو. مبادرات صغيره راهو تظهر بعد ساعات صغيره، اما راهو كي تصلح نهج بعد ساعات نجم تحل برشا مشاكل برشا الناس. سورتو الحفر راهو نحن يمكن اون نيجليج شويه، اما تصور الحفر قداش يتكلفونا بنويت، قداش يتكلفونا امورتيسوريت، قداش يتكلفونا عمله صعبه. راهو ما نعرفش انا في حومتي معناها عند محظوظ اللي معناها حومتي مازلت جديده، ام بعد ساعات كي نمشي البلايص نتخدر بحفره سمكوت ام بنو سمكوت معناها يولي عندي حس في الكره.
1: وبعيد حتى منعنا وحفر والامباكت بعيد على هذا من غير نقيسوها، كل الحاجه الايجابيه اللي تولي تسركل كل اللي تصير العدوى الايجابيه. انا كي نشوف مواطن ولا هبط هز هكا نظف بحر والاخر هبط استوي بوباله والاخر سكر حفره ثاني تاد سبري واللي يراني هو يتعدى عند الناس الكل يدور في مخاخة التوانسة كل. حتى كما قلت اللي مسانس يفسد ويهلك وينقب ويلوح يولي على الأقل يحشم شوي كما يساهمش بالباهي ما يساهمش
4: بالخير يحس روحه هو ساهم في التصليح
1: إفكتيب. شكرا لصديقنا وليد نسلم عليه برشا إن شاء الله توانسة كل كيفك إن شاء الله نعمله كل كيفك وليد بالعقلية هذه تونس نجم إن شاء الله تكون غدوة خير. البوكس نيوز بصوت السندر ملكة البزنس والبقلة والتفاصيل.
2: بوكس نيوز
1: انت من وقت ما نسيت حتى مشروع
5: انا نحكي لحاتم قلت له فيش اكلينا مشروع البقلاوي المشروع الوحيد اللي نجحت فيه
1: اي دخلت فوق 400,000 سبيس اختر
5: فقر الامكانيات وقتها ما نجمتش نشري الفور وتعذبت في المشروع وزيد وقتها حتى
1: يوم جديد على كانون بالكعبه
5: زيد وقتها معليه باش نشري انا فور وباش نعمل واحد مع حتى باش ناخذ قرض لازمني ديبلوم حتى قال لي كان قلت لي راني انا في ستيت
1: راهو مول ركبت شريك
6: خويا هاو على الملا البنوك تسمع فينا
1: ثلاثه بي دي جي
6: ثلاثه بي دي جي وما يمثلش فور اي اللي يحب يحطها علاش ليه نجم انفستيسور تو يسمع تك
1: يبدل والله نحكي سيري كان تلقى شكون يمولك تمشي في فور وتعمل مشروع
5: لازم الولد
1: وقت سبيه تو عارف
6: ليه تو فوق السطح هذا فوق السطح نتاع البلاط تاخذ رخصه غادي
1: انتو استراحه محارب هذه نتاع 3-4 سنين وبعد تنطلق في مشروع جديد نرجو نحكيو على الاخبار تساور اللي والاخبار اللي عملوا حس على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاصيل مع سندريلا
5: باش نحكي لكم على الفيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي واثرت خلينا نقولوا استياء الرواد مواقع التواصل الاجتماعي جينا من باج علاش هكا نشوفوا مشهد خطير والمشهد هذا مع الاسف قاعدين نشوفوا فيه تقريبا في كياساتنا ولا حتى في وسائل النقل نتاعنا كيما المتروات مراهقين فوق سطح نتاع شاحنة خلينا نشوفوا هاكم تشوفوا معناها في الكياس راهي الكاميونه قاعده تمشي وال

0: في لوتوروت اللي يبدا برولور ولا بتروتينات ولا كيف كيف معناها يشد في الكهرباء تكمل بها الكياس
1: تجي
0: معناها الدور باستثناء انه يكون دور عائله من نجم يكون دور حتى حد الدور التوعوي هذا باش تراقب ولدك باش تحكي مع ولدك باش تنبه عليه ميم سيره وباش ما نظلموش الاولياء ياد ثم ديزادوليسون اللي حتى كي البو ينبه ويحكي ويلي تونتي باش يجرب حكايات من نوع هذا نحاولوا نحكيه ونحاولوا نوعيه وقدر الامكان باش ما عادش راهو
2: رينا عمناو في المترو ينقزوا بين الفاغونة والفاغونة ايه رفيق سامحني ما تنجمش قول الدور كان الولي قداش على الحالة هذه
0: دور الولي
2: ايه لحظة ايه ما تخافش مني فقال نحكي معاك ما قلت ما عادش خاف مني يا رفيق اخوه كان اسمع معناتها في الميت الحالة ناخذوها طرقت فل الولي متاعه يرقب فيه وهو هرب اما لا بلوبار بنسبه 99.9% الولي كل ولي يعرف كيفاش يكدري ولده ويعرف كيفاش سامحني ربي ولده ما يعملش هك خاطر الانسان انا فاش يغيرني في هذا الكل مول الكاميون الا قدر الله عمل الفرام ماتو باش يشد الحبس باش يمشي باش يشد الحبس باش يتبع اجراءات قانونيه اخويا باش يتحرم من عائلته شهر ولا شهرين ولا كذا برا اثبتوا كيفاش صار وكيفاش تعب خاطر روح بشريه يا اخويا عباد هذوما اختر تراهم قدام الليسيات تراهم في المتروات هذوما اللي قطعوا في المتروات يضربوا في المتروات هذوما اللي في الشارع ما يخليكش تمشي لا مع امك لا مع اختك يحكيوا بالكلام الزايد هذوما اخويا مرار ورليو في الشارع
0: ولا اولياء في علاقه بالتوعيه الاولياء بيدهم يلزمهم التوعيه البارح والله العظيم مروح مع نص نهار ونص ما دي ساعه في الحومه معناها في زنيقي عرضني طفل صغير عمره مستحيل يفوت ل 11 12 سنه ورا معناها هكا صغير طفل معناها سكادو صغيره معناها يمكن 10 وين كان ويسوق في موتور مش مصدق معناها وظهر موتور ومعناها ويزقزق ويمشي ماشي لونترينمون مروح للدار إيه انت كي تشري لولدك موتور في العمر هذاك لا كاسك لا شيء قالب كاسكيت ويمشي شنو ناوي معناها تتفاجئ بعد كان ولدك يعمل يا سيدي ولدك روسي نتاع السياقه اي تخل فيه مواطن حارق ستوب في الكهرباء ضربه جت في لحمه في عظام موتور شنو هل هذا الى جانب الظهر نتاع الموتورات اللي ولات حكينا ونعاودوا ونقولوا اي ولي يسمع فيا شاري لولده موتور شاري لولدك الموت تحمل مسؤوليتك من بعد ربي يحفظهم الكل راهو ولاد وبنات اللي سيب حذايا بريفي معناها ولات وسيله نقل محترم معناها متداوله جدا الموتورات وموتوراتك اللي لهم كباك لهم صغار اي براتيك صديق شو براتيك مشينا على السفينه مشينا في مترو مشينا في التاكسيات ومشينا في كل شيء ولكن نشري لولدي موتور وانا فك العمر هذاك نتاع الادرينالين ونحب نجرب ونحب نوري روحي ونحب نوري روحي قدام صاحبتي ونحب نكبري ونحب نعمل اللي نعمله في فيلم انا عندي انا اللي يشتري موتور لولده راك اجرمت في حق ولدك نطردوا من الدار وما نشتريلوش موتور
1: اغزر انا معناها راني عندي صديقه زاد لمت عليها قلت لها معناها تعطي لبنتك تمشي للليسي كل لا لا لا بالروتينات
0: تعرفش
1: قالت لي خويا نصبح ياخذها قالت لي مستانسه هز جيب دونك ميم بور لي بارون سي براتيك
0: سي ليبونس مالا ريبونس
1: بالحق انا نقول لك هي قالت لي هكاك معناها باش تاخذ فكره اللي راهو ما فماش حاجه تجي من عدم
0: باش ناخذ فكره اللي مش كل ام تصلح تكون ام
1: صحيح
0: مش كل بو يصلح يكون بو تقول باش تقعد
1: ريبونس
0: لا نحكي على صحتك بالذات
1: سامحني ميل
0: لا سي تقول لي هذا ارجيومون نحب نقعد ريبونس ما تجيبش صغار كنت تحب كي تجيب صغار لعاد باش ترقد بعد باش تعدي ويكاد بعد باش تمشي تعدي سيف حياتك لصغار هذا مكش واعي بيه ما تجيبوش
2: يا خويا بالنسبه للتروتينات رفيق يا خويا ان شاء الله يصدر قانون يوليو يفكوهم بالقوه يا ودي اش معناتها هذه التروتينات ترقاه رفيق راهو في وسط الطرود ماشي في المرسى ولا حاجه وخارجه ان شاء الله يطلع فيهم قرار يوليو يتفكوا خاطر ماناش يا ودي امبارح نتفرج فيديو شنو باش يطلعوا تروتينات باربع جالي هذه كان وصلت لنا مشينا
0: تشري معنا برنس تنجم تخلي مثلا ولدك يشتري الأولاد وموتور
3: ما يشتري لهم يا راب وانا مغش عليه التوى صدقني فين ما يخرجوا القلب بتاعي يخرج معاهم
0: يا علاش خليك ما تحكمش ولدك
3: شعمل ونضرب الراجل بولاده نضربه صرفوا من الرمز
0: فكلوا نرجع اختص بيه اختص بيه
3: لا ولا وليه
2: وشو
3: هو يحشم هو يحشم اما ما هي هو اشتري لشكون اشتري لخديجه خديجه تقول لي بابا عزيزي شبيك خواف يا اخي مش تدخل انت ولد جبل الاحمر انت مش مدخل جبل الاحمر في الترونتينات يا ولد شوف رفيق حب نرجع لك اللي تشعب رياضه ولات رياضه راهو رياضه راهو كل يوم يتشعب
0: هذا
3: راهي ظاهره
0: من قديم الزمان من احنا صغار
3: واللي اللي تشعبته في ترينو راف راهو فوقهم سلك كهربائي وكي تدخل وانت من الدار راه خاطر من الدار تقول له عايش ولدي رد بالك تعرف ايش عمل لك ولا حشاك يضربك بالحجر.

0: يضربك بالحجر اي
1: قد يخافوا منك
0: لا لا يخافوا منك
1: صديقتنا قالت جمله برابي نحب نقراها سونيا قالت لك وين نوافقها شوي قالت لك زيد طون كو تو نا با دونفون تو بو با جوجي لي فام معناها مادام عندك صغار ما تنجمش تحكم على لي بارو خاطر قالت لك لي بارو ينجموا يربي ويعملوا كل شيء اما الانفلونس نتاع الشارع تاثير الحومه تاثير الجروب تاثيرك المجموعه نتاع لي زادو راهو ينجم يكون لها تاثير كبير برشا وفي هذا انا نوافق لانه ولدي ماشي يقرا على ساقي قد ما نواسي نجم مع صاحبه تيجي جرب يجي جرب أي. يصير معناه ما نجمش هنا تكون الكلها دور أولية إنما اللي في الشارع يوقف الكاميون يقولوا رافوقك كذا ونحاول إن شاء الله يا ربي صغيرات
2: يعاونوا في الشارع اللي تنجم تحكي معاهم يا رفيق
1: بعد والله. الفصل بعد الفصل نرجع نكملوا مع الأخبار مع سندريلا والبوكس نيوزا
3: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
4: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان اف ام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور
1: صديقتنا سونيا تسلم عليكم الكل وتقول ميرسي دافوار لو مون ميساج يجاوبها صديقنا ابو حميد يقول لا انفلونس لا والو سايب عليك تربينا بالغزرك اللي تبعثها ابو حميد وسونيا نقاش على اليوتيوب سلموا على الكل اللي في الاستماع ونحكيو على نهار 31 ديسمبر التفاصيل
5: نحكيو على الجامعه المهنيه المشتركه للسياحه التونسيه اللي دعات الى مراجعه موعد عطله الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها لغايه غره جانفي 2027 بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة
6: شفنا كيفش نقصوا معناها احنا جينا في الفترة ذيك فترة الذروة تم معناها اللي رأس السنة يوم 31 معناها مش يكون يوم دراسة وهذا مش يعطل المكل الأولياء ومش يتنجموا يتنقلوا ويمشيوا المناطق استنى مناطق كما الصحراء كما تدور تعرف رأس السنة
7: السياحة الصحراوية بلا هاي
6: ثم الصحراوية ثم الداخلية عنا دي ميزون دوت وزوبيرج وكل دهم كل يبدأوا فيهم معناها طلبات كبيرة في رأس السنة رينا انه معناها انفتنا انتباه
7: الوزارة هاي
6: قرار هذه هي اخذت قرار يهمها واحنا متفاهمينها ممكن عندها اسباب هاي اخذتها ذات فيه ما حبينا كان ديما ما ننساوش القرارات التخذ تاخذ ديما بالتشاور ويهم ديما المهم ان الجانب الاقتصادي يكون ما يتمسش في تونس
5: نحكيو على وليد تريتر رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة وين دخل في برنامج 60 دقيقة على ديوان فيم دونك اليوم المشكل هو تمديد العطلة الشتوية حتى أنه يكون للعائلات فرصة أنهم يستفيدوا بصورة أفضل من فترة نهاية السنة
1: عموما الفكرة حتى
8: بو هما جو بونس انا انت خاطر مثلا السنه لو 31 جي ان جودي معناها حراي من نهار تخدم جودي ترتاح فوندردي فما اللي يرجع سامدي ديمون
1: فوندردي سامدي
8: مي يلزمنا راهو مهم جدا العطله نتاع الصغار تجي مع عطله نتاع كبار معناها تعطي فرصه للكبار باش يخرجوا اون فاكونس خاصه عندك في الربيع باهي عطله الربيع وعندك عطلة هذوم الكبار معناها لي دو غروند فاكونس تعمل بهم كاسور اما زادة تعطي فرصة للعائلة باش تتلم باش تتلم مثلا ريت فما برشا بلدان اوروبيين خاطر عندهم نويل ريت فترة ما بين نويل ورأس العام كالجمعة ذيك براتيكمون ما يخدم حد معناها الكل علاش الكري مش خاطر نويل الكري اون بريزونس فاميليال يولي تولي الحفلة عائلية ريت علاش نحن نحبوا العيد الكبير ونحبوا العيد الصغير خاطر فما لما من العائلة العيد الكبير سورتو خاطر العائلة الكل تلم

0: يمشي ليكسبلور، فما دي ميزون دوت، يحب يمشي للجبل، يحب يمشي بنيمتير، يحب يرى الشلالات اللي موجودين اللي وقت يصب له مطر الشلال يكثر، حتى الثلج دو تون زون تون كي يصب يعطيك تنفسه جديده، يعطيك
1: دوك مع الفكره مع انه
0: انا قد ما فما راحه انا
1: يكونوا فيها منطق انه هكا 31 عارفين الناس كل باش ترتاح، علاش
0: علاش معناها تصعبها. ونعطيك نزيدك حاجه اخرى، انا مع العباد تعود تخدم اربع ايام في الجمعه.
1: هذيك لحد الان تجربه ما زالت
0: خدمني 8 سوايع لندي و8 سوايع مردي و8 سوايع مركردي و8 سوايع جدي، واعطيني نهار الجمعه والسبت نراه عائلتي ونربي ولادي باش ما يطلعوش فوق الكمين.
1: وبرشا حاجات الرفوار حاتم معناها في علاقه ايام عدد ايام العمل في الاسبوع وتوقيت، والتوقيت يسوي رفوار معناها راهو لي باران لوميت روح 6 و7 نتاع الليل، وصغار مروحين في جاردوري، وصغار يقراو 8 نتاع الصباح يروحوا 7، واللي يقراو في ليتاتي يلزم شكون قاعد بهم في الدار، ولا يلزمك وين تحطوا خاطر يقرا ساعتين ونص ومن بعد ساعتين ونص وفي وسطهم كروز وبعد يعاود العشاء. معناها فريمون الرفوار توقيت العمل مع توقيت الدراسة مش حتى باش تخلط الحاجة بارفيت بور مينيميزي لي ديغا،
0: ونسي رفيق إذا عندك إن بوسيبيليتي باش تخدم من الدار علاش تجي فيها للبير؟
1: نمشيو أكثر وحكينا، وكان تنجم تخدم ميتون ما الذي ذرة معناه باش تولي اليوم كل مرأة ولا كل راجل يحب يخدم ميتون يصحح كونترا يخش ترشارية ندخلوا شوية بطالة يخدموا هكا، المرأة كانت تحب تحقق ذاتها حقته تكمل ماضي ساعة شتر شهرية والعشية تلهب ولادها إذا كان هي تقبل متززي. مش فرض مش بسيف، إذا كان هي ولا رجلها متززي معناه تحب تقولك ما تقعدش حياتي كل في الدار ما يخدم شتر نهار، هذم حلول ينجموا ينفسوا ولكن ما له رزمهم ما نعرفش علاش عمرهم يتحطوا على طاولة يا سيدي ويتناقشوا نحكيوا فيهم وحدنا نسمع رويحنا ونتعدي.
2: عندها برشا حلول، تنجم تخدم في الدار، تنجم تختار نص نهار، تختار ساعتين من زمان تخدمهم وكهو. وزيد علاش ليه المقترح هذا انه هي كي يعطيو عطلة للصغار في المكتب ولا في الدراسة، معناها اون جينيرال ملي هو صغير للي يكبر عطاو فاكونس يعطيو اوتوماتيكمون للمرأة فاكونس، على خاطر انت معناها وين الفاكونس اذا ما ام وبوه ما همش موجودين، شكون باش يخرجوا شكون باش يدخلوا؟ الفاكونس باش تكون موجودة يا اما في جارد معناها محصور يولي يقرا، ولا محصور
1: دار مامي
2: دار مامي بابي دار بابا عزيزي دار ميمة. دونك لازم يختاروا الام تعطيها انت الحرين وهي تاخذ اذا هي عطله باش تفرهد صغارها.
1: اذا الفاكونس هذيك نتاع الاسبوع انا يعني الحمد لله واحد بلوز مو ليبر معناها، والحقيقه فك الجمعه هذيك نولي نتصرف باش نفرغ وقت لبنتي، اما نقول كان جيت انا مانيش نخدم هكا نخدم في شركه في بنك معناها انا وما نخرجوا فوالا انا وما نخرجوا صباح هي سواديزون مسكينه فاكونس وباش تتفرهد لوحها في دار مامي ولا بابي ولا من 8 نتاع الصباح ترجع تولا ريكوبير 7 وهذا مقيد على صغار فاكونس معناها ارفوار الحكايه هذوما.
3: هذاك علاش هي اهم نقطه انا لاحظتها في الموضوع الكل، لازم التنسيق مع الجهات الكل، راه ما فماش كل واحد انا نخدم خدمتي نحط عطله هذيا جمعتين هذوما وانتم اموركم تصرفوا، راه نقاط بسيطه وتفاصيل صغيره كيما هكا حكينا في السياحه كيما في النقل زاده بار اكزومبل، معناها كي يبدا عندنا عيد راه لازمنا نفهموا الايامات اللي باش نحطوهم باش العباد ما تعبش باش العباد ما تتعبش باش العباد ما توحلش في اللومبوتياج في الليبياج وكيف كيف العباد تلقى كيران. دونك لازم راهو كل حاجه كل نقطه في علاقه بالحياه اليوميه نتاع المواطن راهو لازم ننسقوا بين الجهات الكل.
1: انتيروا لتركيا ومشهد غريب عجيب وكانك تتفرج في مسلسل من المسلسلات التركيه المسلسلات الايطاليه. نشوفوا في المسلسلات التركيه يحكيوا على المافيا وغيره كذا، نقولوا بون مبالغ فيه شويه دراما، تبين انه الوضع يشبه برشا للدراما. التفاصيل
2: نحكيوا على مصالحه تاريخيه في انقره انهت خصومه دمويه 22 عام بين عائلة شاهين وسارال بمصافحة برعاية خلينا نقوله بهتش لهكا بعد صراع منذ 2004 قضايا واغتيالات، واللقاء ذي صار في مقر حزب الحركة القومي التركي. نسمع الاكستري؟ لا
1: عن الاكستري لا موش حاضر الاكستري، الصور كان حاضرين. يزمك تشوف الصور تحضرون الأصدقاء
3: حاتم،
1: سي اكسيبسيون مش عادي معناها مش عادي، راهو الكورتيج نتاع الكراهب داخلين الاف مؤلفة قاعدة تسلم على بعضها وتتعشى، وبتدخل من حزب سياسي ناشط متحصل على رخصة في تركيا باش هو قرب وجهات النظر، لأنه القتل اللي ما بيناتهم والثأر وكذا حاجات توصلت لسنوات فهمت ولا رئيس الحزب هو اللي دخل باش قاعد لدو مافيا هذوما باش راضت الامور تفهم حاتم انه ينجم يصير هذا على العلن
0: صار في برشا
1: رغم انه بيان سور النشاط الديكلاري استيراد وتصدير فهمت
0: وبعد ساعات كي تبدا هي المشكله مع المافيات في العالم كله حتى اللي ياكوزا مثلا في اليابان وقت

0: اليابان مر بأزمة اقتصادية كموش لياكوزا راهو فلس اليابان راهو طاوة اليابان معناها سو ديفلوبي دونك فما مافيات مع الإجرام اللي يقوموا به والترافيك وكل شيء يساهموا بعض ساعات الدولة تحتاج لهم كما احتاجت في أمريكا في الحرب العالمية الثانية إيطاليا احتاجت المافيا أمريكا احتاجت المافيا ونعطيك أكثر مثل معناها ما معروف بوب مارلي كانوا فما زوز أحزاب والأحزاب كانوا عندهم دي ميليس كانوا يترفكوا تعرف ماريخوانا غادي وهي في لو كارفور دو ترافيك دونك كانوا برش عبيد وديزاتونتا كل شيء بوب مارلي لمهم الكل في بطحة وعمل كونسير اللي زاري كونسيجي زوز حزاب اللي قاعد لدو كما قولوا بارا اللي قاعدوا عشرات سنين وما يتحاربوا وقت عيت لهم بمرلي شد واحد من على اليمين شد واحد من على اليسار وراضت الدنيا إلى يومنا هذا في الجمايك.
1: تقبل صلح أنا وياك؟
2: لا قيامة مايكل جاكسون الحرب أي بالحق
1: ما تحبش صلح هكا ونجي أنا وجماعتي وانتي وجماعتك
2: شكون جماعتك انتي وشكون جماعتك انتي هزن
3: لا اللي فرج جماعتك
1: بالحق ما تحبش ندخل وكا بكراهبنا الكتف وكات الكل
2: أي اللي مطيشين احنا خايفين الفورير وكا وخلي على العين رفيق ما تحكيش برب اللي يخبر
3: التاكسيات تاكفاك
1: ساعد كورتيش تاكسيات
3: تخلص فرق ساعد صرف
1: لا
2: والله رفيق أخويا الفلوس الفلوس بالحق
1: عالم المافيا عالم غريب انا نحب نتفرج شي في السيري
2: وبالك راك ساعات مخه تركب له اللي هو مافيا يتهاب في الاسانسير
1: بنتي تضحك علي اقسم بالله
0: مافيا
1: هاي كنا بهاك حات موسيقى نتاع مافيا في الكهرباء
0: هو تعرف الكونسيبت نتاع المافيا يمكن ان نبهتكم شويه هو نشا في سيسيليا كي كانت هي وقت فما العرب كانوا هما معناها تابعتهم باش ما نقولوش حاجة أخرى ومن بعد كي وليت فما الشعوب خاطر نشأت راهي من ثورة شعوب على الجران اللي يملكوا برشا حاجات دونك فينا المو
1: ثم خذيت
0: الدائرة حتى الكلمة عندها أصل عربي
3: أما حاجة أهمية المسلسلات وخطورتها معناها سلاح ذو حدين راهو تطبيع مع الصورة دو تلفزيون تظلك عادية معناها ما مانيش مستغربين كي ما جاوش المسلسلات وخرجوا لنا زوز مافيا مجرمة ذوما راهو عاملين اللي ما يتعملش مقابلين وفي الوسط وفي دار حزب وكذا على البحر وإلى شوية بقلاوة ودنيا تصدم ولكن التطبيع دو تلفزيون تحس حاجة عادية أقل حاجة في تركيا
0: راهو أربع خمسة مسلسلات
3: تقبلهم الحاجة الوحيدة أنه في المسلسلات أزين برشا ويبدا يجون هكا وكذا تصدم شوية بشلاغ متوى لهنا وتحسهم هكا مش كيما اللي تخيلتهم ولكن تطبيع عادي هاو كزوز مافيا والله يعطيهم الصحة ربي يبارك لهم
1: معناها الناس كل تعرف انه مافيا ديكلاري انه ما همش مافيا وسار السلاح
0: واللبسة ريت اللبسة والليغونس
3: باش العيد
1: معناها عقلية جاية من ايطاليا من غادي عليك بالليغونس متاع المافيا اللي عندهم بعض الحاجات راهو في افكارهم معناها كيما احترام الام واحترام العائلة واحترام هذاك حطوا على جنب بعد الباقي الكل القتل كله مباح الحصول على المال الحصول على المخدر كل شيء مباح ونقعد بيت كيفاش عبد تفرشيهم كي يتشدوا في الحبوسات متاع لندورا صغير وكذا يبدا ديكلاري عامل تتواج متاع الشعار متاع المافيا متاعه في وجهه ولكن بعد كي لوجوا عليهم بالفتاش يشدوه هيج عامل الشعار هنا يتحكموا ب 500 سنه 600 سنه بيعمل معاه انترفيو يقول لي مانيش ناد سيان شوا انا دخلت تشديت انا تو فما جينيراسيون بعدي تاخذ الروليف افكتيفمون يلا ربي يحفظنا ويحفظ الجميع انا مع الصلح كنت نحب نحكيوا في هذا بعد شويه بعد الاخبار نعود ما تبعدوش
4: خليك قريب فيم ورجعين
5: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران اغيير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون امبير اور تشدك حتى للنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسيي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريان un seul téléphone.
4: L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز التاسعة ديوان FM صباح الخير. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تعلن حجز وإتلاف 1120 طنا من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك وغلق 125 محلا مخالفا إثر تنفيذها أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم خلال الفترة المنقضية من سنة 2026. وأوضحت الهيئة أن التدخلات الرقابية أسفرت أيضا عن تحرير 1347 محضرا عدليا ضد المخالفين وتوجيه 2070 تنبيها كتابيا، إلى جانب إجراء أكثر من 6000 تحليل مخبري للوقوف على مدى مطابقة المنتوجات الغذائية المعروضة للمواصفات. وفيما يتعلق بمراقبة جودة مياه الشرب، بيّنت هيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أنها أنجزت 17294 عملية لقيس الكلور الرسب و767 تحليلا جرثوميا و434 تحليلا فيزيوكيميائيا، فضلا عن البحث عن المعادن الثقيلة والرصاص والمواد المشعة للتثبت من مطابقتها للمتطلبات الصحية. تسجيل ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور رغم انخفاض الحوادث المسجلة إلى غاية 8 من أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حيث بلغ عدد القتل 1059 شخصا مقابل 948 قتيلا سنة 2025، بزيادة قدرها 111 قتيلا وفق معطيات إحصائية صادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور. صابة الزيتون بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 تقدر بحوالي 100 ألف طن مقابل 130 ألف طن خلال الموسم الماضي، مسجلة تراجعا طفيفا أرجعته مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى تأثيرات موجة الحر التي شهدتها الجهة خلال الصيف الماضي وتساقط البرد الذي ألحق أضرارا بالغراسات والثمار. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يعلن استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن في إشارة إلى جماعة أنصار الله الحوثيين. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: خليك قريب فيب وراجعين.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange.
4: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان اف ام صوتكم. في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
5: على 103.2
4: ديوان اف ام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لمواجهة العادة وتسويت الكويز.
1: كويز
0: السؤال رقم واحد. وإحنا نحكيه على جوائز نوبل الفترة هذه، وترامب غاضب جدا من عدم حصوله على جائزة السلام في أول سنة منحت جوائز، في أي سنة عفوا منحت جوائز نوبل لأول مرة؟ في أنا عام زيادة
2: 1960
0: برنسة
3: 1892
0: سندريلا
4: 1940
0: ناصر
5: 50
0: رامي
6: 49
0: حاتم
7: ظالي في بداية القرن الماضي 1903 ولا واحد
0: أقرب واحد جواب صحيح 1901 نقطة حاتم بالحاجة. كم تبلغ القيمة المادية لجائزة نوبل السنة سنة 2026 الحاصل على جائزة نوبل حسب رأي قديش يخو برنس؟
3: 40,000 دولار
0: 40,000 دولار زيدون
2: 1,000,000 دولار
0: سندريلا
4: 2,000,000 دولار شكون زيد؟
2: مضرب
0: قديش 2,000,000 دولار بالتونسي يومين؟ بالحق بالحق
4: نضربهم في
0: بيت تاخذ اثنين هي قديش يعطي بالتونسي؟
4: 3 × 2 = 6
0: شنو؟
4: 6 مليار
0: 6 مليار شنو؟
4: دينار
0: 6 مليار دينار
7: 6 مليار مليون
0: 6000 مليار وقتها يقول لي
4: يا ابني
5: 1.5 مليون دولار
0: 1.5 اتم
7: 1.2 مليون دولار
0: 1.22 مليون دولار امريكي 12 مليون كورونا سويدية 1.22 بالضبط مليون دولار امريكي جواب صحيح. سرعة بديهة زيدونة
6: انت البديه
0: سهل ياسر ياسر 12 مليون يجوبوا لي اما الاسرع ياخو نقطة. ما هو الشيء الذي يولد كل شهر؟
7: الشهر
6: راس الشهر
5: نجوم ذلك نجمة
0: الهليل ناصر جواب صحيح نقطة نجوم نقطة
7: نجوم مولودية
6: هيك اسمية وفرس
0: يلا هيك اسمية بديت حل حل
5: فرزة
0: زيدون
7: تولد مرتين
4: غادي وين تعكش يقول لك الناس كل تطلعها
0: في أي سنة تأسس جهاز المخابرات السوفيتي الشهير بالله
7: كجبي
0: زيدون
6: كجبي
2: 94
0: تأسس
3: قبل الحرب العالمية الأولى 19-10
0: ناصر
5: 19-20
6: 19-13 19-30
7: ذالي 1919 حاجة هك
0: الأقرب كالعادة 20 ديسمبر 1917 وتفكك في 11 أكتوبر 1991 نقطة حاتم ناصر جواب صحيح. السؤال الموالي زيدونا أغلى 10 لاعبين في العالم اليوم من حيث القيمة التسويقية في المركز الأول نلقاو
6: سؤال ولا
0: لمين
6: يامال
0: نفس المبلغ 220 مليون أورو مع إيرلينغ
6: ألان
0: بعدهم نلقاو 200 مليون أورو شكون مبابي. رامي مبابي. كيليان مبابي من الرابع أول واحد بعد البوديوم ب 180 مليون أورو الرابع شكون ثلاثة ذوما بظهروا لي إيفيدون هذيك ما سألتش عليهم شكون الرابع زياد
2: بيلينغهام
0: ميسي
6: ب 12,000
0: ناصر
5: فينيسيوس
0: سندريلا
4: عجبني اللي قالوا زيد بلينغهام
0: حاتم
7: أوليزي الفرنسي
0: أوليزي المركز العاشر جونيور في فينيسيوس 130 مليون أورو بعد فيتينيا 140 مليون أورو التاسع بالتساوي هو وكفارا تزيخيليا 140 وكيف كيف جواو نيفيز 140 بعدهم بيدري 150 بيلينغام الخامس 160 الرابع مايكل أوليزي جواب صحيح. حاتم رامي الفراتي 180 مليون اورو. علاش علاش الاند اكوا خير من مبابي اليوم في القيمه التسويقيه؟ مش بيزار شويه
8: ماركي اكثر
0: هي ما فالور زاد على التيران مبابي اكثر نو
8: اي ما هو هذاك هو في الاخر في الاخر الاسباب هذيا مش الاسباب اللي تشري بها
0: معناها قيمه تسويقيه تاخذ بعين الاعتبار
8: هذاك هو ديما البريمير ليج زاد اللي موجود فيه تحس سومو اغلى شويه والعمر زاد اصغر من مبابي شويه دونك كلهم داخلين.
0: يلا السؤال الموالي هذا تونسي حلل في البورصه
8: خليلو في الكوردوات
0: تونسي حلل في البورصه. يلا قداش مركي من هدف حد اللحظه نحكيه على كريستيانو رونالدو زيد
2: 910
0: برنس
3: 922
0: 922 سندريلا
4: 600
0: 600 رجعت
8: مانشستر مانشستر
0: ناصر
5: 980
7: الجمعه اللي فاتت ماركه 980
0: رامي
8: قلت البارح ماركه 980
0: 980 جواب صحيح 980 هدف. يقال الاسطوره تقول 980 هدف دونك
7: قلت لي يقال نحسبها قالوه
0: يقال يقال تعديت للسؤال 980 هدف كريستيانو. يقال تابع السؤال اللي بعد يقال انه الحاجه هذه يوميا ما يتكلم حد تغني عن زياره الطبيب معناها كي الحاجه هذه تاكلها كل يوم مره تنجم في حياتك ما تمشيش للطبيب شنو هي زيت
2: مغرفه زيت
0: مغرفه زيت
2: زيتونه
0: زيت زيتونه برنس
3: كعبه دقله
8: هكا هاو هذه طبه ماش قبل كعبه برك
4: طب البديل
0: ناس
5: البصل
0: كعبه بصل كل يوم
5: شويه بصل
0: على الخوابه
5: مش لازم كعبه
0: ما تكلمش تعرفها
4: ليه
0: مش محا ولا به
4: اتصور انه هو الثوم تحط كعبه
0: ثوم هنيئا العائلات
8: طب البديل
0: رامي
8: نتصور حربوشه تنتحر به
0: حربوشه
8: تنتحر به تقولي ماش تمشي حتى طبيب
0: لا انا قص عليه لا قص عليه الميكرو كلامي ما سمعتوش
8: ما بعد الانتحار تمشيش حتى طبيب ولا شنو تو زعما ثوم ولا
0: حاجه مفيده يا ودي حاجه
8: مفيده شنو مفيده سينو راه كنا راه سمعنا بها وكليناها
7: غالي الكيوي نو غلى
0: يقول لك وان اداي كيبس ذا دكتور اواي
2: دريم وان دريم
0: وان دريم نيك دريم لا حاجه تتاكل
7: اي نعرفها المثل الانجليزي نعرف
0: وان داي كيب ذا دكتور اواي
8: وان ابل وان ابل
0: وان ابل داي كيب ذا دكتور اواي تفاحه في النهار تغنيك عن زياره الطبيب انا قلت الاسطوره تقول العلم يقول ما نعرفش ولكن ثبت انه التفاحه باهي
7: نهار انت معناها باش تعديها
0: باش تعمل ونطردوا يا حاتم صغير صغير يلعب
4: لا في بالي الغله وليت اسعارها ياسر
0: وما يمقذات في الويكاند
4: والله غاليه برشا كعبتين انزاس معناها كيلو ما نعرفش قداش حاسيلو ياسر غاليه بالحق لمن استطاع اليه سبيلا الغله وليت في تونس
0: غاليه من ناحيه غاليه غاليه واللي غيظك الغله اللي عملت علينا ثوره كبيره معناها اللي كانت احنا صغار ناكلوا فيها بالفلوس
7: الهندي
0: الكرموس والهندي
7: الهندي الهندي ب 10000
0: يا ودي والله العظيم كان عارف زوز شو تسميه هذاك البركيه
7: البركيه
0: زوز معناها اربع هندية اربع حيار منا واربع حيار منا 50 دينار
7: هي هكا
2: لا راهو قعد
0: والله
2: هكا تقضي وعندك عين
0: والله 50 دينار
2: ايه ودي 10000 اربع حيار
0: اربع حيار ب 10000
7: حارتين باش
2: يعني قلت لك عادي راه في 50000 بلا انت عاد تبارك الله عليك في النيغوسياسيون عندك
0: لا استنى خلينا نذكر خمسه حيار خمسه حيار الهندي فيلا عرفتوا
8: عرفتوا مش 15 هندي هندي الهندوراس
7: برا
5: غلط عليك
4: في 50000
5: 50000 غلط شنو هو عايشين معاك
2: احنا فلوسنا حلال الحمد لله
5: 80000 فرنكي
2: 80000
3: يا ودي قاعد احكي لك على الهندي
5: الشعبي احنا
0: ماهوش هذاك الهندي لاخرك الروز كله الكعبة الكبيرة يعني الهندي هذاك
2: مواضيع ساخنة على الصباح يا اخوي تحل بوليميك يا اخوي يا اخوي هكا يعمل هكا ويترشح لك بوليميك تو
0: السؤال الموالي ما هي أقوى فرقة ما هي أقوى فرقة انتشرت نعرف اسمها حتى من المسلسلات في الجيش العثماني ما يتكلم حد
2: فرقة الأسود
0: فرقة الأسود
8: فيني

0: 80 لا
1: رامي
2: 93
3: 96
0: حاتم
1: 86 الكواسر عرض في 1998 الأقرب ذولي سندريلا قداش قلت
2: 96
1: الأقرب نقطة وزياد قال 97 سامحني نقطة زياد سامحني اعتذر
4: زياد أقرب من أمي
1: أقرب زياد نقطة أميمة صفر
3: خاطر قبيلة حاتم قال حاجة وناصر قال عطاهم زوز كيف كيف
1: من القائل من القائل تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه تحكي معايا تنصحني نصحنا على جنب ما تجيش كيما انت قدام العباد تقول لي انت ميتريس با الفرنسي وذاك مستواك احكي مع رجلب هزني قيدني في بورغي باسكو فهمت
2: بريتش كانس
1: يلا زيد
4: شنو
2: الجحر
1: كانسر عافينا وعافيكم والله يلا امشي
2: رفيق ما تضحكش عليا قدام العباد الجحر
1: شكون بعث لك مساج اقرا بالله عليك اقرا ما تقرأ ما تقراش البيعة تشكون اقرا المثال
2: امي
1: مش خاطر اقرا
2: حفظك الله
1: بالعربي امك ولات برنس يلا
2: عمر بالعربي بابا بولونية امي نحكيو بالعربي
0: عمر ابن الخطاب
1: عمر ابن الخطاب شقلت زياد
2: شقلت
1: الجاح
2: نجيب محفوظ
1: نجيب محفوظ سندريلا
3: انا نقول الامام الشافعي
1: الامام الشافعي
2: متنبي
1: متنبي حاتم
4: متنبي
1: الجواب الصحيح تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه هو الإمام الشافعي نقطة للسندريلا نقطة للسندريلا 29 دقيقة أعطيوني النتائج يلا زيد 1 الحاج 0 ناصر أميمة 2
2: 3
1: رامي 5 حاتم 4 حاتم يتعدل يا اما يوفى اللقاء السؤال الاخير من الذي قال انما اشكو بثي وحزني الى الله من هو النبي الذي قال انما اشكو بثي وحزني الى الله
2: نبي
1: رامي
2: سيدنا موسى
1: سيدنا موسى عندك
4: النبي ايوب
2: ايوب صبر ايوب
0: صبر ايوب
2: والله جد باش نقولها يا رفيق
1: والله قول والله تعرف
2: والله
1: هو سيدنا يعقوب جواب الاصرار نتاعك نتاع حاضر معناها باش نقول هو سيدنا يعقوب السؤال الموالي ما هو البث قال انما اشكو بثي البث هو شنو رامي
2: البث هو معناه مشاكلي
1: في العموم لا
4: الألم الألم لفقدان ابنه
1: الألم هو المرض الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه فيبوح به أو شدة الحزن أعتبرها صحيحة نقطة حاتم يعدل النتيجة والسؤال الفاصل
4: نرجع بعد
1: أغلى الدوريات العربية الدوري الأول هو الدوري السعودي الدور الثالث شكون
4: معني شامبيونا
1: أغلى الدوريات الدور الثالث شكون تونس التاسعة الثامنة ليبيا الدور الثالث شكون
2: الدوري السعودي امبارح نتفرج امير طلال يمشي يسلم على الجمعيه يدور بالبسكليتات فرق في الكراهب على العباد انت ايش تحب انت ايش تحب
1: مراوينك انت يلا
4: العراقي
1: العراقي
2: القطري
1: القطري
2: الثاني الاماراتي
1: الدوري السعودي الاول الدوري العماني العاشر من بعده التونسي من بعده الليبي الجزائري العراقي المغربي المصري الثالث القطري رامي جواب صحيح ألف إزراني الفوراتي في حلقة اليوم. برافو رمروم، بداية أسبوع موافقة. هرد لك حاتم
4: شنو عاصمة الدوري
1: انتهى التوقيت وانتهت الحلقة. شكرا لكامل فريق حاتم السندريلا لبرين زياد الناصر ورامي الفوراتي. من قبيلة نعمل في الحسبة نتاع الحارة هندي قديش
5: ما صدقت
1: لا بالحق ما أنا والله
4: حسيتك.

0: ليه كعبة الليلة
1: الشوكر
2: عمركم ما شريتوا كعبة الهندي بتاع لحظة هندي تيلا بدينار ما شريتوهاش؟
3: لا ما عادش تقول هندي تيلا
2: كعبة كعبة كعبة الكبيرة الروز هذيك بدينار هذا يبيع فيها على 15 كعبة
3: نعم لملس هذاك مش هندي
2: تيلا الكبير الروز
3: الكبير لملس
2: فكروا بالميكرو يا برنس
3: 4000 فرانك الحارة
2: صحيح 4000 5000 الحارة افكتيفمون شكرا لكم كامل
4: الفريق وربي معاك اشري ومشاكلك مش وقفنا على هندي اشري هندي ولا انا ناس
2: ما تعدتلوش شكرا خالي في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي عزيز قلت خليل عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي شكرا صديقتنا ريم مخبي في الاعداد بعد شويه جعفور ساعه سعيده ونص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه نهاركم اسعد الايام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ملتقانا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده باي باي تشاو تشاو
5: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

0: الأهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: يا ربي العمل عليك التسعة واثنين واربعين دقيقة. صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور للمستمعين وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن الفريق كامل متكامل. صباح النور زين
1: زين تروح باليابان
2: جديد معنا
0: جمال مدينة
1: جميل جميل
0: زينب
1: صباح النور جعفر صباح النور صباح النور رافع صباح النور ربيب صباح النور الغجي صباح النور الناس كل قاعدين يسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم اسعد ابرك الايام يا ربي. بدايه اسبوع جميله فيها الفرحه فيها النجاح فيها الاخبار الجميله زاده. مرحبا بكم في ساعه سعيده.
0: لا عبتها سالوبيت المريول شنجل ثم شيء هذاك راه تابع المريول
1: بالضبط بالضبط.
0: اي مالا صباح النور ربيب
3: نرجع جعفر صباح النور صباح الفل والياسمين مرحبا ريم رافع اهلا مستمعينا وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع
0: ان شاء الله يا ربي. صباح النور ريم
3: صباح الخير جعفر صباح الخير الناس كل زينب ربيب رافع اصدقائنا في الغجين الناس كل اللي تسمع فينا واللي باش تبدا معنا نهارها ولا مواصله معنا ان شاء الله تقعد معنا

0: صح شناجل زينب حبيت عم بيها الدخله يا اخي ياسر كلي زميلي شناجل وكهو تحيه للشنجال زاد اللي يسمع فينا زاد اللي معنا يعطيه صحه وكهو يعطيكم صحه وبوينت
1: عندك نقطة انا اليوم زاد
2: بوينت ربي لحظه عندي التماس
0: لو شك دي بوينت
2: التماس بدايه اسبوع ماذا بينا نبداو بالبي كان النقطة ما عندك فيها اي شك اعفينا
0: زينب التمس من جعفر خاطر عنده نقطة زادة انا من غير ما تلتمس بها
1: انا يا خويا عندي نقطة
0: ثلاثة ايام نخدم فيها النقطة دي
1: وهو عنده نقطة
2: وتقرروا
1: انتم
3: انا شكون النقطة اللي
0: من كان الانكت
1: هاي برا
0: انا نزي
1: ابدا بابا
2: هذه باهية ديجا
0: فوحنا ديجا فوحنا
1: اي مسال شي مسال
0: مش على المسوس تفضلي
1: برا
0: اي سيدي فما واحد يتكلم بخشمه يمشي طاح في بير
2: بدأت تضحك
0: تعدى تعدى من نفس البلاصة واحد آخر زاد يتكلم بخشمه زلوا قال له نطنعك سمعوش قال له نطنعك تفرح الآخر قال له طنعني طنعني قالوا تتنمر اي من والله لا طنع والله لا طنعتك والله لا طنعتك مش تقعد غادي
1: والله بي
2: والله
0: بدون ديزيفي
2: وبربي نسلم على اي واحد عنده لحمته يحبها نحيهم
0: حتى كان
3: ما يحبش نحيهم
2: حتى كان ما يحبش نحيهم اوكي اتس اوكي لي شوفو سور لا لونغ والخشم ساعات سي تري مينيو
0: اسمع لي شوفو سور لا لونغ
2: لا لا واحد كيف كان بوا مثلا
0: بالوا
2: انا شوف ساعه تري مينيو
1: انا نكته قال لك ثم راجل جاتو مرته جا مرته قال عزيزتي شنو تحب كادو في العيد ميلاد بتاعك قالت له جيب لي بابا غايو بابا غايو
3: كيني فهمت عليك
1: قتلوا بابا غايو هاي مشي اللي بيع في البابا غايويات
2: شسمونو
1: بابا غايويات جمع
2: بابا غا
1: يبيع في البابا غا ضا زينب يبيع في البابا غاوات فهمني ولا عسلامة عسلامة قال له خوي بربي عندي عيد ميلاد مرتي بربي أما نعطيني البابا غايو ذاك اللي فيه دو كولور ذاك قد السومو قال له ذاك بخمسين مليون شنية قال له خمسين مليون عليه يا خوي تشني عليهش قال قالوا ذاك الساعة يتكلم خمسة لغات يغني يعزف يغسل معون يصير
2: يقول كلام حلو
1: يقول لك كلام حلو فهمني ولا يفيقك في الصباح في الليل فهمني ولا يغني لك باش ترقد فهمني ولا عنده برمي دو بلاس يسوق له واش
2: ان شاء الله
1: ليم لا يا ودي قالوا اعطيني بابا اعطيني الاخر قالوا لي بشامبو هذاك اللي كله الوان وكذا قداش قالوا ذاك ب 150 مليون شنو هو قالوا شنو قال له هذاك راه دكتوراه قاري في السربون فهمني ولا عشرة لغات فهمني ولا يطيب يغسل معون يشيع الحوايج فهمني ولا يسوق فهمني ينظم حفلات فهمني ولا يغني كذا لا هي هاك يلزم هاك فهمني يغني يسوق طياره فهمني ولا يعمل عمليات جراحيه ودي مش نورمال قال له بابا غيو هذاك خويا قال له تصليش عني به هذاك قال له البابا غيو هذاك اللي بارك غادي قريب نتف فهمني ولا اعطيني هذاك اخويا مش لازم غير بالالوان قال له ذاك تعطيني فيه مليار ونص ما نبيعوش لاباس قال له قال له ما نعرفش يا اخي قال له قاري وين في امريكا قال له الحقيقه ما نعرفش هم زوز بابغاوات الاخرين يعيطوا له المعلم
0: حلو حلو
1: والله يبارك
0: والله
1: يبارك
0: يسالك
1: والله
2: يبارك
1: تصور الاخر شو يعمل قال له انا ما نعرفش شنو هم زوز بابغاوات كل ما يتحل قال له يعيطوا له المعلم هذاك ليه حسن
0: والله يبارك اسمعني انا نقترح طنعتها من الاولى بلي انا نقترحها سي جعفر كان يهبطوا زوز نكت نتاعنا في 17 كان يهبط لنا السنتاج يهبط لنا السنتاج توا سي حسين كان ينجم
3: نجم نفوتي واحنا الاولاني
0: بالرسم يهبط لنا جعفر رفع طنعتها والبابغا طنعني ولا البابغا
1: اما شكون البارح قال لي ما تحكيهاش الواحد قلت له انا اللي باش نحكيها من بها
3: الحقيقه صديقك هذا صدوق اللي قال لك
1: شمس
3: هكا هو قال لك
1: شمس حكى لي فيرتي اخرى حسين هاي توكلنا على الله شباب
2: يلا نبداو
1: بدينا عنا أنيس الغول كي مجرة العادة تويكل 49 دقيقة واليوم عنا ليكم مفاجأة سارة مفاجأة سارة جدا جدا جدا جدا جد حلو حطوها في النقطة حلو فهمني ولا مفاجأة سارة جدا جدا جدا جدا وانتم واكبتوا المفاجأة هذه الديتاي واكبتوه ولكن اليوم باش نعطيكم الحقيقة فهمني ولا أجواء كبيرة برشا إن شاء الله بداية أسبوع موافقة سامحونا لو كان النكت ماستين وأنا مثلا نحكي على سامحوني لو كان
3: نكتة رافعة
1: تنحاول نعوض لو كان ماست تنعوض ولا نعوض
0: نعوض بالفلوس
1: نمشيو لأنيس الغول أنا راجعين
4: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب
5: Get ready with me, 20 plans. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة

0: الإنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. L'expérience utilisateur gratuite du service AI est tabal chériket Google باش تعرف une perte de qualité ملحوظة جدا لأنو le géant de la Silicon Valley باش يحذف les versions Gemini 3.1 Pro 3.6 Flash ويعوضها بGemini Flash Lite، وهذا راجع لعدم النجاح المتوقع للفيرسيون payante للذكاء الاصطناعي وعدم تحقيق الأهداف التسويقية المرجوة، وباش يتسبب في تراجع في مستوى النماذج المتاحة دون اشتراك. التغيير هذا ما يقفش كان في الخطة المجانية، لأنو حتى لي زابوني جوجل AI Plus ما عادش عندهم لاكسي للفيرسيون برو، بينما تحتفظ مشتركو AI Ultra و AI Pro بالوصول للنماذج الأقوى. توتفوا فما أخبار به زادة بو لزابوني AI Pro، لأنه باش توصل لهم قريبا ميزة Deep Think اللي ترتكز على مهام الاستدلال والتفكير الأكثر تعقيدا بعد ما كانت مرتبطة بدوتخو تيب دابونمون. شانجمون يعكس توجه جوجل المتزايد اللي جعل القدرات المتقدمة في الانتليجنس ارتيفيسيال مرتبطة أكثر بالاشتراكات المدفوعة والإبقاء على نسخة مجانية محدودة القدرات. يمكن أن نقول أن جوجل مش باش تدخل على الغراتويتي دو جيميني، لكن باش نلاحظوا مستقبلا فارق كبير بين التجربة المجانية والمدفوعة. وسؤال اللي قد مطروح، هل بهذه السياسة الجديدة باش تنجح جوجل أنها تستقطب أكثر مستعملين يفضلوا يدفعوا مقابل بور دي موديل بلو بويسون، أم أنها باش ترضخ للحقيقة وتعادل من جديد قرارتها؟ شركة سبيس إكس تهاجم لجيان دو لا تيليفوني، وكنتيجة لهذا الهجوم فإنو لي زوبيراتور بلون جوسكا 7.6% أون بورس، وهذا جوست بعد الإعلان تاع إيلون ماسك. إذا وبعد ما بدا في ثورة جديدة لطريقة الوصول للإنترنت بار ساتيليت، يحضر اليوم ماسك نوفيل أوفنسيف وهي منافسة لي زوبيراتور موبيل افيك ستارلينك. سبيس إكس أقدمت أخيرا على إبرام اتفاق بور ريكوبيري دي فريكونس استراتيجيك بمبلغ 8 مليار دولار، وهذا بعد أون بروميير أوبيراسيون دو 17 مليار دولار سنة 2025. في هذه الصفقة أن سي فريكونس كانوا تابعين قبل الأوبيراتور أمريكان تي موبيل، ولليوم باش يلقى روحه في منافسة شرسة ومباشرة مع ستارلينك بفضل سون أنسيان أكيبمون. الإعلان على الصفقة تسبب في زلزال في الوول ستريت، فين شركات كيما أتي أن تي خسرت 7.6% وفيرسيون خسرت 6.7% وتي موبيل 7.2% وقت لي زيشونج أبري بورس. الهدف من الصفقة طموح جدا، لأنه ماسك يحب جعل كل الهواتف الذكية تكون كومباتيبل وتتصل مباشرة بأقماره الاصطناعية دون اللجوء لستاسيون أو غولي تيرستر. سبيس إكس تحضر في جينيراسيون جديدة من الأقمار الصناعية تكون 100 مرة أكثر فاعلية من الساتيليت الموجودين اليوم، وأول عملية الإطلاق باش تكون عام 2027. لاكتواليتي جيمينغ دو جور، اخبار عمل عاصفه في عالم الجيمينغ بعد نشر مقاطع فيديو نشوفوا فيهم ابطال العاب معروفين في دي ديكور نتاع العاب اخرين، اي انه يمكن خلط ما بين زوز العاب في نفس الوقت، مثلا استعمال بيرسوناج دو ماريو وكل قدراته في لعبه اخرى كيما ريزيدنت ايفل، والغريب انه هذا الشيء اصبح ممكن بفضل من؟ بفضل بطبيعه الذكاء الاصطناعي. دي فيديو شفنا فيهم اون فيوجن لالعاب فيديو كيما ماينكرافت والدن رينج سبايدر مان في لعبه باتمان وغيرهم، وكانوا نتيجه اون كولابوراسيون ما بين الكوميونيتي دي دور سور بي سي واستغلال التكنولوجيات الحديثه. وكان لو ديفلوبر ماكسيموم ADHD وضح الطريقه اللي تمت بها العمليه في جلسة فيديو فيرال، وماهوش الذكاء الاصطناعي اللي عاود كتب الموتور جرافيك، لكن البرنامج بامكانه تشغيل زوز العاب في نفس الوقت اون اريير بلان سور بي سي. اللوجيسيال يستقبل اي سينكرونيز لي كوموند دو جوور و لي كاميرا، ثم يل فيوجن لي فلو دو دافيشاج و اون تان ريال. انوفاسيون جديده ومهمه جدا لمستقبل الجيمينغ ان جينيرال، لكن ما نجموش نقولوا حاجه باهيه او خايبه في الوقت الحاضر، لانه استعمالاتها تنجم تكون dans les deux sens où les hommes n'entendront pas de la tuile à Hattan F. Moulmoudou à Bidaka Kabira. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves. Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what?
0: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
1: أريدو طور عالمك.
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب.
5: رجعنا لكم 9:23 دقيقة، صباح النور للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا الكل وين ما كنتوا. إن شاء الله نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام، نهار فرحة ونجاح وأخبار سارة، نهار شفاء إن شاء الله يا ربي، نهار خلاص الديون إن شاء الله تخلصوا كديون الكل يا ربي.
6: آمين
5: يا
6: ربي.
5: عالي
6: آمين.
5: احنا متواصلين معكم حتى نص النهار، قلت لكم عندي خبير يفرح في الليل، الخبير هذا باش نقوله لكم بعد العشرة. فهمتني بعد العشرة باش نقول بالخبر هذا فهمني وليك العادة عندنا سؤال لبسي نجم نسألكم السؤال من طوى باش تحضروا رواحكم فهمني ولا للإجابات السؤال يقول تركزوا أصدقائنا على اليوتيوب حتى أنتم وين ما كنتوا السؤال يقول هل تخاف الفشل هل تخشى الفشل ولا تعتبره خطوة نحو النجاح تخاف أنك تفشل ثم برشا ناس راهو متردد نقدم لا نصدم لا نصدم لا نخاف نفشل فهمني ولا تخاف واعطيني مسب فهمتني تخاف من الفشل نعم أم لا وهل تعتبره خطوة في طريق النجاح ميسينا هذا السؤال متاع اللبسي ميسينا عندنا أكمل عبارة مع زميلة رباب عندنا أيضا مع زميلة زينب سامحني دقيقة طلع أنا شكون ونذكر اللي كونوا بربي أمان خلينا نوضح للرأي العام
6: سامحني سمح بربي أمان
5: جيست ما تقصوش عليه جيست عندي عبارة زين وصلة برشا اتهامات من حتى من المجتمع المدني عرضوني في الشارع قولي من طلعت زها الحديد شكون ما يعرفش ألبير كاميو سامحني
7: نعرفوه ما مجيش على بالنا سي جعفر
5: انا كنت متميز في الفلسفه
7: احسنت
5: ونذكر لي اربع سنوات باك ونعاود في نفس الفلسفه ألبير كاميو ساكن في دارنا فابني صاحبي معناته زينو بيت عندك جافر. عندك فيه ثقه ولا
6: دائما
7: لينا في الفرنسي اكثر
5: بيه. بالنسبه للسين جيم رخيتوا فيه العين في الحلقه نتاع الفرنسي هاي عرضت لك جهر ربي براس وليداتك عطيتينيش اجابه
6: لا انا ما نعطيش اجابات انا حتى العنوان ما نحطه لكمش في الجروب
7: صحيح دوا
6: في
7: ما نجموش وحدي ولا اختي انا ما نجموش ولا بارتاج
5: اي علاش الظلم
8: لا لا
6: فاش ظلمتك
8: احنا ما نش شاكين في المصدر شاكين في التوزيع
7: توزيع وانتشار
8: توزيع على خاطر الورقه كي تتصل وتعاود ترجع تتعدى بمسالك توزيع
7: صحيح
8: ينجم يكون الفويت صايره من غاديك
5: اقسم بالله لغزرت الورقه ولا ريت ورقه اقسم بالله
8: جافور مش مشكل مش مشكل
5: وسامحني دقيقه نتاع اليوم فهمني ولا باش نتحداكم الناس الكل كيما باش كيف باش تحداكم مع الزميله رباب
6: تعرف وين لازمك تتحداهم اليوم في سين جيم جوك اليوم سين جيم
5: جار باش تقول
6: كيما الفرونسي باش تقدوا عليك
5: بربي شنو اونجلي
6: لا ما نقولش مش اونجلي زيد
5: مات
6: انت تو نجيو
5: لا مات لا تو عندي معنا نفو اي حاجه نفو
6: ما نعملش مات خاطر انا ما نجمش نعطيكم اجابات الحقيقه
8: تحداهم في رفع ولد الدار
5: تحداهم اش عندنا اليوم
8: لا جوستمون كان
5: الرخام
8: اليوم اي صحيت
6: صحيت
8: اليوم عندنا الرخام
5: صليت على الجروب
8: دوام دوام اللي ينقب الرخام
5: صحيت
8: اليوم باش نعطيكم اسوام الرخام وانواع الرخام
5: اوكي
8: والنوبليس نتاع الرخام
7: صحيت
8: والناس اللي مغرومه بالرخام اليوم باش تشوف باش حاسيلو نتقابلوا شويه اخر فهمت اليوم مش بيني ما نجيبش كامل حتى جمله
7: اتس اوكي مش مشكل
8: صغير اليوم لساني مش مطلوق
5: السادة المستمعين السادة المستمعات اصدقائنا وين ما كنتوا يعني مساله انك تمن بشخص ولا تمن بمجموعة ولا تمن بإنسان حتى لو كان مش من العائلة مسألة بالنسبة لي أنا مهمة جدا جدا جدا تذكروش نهار من نهارات جاب حدانا مواطن لهنا في الراديو جون يعمل 66 كيف جون هذا قال ماشين روسيا
6: طبعا فكروا بالكديز
5: باش نشاركوا في المسابقه العالميه
8: تاع الروبوات
6: تاع الكومبالي روبو
7: بلاك تشارك
5: هذيك هي تاع الروبوات انا ادعوكم بعد العشره وان شاء الله نتحصلوا على السيد اللي تبرع لهم بال بتسكر
6: تذكر الحكاية اللي هو جاب حذنا على خاطر ما عندوش حق التسكر باش الفريق يسافر الروسيا ويشارك في الكومبيتيشن
5: صحيت زينب
6: اي ما مش نذكره
5: صحيت
6: ومشي
5: ما عندهمش باش يمشيو يشاركوا في المسابقة العالمية هذه وثم مواطن يظهر لي من نيس تونسي اسمه نجيب
6: بالضبط
5: تذكر اسمه
6: بالضبط تكلم وقال يمشيو
5: صحيت وقال يمشيو قال انا تسكر عندي انا ذكرها هذه ولا مشيو الشباب والسيد بعث لهم متسكر الطيارة
6: فهمتني
5: بعد العشرة باش نستقبلوا فهمني ولا بعدنا الصديق اللي جاء نهار
6: بديع
5: بديع
6: بديع اسمه بديع يس
5: داكوردو
6: بديع
5: ما تبقر بيت النار خاطر مازالك خلطوا في المطار
6: بديع الزمان اهلا وسهلا
7: وانت تقول لهم باش تروحوا ما
9: صحيح.
5: نمشيو لزملائنا في قسم الأخبار، أرجعونا خاطر باش يجيكم بديع من المطار هكا موزونا.
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
10: على 103.2
4: ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام، صوتكم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والعشرادي ونفي مع السلامة. المستشار الدولي في التنمية الفلاحية نور الدين نصر يفيد بأن إطلاق أول تعداد فلاحي عام وشامل ومرقم في تونس يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة حول القطاع والانتقال من التسيير الظرفي للتخطيط الهيكلي المستدام، بما يسهم في رسم سياسات فلاحية ناجعة ومواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وفق ما صرح به لبرنامج ويكاند على الكيف على الديوان الثامن.
2: تونس باش تعمل التعداد العام الفلاحي الشامل ومرقما، بتولي عندنا قاعده نتاع بيانات مرقمنه على الفلاح. كي نقولوا فلاح راهي حتى في صيد البحر، حتى عدد القوارب مثلا والانشطه الفلاحيه والتربيه الماشيه والغابات والبحريه، كلها باش يكون معناها مسح باش يكون كبير شامل في الجمهوريه التونسيه الكل. وزاره الفلاحه تعد للبرنامج هذا منذ 10 سنوات. برنامج هذا بدا في 2015-2016 في نطاق مشروع بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ووزارة الفلاحة في تونس.
1: منظمة الصحة العالمية مكتب تونس تشدد على أهمية الدعم النفسي للأشخاص الذين يمرون بفترات نفسية صعبة، وتشدد أيضا على دور الإنصات إليهم دون إصدار أحكام أو انتقادات، وتؤكد في رسالة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية أن الدعم النفسي يبدأ من أبسط التصرفات اليومية. وفد رسمي تونسي يجري سلسلة مباحثات مع مسؤولين وهياكل سنغالية بالعاصمة دكار لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وذلك على هامش الدورة الأولى لأيام زيت الزيتون التونسي بالسنغال المنتظمة من 7 إلى 9 أكتوبر. ومركز النهوض بالصادرات يفيد بأن الوفد التونسي التقى وزير الصناعة والتجارة السنغالي وتركزت النقاشات معه حول أفاق التعاون في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لا سيما في قطاع زيت الزيتون، من حيث التعبئة والتحويل والتوزيع ونقل الخبرات والاستثمار. مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تدين الهجوم على المطار في الرياض، والذي وصفته بأنه عمل إرهابي مروع، كما أشارت إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون اليوم الاثنين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. هذا ويستمر إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمام الرحلات، وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تدعو شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في أنظمة الملاحة. قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا اليوم خلال اقتحامها عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ثم ممثل يسمع فيكم تاو يسلم عليكم بالقديم
1: ميرسي على اللي
0: عندي حق نجاوب كان بإي ولا لا عندي حق نجاوب كان بإي ولا لا
1: ممثل
2: صغير يعني في العمر صغير
0: نعم
3: هل هو صديقك
0: نعم
1: مثلته قبل ما بعضكم
0: لا
2: هل يقطن في المروج
0: والله ما نعرف وين يسكن برج ولي اسئله
1: بي بلوتو سينما ولا تلفزه
3: مسرح
1: تلفزه
3: تلفزه مسرح
0: نعم
1: سينما
0: نعم
1: مسرح
0: نعم
1: نعم
4: استنى
1: حلو
4: تلوجوا في فيلم
1: الممثل اللي سلم عليكم
4: استنيني قدك
1: اللي قلنا صغير
0: لا
1: صغير
2: هو هو دونتيست على باز اما يمثل
0: عليك ما نعرفش يعمل
3: بهل اسمه يبدا
0: لا قاري في البوزارو
3: بحرف النون
1: قاري بوزار
0: لا
1: بوزار
3: بوزار
1: مسرح عمل مسرحيه وحده
0: ما نتصورش لا
2: اصلا اصلا
0: لا لا لا انت بتي تصويت خليته
2: ذهبت انك انت
1: عندك برشا مليتوش
0: نعم
3: ما دام ما عندكش عليه معلومات كافيه واش
0: نعم
1: يعيش في تونس
0: تم في فيديو انا
1: فما يعيش في تونس يعيش في تونس
0: نعم في تونس نعم اسئلتكم
4: مش موجهه
0: مش
1: موجهه جاب حدانا قبل
0: لا لا
1: يضحك
0: يضحك يضحك
4: قابلته ولا في التليفون ولا مساجيت ولا
0: انا قابلته شنو
4: قابلته
0: قابلته قابلت خوه
3: خوه في الدومين
0: نعم
4: اها اما مش ممثل
0: لا لا
3: مغني
4: مش ممثل
2: خوه في الدومين مغني ممثل
0: نعم
4: ممثل زيد
0: نعم
2: عاطف بن حسين
0: خوه حمودة بن حسين
1: سلم
0: عليكم حمودة
4: على الصلاة على الحقيقة سلم عليكم
2: خوه أصلا خوه عنده صلاة
4: ما عندوش زيد
0: حمودة بن حسين يسلم عليكم واحد واحد خلكم يعطيكم الصحة ومحليكم محليكم
4: ربي فضله
0: وصل السلام سي حمودة وعمل لك مسابقة سي حمودة إن شاء الله طلب حذنا سي حمودة
4: مرحبا
0: في انتظار المفاجأة اللي أعلنت عليها منذ البداية باش نمشيو مباشرة للسؤال لبسي ما عندكمش سؤال ساير داير قبل ما نمشيو لبسي ما عندكمش
1: سؤال على السؤال
2: والله جعفر قعدت
0: قبل لبسي
2: اي والله قعدت في الويكاند نحكي انا واصحابي وكلنا نحكيوا على كيفاش عام موندوني واحد في عمره وحتى ليكم انتم البنات عام موندوني واحد في عمره لازم يولي يخمم انه يملك ينفستي في حاجه سورتو اللي تونس تو ولات الانفستيسمون ما عادش في الكابيتال ولينا نخرجوا لبرا اكثر ماذا بينا نعمل ان تور دو تابلو نبدا بك انت جعفر كان تحبوا البنات جاوبوا ولا كان باش تشري مثلا تيران ولا باش تنفستي أنا المنطقة اللي تنفستي فيها في تونس برج وليد
0: عاودي السؤال
2: يعني كان باش تشري مثلا تيران تنفستي فيه مثلا نهار تعمل
0: انت عندك تراب تحب تبيعه
2: انا ديما عندي تراب نحب نبيعه
0: بالليل والله انا نجاوب بكل صراحة عايش تونس
2: نحب دلالة المكان يعني مثلا شنو
0: عاودي السؤال
2: باش تنفستي تشري تيران وين؟
0: وين نجم نعيش بخلاف المحمدية مثلا ولا
2: وين؟
1: لو سؤال
0: سحلو سؤال
2: ومفاجئ
0: ومفاجئ
1: مايوركا قل مربية
0: أنا كان جيت باش ناخد تراب وباش نبني فهمني ولا كيما تقول أنت منزل متاع نقاها
2: متاع
0: نقاها متاع روتريت متاع استجمام
1: متاع حياة
0: وحياة
2: رينيسانس
0: وتبعد عن
2: نهضة
0: أنا اخترت تراب في تزركة
1: أو تزركة جميلة
3: تازة مزينة
0: أنا
1: تزركة جميلة
0: تزركة
3: وست تازة
0: راهي الناس راهي الناس ما تعرفش تزركة ما يعرفوش تزركة راهو هاو نعطيك ميزة بتاع تزركة مثلا أنا كيفاش راه أولا منطقة فيرج معناتها الناس على طبيعتها الناس على طبيعتها بحر جميل جدا جدا جدا جدا جدا جدا فهمني ولا وسواني وخضار
1: ما شاء الله
0: معناتها والحقيقة بارابور البلايس أخرين كي تدخل التزركة وكذا فهمني ولا فطورك ودينيتك وماكلتك وناس ثم كونيكسيون في التزركة ثم كونيكسيون الناس كل تعرف بعضها الناس كل تعرف بعضها بالاسم وبالعائلة وباللقب وكذا فهمني ولا وخاصة خويا بصراحة منطقة جميلة جدا جدا جدا يطيب فيها المقام
2: والله تزركة أنا نعرفها صرت لنا أنا عندي خالي
0: دار نسيبي أنا غادي
2: لا لا والله لا والله كنا نمشي عندي خالي أنا كان مغروم كانت عنده بريك كهربا بريك طويله يبدلها في اللون ما يبدلش الكهربا يبدل اللون يدينها يعني
0: يبدل
2: مره خضراء مره بيضاء مره زرق وكان كيشد فران ديما عنده حجره تحت الـ الـ الـ الـ الكرسي كيشد فران باش تزيد تقفل الكهربا يحل الباب ويحط الحجره
0: يكالي
2: العجله هزنا نوبه مره في التزرك وغرقتك الكهربا في المنفذ كاتكات هو وقتها جتنا بهيمة يعني كواحدة يخرجوا فينا الأهالي, ربطنا الكهرباء في بهيمة خرجناها وبدينا نكركروا في ما عمناش حاسيلو وحلنا في الكهرباء وعمنا في العرق النهار كامل وبعدها روحنا. هذيك تذكار متاعي متاع الزركة, بحر جميل جدا جدا جدا. وتحية الخالي,
0: تحية الخالي
3: خالي البريك.
0: لا سؤال جوبت كنانا راهو
1: على شنو؟
0: على الأرض.
1: آه بقعة والله كي تهزونا الغادي فما برشا بلايص محلاه
0: غادي باهية
1: والله. تزركة باهية, رتيبة باهية, الهوارية باهية, قربة باهية, لبنى معمورة, أي صحيح هذوك كلهم باهين, كلهم باهين
0: باهي. نمشي مباشرة لسؤال البسي.
5: البسي,
0: هل تخشى الفشل؟ طول طول تصور انت العشرة وحدش
3: تقيف,
0: هل تخشى الفشل ام تعتبره خطوة في طريق النجاح؟ شكون يبدأ الأولاد؟
2: اي زينب
0: براريم براريم
4: براريم كي خممت شوية في الموضوع انا يظهر لي اللي في اول ثنيتك معناها أول ما تبدأ تسعى الهدف قراية ولا خدمة ولا نجاح في أي حاجة اللي هو نخاف من الفشل على خاطر مازال ما عنديش خبرة. معناها الفشل يبدأ بالنسبة ليك باش تفشل معناها مانيش باهي أسي, مانيش بارع كيما كنت نحسب روحي, نولي نخاف لنجرب على خاطر ما نحبش نجرب ونخسر. دوك الفشل يبدأ خايب في ارتباطي هي بقلة الخبرة. الفشل الخايب وتعيشه بالخايب كي تبدأ مازلت ما تعرش وفات. لكن بعد بالوقت وبالتجارب متاع الحياة وكل شيء نورمال ما نظرتك تتبدل للفشل على خاطر تفهم اللي هو ماهوش نهاية الطريق, اللي هو ثنية معناها توصل للغديكة, ماهوش دليل على ضعف, ماهوش دليل على عاجز, معناها أنا ما نعرش ما نجمش. لكن ولي نعرف ونجرب المرة الأولى والثانية والثالثة, نعرف اللي هو ثنية, اللي ما نجمش نقعد في الزون دو كونفور هذيك منطقة الراحة معناها وبعد نقول هاني ما جربتش هاني ما فشلتش دونك بالطبيعة هك ما وصلتش. الفشل لازمنا نعتبره أنه مرحلة ما قبل النجاح. معناها الفشل ما هوش خسارة للوقت, بلتو استثمار في الخبرة اللي باش توصلك للنجاح. دونك الهدف من الأول يكون أنك ما تفشلش, أما بعد تفهم بالتجربة أنه الهدف هو أنك تتعلم حتى لو كان ما وصلتش.
0: ممتاز ممتاز, تحليل عميق جدا,
3: جميل جدا. جيبو
0: هاي,
3: هل تخاف من الفشل ولا تعتبره خطوة في طريق النجاح؟ باش نجاوب على شخصي الحقيقة هي راهو واحد ما لازموش يخاف من الفشل, بالعكس هذيك من معناها سنة الحياة انك تفشل وتطيح وتخسر باش نجم تعاود تقوم. اما نخاف جعفر, نخاف انه ما نعاودش نقوم, غاديك وين الخوف؟ نخاف اللي ما نلقاش المحفزات ولا الحاجات اللي تعاونك باش تقوم وتعاود تواجه باش نجم تحارب الدنيا وتنجم توصل. والله نحب نقول لكم حاجه, فما مواطنه تونسيه على الاقل عندهم جمعتين كاملين يتنمروا عليها تونس كامله, وكلامها ماهوش غلط. دعثرتي قومي بالحق, دعثرت قوم, عاود قوم مرة أخرى, زيد أسعى تو توصل تو تنجح. فهمتش علاش تنمروا عليه؟ ممكن برشا تنمر برشا كلمة قال, ما بالحق راهو كي تكمل الفيديو كامل كلمها حقيقي. دعثرت قوم, زيد الدعثر باش عاود تقوم مرة أخرى وتواصل وتو تنجح وتو توصل لوبجيكتيف نتاعك. المهم توصل, المهم ما تفشلش في الأوبجيكتيف ولا معناها. فهمت؟ دونك المشكلة مش في الفشل خاطر حاجة نتاع نجاح, المشكلة إنك تخاف ما تنجمش تقوم. دونك دعثرت قوم,
0: برشا عمق اليوم
2: والله,
0: دعثرت تصدقين نفس دعثرت قوم برشا عمق اليوم
3: دعثرت قوم
0: هاي زينو بيت.
1: انا نقول ديما الحمد لله اللي انا فشلت وفشلت برشا مرات, الحمد لله على الاخر اللي انا فشلت وفشلت برشا مرات على خاطر المراحل هذوكم. اول حاجه خليني نعيد الحسابات متاعي, خليني نزيد نتعلم على روحي, خليني نزيد نشوف انا شنو الحدود متاعي, اما زيد دو كوا جو سوي كابابل, وعرفوني زيد شنو المحيط متاعي. دونك الحمد لله اللي انا فشلت باش عشت التجربه هذيك, الحمد لله اللي انا فشلت باش غربلت الناس اللي ما يستحقوش يكونوا زيد في حياتي بالكل, الحمد لله اللي انا فشلت باش نشوف الدنيا من القاعه ما نشوفهاش من الفوق برك, الحمد لله اللي انا فشلت باش تعلمت وتعلمت فيسا, وانا متاكده باش نزيد نفشل, والحمد لله على زتاب هذوك على خاطر هذيك باش يحضرك تكون احسن نسخه من روحك, وظهر لي هذيك اصلا ماهيه الحياه انه نخدمه باش نكونوا احسن فيرسيون من رواحنا. دونك الحمد لله اللي انا فشلت
0: والله شو عم اليوم.
2: أي لا لا
0: انفض روحك قوم.
2: والله سي جعفر انا نعتبر روحي اكسبير كبير في الفشل, فشلولوج. يعني السنوات اللي عديتها في الفشل عامل كارير في الفشل, اما موندوني حاس بتجيني روتريت من الفشل, انا باش تصب لي روتريت من الفشل على ما خدمت في الفشل وكملت فيه. المثل اللي انت جبته لنا اليوم لا ينطبق على هذا البلاد وعلى هذا المجتمع اللي نحن فيه, خاطر مالوريزمون المجتمع متاعنا اللي يفشل فيه يزيدوا يفشلوه, بل بالعكس الناجح يفشلوه. دونك الفشل اللي عندنا اللي باش يهز طريق النجاح, استاسيون تاع النجاح بعيده برشا من حد ما قاعد يشوف فيها, الوغ هي استاسيون تاع النجاح لازم تكون لانيه. ما تفشلنيش باش ننجح, ما زنيش نفشل باش ننجح من بعد, فهمني سي جعفر. لذا مش انا بركه فشلولوج, اللي عارف برشا قاعدين يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا فشلولوج زد, ومن الضربه الاولانيه اللي فشلوهم ضربوا بمشطه زد وطاحوا اكثر, ما طلعوهمش وما خلطوش للنجاح. علاش عباد ولات خايفه من النجاح مثلا كيما زميلتي رباب, خايفه من الفشل
1: على خاطر الفشل بالعكس,
2: على خاطر مالوريزمون اللي يفشل نحنا في مجتمعنا هذايا يزيدوا يغرقوه اكثر مش يطلعوه, يطلعوه بجوستمون يمشي لطريق النجاح. لذا المثل هذا لا اراه ينطبق على المجتمع متاعنا, بالعكس الكلنا دي كاتريام دان وسانتور نوار وسانتور مارون في الفشل, الكلنا مترصفين على البوديوم متاع الفشل, ونهارة اللي باش نخرجوا من البارام هذا اللي نحن موجود اللي هو بارام الفشل في المجتمع متاعنا, وقتها بوتيتر تو نلقاو النجاح. يعني من غير ما ننظروا على بعضنا والفشل وتيح وتقوم وكي تيح يلزمك تعرف تقوم ويلزمك تتعلم من اغلاطك وتتعلم الكل, وهذا لا ينطبق. تقول عليك عندك بروجرام ما يخدمش في الاورديناتور متاعك, دونك نحن البروجرام الوحيد اللي موجود خلينا نغزروا لبعضنا الويندوز متاعنا اللي يخدم هو ويندوز الفشل اللي هو يلزمنا نقبلوه والا نبدلوه كان نحبوا نتقدموا. اما توا بور لو مومون عندنا كان الفشل ثم الفشل, وحتى اللي يحب ينجح ويطلع الرويس نتاعو الفوق هكا باش ينجح نغطسوه ويزيد يهبط في الفشل.
0: نعم. شو عمق اليوم؟
2: اشتر عمق اشتر مش عمق.
0: لا والله والله لا لا والله التحليل عندك اقوى زوز تحاليل عملته في حياتك انت. برويطه احساس, برويطه مره عملت هذيك
2: هي هذيك
1: البرويطه
0: هذيك العلاقات ديجيتال اللي تو ما فهمتش علاش ما عملتش هذيك. وعندك التحليل هذايا
2: ان شاء الله يهبط
0: ان شاء الله. شفت شفت شكون انا حريص فهمني ولا نعدي الكابل طول. خويا انا حسب رايي الشخصي ثم ناس يبداو قراب لك على الاخر ما يطلعوا لك الا في الفشل, ويجي يطبطب على كتفك ويقول لك ما صار شيء, انا هذوكم خويا راك ما تعني لي شيء في حياتي خاطر ما تجيني كان في الفشل ما صار شيء وتي حكوم زعما في اطار النصيحه والمواساه. اما انا نفهم في العينين يجيك بالذمه لحظه الفشل, لحظة الفشل ولا لحظة التعب ولا لحظة الإرهاق ولا لحظة وانت هابط شوت ليبر وانت تبدأ هابط كيما الباراشوت, ما غير الباراشوت تبدأ هابط يهبط معاك وانا يقول لك هابط فهمني. أما وقت اللي تبدأ انت طالع وناجح والله لا تراهم ولا تسمع صوتهم ولا تسمع برافو ولا تسمع جيم ولا ترى جيم ولا ترى كومنتير, ما تراهم كان في الفشل. أنا هذوما الحقيقة قمرتهم نفهم وليت نفهم القياس متاعي بتاع الفشل هما الناس هذوما كان صبحوا علي ولا كلموني ولا شفت نمر تليفون ولا بعث لي كومنتير على الفيسبوك ولا على الانستغرام سيكو ثم حاجة فاشلة في حياتي مش مش والله يا رافع صدقني ميكلموك كان في الأزمات كيعرفوك طايح هكا هابط على راسك يكلموك وديما قلت لك في إطار النصيحة جعفر يا ودي ما صار شيء ويتعدى كل شيء حلوي بتاع يتعدى كل شيء حياة عمرك وانت تبدأ ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح لا يكلمك لا يدور بيك. إن شاء الله ربي بعدهم علينا أخويا, إن شاء الله ربي ينجحنا وينجح وليداتنا
2: قولوا أمين أمين أمين يا رب
0: أمين بجاه رب العالمين. الحقيقة اليوم فريمون طرحة صحيحة طرحة صحيحة صحيحة
1: ليش قولك سي جعفر
0: والله والله على مستوى الحياكة والكتابة الحمد لله يعطيكم الصحة.
2: أنا جيت
0: كما كالأصحاب تعرف الفشل
1: الحقيقة جعفور
4: كيما ديما
0: كيما ديما
1: هو خاطر النظام ومحطهم في البسي ولا
4: كيما ديما معناها
0: بسي
4: رؤية مش حكيم وفما حويجة أخرى صغيرة بيت الحكيم أنت ما عطيتنيش النتائج
1: أحسن خلينا
0: أنت ربحتي ريم مش وقته طبعا
4: ليه ليه ما نقصدش هذاك نقصد شوية نظام ستركتور ماك تحب ستركتور مش على حاجة
0: ستركتور بدينا ننظم روحنا بشوية بشوية ومش عدي الكابل
4: وربح
1: خلي عدي الكابل
0: اسمعوني طبعا تو عاد أنا قلت تو أنا عاد قلت في الجماعة رو عنا مفاجأة باهية فهمني ولا في الانتظار باش تفرحكم الناس الكل طب باش نعملوا فاصل تاع موسيقى من بعد نستقبلوا المفاجأة فهمني ولا اللي الحقيقة تفرح تفرح برشا برشا برشا إن شاء الله ديما فرحانين فاصل ثم نواصل
5: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: رجعنا لكم 10:27 تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين ما كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. نهاركم أسعد الأيام خويا بربي راحي الموسيقى سي
3: فاروق.
2: فاروق العظيم واحد من أخو معجلي مستمعين سمعوني، الدنيا فيها البيه والخايب وفيه المحزن فهمني والله والمفرح وبرجولية نتوكلوا على الله. معناتها لو كان ما تكونش انت عندك الموتور متاع الطاقة، هي الدنيا كلش مية طاقة طاقة. انت لو كان ما عندك شكل الطاقة الإيجابية متاع انت باش تبدل نهارك برجولية، يا اللي تسمع فيه تختانا بالراديو، تختانا بالراديو، بالراديو سيب لي نحكي معك. انت اعتبرني وخيك استهدى بالله، واللي فات ما طيش ما خطرت تقعد شويه على الغادي في الماضي، انت تقعد شويه في البارح اش صار وقت البارح اش صار والعركه ودرشمو وكذا. اول فن التفكير يدبرها لي منام الليل
3: عوي.
4: انا عم بالليل
2: بتحكي مستمع، ركز معي باش نقول لك معلومات اول مره باش نقولها في الراديو وماذا بيتسموني وحدكم مستمعين. يدبرها لي منام الليل، يريد انت تطوع

0: قعدنا نحكي ونهره يتدخل معانا مواطن وقتها كان ما خانتنيش الذاكرة وما تخونيش الذاكرة معها المواطن ذي اسمه سي نجيب ويعيش في نيس
1: شهيرة نجيب
0: واستدعانا حتى في تونس قال إجابة حذية السيد هذا قال أنا باش نخلص لهم التساكر السيد وفي وعده
1: والله
0: خلصك التسكرات
2: شي صح
0: الشبيبة مشات وصلوا روسيا شاركوا أولاد وبنات بنات ما أقول وشاركوا أولاد على الميزان عبيتا شاركوا أولاد ما غير بنات فهمني ولا واليوم رجع بحذانا أما قبل هذا باش ناخذوا نومرو سي نجيب ونكلموه مباشرة حابوا نسمعوه النغمة هذه سي نجيب سمعوه

0: مبروكين مبروكين سيكو.
1: مانيش باش نكلم انا نجيب بديع، انت طوب باش تكلم نجيب. قول الو.
2: الو
3: الو،
2: عسلامة سي نجيب، شنو احوالك؟
3: مرحبا
2: صديقي، لاباس عليك؟
3: الحمد لله.
2: والله سي نجيب، احنا تو في الراديو على اللايف، حابين نزيد نشكروك قدام الناس الكل، باش تكون عبره للناس الكل، باش تكون اكزامبل للناس الكل، ويعطيك الصحه. وفي بوعده مش وفي وعده وكه، ولا في ساعه في ساعه وفي وعده. بعثنا الفلوس في ساعه في ساعه، وصلونا الفلوس في ساعه في ساعه، وقص نجمنا نقصوا اللي بيه بتاعنا، وكانت التعاملات ياسر ياسر سهله. معناها عطانا الفلوس وما عادش حتى ما طلب حتى شيء اخر، معناها ما قعدش تبع فينا لا حد شيء. فهمت؟ مع بالحق كانت المعامله سلسه على الاخر. يعطيك الصحه ويرحم والديك، والنجاح هذا من فضل كبير منك انت.
4: تبكيش بديع
1: نجيب. نجيب يا غالي. يا نجيب تضحك
5: يضحك ولا يبكي؟
1: تضحك سيلونسيو. يا نجيب.
3: نعم.
1: انت في بالك شو عملت ولا تو؟
3: ودي ما عمل شيء ان شاء الله باذن الله.
1: انت اليوم عيناك رئيس جمعيه باش تبعث لنا مليار من غدوه. فهمتني ولا لا؟ مش ولا انت نص بلاك رئيس جمعيه وباش تبعث لنا مليار بالاورو؟ فهمتني ولا لا؟ فهمتني؟
3: باش على مليار باهي.
1: مش باش مليار باهي يا نجيب. ان شاء الله مبروك عليك انت، ربي يبارك لك خويا. ميرسي بوكو. هذا النجاح حبينا نديولك لك انت.

0: اسطنبول، من اسطنبول مشينا لموسكو.
1: قداش بوز في اسطنبول؟ سكار
0: 4 سوايع
1: باين
0: خفيف الفواياج، خفيف الحمد لله. ربي تعدى في سفيسا.
1: عندكم فلوس تاعكم ارجون بوش؟
0: اي الحمد لله الحمد لله. اي لاباس.
1: اعطينا شويه ديتاي.
0: اي من بعد فما برشا ديتايات، مش هذا المهم.
1: باهي
0: خلطنا لموسكو، خذينا لوتيل نتاعنا، هزينا الروبو نتاعنا، مشينا للزاتولي. احنا البلدان وليزيكيب الكل محطوطين في ديزاتولي، كل واحد عاطينو اجره.
1: لوتيل باهي،
0: لوتيل باهي، حاجه اكسبتابل معايا، ماكش ماشي باش تتفرج. خويا كي دخلنا ليزاتولي دخنا احنا كمهندسين وكنعرف واحد وكل دخل ياسر تقدم، ياسر اكيبيت من الصين، من الهند، من العالم الكل، من العالم الكل ما شاء الله.
2: قدش من دوله انت وقتها؟
0: والله ما نعرف، ذولي فما 12 دوله، من الكل في الكل 64 روبو.
1: ثم عرب؟
0: ما فماش عرب، لا فما لا فرقه العرب.
1: كانتهم
0: كان احنا
1: باهي.
0: مشينا قعدنا في لاتولي نصلحوا في الروبو نتاعنا، جا نهار
1: وتغزر الروبوات الاخرين.
0: نغزروا الروبوات لازمك تغزر معناها، ما شاء الله راهو حاجه تبهرك معناها، فهمت؟ فما تكنولوجيا ما نعرفوها معناها، فهمت؟ ما مش وصلت لنا، مازلت مش واصل. مش مشكل، خلطنا نهار في الكومبيتيشن. هما سونسي تلعب زوز اطراح، تلعب زوز اطراح باش ترشح للفينال. لعبنا الدور الاول، قدر الله ما شاء فعل، خسرنا.
1: خسرنا مش مشكل،
0: خسرنا مش مشكل،
1: نربحوا مالي نعدلوا مع موزمبيق كذا مش مشكل.
0: خسرنا الدور الاول، دونك ما عادش عندنا الفرصه باش نترشحوا للفينال.
1: به
0: الطرح الثاني نتاعنا يتلعب روبوات الكل يتحطوا في الرينج، والاخر اللي يقعد لا فيه لا وقت لا حتى شيء. الطرح الروبو اللي يقعد في الاخر هو الربح.
1: ايوا
0: لا وقت لا حتى شيء.
1: تعم دوم تلطيخ
3: شكشوكه
1: شكشوكه وتلطيخ جوله
0: هي اهم حاجه. يقعد الروبو نتاعك يمشي ما يموش، تضرب ما تضربش، لا ما تدور ما تدورش، بلاسمو صحيت واش واش لازم ديبلاسمو يدور. كاو قدر الله وما شاء فعل، زاد ربحنا احنا ذي احنا الروبو نتاعنا
1: جاي يوتو يخدم نجيب زين نسمع فين يا مخسروا بالكل مشيو على حرام زقوم انا الفلوس. هاي باباي
0: هبطنا الكل في الرينج،
1: ثاني ربحتها ولا
0: ثاني ربحنا
1: قدش من الروبو في وسط الوقت.
0: هما سونسي يهبطوا 12، الثمانيه تكسروا ما نجموش، ما عندهمش القدره باش يهبطوا
3: بالكار. نحن
0: هبطنا اربع
3: مترو،
0: هبطنا أربعة في وسط الرينج، طاف طاف طاف طاف، تلاتيخ
1: البلدان شكون؟ سميلي
0: ثلاثة من روسيا.
1: لعبتوا الروسي
0: ثلاثة من روسيا؟ اي ثلاثة من روسيا. وسبحان ربي الروبو اللي خسرنا معاه الطرح الأول هو خسر الطرح الثاني، دونك قا روحوا معانا في الطرح هذايا نتاعنا احنا الثاني.
1: ربي سبحانه
0: خسر ولا خسر؟ فقاموا يضحكوا علينا كي خسرنا الطرح الأول، فهمت؟ يا أخي خسر الطرح الثاني كونتر،
1: ضحكوا علينا الطرح الأول،
0: ضحكنا عليهم الطرح الثاني،
2: ضحكنا
0: عليهم الطرح الثاني. شيء اللي سيدي ما حرام عليك ما بيسالش. كاو ربحنا
1: معاكم انا بالك بالروسي
0: مش مشكل. ربحنا الطرح الثاني، ربحنا الطرح الثاني الحمد لله، ربحنا كما نقولوا جزء من الكومبيتيشن. خذينا جائزه محترمه معنا
3: ماليه
0: رجع
1: فلوس، رجع فلوس نجيب
0: ما خلطوش
1: نهار ولا محلي هو في التليفون راهو
3: نتاع وقتاش
1: رجعوا لي فلوس
0: يسير ولا ما يلا اللي
1: حرجع له حتى تسكت تاع سينما عاش خويا
0: تفضل خويا. امام الحقيقه باش ما نكذبش عليك باش ما نكذب على حتى حد، انا قلبي وجعني كي مشيت.
1: بربي سؤال من المهدي محب رقم، قال لك ما عندهمش حجر، ما عندكمش حجر معناتها؟
0: لا
1: ما
0: عنديش حق في الحجر، انا حق في النار.
1: واصلك
2: تفضل.
0: انا مشيت كي قريت هذاك الكل حشمت لي انا هزت دربو بلاتي.
1: علاه؟
0: علاش؟ خاطر كنت ماذا بيا بماتريالي وبروبويا وباللي مويان نتاعي اللي يتشافوا، كنت كان ماذا بيا نشرفها اكثر. معناها كي تشوف الطويول انت نتاع الطويول معبيه بالماتريال وبالوتياج، واحد وانت تلوج على مطرقه وزنزير وتشد من الغادي وتنعب، ما شيء ما انا ماشي غير باش نمثل بلاد والعرب وافريقيا الكل.
1: هو الجمله اللي قلتها، هي الجمله اللي قلتها، انت تحكي عكس، انت حبيت تقول عكس. عكس معناتها ماذا بيك رك شرفت بلادك اكثر.
0: ماذا بيا نعطي تصويره خير، ما نعطيش تصويره حتى كان ماهيش هي اللي تعكس بالحق وضعيه البلاد ولا حاجه.
1: حاسس انت كل كان جات عندي امكانيات اكبر راني شرفت البلاد اكثر واكثر.
0: والله تقلقت والله.
1: لا لا خويا ما تقلقش. لا لا لا
0: ربحنا، اي ربحنا، ماذا بيا نربحوا؟ احنا طلعنا باش نربحوا الشامبيونال الكل، احنا مانيش باش نربحوا.
1: مش كل مره صديقي ما انت جيت في اقوى حلقه للفشل، على الحلقه اللي صار فشل
3: علاش عيطت لك؟ ترى فرحانين فيك نحن.
1: كنت فشلت انا، عيطت لك علاش عيطت لك؟ مصيبه هي دي، عيطت لك في الحلقه نتاع الفشل.

0: كملوا الليل كلينا نطخة من الأول دخلنا في الحربة يا أخوي ما هو في الدوزيام بارتي اللي عملتوها ربحت ولا
1: ربح تعالنا احنا الاخرين نلعب
0: هاي الحمد
2: لله
0: اسمعني ان شاء الله في قادم الايام كل الابواب مفتوحه مادام اخويا الحقيقه انا باش نتكلم بلسانك انت تشرف واصحابك سلم عليهم يشرفوا كمن يوليه وحاسين وبقلوبكم وكذا نفهم قلة ذات اليد نفهم ساعات تبقى تتفرج تقول انا بنعطيك مثال الصحه في تونس فهمتني كي تقارنها مثلا ببلدان في العالم وحتى بلدان عربيه وفي الخليج وكذا فهمتني نجيو في مراتب متقدمه مش بالامكانيات بالطاقه البشريه
3: بالكفاءات
0: والله كيما نحكي لك راه ثم بلدان فايقيننا في الماكينات متطورين على الاخر ماكينه نتاع درشنيه قلب اللازير بدرشنيه بالاي اي بكذا متطورين ياسر هاربين واحنا الامكانيات البشريه الدماغ الماده الشخمه قويين برشا التوانسه ان شاء الله ما نقعدوش في مستوى الحديث هذا ان شاء الله العام الجاي فهمني ولا نقفوا معاكم
1: لازمنا نفهموا حاجه جعفور
0: اختم
1: نبش نختم في سعفي
0: ونقول قالوا لك راك نورتونا
1: ربي يفضلكم الناس الكل امش فسالك حاجه باش نشاركوا عام الجاي ان شاء الله في روسيا راه ماشي خدمه نتاع نهار واثنين وثلاثه واربعه الروبو نتاعنا سايم مشى على روح ما عادش فما روبو خاطر اربعه
0: تحيه لي شرفنا
1: يعطيه الصحه مشى على روح
4: فهمتوا غادي في روسيا
1: لا لازمو يرجع القوانين ديو هنا لازمو يرجع معناها خدمه نتاع عام كامل انا ماذا بيا يعطيه الصحه سي نجيب وذا حاجه من حسن من طيبة نفسه عاوننا فهمت احنا ماذا بيا اخويا تخدم على الشركات
0: مؤسسات
1: رانا نقدموا نشرفوا في البلاد ونقدموا في البلاد ونلعبوا بضربوا تونس ونمشي ونقدموا تونس ورانا الوحيدين في افريقيا والوحيدين في العرب الكل
0: واضح
1: ماذا بينا
0: بديع واضح
1: ان شاء الله توصل
0: انت جاي مشارجي من المطار مباشرة
3: واضح عنده حق
0: عنده الف حق
3: جماعة جاي ودبروا فلوس وسافروا وخسروا وربحوا ورجعوا لتونس ما كلموا بحد فيهم حد فيهم انت معناه دونك عنده حق يحكي
0: كل الدعم اللا مشروط انتم ما تكتكوا فمني ولا خموا في روبو ماكم شفت الدنيا غادي مدعوكه ولا خموا في الكونسيبت والكونسيبسيون وكذا ومرحبا بيك
4: نصنع معكم روبو نحن
0: مرحبا بيك
3: قلقنيش
0: والله فهمتني يمشي بالكورون ولا بالشارج
1: بالضو
0: يا ودي نعمل روبو حتى يمشي بالياغورت مش مشكل احنا معاكم قلت لك
4: بالله جعفر والله
0: نقلوا قالوا لي الجماعه
4: نعملوا معاهم روبو بالله نعملوا معاهم روبو يسميوه روبو يعني الشراكه مع سي عسعيد
0: ان شاء الله يا
4: بالله والله لا خايب
2: باش نساهموا احنا باش نساهموا كتقدمه معناه
3: بالجو
0: انا شارجر تليفوني ديما ضايع
4: والله
3: بالجو
4: والله كليتوني ماكله
0: نعملوا رخام في رفع ود الدار نعملوا ربور خام
2: لا هو انجينيور هو نجم يساهم
0: صحيت يعطيك صحه بديع
1: ربي يفضلك
0: ميرسي بوكو شكرا نعملوا فاصل بعد شويه

0: خاص من نهج التريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أن الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهج التريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1. أكمل العبارة.
2: واصلين معكم حتى ايش النص نار. وكان عندك كم سنه لشيرين عبد الوهاب؟ تسمعوا شوي خير كان كملت.
3: جميله
2: كان كملت وكان جاوبتوا على الاجابات
3: الكل. نجيب والله نجيب وخلنا نسمع
2: ان شاء الله يا سيدي. اي عندنا السنجر.
4: اي
2: سنجور وحدك. سنجور وحدك اليوم. سنجور الاخر وين؟
4: الاخر شي يصنع في الروبو.
2: باهي اوكي قاعد يحكي ما بادي. وعندنا السنابل زادا كيف كيف.
5: سنابل ولا سنافر اليوم؟
2: سنفر. اوكي سنفر. سنفر في الجون اليوم والسنجر مش مشكل. عندنا شارات اليوم. اليوم الاثنين تعرفوا الكل يوم هذا سنين عم كرتون هكا
4: وليه
2: صحيت
5: يا ربي.
2: يلا نبداو بالشارات.
4: جاي بابا سنفور.
2: هاي للصباح قاعدة نويكم
4: كابتن ماجد. لا مش كابتن ماجد.
2: ديما كابتن ماجد هو
4: هذي جدد. هذو مش جدد.
3: لا في نفس الجو غادي كلابية زي متاع الوقت ذاك.
4: نمر المقنع.
2: لا
4: داي شجاع.
2: لا
4: تكايتو دروكي.
2: لا مش نطلع لكم العام
3: لبنى سريعة.
2: لا
4: أنا وأخي.
2: لا
4: يا جماعه انا رجل خالتي. لحظه برك لحظه
2: قاعده اللوج في
3: الكره
2: الملتهبه.
3: الرميه الملتهبه.
2: ليه وانا اتسائل علاش ريم وزينب
4: هي بيدو مش عارفتها.
6: ليت شباب يعودوا يوم.
2: ليه حبيت نطلع على العام
5: خاطر انا مقدمه.
4: ريمي
2: ليه
4: مش
2: هكا. عاودوا لهم شويه خويا خليني نلوج
5: الحقيقه ما عرفتش.
3: لا لا تاع حماس ما تحكي على سبور ولا تحكي على حاجه ولا تحكي على باتاي ولا فازك
2: ولا انمي ياباني هو انت ما تعرفوهوش. انا بدي ما كنتش نعرفه. المشكله عرفوني عليه هما. اعطيني الاكسترا
3: في مدينه النخيل.
2: انت تفكرت هو صحيح مدينه النخيل.
3: اي ما انت نقطه
2: ما شفتك عليه. انا فكرت فيهم.
3: لا احنا

0: الصديقة جعفود ومن يحلو اللقاء في مدينة النخيل كل شيء جميل الشروق والغروب والهواء العليل ضياء القمر في السماء ونجوم المساء شمس الصباح والرياح والطريق الطويل
1: الجوي ما نعرفش هذه
2: والله عندنا زوج نقاط طلعناها للأمانة
3: انت خليها الأمانة قلت لكم انتم خلينا نحكي شوية قلت لكم اللي انا انتم عرفتوا دونك انا اعطيتكم الإجابة
2: عندي ما عطيتش الإجابة
4: نقطة بتلحلح عربي عربي بتستحقينا عربي
3: نقطة خاطر كملت الكلمات
0: كل شيء جميل
1: الشروق
0: والغروب والهواء العليل

0: نعرفش
1: عندكم شاهد شاهد بن شعبين زيدة اللي هي أعطت الإجابة والله خاطر يسمعوا شوية
0: توا احنا انا ورافع توا
1: هاي يا سيدي
2: جوا البير كاميو عطينا
1: تفضل تفضل
2: زميلي في
1: هاي يا سي فاروق خف
0: اللم اللم عوديلي خلي عاد
1: الفتيات عندكم الإجابة ذا ماسك
0: لا خنخمو
3: ذا ماسك
0: لا خنخمو
3: لا هي قالت

0: خمم
1: ما تصيح جعفور. هي قالت عندهم هي تحكم.
2: هي جاوبتكم جعفور وانت ما عرفتيش.
0: ذا ماسك.
1: سيي جعفور.
2: اللي وجهه اخضر جعفور.
1: باي باي جعفور.
2: عندكم الكلمات تتفكروا جينيريك؟
1: لا عندنا نقطة. عندناش كلمات.
2: ايه وكيف فهمينا النقطة؟ عندك الكلمات سي جعفور تاخذ نقطة.
1: هاي قول هاي. اي.
0: قاعدين نعيشوا.
2: في حمزاوي.
0: في ماست لاس.
1: ما يجيش.
2: لا ما يجيش ما يجيش.
1: لا.
3: القناع
4: أمرح
0: كل ليل ويمرح كل
3: لا يخشى الأشقاء ولا القتال
2: القناع
4: يعني أنا
2: يعني أنا
3: القناع
0: قلت شانيهم أنا ذو وقت نعاوت الباك أقسم بالله في تمك نعاوت الباك
1: ما عندوش حق في التلفزة معي
2: سمحني وقتي للقناع
0: سمح الزمن من براي وقتها سمحيني يا الزرقاء
2: سي جعفر أنا عندي إحساس الطفولة بتاعك ديجا وقت أنت تسمع
0: قلت لغانيا قلت يا دي جنريكات أنا وقتها في تمك جنريكات قلت لك أهو
2: بربي على شنو تريفز بجاه ربي راي ومزود

0: لورين هيل
1: ستوك ان ماي لايف
2: هذوكم انا طبك الباك شو حطهم 4 سنين هذوما هما
3: ادري في ذاتي
2: ضيعت محروس يذول لي خلطت عليهم بعد
3: والله بوه جعفر اوكي دونك نقطه للفتيات اخرى عندكم نقطتين وحدكم صفر من نقاط انتم
4: ستي ذا ماسك عنده كوستيوم صفرة
0: أيوة قناع أخضر
4: طب مش نقطة هذه
3: لا لا مش نقطة هذيك
0: وعنده شابو زيت
3: نمشيو لهذية والله أنا استنى عند البنات توا باش نروح هكا للسنافر سهل فتيات ركزوا سهل يلا
0: ربي سهل
3: طلعة هذه ديجا تعطيكم شنو هو
2: احذر ميقالو يا سوزان
3: لا
0: لا
3: عند فتيات خليهم يحاولوا سينو نجيك
4: اوكي ستي ما انا حاضر هاي نستنى
3: فتيات سي بون رايا البيضاء
0: ليه استاذ نخمت كل بشوي
4: لا خديتو خليتونيش نرتاحوا انا وجعفر مبكريرا
2: باتمان
4: باتمان على
0: يا بابا مكتوب
4: باتمان
2: وين مكتوب
4: باتمان
0: هو اقرا
2: باتمان باتمان باتمان اسرب اسرب يا باتمان
0: شنو يا جنريك سامحني شنو الكلمات شيء كلمات جعفر
2: انظر انظر انه باتمان قادم قادم
4: يكون في الليل يخرج
2: الى الامام
4: خفاش الليل يخرج خفاش الليل يخرج
3: البنات تقولوا كل جملتين ورا بعضهم من جينيريك صح تاخذوا انتم النقطه الثانيه
0: باش تعطيهم باتمان كمان
4: بالاسود باتمان
0: بعد ما قراوها
3: خاطر من بكري قال من بكري
0: ايوا هز يدو كيتكتب
2: عطيك كلمات
4: بالاسود باتمان
3: فماش بالاسود
4: خفاش الليل باتمان
0: كيف
5: هو يجيب نداء المدينه فما جملة
0: ضوء لما وسط المدينة نخذ نداء لمنادينا حينا
3: برافو ريم
6: شو ذي تنسيوه برود
0: خطر الغش ما يدومش
3: ريت واحد يستخدر ذكريات باتمان
6: باتمان
2: باتمان
3: باتمان
4: بالله عندي سؤال زميلي بعد عندي سؤال زميلي
3: مسالش الناس اللي يسمعوا فينا في الأفلام يسمعوا شوية
2: رجوع

0: شكرا.
1: انا باك انت وقت بتمنى ذي انا باك بالضبط.
2: شو اغنيتك المفضله وقتها؟
1: الباك فيني توغي. انا في البيضه مو نمور وقتها. بيضه مو انا وعندك الاخرى.
2: والله حلوه الاغنيه.
1: سمح زعزع خاطري نص الليل. لا ما خلطتش عليها هذيك.
3: طريق الليسي.
1: طريق ايه طريق وعندك بخته. زين في طنبك الراي انا وقت في طنبك الراي منش فيها مروحي وقت
0: منش فيها قد عايش في تذبذب وقتها جعفور
1: وقتها في حال

0: وزن ودراجتين ناريتين وسيارتين غير مستوفات لوثائقهما القانونية. وفي المجال الصحي تم تحرير 118 محظرا اقتصاديا و 123 مخالفة صحية. المعهد الوطني للزراعة الكبرى ينظم يومي 21 و 22 من أكتوبر الجاري ندوة وطنية حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في تونس، بهدف عرض نتائج التجارب الحقلية والبحوث العلمية في مجال الزراعات الكبرى وتبادل الخبرات بشأن الحلول العملية الكفيلة بالتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمنين المائي والغذائي ودعم قدرة المنظومة الفلاحية على مواجهة المخاطر المناخية. معتمدية الحمى من ولاية جابة استشهد بداية من صباح اليوم اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجابس يفيد بأن هذا الانقطاع ناتج عن عطب طارئ بشبكة الكهرباء المزودة لمحطة الضخ بزغابنة، لافتا إلى أنه من المنتظر استئناف التزويد بالماء بطريقة منتظمة وتدريجية حال انتهاء أشغال الصيانة التي تتولاها الشركة التونسية للكهرباء والغاز. إلى الشأن الدولي، رئيس الفرنسي يقول أنه لم يرصد خلال الساعات 48 الماضية أي مؤشرات على التزام روسيا بأي شكل من أشكال اتفاق وقف إطلاق النار المتعلق بمنشآت الطاقة في أوكرانيا.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: زهوان القيروان باجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: بسمة يسرى مهند بدوى الكل صباح النور نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة برشا ليكم, تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكانه خارج ولا داخل حدود الوطن. أسمى مهند فدوى فمني ولا يسرى إيمان نساف الكل أصدقائنا على اليوتيوب. عندي عرض نهار 30 أكتوبر
1: في
0: المركب الثقافي والرياضي منزل السادس مسرحية بسي, مش تبدأ العروض
1: أكاهو
0: باش نبدا العروض.
1: عندك عرض واحد و 30
0: لو 30 تويك باش نبداو لو 30 اكتوبر
1: باهي. 30
0: اكتوبر يجي هولي نهار الجمعه.
1: جميل
2: نهار الجمعه
0: اكيد نكملوا ساعه سعيده ونتقابلوا لو 30 اكتوبر. هاني وعد ان من تو قلت لكم قد في الشهر وتو
3: لو 12
0: مازال بك ها من تو باش تبرمجوا باش تقولي لي لو 30 عندي ملاك عندي خطوبه عندي خارجه عندي فسحه عندي
1: نجيو انا باش نجي لكم.
3: وين
1: مازال
0: في الكلام مازال سيس
3: بالله جعفر نجمش نطلب منك طلب. التمس طلب
0: التمس.
3: انا رو في الحياه دي ما لازم يمن بيك شكون ويعطيك الدرجه الاولى ويعطيك لو كود بوس. انت في حياتك سيرمون فما شكون عطاك كود بوس ماذا بينا نهار تقول لنا شكون تسمحش اني تعطيني دقيقه ونص
0: اي تشغل
3: واللعبات قاعده تدخل عملك شوفاج دوسال نخدم شوفاج نشوفي لك الساعه
0: في العرض
3: في العرض
1: شوفاج دوسال
3: نخدم لك شوفاج دو سار نطلع سورسين نحب قدام الناس الكل حتى نقول لهم حلو لحاجة تليفون صوروا نعم عمك الفازة متاع انا اليوم وحدي ما جاني حد وبعد نعم اكل يعملوها وبعد ندور نلقى 65 الف يتفرجوا فيه
0: رافع
3: بجهرة
0: كونفيرمي مليون انت تفتتح العرض
1: يا رافع يا رافع
2: راهو ما يرقدش كامل
3: نعمل شوية فانات مع
2: يقول نكت نكت
3: اعطيني ثلاثة كعبات
1: ليه ما يرسكيش عادة سبكتاكل بالنكت اعمل فازة قلت في الخفيف انت
0: انت باش تنشط الدخلة
3: نشط
0: خمسة دقائق عشرة دقائق
3: نشط نشط اوكي هاي راني مبارك راني مبارك
0: ان شاء الله يا رافع ان شاء الله
1: مبارك يسعتوتك يا جعفر
0: ان شاء الله. دونك نذكر يوم 30 اكتوبر يسعتوتك ايه عمل سبيكتاكل اسمه يسعتوتك يوم 30 اكتوبر العرض بتاع بسي في المركب الثقافي والرياضي المنزل السادس في قادم الايام. نعطيكم بقيه التواريخ داكوردو. تعرفوا يا جماعه اليوم باش نحكي لكم على حكايه الحقيقه مهمه جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ومستني برشا برشا برشا. هو الحقيقه اللي تعمل فيه قراء سويس حاجه تمس على الاخر ولكن هذا لازم نستعلم نفهم في بالكم اللي ثم برشا مناطق في تونس لليوم ما زالت عندها تحدي أنه يوصل لها الماء
1: صحيح
0: وكي نحكيه الماء نحكيه على الماء الصالة على الشراب لعدة أسباب برشا عائلات وصغيرات وحتى المؤسسات التربوية ما زالت ما عندهاش الماء لليوم. اليوم يا سيدي باش نحكيه على مشروع انطلقت فيه قرى أسويس اللي هو باش تحفر أبار في مناطق تستحق الماء الصالح للشراب. باش يبداو بالمشروع الاولاني هذا بمنطقه المحروقه اللي هي في معتمديه عقارب بولايه صفاقس باش يحفروا بير يوفر الماء ل 45 عائله
1: خارق العاده
0: ومدرسه ابتدائيه.
1: جميل جدا
0: 45 عائله ومدرسه ابتدائيه. اكثر تفاصيل معنا سيدي مدير المدرسه الابتدائيه المحروقه بمعتمديه عقارب سي عبد الله زنيدي. سي عبد الله صباح النور.
4: صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي لبس عليك.
4: الحمد لله مرحبا بك وبكافة المستمعين والمستمعات وضيوفك الكرام الموجودين معك.
0: بارك الله فيك سيدي المدير. سيدي إن شاء الله ربي يبارك لكم وربي يقويكم وربي يعليكم وربي يعطيكم ما تمناه وراكم تاج الراس. راكم لو كان مش منكم انتوما الحقيقة ما نعرفوش نعملوا. حبيت باسمي وباسم كافة فريق ساعة سعيدة تحية لكل إطار تربوي لكل معلم معلم أستاذ أستاذة واللي يخدم في الإدارة وحتى على أساس المدرسة والليسي. بارك الله فيكم وياخذ خاطركم سيد المدير. هاي سيدي توكلنا على الله. الساعة كيفاش جات المبادرة هذه وكيفاش تم التنسيق مع قرى سويس بالمحرس؟
4: اولا تصحيح المنطقه هي المحروقه وليست المحروقه.
0: باهي المحروقه اخوي اعتذر اعتذر لاهالينا في المحروقه.
4: المحروقه هي منطقه ريفيه
0: نعم
4: تبعد على المقر المعتمديه 24 كيلومتر
0: نعم
4: وتبعد على مقر ولايه صفاقس 44 كيلومتر
0: نعم.
4: هي منطقه ريفيه بامتياز منطقه فلاحيه
0: نعم.
4: بالنسبه للماء الصالح للشرب انطلقت الفكره كيفاش؟ في بداية السنة الدراسية الفارطة تم انقطاع بالمياه
0: نعم
4: انعدام الماء في المدرسة جملة. وقع اجتماع في المدرسة ضم كل من السيد المندوب الجهوي للتربية والمندوب المساعد عضو مجلس النواب عن منطقة عقارب عمدة المنطقة يعني اجتماع الاجتماع هذا يتداول كيفية معالجة هذا النقص
0: نعم.
4: من الحلول العاجلة يعني زودتنا المندوبية مشكورين جدا بكمية هامة من المياه المعدنية. تركيز تهريج فوق المجموعة الصحية يتم الملء متاعه في كل مرة. وفي المقابل سعينا إلى البحث عن مشروع يعني عن حل
0: جذري
4: يعني حل جذري للمسألة. هنا تم التنسيق مع من جميع الأطراف واتصلوا بالأخ محمد مقديش رئيس جمعية السويس المحرف.
0: رئيس جمعية السويس.
4: السويس بارك الله فيهم يعني ما جينا منهم كان الصدر رحب والتجاوب السريع. كانت البداية لأننا متلمش نعمل البيرة خاص بالمدرسة لكن كنا صغيرات وعطشانين واحد في صغيرات منين يجونا ما عندهم عائلات وراء
0: طبعا
4: من هنا كبرت الفكرة بتاع المشروع في عوض المدرسة ندخلوا حتى المواطنين ونعملوا حل مهم جدا لأن الماء الماء هو الأساس في كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني في المدرسة يعني أهم الضروريات هو الماء مجموعة صحية من شرب من ما ننسوش أيضا بما أنه منطقة ريفية يعني ثم تشتت سكاني صغيرات يجوك
0: من 3-4 كيلومتر رزوز
4: هذا أقل شيء الأقل البيت بعيد على المدرسة تلقى في سويح 500 متر ولكن ثم يجيك من 6-7 كيلومتر يجيب معها سباح قارورة متعناه القارورة هذه قديش مش شد قديش مش كفي يعني ما تتصورش أنت حجم المعاناة خاصة مشنا شفنا كلا للظاهرة نتاع المياه المعدنية
0: انقطاع
4: في المياه المعدنية يعني ما تصورش انت حجم الألم ممكن الخير يقول لك اعطيني نشرب في العشرة نتاع الحديث يقول لك رأي القارورة فرغة اعطيني نشرب وانت ما عندكش حل تجيبش تعطيه تجيبش تعمل حتى حل
0: واضح. معناتها اليوم نحكيه على مشروع كبير برشا على حل

0: طيبة ما فيها بئس مشكوه. احنا جمعية سويس المحرس من خلال تعاملنا معها ولو أن فترة وجيزة لكن لقينا منهم صدر رحب، لقينا منهم تجاوب. الحمد لله من بداية السنة الدراسية الفاصلة أعطونا مجموعة من الأدوات المدرسية مذاعات واحد فرقنا مع كلام ذات فرح الصغيرات انتعنا في نهاية السنة الدراسية فات الجوائز والواحد والحد الآن متلصمين معهم وما هيش مدرسة المحروقة يعني يعني في عديد المحاورات معناتها مع زملاء آخرين يستحق يقول لك نمشي للجمعية والحق بارك الله فيه نكثر فيه
1: يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة.
0: من هذا المنطلق احنا نشجعوهم ونقول لهم ربي ثبت أجركم ان شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل يساهموا في الجمعية هذه واحنا نحبوا ببيت لهذه الجمعيات يبنى الوطن.
1: نعم نعم. وال نائب النائب في مجلس النواب سي شكري نعم. سي شكري شكري البحري على عقارب شكري قرا معايا مسرح قرا معايا قرا معايا مسرح محلية شكري محلية شكري محلية من اللي كان يقرا محلية مستنير و... وعنده ثوري في راسه ويحب يبدل ويحب يغير تحية كبيرة برشا ليه زاد صديقي وسي شكري هذايا ولده مسميه آدم وبنته مسميه فاطمة الزهراء
2: كيف كيف وفي بالكم ببعضكم
1: اقسم بالله بدون تنسيق
3: فرض عمر
2: اكتشفتوا
3: فرض عمر

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جاسبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: سامحني دقيقة أين شكون؟
2: سامحني دقيقة أنا شكون؟ الفقرة هذه اللي في برنامج اسمه ساعة سعيدة، جعفر وتوت ليكيب. فكرني شكون توت ليكيب؟ ديما جعفر نحبك أنت تفكرني.
3: أنا رباب ريم ورفع، وشكرا للزميلة ريم على اقتناء هذه الألواح.
2: والله ما
3: جبت زوزة
2: أول الغيث قطرة. أول الغيث قطرة
4: جعفر. الحقيقة ولا لا خرجت ولا مشيت المكتبة، هذوكم تفتفتوا من الدار.
3: ما يصيرش.
4: أما الجد هوك تاع بيروت.
3: أنا بسمعني. الديناتور تاع بنتي فهمت.
2: والله الفقرة هذه ظهر لي وليد تستنيو فيها ولا تستنوا باش تعرفوا
3: شكون فيها.
2: لا نفهم اللي في الويكاند ما تخموش. اما فرحانا زاده للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا كل مره، يحاولوا هما زاده يطلعوا يقولوا لنا احنا رانا طلعنا مثلا في نفس الوقت والا طلعنا قبل الكيب، زاده حاجه به برشا.
3: نسيت جست نذكر الراي العام انه انا طلعت البركاني
2: صحيح،
3: نيتش
2: صحيح،
5: نيتش
3: زوه حديد،
2: زوه الحديد،
3: زوه الحديد، لا لا غير ألف ولام،
4: زهاء زهاء
2: زه زو
3: دارنا ما نقولوش زهاء،
2: يتربجوا بها زوه
3: زوه
2: زوه أزهى من زهاء مغاد.
3: في الجامعة الأمريكية الزوه عيطولة يرحمه.
4: جعفر شفت الطلسة تليفون؟
2: والله والله أسعدني جعفر، والله أسعدني، والله أسعدتوني على خطر قعدتوا تتفكروهم الأسامي بتاع الشخصيات، وذلك هو الهدف أنه ناخذ عليهم أكثر معلومات، مش الهدف أنه شكون ربح وشكون سجل أكثر نقاط. به المهم إذ كنتم حاضرين
3: معلومة بربي، برشا مودنين قالوا لي راهي الشخصيات سهلين برشا برشا في المتناول
2: اليوم، هاو كنوعنا فما شخصيات سعيبة وشخصيات أسهل شوية.
3: فضله.
2: أما الأكيد أنه الناس الكل على الأقل سمعت بهم مرة في حياتها، على الأقل
3: إن شاء الله،
2: على حاجة. الأقل أنا متأكدة اللي لهنا لكلكم في الطاولة على الأقل سمعتوا بهم مرة في حياتكم.
4: ربي سهل
2: بأسباب مختلفة زيد هاكا سهلت لكم. أي ما تغشش علينا عاد سيراف.
3: فاروق عرضت لك جاه ربي لتتكلم، عرضت لك جاه ربي.
2: لا فاروق
3: متلفت لك طول ذك.
2: به نبدأ بالشخصية الأولى. حاضرين ما نطولوش، يلا حاضرين نبدأ بالمعلومات، نعاود نفكر بالقواعد. عندكم 40 ثانية باش تاخذوا عليها معلومات الشخصية هذه، وانتم المهمة بتاعكم أنكم تطلعوا على شكون نحكي.
3: تليفونات بربي قلبو. لا لا قبل ما نبدأ بالحق.
2: أي بي مهم مهم. مهم نسكل بالله نسكل.
3: لا لا لا خلب ربي
4: خيطرة باللازير عينها تخلط
2: ولا ما نعرف. نسكش نتبعوا القوانين نسكل نبدأ. يلا شخصية تقول تولت، أتبعوا عدد المعلومات. تولد تقريبا عام 1217 ميلادي. من صغري تربيت في عالم الحروب والتوسع. عام 1256 وصلت جيوشي لبلاد فارس، وبعدها وصلت التقدم نحو بغداد عاصمة الخلافة العباسية. في عام 1258 وقفت جيوشي على أبواب مدينة كانت من أكبر مراكز العلم والثقافة في العالم، حاصرت بغداد، وفي فيفري من نفس العام سقطت المدينة بين إيدي. اللي صار وقتها كان كارثة كبيرة، قتل دمار ونهب، والمدينة اللي كانت عامرة بالعلم والمعرفة تبدلت ملامحها. كنت نحب نوسع إمبراطورية المغول ونفرض سلطتي على المنطقة، ما اسمي ارتبط إلى اليوم بوحدة من أكثر الأحداث مأساوية في تاريخ بغداد. عام 1265 وفات رحلتي في الدنيا، لكن حكاية متاعي ما وفاتش عخاطر اسمي مازال يتذكر كل ما الناس تحكي على سقوط بغداد عام 1258. هنا 3-2-1 إجاباتكم.
4: صحي
2: جنكيز خان. جنكيز خان
4: تبت مغول وتتار
2: مغول تتار
4: شو اسمه هو
2: هولاكو.
4: صحيت
2: الإجابة صحيحة.

0: هولاك ولد جنكيز خان
1: ولده
0: هو ولده برافو
2: بالله نص نقطة على العائلة
0: برافو
1: نص نقطة على الفاميليا
0: كمان اسمع برافو على خاطر كنتوا في العائلة هو ولد جنكيز خان
2: جنكيز راهو طلع اللي طلع الإجابة لتوخذ الكلمة
0: هو ولد ولده معناتها حفيد جنكيز خان هو هولاك وهو اللي اسقط
1: ولد ولده
0: هو الحقيقه العبيد وقت اللي تحكي على الدمار وقت اللي تحكي على سقوط بغداد اللي قعد في التاريخ واللي ما خليه حتى شيء قدامهم يحكيوا على هولاك ونفكركم علاش قلت لكم على الاقل سمعتوا به مره
1: المسلسل.
0: شفتوا المسلسل طبعا
2: فتح الهداوي يرحمه
0: طبعا موجود
2: شوف
0: في هولاك
2: شوف هذه الإجابات الصحيحة المتواترة هل هي من محض الصدفة؟
1: من محض الثقافة والدنيا
2: هولاك
1: والبجاج
2: أنا وقت زدت عرفت عليه مع فتح الهداوي الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: فهمتني
0: طبعا في المسلسل
2: نعم.
0: مسلسل اللي فيه أيمن زيدان تفكر هكا جميل
3: هولاك
0: نمشيو لشخصية أخرى
2: نعم
0: ايش قولكم في شخصية تونسية؟ نمشيو لشخصية تونسية
2: تفضل
0: يلا شخصية تونسية الشخصية تقول
1: تقول
0: بديت الحكاية متاعي وانا صغيرة برش عام 1978 دخلت برنامج متاع مواهب في التلفزة التونسية المفاجأة نربح لقب أحسن مغني نجاح هذا خلى الناس في وزارة الثقافة يلاحظوني نشارك باسم تونس في مهرجان عربي للشباب في العراق كنت نغني وقتها أغاني أم كلثوم وفي 1983 مشيت لمصر غادي قابلت موسيقار كبير اسمه بليغ حمدي وقال لي تقريبا نقعد هنا مستقبلي لهنا لكن رجعت لتونس علاش على خاطر كنت نحب نكمل قرايتي بعدها رجعت مرة أخرى لمصر قريت في أكاديمية الموسيقى العربية وغادي شخص آخر كان باش يكتشفني اسمه محمد عبد الوهاب من بعد تبدت المسيرة الكل أكثر من 25 ألبوم لهجات وأنماط موسيقية مختلفة وتعاون مع كبار الملحنين العرب أنا شكون؟
1: هكا هو
0: ليزي ثلاثة اثنين واحد شكون الشخصية هذية عندي إجابات لهنا عندي ذكرى محمد
1: يظهر لي
0: كاتب هكا
3: لا لا
0: عندي إجابة ذكرى
3: كمل محمد كمل محمد
0: ذكرى محمد الله يرحمها وينعمها طبعا ما عندهاش إجابة
1: نقول لك بعد علاش
2: لطيفة العرفاوي وخاصة كي تقول لي عام 78
1: تعرفي كتبت لطيفة وفسخت
2: لطيفة
1: العرفاوي 78 لا صحيح بليغ
0: وقبل محمد عبد الوهاب
1: طبعا ومشيت ورجعت انا نعرف معلومه العراق اللي هي مشيت غنيت في العراق اما 78 ما ذكرت 78 قلت يا اخي برنامج الهوات عام 78 ولا هي تولدت عام 78 لطيف
0: لطيفه العرفاوي طبعا النجمه لطيفه هي الاجابه

0: ربي سامحني عندي احتراز في الفريق. تحيه للناس الكل ساعه اللي طلعوا الاجابات الصحيحه. تحيه للناس الكل اللي قاعدين يشاركوا ويطلعوا معنا. برافو. تفضل عبر على رايك. راف عش فيك
1: نشم في الغش.
0: منين نشم فيه سمح؟
1: نشم فيه من اليمين جاي.
0: شنو رائحته الغش بالايسر؟
1: ريحه ما حاجه محروقه.
0: حاجه محروقه.
1: حاجه محروقه. نشم فيه حاجه محروقه.
2: لا لا لا
1: خذ
0: اتهام
2: هولاكو يا سيدي يعتبرني غشيت. ما يسالش لطيفه
1: اي
0: وصديقته على الاخر.
2: صديقتي على الاخر.
1: لا لا ما كتبتش من الاول وقعدت استنى برشا. قعدت استنى برشا.
2: اقسم بالله كتبت من الاول. اقسم بالله من الاول. اقسم بالله كتبت من الاول.
3: وخسر لي كتبه بالغلط ويعملني صحيت.
2: لا ما قلتش صحيت. صحيت وجع فيا. شدني كرومب. فهمت بالله. لا اله الا الله.
3: الحمد لله رسول الله.
0: خلي عنا شخصيه ثالثه.
2: ها تو نجاوب بالغلط.
0: يلا شخصيه ثالثه. نحاولوا نركزوا رافع. نعملوا على معلوماتنا ونركزوا بالكدايه. وهذه الانسبيراسيون نتاعو جات من البرنامج هذا. أنا أعطيتكم هنديس. الشخصية تقول توليت الحكم حوالي عام 1792 قبل الميلاد في بلاد الرافدين وين المدن تكبر والتجارة تزدهر والنزاعات بين الناس تستحق حلول. وقتها قررت نجمع أحكام تنظم حياة المجتمع من التجارة والملكية للعائلة والعقوبات ونخليها محفورة على مسلة كبيرة. مسلة كبيرة من الحجر الأسود. الأحكام هذه ولات معروفة باسم الشريعة متاعي ومن أشهر المبادئ المرتبطة بها العين بالعين والسن بالسن. حكمت لسنوات طويلة وتوفيت حوالي عام 1750 قبل الميلاد. لكن المسلة متاعي عاشت أكثر مني بألاف السنين. حوالي عام 1150 قبل الميلاد وصلت المسلة لمدينة وين؟
1: موصل.
0: وين اكتشفوها علماء الأثار عام 1901-1902 واليوم المسلة موجودة في متحف اللوفر في باريس.
4: في باريس وكانت في مصر.
0: اتصوروا منين خرجت هالمسألة هذه وين وصلت؟ هالقوانين وحدها هل تكفي باش تحقق العدالة؟ كان هذا هو السؤال دائما. أنا شكون؟ 3-2-1 عندي عندي عندي ابنه
4: ابنه ابنه ابنه شكون؟
0: ابنه شكون؟
4: ابنه فازها
0: ابنه
4: ابنه للرم
1: ابنه للرم
0: ابنه
4: ابنه للرم
3: سمسم كاتب سمسم
1: ابنه
0: قل لي
3: حمورابي
0: حمورابي حمورابي حمورابي شريعة حمورابي. برافو عليكم. كان في سنجيم السؤال
4: على خاطر هو حط هيري. أول قانون لأطباء العيون
0: أول قانون ومن أول القوانين في برشا حاجات.
2: حمو بيكت
0: جدو حمو بيكت. يلا يا حمورابي
2: يا رب الكون ميزنا بميزة. حمو بيك
0: والله مؤمنين انتم بالعين بالعين ذي سن وسن.
2: شوف قبل ما نطرق الموضوع هذا زميلا لازمنا ناخذ الساعه بعين الاعتبار لكونه
3: ثلاثة نقاط
0: برافو جافو.
2: معناتها رغم اختلاف الشخصيات من لطيفه الحمورابي الهلاكو
4: لطيفه بالطا بالطا
3: لطيفه قال
0: هو يحب يدلل صديق
2: اللو سبحان الله هذيك اللو
0: سبحان الله
2: اللو هذيك حبك هادي
4: هو هادي كلنا نحبوه. اما جوست حبيت فازا ريت محليها كي تعيشها منه هكا زادك يربح حد اعطيه بايو بالضبط كيما تعملها.
0: برافو جعفر ثلاثة نقاط كاملة في المسابقة هذه. برافو يعطيك صحة. برافو لكم الكل اللي طلعتوا الشخصيات اليوم. نعرفش علاش حالة الاحتقان هذه في
4: الفلاتو.
0: افرحوا لزميلكم
2: اللي
0: ينجح لازمنا نفرحوا له.
2: كلمة حاصل عنده ما يقول
3: فشل اعطيه.
1: والله انا فرحان جدا لزميلي جعفر.
2: وانا فرحانك بالهزيمة.
1: حالة معاه الايامات مش عارف وقتاش العين باش تخطف وسبون.
0: يا رب
1: مركز معاه تو عندي نهارين شيء ما حكتش فيه.
4: لا حلو للناس.
2: اخت زينب تحب تسالني تو شخصيه من راسك وتقول لي ها قدامك اي شخصيه من راسك لو كان ما تطلعهاش انا تو ننسحب نهائيا من المشهد الاعلامي.
0: نبداو يلا نبداو. الشخصيه تقول انا تولدت في بومهل. نجي كل يوم في برنامج اسمه ساعة سعيدة نشارك فيه داعس من ديوان أفهم مغروم بالبناء. نعطيكم كل يوم ديزاستيوس باش تسهل عليكم الحياة والخيارات في البناء والعقارات. ويعرفوني الناس بالبوينت اللي يقولوا يومين ومشروع الوالي الدائم. شكون الشخصية؟ رفعوا الدار. برافو.
3: واو واو واو
2: مصعب عندي حساب الذهني زدت.
0: برافو عندكم بوينت الناس الكل وربحتوا معنا انكم تسمعوا اغنيه لطيفه. شنو اغنيتك المفضله اللطيفه؟ اعطيوني اغنيه
3: بحبك
4: امن لي بيت.
0: امن لي بيت مطرح منك ساكن للبوم عزيز.
2: انا احسن اغنيه للطيفه الحقيقه هي ان شاء الله ان شاء الله ترجع ليا ان شاء الله ان شاء الله
3: حبيبي ليا
2: ان شاء الله فيه انرجي
0: فيه انرجي وعملتها نفكر بالتونسي وعملتها بالفرنساوي زيدا
2: حتى عكس
0: يحب حبك هادي فاروق وهو يعمل علينا في الدكتاتوريه اغنيه جميله نسمع حبك هادي

0: الأغوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: بعد شوية يجيكم رفع ولد الدار، ولكن قبل ذلك باش نعمل لكم بكل تعسف يعني كل ديمقراطية يعني كعيبة، سامحني دقيقة فهمني ولا
3: حاضرين بالفقرة سافي بليزير
2: والله عجبت باش نعمل لكم كعيبة.
4: اي ماركي
2: موندو تفضلي. تولدت سنة 1995 وشاركت في سنة 2011 في عرب ايدل فهمني ولا، حققت العديد من النجاحات والأغاني في رصيدي 100 أغنية.
3: شيرين الأجل
2: شيرين الأجل فتطوع على اليوتيوب قالوا قالوا ما ذكرت شيرين الأجل سيبا نورمال قالوا ويني شيرين الأجل. أي بابا أمشي.

0: مثلا صديق على التمر بارك الله فيك، شو اسمه
1: صديقنا رضوان.
0: رضوان
1: تمر شنو؟
0: عاش خويا جايب لي كارتين تمر.
1: احنا ليه رضوان
0: يا تمر اللي حلو تمشي ورفع ولد الدار يا تمر الليل حلو حلو حلو من الخرجه
2: رفع ولد الدار
1: ما تسموش
2: ولا عندي فكرة طيارة
3: اليوم في رفع ولد الدار باش نحكيه على موضوع مهم جدا، حاجة عبرة التاريخ اللي هي الرخام بيانسور. بعد زليز بالضبط دخل الرخام على الخط وبدأ يتطور بالوقت، وبيانسور الناس بالنسبة اليوم دار مضخمة إيقال دار بالرخام، مع أنه بعد جاء القري وكل شيء بدأ يعوض في الفكرة هذه. ما اليوم مش نحكيه على الرخام خصيصا، واليوم مش نحكيه على الرخام التونسي يا جماعة، خاطر نحن دولة زادة معروفة بالرخام وعنا الرخام متاعنا ويزمنا نكونوا فير به، مع أنه فما بعض المشاكل في الكارير في السنوات الأخيرة أنه الرخام ما عادش متوفر بكثرة ولا صعيب الاكستراكسيون تاعه. هذا موضوع كبير تاو نحكيو فيه نهار اخر. بيان سور اللي يقول الرخام التونسي، اول رخام نعرفوه الناس الكل هو رخام تالا، صحيح. رخام تالا اللي هو فيه زوز انواع، فما التالا البيج، فما التالا الجري، وفما التالا الامبريال اللي هو زاد بيج، نوع من البيج يعني بلو بريان وجو به. اليوم مش نحكيو على الرخام بصفه عامه، دونك عندنا الرخام نتاع الدلاج اللي هو نخدمه به القاع، وفما الرخام اللي نخدمه به لي زابي فونيتر اللي هو زادة رخام من نوع آخر، أما يفرق في الإبيسور. دونك رخام تاع الدلاج ديما نعملوه 2 سنتي، ورخام تاع شبابك 3 سنتي. رخام كيفاش السوم متاعه وكيفاش يفرق السوم متاعه؟ بيان سور يفرق من نوع النوع، ويفرق زادة من الديمونسيون، مش كيما باش تاخذ رخام مثلا 30-60، كيما باش تاخذ رخام 30-15، كيما باش تاخذ رخام 20-60، وكيما باش تاخذ رخام 20-30. دونك يفرق سولون لا ديمونسيون وسولون القصة. بيان سور القصة ستاندار اللي هي تبدا الماكينة تقصها ديما، هذاك باش تلقاها رخيص، والرخام اللي باش تعملو انت نوعا ما سور مزور كعبات يبداو سبيسيال اللي كنتي، هذاك يبدا غالي شوية. مي جينيرالمون في ستاندار قد ما تصغر ديمونسيون قد ما يصغر سوم المترو. باه توا باش نعطي ارقام في رخام تالا، وما نحبش الناس بعد تخرجي في لي كومونتير لا مش صحيح غلط، انا باش نعطي ارقام اللي موجودة توا في المرشي. اوكي دونك الرخام فما في 60، فما في 65، ويخلط حتى لل 70 سورتو في البريود هذه الاخرانية اللي ولا رار انك باش تلقى رخام تالا سورتو لجري. مي يا ناس راهو في الرخايميه اللي موجودين في وسط الحوم، كي تشري الرخام الصغير القسم تاعو الصغير راهو تنجم تلقى حتى ب 30 و32 و35 دينار رخام تالا موجود لو جالي. شنو الرخام اللي موجود زاده والتونسي اللي هو رخام مضخم جدا مي لازمو برشا انترتيان؟ هو رخام فوسانه يا جماعه. رخام فوسانه ياسر كلاس، غامق شويه، عاتي لونو كيس جوجو شويه، ياسر مزيان. راهو ردوا بالكم ساعات تلقى رخام فوسانه فيه عروق، هذاك راهو كسابل في سفيسه، يعطي زين هو الرخامه. اما ذا بيكم اللي باش يركب يسيس روحه شويه. فما الكذال زاده اللي هو رخام تونسي يخدموا به برشا البر

0: تعرفون هو فما ايباسور معينه لازمكم تشريوها، التركيب قبل الناس يركبوا رخام ديريكت على الرمال كي مزليز، اما راو الرخام حجره ناتوريل دونك يطبع عليها فيسع فيسع الغومونتين تاع الماء، دونك باش تركب الرخام باش يخرجوا لك ديتاج غامقين بعد في الرخام نتاعك، دونك ماذا بيك تعمل شاب كيما اللي باش تعملها للجري ومن بعد تركب الرخام نتاعك بالسيمون كول. هذا هو الرخام، وبعد الرحيه ديما نقراو حساب سوم المتر باش تزيد عليه سوم الرحيان نتاع الرخام اللي هو يمشي من 12 دينار 13 14 15 انت وياك لي برودوي دو بروتيكسيون اللي انت باش تعملهم. هذايا عالم الرخام نتاعنا، وكل رخام تشريه تشري معاه البلينتا نتاعو يا صديقي اللي هي 6 سنتيمتر، ولازم تكون ماذا بيك باش تعمل الجماليه للدار نتاعك تكون اونكاستري في الحيط، ولهنا تنزيدو نحكيو نهار اخر على البلينتا لونكاستري كيفاش يصير الموضوع نتاعها. هذايا لمحه صغيره على الرخام، ان شاء الله انتفعتوا. هذه كانت رفع ولد الدار.
1: رفع ولد الدار،
2: وعندي فكرة طيارة،
3: وكل رخام وانت حايب الف خير خويا. عينا نتالو
0: والله
3: حلوة جد مو حلوة.
0: أرقام الرخام
3: شنو هي الجو ريم؟
4: اش قولك أنت؟
3: والله ما نعرف شنو هي الأمور، الأولاد شنو هي الجو؟
4: جونا
3: والله نحكي سيبنا من الراديو قاعدين، شنو هي الجو؟
4: لاباس
3: بلاك بلاك.
4: طلع اليوم شنو هو اليوم؟
3: اليوم اثنين
4: تاريخ
3: اليوم 12 اكتوبر.
4: يقابل شنو؟
3: يقابل
4: اش يقابل؟
3: يقابل معتمد.
4: فما عيد وطني متاع بلاد شنو يا زعم قريبة لنا ونحبوها لا الفوق ونحبوا نمشيو احنا في جنوبها معناها ونحبوا نمشيو لها اسبانيا
3: اليوم.
4: هاي ترى نحكيو على اسبانيا
3: بري.
4: هاي سيدي
3: تفضلي عجبكش جو شربي.
1: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر.

0: سين شين مارين.
1: مرحبا بكم. مرحبا بكم جعفور، اهلا وسهلا. تحب اسبانيا؟ قلت مشيت لها. مشيت مشيت ابار المشي مع سعيد، مش هذيك هي هذيك هذيك فواياج. لازم نجيبوا سعيد نهار ونحكيوا فيه. اليوم 12 اكتوبر يا جماعه الخير، اللي هو العيد الوطني لاسبانيا والجورني مونديال زاد في الامم المتحده للاسبانيه، لاسبانيتي لاسبانيدات كانت تحبوا، معناها كل ما هو في الحضاره الاسبانيه والثقافه الاسبانيه. به دونك قلت نسالوا شويه، نحكيوا شويه على اسبانيا، نضحكوا شويه. ربي شوفوا معارفنا على اسبانيا. خلينا نبدا
2: يحكي بالاسبانيه. قال لك نيستي
3: والله
1: بالحق، كنت
3: 3 سنين اسبانيول. يوم يا مرافا ابلا اسبانيول.
2: ابلا اسبانيول
1: علاش بالثي
2: اس؟
3: اوكي تحبها بيش تحبها؟
1: لا، على خاطر اللي بعدها تنجم تنطقها ثي في بعض المناطق من اسبانيا، مش في كل بلاصه، لكن اسبانيا تقعد اسبانيا. اي سيدي ربي، نبداو بسؤالنا. نبداو بسؤالنا الاولاني سهلين هذوما، كيفاش نقولوا ميرسي؟
2: Gracias.
1: انت كتالوني؟
3: Gracias نقول.
1: كتالوني. اي فما Gracias في مدريد والا Gracias. نقطة. زينب
4: تفضل.
1: الحقيقة ضيعني الأخ. باش نعطيك كلمة بالإسبانيول وقل لي أنت، خاطر فما برشا كلمات بما أنه معناها الأصول نتاع اللغات نجم تتشابه، والإسبانية بالذات ماخذة من برشا لغات أخرى فيها العربية زادة كيف كيف، فجرب تعرف شنو معنى الكلمة هذية. إمباراسادا.
4: جيني معناتها متقلق، معناتها حاجه حشمه.
2: امبرسد حشي
1: معناها امبغاسي.
2: امبرساد
1: حسن به. رافع عندك اقتراح واحد اخر؟
2: ليه
4: والا
3: شنو تفسيرها
1: ولا تعنيقه
4: ولا اكولاد؟
1: اكولاد
3: به. امبرساد هي
1: امبرساد
3: يعني غلط قالتها زينب.
1: قلت عندكش اقتراح بما انك قاري 3 سنين اسبانيول؟
3: لا ستي، زميلتي صاحبه الشنغال الاحمر.
2: مش امباساد؟ امباساد
1: الو سيدي فو زمي، على خاطر ماهيش امباغاسي، هي تشبه لها ولكن معناها اونسانت، حامل.
4: سامحوني.
1: امباراسادا ما خذيتش زينب بالنقطة.
5: لا انا امباراسادا
4: ربي ان شاء الله يخلص وحقكم.
1: يا سيدي امباراسادا، انت قريت 3 سنين اسبانيول، دونك اكيد البروف قرا يحكي لكم على الكلمات اللي كيما العربي جاي من العربي. سمي لي 3 كلمات اسبانيه جايه من العربي.
3: لابيث اللي هو ستيلو، لابز
1: لابز صحيح،
3: الاروس اللي هو الروس،
1: باهية
3: اللي هو الروز
1: ان شاء الله صحيح.
3: لا صحيح
1: تبرى كامل كامل.
3: الأرث اللي هو الروز
1: صحيح يسرى.
3: وعنا استنى باش نذكر كلمة واحدة أخرى
1: باش تاخذ نقطة.
2: في بالي الكميس.
1: الكميسة. القميص سورية صحيح. تنقول كميسة نيجرا.
3: وعنا لا بايلا اللي هي البقايا، البقايا نتاع الماكلة اسمها

0: البايل اصلها البقايا
1: ياخذ نقطه
0: براديشنال
1: ياخذ نقطه رابعه جعفر
2: لمال
1: بالعربي لمال اصله
2: لمين لمال
3: لمين يمال
2: يمين يمال بيتزا
1: تعرفوا الولاد صغير اللي قال لمين لمون على ما تعرف ايش انا بعثي لك الفيديو لمين لمون
2: انا اللي جاوبت ثلاثه جاوبت عند زينب
1: اي اما باهي جعفر قول
2: انا بقولك
1: باهي شنو نقولوا على المخده بالاسبانيول
2: مثدار
4: مخده حكي
1: هكا لا مواده باهي شنو نقولوا على الزيت بالاسبانيول
2: زيتا
1: ترى
2: زوت
1: أثيتي خاطر يحسبوا الألف واللام الزيت شنو
0: الزيت
1: أثيتونة كاملة
2: أثيتونة
1: أي الزيت الزيت والزيتونة السكر السكر
2: السكر
1: السكر بيه أنت جعفور تاخذ نقطة
0: لا لا شنو ياخذ نقطة سمعني It's abnormal لا ما يخدش ما جاوب على حد شيء
1: نقطة جعفور على بدلة بلدة رفع يا سيدي نتعدي أختي رباب رباب أخالة أخالة هي أخالة بالإسبانيول هي جاية من شنو بالعربي
4: من أخالة
1: لا لا لا أخالة يقولوها في وسط الكلام مثلا كما إن شاء الله أما تعنيش بالضبط إن شاء الله حسب رأيك شنو معناها مثلا هي سيبور إكسبريمي أن سوي مثلا إن شاء الله تجي هما يربطوها بفيرب من بعديك أخالة تبينغس مثلا إن شاء الله تجي إن شاء الله تفين أخالة هي إن شاء الله خليني نعطيك أنا قريت نفس الثلاث سنين هذوكم متاع الليسي لكن يظهر لي مازلت نتذكر خير شوية يا سيدي خلنا أسألك حاجة أخرى رباب كيف نقولوا جوتام نحب
4: تكيرو
1: تكيرو هذاك طاليان تكيرو برافو عليك تكيرو زين
4: أمور تكيرو
0: رباب رباب محضرة جوتام باللغات الكل لو عندها حضرة أوكاو
1: أكيد حاضرة
0: ديما
4: ليلي لا
1: دبر راسك معهم بعد زينب
4: تعبني في
1: لا فيل اللي فيها من لي مونومون اللي نمشيو نشوفوهم في اسبانيا لا ساغرادا فاميليا
3: ساغرادا
1: برشلون في برشلون احسنت شبيك تخمم في برشلون نقطه ماهوش قاعد يعاون في برشلون احسنت بي سي رافع نرجعوا للرافع
0: سي في سؤالك جاوبت قبل ما تسألت
1: في السي في لا به كيفاش نقولوا سيادتك الحومة
0: ثيوداد
1: لا هذيك المدينة لا سيتي
0: لا سيتي
1: اي الحومة الحومة معناها لو كارتي نعطيك ثلاثة امكانيات بلايا
0: البلايا لا بلاج
1: كايي
0: كايي هو الكيس
1: باريو
0: الباريو
1: الباريو هي الحومة برافو عليك الكايي هو الكيس وبلايا هي
0: الشط
1: الشط احسنت جعفور تشبيك مش قلت لي تحب اسبانيا
4: رقدت
0: حار عليه برشا
1: يا سيدي
4: لمين يمال
2: امان امان برشا حسره
1: بالحق جعفور سامح يا سيدي جعفور وين تحب كره نمشي لك الكره
2: اسالك برشلونه
1: من غير لمين يمال
3: شو الاقليم كاتالونيا
1: يا سيدي باهي يا سي جعفور كيما تحب انت الارشيبيل الأرخبيل مجموعة الجزر الإسبانية الإسبانية اللي معروفة بالشطوط متاحة والسياحة متاحة وكل شيء شنو اسمها؟ الجزر شنو؟
2: جزر الكن... ك... ك... لا مش ك...
4: كريب
1: فقل شيء نستنى فيك
2: كريب
1: هك
0: لا لا لا لا
2: جزر
1: جزر الأرخبيل ذاك اسمه ليزيل شنو؟
2: ليزيل ليزيل الليل طويل
4: ليزيل من نام الليل
1: ترى شكون يعرف
0: مايوركا
1: ليزيل الاسم هم
4: كناري الجزر ولا اسمها شو اسمها قالهم
1: بالبي
2: كناري
0: ليزيل بال
4: بال
2: بري
1: باريو
0: لا لا بلا
1: باليار
0: جزر
1: باليار ليزيل
0: باليار
2: باليار حما بعدني عايش خويا
1: اسر حما يعاون فيك
2: تنصيف فيه وكيف كناري
1: لا عاد هو ما به مصيفة به جعفور
0: لا عاد رباب تو
1: رباب رباب شكون لاستار اسبانيول اللي تلعب تنس اللي هي ملك لا تيغ باتو اللاعب
3: نادال
2: ستيفي غراف
3: اللي تلعب علاش أنثى معناها تلعب
1: لاستار على خاطر
3: رافائيل نادال
1: رافائيل نادال
3: خذ نقطة أنثى
1: لا لا أنا نقصد لاستار كملت فهمت لاستار بي لاستار دو تنس سورنومي لو روا دو لا تيغ باتو هو رافائيل نادال نقطة ليك صحيت
0: شكون عيط لي
1: زينب
3: تفضل
4: تسمع فيك
1: زينب
3: تفضل
1: ال ال ال ستار الصاعدة جديدة في الكورة اللي ولت اللي ولا كلمة ستار عملت مشكلة في التأنيث اللي خذي الشامبيون دوروب 2024 إسبانيول.
0: أنا صاحبي هذا كان
5: في الفوتبول
1: نعطيك امكانيات تحب
0: خليني نعطيك فرد ما ضربك
1: خليها تقول في الفوتبول جون ستار اسبانيول دو فوتبول دوفوني شامبيون دوروب افيك لاسبان ان 2024
5: يامال
1: علاش فيك بيت
5: ليه حاجه تستاهلين نورمالمون سؤال جعفور
1: ليه عاد جعفور ما هو يعرفوا نقطه زينه
0: طلعت ولا تقول كوريا
1: نقطه زينه بي سي رافع
0: سي
1: رافع
0: سي مخير
1: بي اكثر بانتر مشهور في العالم باغ سي بانتور سورياليست
5: دالي
4: سلفادور دالي
1: بي انتم عليه الكلكم تجاوبوا في بلاصتكم
5: هذا قال بيكاسو
4: دونك
1: قالت هي دالي دالي سلفادور دالي النقطه لي زينب
4: ما سمعتنيش نسيت
5: وتحيه انا قبل بعدها
0: بلي تحيه لبيكاسو زد
1: سلم عليك
4: ليش عمل في حياته سلفادور دالي
0: صور شنو عمل صور
4: اي حاجه معروف به
1: يزيو من العرك نرجعوا
4: وزنو
5: لا فان جوغ
1: فان جوغ هذاك المانيا عاش في فرنسا جعفور
5: دالي
1: جعفور شنية الكيب متاع الفوت اللي تلعب في سانتياغو برنابيو
2: ريال
1: التيران متاع شكون ماني
2: التيران متاع ريال
1: متاع ريال نقطة صحيح جعفور معاش تشك في روحك برافو عليك
2: قبل ما شكت في روحك
4: هناك وطلع
1: برافو عليك
0: ليه ولا في الستونديق متاع التطليع متاعه ليفل كبير برشا ولا ذاك علاش ما عادش ينجم يجاوب على حاجة السائلين
1: نمشيو الرباب
4: ستار تست
1: شنية الكيب كاتالان
4: برشلونة البرسا
1: نكمل برشلونة برشلونة برشلونة شنو الشعار نتاعها
4: الشعار فيها كل هكا اللي
1: جملة عندها نقصد سلوغون
4: بيستي انا نحب ريال مدريد ما نحبش برشلونة دونك خليه هو يجاوب
1: السلوغون تاع برشلونة اي ايش يقول
2: انا عندي الاجابه
4: هي قول
1: قول
4: انا ولا لا عندي
2: ما هو جازوز نهزو تيترو لزوز
1: شكون يعرف سلوغون الولاد
0: هو الشعار هذاك رويال خاطر سي ليكيب رويال
1: باهي نقولوا لك بالفرونسي نحكيو على برشلونة
4: هي الريال هي
1: الريال معناها رويال
0: كولي بالفرونسي
1: بلوس كان كلوب
0: صبري صبري
1: لا صبري معناها فوق
0: لا هاي بلوس
4: لا والله
1: ما نعرف بلوس كان كلوب
5: فما شكون جاوب على يوتيوب
0: لا بالله بلوس بلوس اللي هو
4: اسمعني اقراها من اليوتيوب
0: لا بلوس يعني
1: خليه يحاول هو كتبت وتقالت وهو مازال يحاول خليه
0: بلوس مش حال تليفونا
4: اكثر من مجرد نادي
0: بلوس
1: صحيت سيف الدين
0: نيار
4: ان او اس
0: بلوس شنو هي بالاسبانيول
1: باش نقعدوا برشا
0: معرفش نسيت
1: ماس كيونو كلوب
0: ماس
1: ولا ماس كيون كلوب
0: ماس.
1: برافو عليك يا سيدي هذا السؤال كان لشكون
2: الرافع
4: انا وطلعت قلت لك برشلونه وعطيت سيتو على الشعار
1: دونك عند شكون عند زينب يا سيدي زينب
4: الشعار
1: الميليو تيران اسبانيول اللي ماركا هدف الانتصار في فينال الكوب دو موند 2010 الميليو تيران اسبانيول اللي ماركا هو هدف الانتصار في نهائي كاس العالم 2010
5: ميليو دو تيران
1: نسمي لك ثلاثة
2: لا ما عندي اللي جاب علاش سميت ثلاثة سهلة برجو
5: لكن عندي
1: جعفور انت سميت لك بكري مش بهيرة وهكا
4: خلص سميت
1: الوغ تشافي والا انيستا والا فابريغاس
4: ترى عندي
5: 2010 انيستا
1: انيستا اندريس انيستا برافو عليك زينب نقطة
5: حتى ذيك سحار ما خديش والله ما خديش
1: في ساعة خلينا ناخذو كان رافع
0: سي ستين
1: الوغ فوتبولور اسبانيوري قديم معروف بالكابيتانا نتاعو في ريال مدريد والتمبيرامون نتاعو نتاع الديفونسور ديفونسور كبير
0: بويول
1: غلط جعفور كان تعرف
2: ديفونسور
5: قولن
1: تمبيرامون نتاعو
5: قولن
1: ترى
5: سيرجيو راموس
1: برافو عليك زينوب برافو عليك
5: زينوب ليون احسن يسميوه ليون احسن
1: التمبيرامون نتاعو نتاع الدفاع برافو عليك
0: تحيه البيول زاد كان
1: زينب الرابحه قلت لكم شاد ليا من غير ما نحسب زينب الرابحه برافو عليك زينوب
5: ميرسي اهلا وسهلا
2: ميرسي شكرا صح شوف مكتوب ربي اليوم مولات الفقره اللي هي
5: سامحني
2: سامح رابحه في وانا رابح في الفقره الاخرى بارك الله فيكم تقابلوا
1: سبحان الله
2: في نفس التوقيت شكرا جزيلا ميرسي
6: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف النهار ديوان افهم عسلمة. تونس تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث نسبة خريج التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة التي بلغت 37.93% ووفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وعمادة المهندسين التونسيين تعتبر هذه النتائج تعكس أهمية التكوين العلمي والهندسي في تونس وما تسخر به البلاد من كفاءة بشرية قادرة على المساهمة في الابتكار والتجديد ودعم مسار التنمية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تقول إن حضور المرأة التونسية يعد مكونا ثابتا في المنظومة الأكاديمية، حيث يمثل العنصر النسائي اليوم حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه، مبينة أن نسبة حضور المرأة في التخصصات العلمية بلغت 70.4% في المجال الطبي و56.3% في مجال الهندسة، مما مكن تونس المرتبة الثانية عالميا حسب تصنيف اليونسكو من حيث تواجد الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. من المنتظر أن يبلغ العدد الجملي لعقود التأمين المكتتبة للدرجات النارية ذات العجلتين لدى مختلف شركات التأمين في تونس التي سيتم توزيعها حوالي 40,877 مركبة مع موفى سنة 2026، أي بزيادة تقدر بنسبة 100% مقارنة بسنة 2025. والمدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين عماد حمدي يقول لوكالة تونس فريق للأنباء أن عدد عقود التأمين المكتتبة للدرجات النارية والعربات ذات العجلتين المعنية بمطالب التوزيع لدى شركات التأمين في تونس ارتفع بشكل ملحوظ خلال سنة 2026 ليشمل 30,658 مركبة موفى سبتمبر 2026 مقابل 20,398 مركبة لكامل سنة 2025، أي بزيادة قدرها 50.3%. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن بلاده ما تزال تدرس ردا أمريكيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على واشنطن عبر الوسطى عند انتهاء من هذه الدراسة. وذكر بقائي أيضا في مؤتمر صحفي أن إيران تواصل تبادل الرسائل عبر الوسطى. الكرملين يؤكد أن الاتصالات مستمرة بشأن وقف إطلاق نار محتمل في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعوايد. معكم اليوم يلقار مثيل الجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، نحاول معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، المستجدات والملفات الوطنية الإقليمية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. نحاول في إطار الفقرات اللي تعودتوا به معانا كالعادة نرجع على مختلف الأخبار باش نحكيه أكيد على انتخابات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. بعد الانتخابات شنو أبرز التحديات اللي تنتظر اليوم المكتب التنفيذي الجديد خلال المرحلة المقبلة؟ باش نعملوا اليوم تغيير صغير على مستوى الكونديكتور متاع الحصة، باش تكون فقرة المقال وبالأرقام في الساعة الأولانية. المقال اللي اختاره لنا بسام حمدي، هل تنجح السعودية اليوم في الحضور على حلفاء جدد لتعزيز نفوذها في اليمن؟ وباش نحكيوا على ما وراء اتفاق ترامب وبوتين في فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي آخر الساعة الأولانية. والساعة الثانية في أولها باش نفتح معكم موضوع أو ملف التوجهات العامة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. منذ أيام كان مطروح على طاولة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، شنو المنتظر من مشروع ميزانية والقانون لسنة 2027؟ شنو أبرز الأولويات والمسائل وكيف يمكن قراءة التوجهات المضمنة في المشروع؟ إن شاء الله باش يكون ضيفنا الساعة الثانية رئيس لجنة المالية في البرلمان ماهر الكتاري. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مرحبا بك العاده بجميع تفاعلاتكم، تعليقاتكم او مقترحات لمواضيع وملفات تحبونا نطرحوها في الحصه. ان شاء الله باش رافقكم توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخه يرافقني في التحليل والتعليق والنقاش. كامل الحصه على يميني خليفه شوشين، اهلا وسهلا يا خليفه.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي بسام وتحياتي لأحلى مسامعات وأحلى مسامعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
1: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. وعلى يساري بسام حمدي. بسام أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا، تحية طيبة ليك ابتسام، للمستمعات المستمعين مشاهدات المشاهدين، للزملاء والزميلات في الإعداد والصحفيين. إن شاء الله بداية أسبوع جيدة لكل التونسيين.
1: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس الكل. اليوم مانيش باش تكون فقرة عطاير، خاطرنا باش نرجع طبعا على نتائج انتخابات المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمؤتمر اللي صار على امتداد يومين السبت والأحد. شنو المطلوب اليوم من رهانات؟ شنو أبرز التحديات؟ مباشرة في فقرة لاكتواليتي.
0: لاكتواليتي،
1: وكما قلت لكم نحكي على إعلان نتائج انتخابات المكتب التنفيذي الجديد اليوم للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. المؤتمر اللي صار نهار السبت والأحد، البارح كان يوم الانتخاب، دونك نحكي اليوم على مكتب تنفيذي جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. نحكي على النقابة اللي كانت لقات في وقت سابق 15 مطلب ترشح لعضوية المكتب التنفيذي، ونحكي على الاستحقاق الانتخابي اللي خلينا نقوله في ظل اليوم برشة تحديات صار مهنية اجتماعية قانونية اقتصادية يعيش على واقعها القطاع ككل، وكانت حتى مطروحة على مستوى النقاشات اللي صارت في النهارين متاع المؤتمر بين واقع اليوم القطاع، وخاصة شنو الرهانات اللي باش يطرحهم أو المطروحة على المكتب التنفيذي الجديد، وأيضا شنو أبرز التحديات وشنو المشروع اليوم اللي باش يكون مطروح على مكتب التنفيذي الجديد للنقابة الصحفيين اللي تجاوز كل الإشكاليات الصعوبات كما قلنا بين المهنية الاجتماعية الاقتصادية وغيره اللي قاعد يواجه فيها ويعاني منها القطاع. وباش نبدا معاك خليفة، أكيد تبعت طبعا المداولات الكلمات البرامج اللي تم طرحها وطبعا مخرجات نتائج الانتخابات المكتب التنفيذي الجديد، والأهم من هذا خليفة شنو المطلوب اليوم من المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين وشنو الأولويات اللي لازمها تطرح على الطاولة بجدية؟
2: تفضل. وللأسف لم يتسنى لي الحضور خلال يومي المؤتمر، لكن الأكيد تابعت معناتها جزء كبير من تفاصيله عبر المنشورات الزملاء وحتى عبر الاتصالات بالعديد من الزملاء حول الأجواء العامة. كان مؤتمر عادي أنا نقوله، ما لم يكن استثنائيا لا قانونيا ولا حتى في الزخم بتاعه، والحضور للأسف ما كانش كبير برشا، لكن كان متوسط معقول في ظل الفترة هذه. هل أجاب على كل الهواجس بتاع الصحفيين وكل الإشكاليات؟ أنا نقول جزء منهم، جزء من الهواجس هذه طرحت من خلال المداخلات من خلال النقاشات، صحيح جزء من النقاشات كانت في جزء منها للأسف مضيعة الوقت أكثر من أي حاجة، وتنجم تكون ردود فعل على مشاكل ذاتية وما أكثرها في القطاع هذه. الذاتيات ديما غالبة على القطاع هذا والاعتبارات الذاتية، لأنه للأسف رغم أهمية الصحافة وأهمية الدور هذا، فإنه القطاع بصورة عامة كما نقول احنا قنديل باب منارة، كما يقول كذوي كان على البراني، تلقى الصحفيين فعالين في نقل كل أصوات الشرائح والفئات والطبقات في تونس، الأحزاب السياسية الجمعيات، لكن آخر من ينقل صوته الخاص في الجانب هذا. العديد من المعارك تنتظر القطاع في الأيام القادمة هذه، كما العديد من المعارك، منها معركة المتعلقة بمسألة الحريات ومساحة الحريات وعملية التضييق اللي قاعدة تصير. وهنا للأسف التضييق ما هوش كان من طرف السلطة، لأنه دائما احنا دائما كي نحكوا على الاستقلالية ونحكوا على التضييقات دائما نتوجه إلى السلطة، لكن ديما أدعو الناس إلى أنها توسع من فهمها للسلطوية، لأنه السلطوية تنجم تكون كامنة في قرطاج وتنجم تكون كامنة في وزارة من الوزارات، لكن تنجم تكون كامنة في العديد من اللوبيات ومن المؤسسات ومراكز القوى اللي تنجم تكون عندها نفاذ وقادرة على اختراق القطاع الصحفي أكثر حتى من السلطة في حد ذاتها، بكما الممولين بكل أشكالهم الخارجيين والداخليين، اللي هو نوع من التوجيه الناعم، ينجم ما يظهرش في الواجهة اللي هو يوجه فيك، ما يملوش عليك اش تعمل، لكن في الأخير عندما يشترط أن يكون تمويله لبعض البرامج الموجهة في الاتجاه، فإنه يحدد لك المربع اللي تتحرك فيه وما عندك وين تتحرك ومش تلقى روحك لمدة كل معناتها الوقت المشاخذ البرنامج هذا وأنت تنفذ في الأجندة بتاعه. ثم الضغوط حول تمويل المؤسسات الإعلامية في حد ذاتها، ضغوط المستشارين اللي تمثل سلطة زادة تنجم تكمم زادة جزء من أفواه الصحفيين. وهنا شفنا للعديد من المؤسسات اللي كانت ربما أصواتها أعلى مما يتصور منها البعض فجأة صمتت، لأنه ولت مهدة من طرف المستشارين وخايفة على الأموال متاعها، لذلك غيرت في خطوط تحريرها إلى درجة الكثير من عشاقها واللي كانوا تقريبا ما يبطلوش من سماحها أصبحوا من أعدائها في الجانب هذا، لذلك التوازن باهي. أنا ديما أقول المؤسسات الإعلامية ولا الإعلامي عليها أن يكون صحفي أولا وأخيرا، صحفي لا تنحاز لهذا لا تنحاز لهذا، باش ما تعملش روحك ثوري بعد تتبدل الرياح تلقى روحك هابط لما تحت السقف تحت وهنا نشوفه برشا هبطوا لما تحت الحد الأدنى. لا شد، تكون متوازن وكمل مهما كانت السلطة اللي موجودة ومهما كانت الإغراءات الموجودة، تلقى روحك تتحرك بنفس النسق كما سنة كما قبل 5 سنين كما بعد 5 سنين ومهما كانت السلطة الموجودة. أما تدخل في أجندات نتاع الناس تضغط نحو تنجم تولي ثوري في لحظة من اللحظات، وبعد تفيق اللي أنت تعرف روحك في الأصل مكر ثوري وتلقى روحك في وضعية لا تحسد عليه، وبرشة للأسف وجدوا روحهم في وضعية لا يحسدون عليها سواء مؤسسات ولا كذا. أنا نقول في الأخير الهواجس برشة، مخاوف الصحفيين برشة، وخاصة أنا ديما الجانب نركز عليه الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لأنه كي بالفعل تضيق على الصحافي خبزته، وكي صحافي ما يخلصش في وقته، وكي صحافي يجرح ويخلص تحت الحيط ويخلص ب300 و400، وهذا نقولوه راهو أغلبية راهو الجسد الصحفي يخلص هيك، راهو لازم الناس تعرف الحقيقة هذية. معناتها الناس اللي وضعياتهم مسوية شوية في بعض القطاعات الخاصة اللي تحترم العمل اللائق وعلى الأقل مسوية الوضعية متاع الخدمة متاعها، وتلقى الأغلبية اللي موجودين في المؤسسات العمومية اللي تقريبا وضعيتهم مساوية، وضعية متحم خلاف الوضعية الأخرى، وضعية هشة جدا، وهذه تشكل تقريبا 90% من وضعية الصحفيين وخاصة الصحفيين الشبان. لذلك هاجس الوضع الاقتصادي والاجتماعي سواء للصحفي ولا للمؤسسة كان مطروح بقوة كبيرة برشا، وهذا للأسف حتى مثالش نطول شوية، هذا زاد من أخطائنا في القطاع هذا، لأنه زمن الوفرة بتاع المؤسسات وقت اللي كانت بارك الله معناتها احنا فترة نعدوا فيها ثم بسام انت ود الصحافة المكتوبة، وصلنا ما يقارب أكثر من 150 صحيفة تصدر في تونس، ووصلنا الإذاعات معناتها عد تغلط، وصلنا القنوات تبارك الله معناتها ولت منافسة، لكن في الأخير لم تكن في جزء منها تستجيب للحد الأدنى اللي خلاها تنجم تكون دائمة ديمومة. ثم بعضها كانت تنشط ببعض المناسبات الانتخابية، تنشط في الفترة هذيك وتتحرك، ثم صحف كانت لأصحابها سواء كان لرجال أعمال أو لأحزاب سياسية، وصبيعة الاستمرارية متاع التمويل متاعها ما عندهاش القدرة الاستمرارية، لذلك أغلقت بعد عام ولا اثنين. نقر واحنا تويكرا هو نحكو على أقل من 10 عناوين، أقل من 10 عناوين كي تمشي لأي كشك يبيع الجرائد، خاصة أن الكشك الاعتيادي متاع ذا المسرح البلدي ذاك الكشك ذاك ومنش نعمله في دعاية ما معروف الناس كل أغلبية تشري منه، تلقى 5 عناوين على أقصى تقدير معناتها موجودين معروضين غادي، شيء يوجع القلب وقت اللي تشوف وسائل الإعلام على الأقل نحكي على مستوى القنوات. قنوات قديش بقات من قناتها؟ تقريبا بقت القناة الوطنية والشبكة اللي تبعتها وبعض القنوات اللي تنشط لمدة ساعة ولا اثنين فيهم برامج ترفيهية، والباقي إشهار متاع كسارن كما قال الآخر وهيك البروديويات متاع المفاصل والبرد وهذيك مهمة معناتها تقريبا هذا هو، وحتى يكون ينشطوا في مجال أقرب إلى الدروشة نشر الدجل ونشر هدايا للأسف، ولا رقيبة ولا حسيب خاصة مع التعطيل الهيكل اللي كانت على الأقل تبعث لهم تنبيه وما يسمعوش كلامها، لأن الهيكل ما كانت تتنبه وتعمل عقوبات، وجزء حتى من النخبة للأسف واللي شدين وسائل الإعلام يمزقوا معناتها التنبيهات متاع الهيكل على المباشر وناس تساندهم معناتها، هي النتيجة معناتها في الأخير هي تنحت الهيكل ومع ثم حتى رقابة في الجانب هذا. إذن أنا نقول القطاع فيه برشا مشاكل من الاقتصاد الاجتماعي إلى مشكلة الحريات إلى مشكلة التضييق، شفنا كم تأذى معناتها القطاع من المرسوم 54، ومرة أخرى نقول سيء الذكر اللي تقريبا في ثنيته معناتها هز العديد من الصحفيين وتم محاكمتهم بال 54 وهم يقوموا بالعمل متاعهم، أصبح مجال للشماتة من بعض الإداريين في بعض الصحفيين، شماتة حتى في بعض المبلغين في فترة من فترات نكاية لأنهم بلغوا على قضايا فساد تم الانتقام منهم عن طريق الـ 54 هذية. وأقول خاصة معظم يلزم يتبهلها المكتب هذية كل وهي الوضع الاقتصادي والاجتماعي. أنا راه مع ثم مؤسسات إعلامية استمرارية المؤسسات في حد ذاتهم ولا تختر بقطع النظر، وهذه لأسباب معقدة وتناقش تراه قبل 10 سنوات وناقشنا مدى استمرارية هالمؤسسات الداخل في رخص مش نجم تكمل ولا متكمل، شنية الشروط متاع بعث مؤسسة إعلامية تساعات تلقى تلم 5 ولا 6 مؤسسات يعملوا مؤسسة برك ينجموا يمولوها على الأقل ويضمنوا ديمومة متاع عمل على الأقل 20 ولا 30 صحافي ما يبقوش معاتها مرهونين بالوضعية متاع المؤسسة هذه. هذه كل ملفات، خلاف ذلك ما كانتش المنافسة كبيرة برشا تقريبا في الجانب هذية، هم 14 مرشح تقريبا باستثناء زميل واحد معناتها لم يحظى، فإنه بقية الزملاء معناتها تقريبا الكل يسموا انتصروا سواء في القائمة الرسمية أو في القائمة الاحتياطية متاع المناوبة اللي كان موجودين والمشكونوا في المكتب الموسع في هذا. المهم العمل في المستقبل برشا ملفات تنتظر سواء على مستوى الحريات حرية الصحافة والإعلام ولا وخاصة تحط عليها أكثر من صر الوضع الاقتصادي والاجتماعي للزملاء الصحفيين يخدموا في عمل الهش وخاصة الشبان منهم.
1: واضح خليفة كان هذا تشخيص قراءتك منطلق حديثك كان واقع الإعلام وقطاع الإعلام والصحافة في تونس من إذاعات من صحف مكتوبة أيضا القنوات التلفزية، كيفاش ولا المشهد الإعلامي اليوم وشنو خاصة أبرز الهواجس التخوفات يقول خليفة على أهمية مسألة الحريات اليوم اللي مطروحة بقوة على طويلة القطاع، ولكن أيضا فما جانب آخر مهم لازم يصير التركيز عليه وأخذه بعين الاعتبار الاعتبار هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي للقطاع هذا للمؤسسات الإعلامية عموما اليوم، وخاصة ويقع عدد من الصحفيين اللي تخرجوا اليوم كل عام اليوم بالمئات ويكون مصيرهم البطالة. بسام نرجع نسمعك في الموضوع هذا بعد الفاصل.
4: خليك قريب فيب وراجعين.
0: بدل أقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سا.

0: نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: هنا تونس نصف نهار و23 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مازالوا موصلين معكم فقرة الأكتواليتي، ويتواصل الحديث عن نتائج انتخابات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين بالنسبة للمهنة. نذكر كان عقد بالعاصمة، والنتائج الانتخابات اللي أفرزت عن صعود مكتب تنفيذي جديد المدة النيابية نحكيه 2026-2029، وصار كما قلنا النتائج الانتخابات أفرزت عن تركيبة تضم 9 أعضاء اللي هما على التوالي. تصدر الترتيب زياد دبار بحصوله على 336 صوت، ثلاثه جهان للويتي 299 صوت، بعد جي أمين الذبيبي ب 290 صوت. شملت قائمة أيضا أعضاء المكتب التنفيذي الجديد بحسب ترتيب الأصوات أيضا كل من عادل الرياحي 265 صوت، سوار عميدية وحبيبة العبيدي 263 صوت لكل منهما، إلى جانب عبد الرؤوف بالي اللي نال 255 صوت، كريم ونس 242 صوت، وبشرة سلمي 241 صوت. وأفرزت أيضا العملية الانتخابية اختيار 4 أعضاء مناوبين، ومع وطف جبالي 222 صوت، نور الدين أحمد 216 صوت، سليم بخذير 160 صوت، وندرة بن رجب ب 95 صوت. هذه نتائج ما أفرزته نتائج الانتخابات بالنسبة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. النتائج هذه اللي أو المكتب التنفيذي الجديد اللي مطروح على طاولته كما قلنا بسام عدد كبير من الرهانات، من التحديات، من الهواجس، من التخوفات اليوم بين عدد كبير من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار وغيره اللي قاوا رواحهم اليوم في وضعية بطالة. أيضا الوضعية الاقتصادية والاجتماعية اليوم للمؤسسات الإعلامية، واقع القطاع عموما، مسألة الحريات وغيره من المسائل اللي مطروحة بقوة اليوم على الطاولة. بسام تفضل.
2: هو قبل كل شيء يعني إن شاء الله بالتوفيق للزملاء الصحفيين والصحفيات اللي يعني تم تصويت لهم واللي طلعوا في نتائج المؤتمر هذا. يعني ثم زملاء ممن كانوا في المكتب المنتهية ولايته جددت على غرار نقيب صحفيين زياد دبار، زميلة جيهان، الزميل كريم والناس، يعني زميلة حبيبة، ثم ممن كانوا سابقا في نقابة صحفيين ورجعوا على غرار زميل عبد الرؤوف بالي يعني اللي خاض سابقا تجربة في المكتب التنفيذي. إن شاء الله أعضاء المكتب التنفيذي يكونوا على قد الرهانات وعلى قد المسؤولية التي طرحت والنقاشات اللي فرضت في أشغال المؤتمر، لأنه تابعنا أشغال المؤتمر اللي تم فيها الحديث مطولا عن الكثير من الملفات، وهذا صحي وهذا مهم جدا أنه يحصل اللغط ويحصل الجدل في أشغال مؤتمر نقابة الصحفيين، وأنه تكشف الكثير من المعطيات المتعلقة بأداء نقابة الصحفيين. إن شاء الله المكتب التنفيذي الحالي ما يحصلش فيه كيف ما حصل مع المكاتب التنفيذية السابقة على غرار الاستقالات التي حصلت من بعض أعضاء المكتب التنفيذي، ومنها بعض الاستقالات للأسف التي لم يتم الإعلان عنها. وهذا الحقيقة أنا نستغرب كيفاش نقاب صحفيين يعني عضو مكتب تنفيذي سابق في المكتب المنتهي وليتهم ما يعلنوش على أنه قدم استقالته. فإن شاء الله وحدة الصف اللي ناديوا بها كل المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي تجسس أولا في المكتب التنفيذي. وحدة الصف أول شيء تكون فما خلافات وتكون فما نقاشات ورؤى مختلفة بين أعضاء المكتب التنفيذي، لكن لابد أن يبقى صفا موحدا وهيكلا موحدا يدافع عن الصحفيين. اليوم المسؤولية أعتقد أنها أكبر من الفترات السابقة نظرا لعدة اعتبارات. أول شيء اليوم مناخ عام متاع حريات تسوده الكثير من الأزمات، ربما يعني أهم الأزمات هذه أنه اليوم عندك صحفيين يقبعون داخل السجن يعني وعددهم ماشي ويكبر للأسف. هذه من أبرز الملفات اللي اليوم ربما باش تلقى الجدل الكبير، وباش تلقى أنه لابد يتم النظر فيها بإطناب، ويتم النظر فيها على الأقل بطرق يعني تخرج من الدائرة الكلاسيكية اللي هي الاحتجاج عبر البيانات أو الاكتفاء بتنظيم بعض الوقفات الاحتجاجية. أنا نعتقد أنه بما أنه اليوم في نحكيه على مسألة الحريات، من الضروري على نقابة الصحفيين أنها تنخرط في العمل المدني السلمي الحقوقي اللي يدافع على الحريات، وهذا مهم جدا. أنه نقابة الصحفيين شفناها مش تكون ضمن المسيرة اللي تنتظم في 17 أكتوبر القادم، هذايا مهم جدا أنه يخلي نقابة الصحفيين تخرج من العمل الجمعياتي إلى العمل النقابي، لأنه

0: للأسف يعني أداء النقابة الصحفية في فترة اكتفى بإصدار البيانات وبالتنديد ربما ببعض المسائل. نقطة أخرى اللي هي تقريبا في نفس المرتبة متاع الأهمية اللي هي أهمية الحرية اللي هي الوضع الاجتماعي والمهني للكثير من الصحفيات والصحفيين. الحقيقة أداء نقابة الصحفيين يعني المكاتب التنفيذية سواء المنتهي ولايته أو اللي سبقه أدائها في مستوى يعني الوضع المهني كان أداء رديء جدا. واليوم هذايا بسبب متاعه قاعدين نشوفه في الكثير من الزملاء الصحفيين والصحفيات من خيرة الصحفيين اليوم اللي قاعدين في البطالة ونلقاه في المقابل للأسف بعض الصحفيين وبعض الدخلاء ما بين ظفرين اللي ما همش ما عندهمش الكفاءة يخدموا يشتغلوا في أماكن الصحفيين ظومة اللي عندهم أقلام جيدة وعندهم قراءات جيدة للواقع وعندهم تشخيص إعلامي جيد. ففي اعتقادي اليوم لابد ملف الحريات لابد أن لا يحجب ملف الوضع الاقتصادي المهني للصحفيين. اليوم زاد نقطة أخرى مهمة، احنا للأسف مكاتب التنفيذية السابقة اكتفت بالتشخيص والتقييم ولابد أن نخرج من دائرة التشخيص والتقييم. هذه احنا نقولوها حتى في الشأن العام السياسي، دائما نقول السلطة توقفت عند دائرة التشخيص، كذلك نقابة الصحفيين في المشهد الإعلامي توقفت عند دائرة التشخيص، تعلن عن أنه وضع الحريات ليس جيد، تعلن عن أنه وضع المهني والاقتصادي ليس جيد للصحفيين. في المقابل لم نجد التزامات رسمية من النقابة في أنها تدفع بأكثر قوة أنه الصحفيين تتحسن وضعياتهم الاجتماعية خلال الفترة الحالية. كذلك في اعتقادي اليوم ثمة شراكات مغشوشة ما بين نقابة الصحفيين وبعض ربما الهياكل اللي هي الهياكل هذية هي اللي تخترق في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، من ضمنها على سبيل الذكر وليس الحصر جامعة مديري الصحف اللي في شراكة مع نقابة الصحفيين، في نفس الوقت نلقاو أرباب الأعمال هذوما يقوموا بطرد تعسفي لعشرات الصحفيين. وأنا أقول هذه معطيات وليست فقط ربما تخمينات، للأسف لابد أنه بعض الشراكات المغشوشة نقابة الصحفيين أنه يتم مراجعتها، وأنك الناس اللي تهرسل في الصحفيين واللي تقوم بطرد تعسفيين وما تعطيش حقوقهم ما تواصلش معاهم العمل تحت غطاء الشراكة. أي شراكة وأنت تتعامل مع شخص يهين الصحفي في وضعه المادي ويهين الصحفي في وضعه الاقتصادي. إذن يعني في المحصلة أعتقد أنه اليوم ترتيب الأولويات هو أن يكون من أهم الملفات المطروحة على نقابة الصحفيين الحالية هو ترتيب الأولويات بحيث تكون ملف الحريات يتوازى مع ملف الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصحفيين.
1: هو أكيد موضوع وأكيد نرجع له في الحصص القادمة، خاصة كي نحكي اليوم بالطبيعة على خلينا نقولوا على قطاع الإعلام والصحافة شنية الأولويات، وكما قلنا شنو المشروع اليوم اللي طرحه المكتب التنفيذي الجديد كيتو نحكيو في الموضوع ذي. بل هذين نخرج معكم فاصل ونرجع معكم بقية الأخبار الملفات. كما قلت لكم عملنا تغيير صغير، بعد شوية تقوم معنا فقرة المقال بعدها فقرة بالأرقام. دونك فاصل ورجعين.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: ماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
4: ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بيها، نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1
2: تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة، هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: هنا تونس نصف نهار و32 دقيقة، مرحبا بكم من جديد الناس الكل، ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية. نذكر حاضرين معنا في التحليل والنقاش خليفة شوشين باسم حمدي، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد، ومباشرة نمشي لفقرة الارتيكل دو جور.
2: لارتيكل دو جور.
1: المقال اللي في العاده وفي ديما نحاولوا نرجعوا فيه على اخر التطورات الاقليميه والعالميه مهم جدا. نرجو على ما يحدث اليوم في المنطقه، على ما يحدث من حولنا اليوم في العالم، ومتابعه خاصه ما يكتب اليوم من مقالات. والمقال اللي اختاره لنا بسام اليوم تحت عنوان هل تنجح السعوديه في العثور على حلفاء جدد لتعزيز نفوذها في اليمن؟ بسام تفاصيل المقال معك، تفضل.
0: هو الحقيقة نظرا لأهمية الحديث اللي قاعدين نشوف فيها يعني في التطورات في اليمن والقصف المتواصل، اخترت أنه ناخذ مقال منشور في مركز الدراسات العربية بواشنطن يوم 9 أكتوبر تحت عنوان بحث السعودية عن حلفاء في اليمن. هو في الحقيقة ورقة بحثية وليس مقال، ورقة بحثية مطولة، لكن مش نحاول أنه نلخص أهم ما ورد فيه، بحيث أنه الفكرة الرئيسية للمقال تقول أنه السعودية وجدت نفسها أمام مأزق استراتيجي في اليمن بعد تجدد المواجهة مع الحوثيين وتصاعد التهديدات التي تستهدف أمنها ومنشآتها النفطية ومراتها البحرية. وهذا المقال يقول أنه بينما تسعى الرياض إلى حشد حلفائها لاستعادة زمام المبادرة، تكشف محدودية الدعم الأمريكي والأوروبي عن صعوبة الاعتمادات على التحالفات الخارجية لضمان أمنها الإقليمي. وكذلك يشرح المقال أنه الهدنة التي صمدت يعني في اليمن منذ أفريل 22 تعرضت لانهيار خطير خلال 26 في ظل تصاعد التوتر ما بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، بحيث أصبحت الأزمة أكبر من مجرد مواجهة داخل اليمن، إذ باتت تمس صادرات النفط السعودية وكذلك تمس أمن الملاحة الدولية وموقع المملكة العربية السعودية في التوازنات الإقليمية. المقال ركز على أنه الاستهدافات يعني أبطأت محاولة السعودية للقيام بكونها تقوم بالدور الأكبر العربي في منطقة الشرق الأوسط. كذلك هذا المقال يقول لماذا قررت السعودية العودة إلى المواجهة؟ أتى على أنه الحوثيين استمروا في تقديم تهديدات مباشرة للمصالح الاستراتيجية للسعودية، تتمثل أساسا في التهديدات الأمنية والتهديد الاقتصادي، منها خاصة استهداف ناقلات النفط. كذلك المقال قال أنه أبرز أسباب التي دفعت السعودية إلى معاودة القتال مع الحوثيين تنافسها مع إيران في منطقة الشرق الأوسط، بحيث يقول المقال أن الرياض تخشى أن يؤدي انتصار الحوثيين إلى تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة، بما يضعف مكان السعودية الإقليمية ويمنح طهران أوراق ضغط إضافية. المقال كذلك يشير إلى أن السعودية تجد نفسها أمام خيارين صعبين، وهو إما مواصلة المواجهة العسكرية المكلفة وغير المضمونة النتائج، أو العودة إلى التفاوض مع الحوثيين بما قد يعني قبول استمرار نفوذهم في اليمن. والمقال ربما أبرز النقاط التي تم التركيز عليها أن السعودية تبحث عن حلفاء جدد، وتبحث ربما عن طريقة تغيير الدعم الأمريكي في حربها على الحوثيين، بحيث يمثل هذا المحور أن هناك فجوة ما بين التطلعات السعودية إلى الحصول على دعم خارجي وبين ما يبديه حلفائها فعليا من استعداد المشاركة. المقال أشار إلى أنه يعني الشراكة ما بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة لكن دون تدخل مباشر، بحيث يشير المقال إلى أنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة الحوثيين، لكن واشنطن رفضت تقديم عسكري مباشر واقتصرت على معارضته من دعم استخباراتي للسعودية في هذه العمليات. كذلك المقال ذكر أنه مسؤولين أمريكيين عقدوا لقاءات مع حوثيين في سلطنة عمان لضمان مرور السفن الأمريكية عبر باب المندب، وهو ما يفسر فعليا أنه الولايات المتحدة الأمريكية ربما ترجع تدخلها العسكري أو لا تريد التدخل العسكري، بما أنه السفن الأمريكية بقيت تمر من باب المندب. دلالة ربما هذه المعطيات تقول أنه التحالف ما بين السعودية والأمريكا لم ينهار، بل أنه كشف أنه الشراكة لا تضمن تدخل عسكري أمريكي كلما تعرضت السعودية للتهديد. يعني ورد في المقال أنه تركيا وباكستان تعهدتا يعني للسعودية بإرسال قوات إلى السعودية في إطار اتفاق الدفاع المشترك الموقع في مكة في أوت 2026، لكن مسؤولين من تركيا والباكستان أوضحوا أن دور القوات سيكون داعما وليس المشاركة المباشرة في القتال مع الحوثيين. وكذلك هذا المقال ورد فيه أن فرنسا عرضت على المملكة العربية السعودية إرسال قوات لحماية ميناء ينبع النفطي، بينما وافقت بريطانيا على تقديم خدمات تزويد الطائرات السعودية بالوقود خلال عملياتها فوق اليمن، لكن هذه المساعدات لا تعادل مشاركة عسكرية تستهدف حسم الحرب. كذلك من خلال المجلس الانتقالي يعني تحاول السعودية إعادة تنسيق موقفها مع الإمارات، بحيث أشار المقال إلى أنه هناك صحيح خلافات ما بين الإمارات والمملكة العربية السعودية في الملف اليمني، وتتمحور أساسا حول مستقبل المجلس الانتقالي ودوره في الحكومة اليمنية، وقد تضطر السعودية إلى تقديم تنازلات سياسية بشأن مستقبل هذه القوى مقابل الحصول على دعم إماراتي أكبر في مواجهة الحوثيين. المحصلة في المقال تقول أن السعودية حاولت توسيع شبكة حلفائها لكنها لم تحصل بعد على التزام عسكري يضمن تغيير موازين القوى على الأرض. وبحيث يختتم المقال بأنه بالقول أنه استعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيين لا تعني بالضرورة القدرة على القضاء على الحوثيين عسكريا، بل أنه تماسك الحوثيين وقدرتهم العسكرية ستدفع المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة على البحث أكثر عن مزيد من التحالفات، وربما تقبل المملكة العربية السعودية بأي جهود وساطة خلال الفترة القادمة بما فيها جهود الوساطة التي تحدثت عنها إيران خلال الساعات الأخيرة. يعني هو المقال بين أنه المملكة العربية السعودية اليوم في أزمة استراتيجية وأزمة جيوسياسية تتعلق أساسا بالبحث عن دعم عسكري مباشر دون الاكتفاء بدعم استخباراتي، وكذلك ربما المملكة العربية السعودية تريد الحصول على الضوء الأخضر الأمريكي لخلق تحالف عسكري واسع تتكون من تركيا وباكستان الإمارات، وربما تحاول السعودية ضم بعض الدول الأخرى من أجل إنهاء ملف الحوثيين كليا. يبقى ربما مدى قدرة صمود الحوثيين هو الذي سيفرض على المملكة العربية السعودية أن تقبل بجهود وساطة خلال الأيام القادمة.
1: واضح كانت هذه تفاصيل المقال اللي اختاره هنا بسام حمدي ويرجع فيه على تطورات الوضع في المنطقة اليمن والسعودية اليوم. والسؤال الكبير اليوم المطروح في المقال هذية خليفة ولا ذو الكلام اللي كان يحكي فيه بسام، السؤال هو هل يمكن اليوم أن تنجح السعودية في العثور على حلفاء جدد اليوم في علاقة باليمن ولتعزيز نفوذها في اليمن؟ خليفة تفضل.
5: هو السؤال في حد ذاته فعلا يخفي مفارقة، احنا نحكو هل تنجح العربية السعودية في العثور على حلفاء جدد من أجل إنهاء الحرب اللي في الـ في الـ في الـ في اليمن. من المفروض هنا نظن وكأنه اليمن هو اللي معناتها يتدخل في الشأن السعودي ومحتل شطر السعودية ويريد أن ينصب معناتها حكومة شرعية على الرياض ضد حكومة أخرى غير شرعية في أي مكان آخر من السعودية، والأمر خلاف ذلك. لأنه أحيانا حتى نقلنا الإعلامي ونحن نتابع كصحفيين علينا أحيانا أن نعيد ترتيب معناتها قطاع البيزا باش نوصل الحقيقة معناتها للمواطنين، لأنه اللي قاعد يظهر في الفضائيات العربية وجزء كبير معناتها من الفضائيات العالمية وكأنه أنصار الله الحوثيين أو الجزء من اليمنيين هم اللي محتلين جزء من السعودية ويسعون إلى تقويضها، وفي حين المسألة مختلفة. لازم نرجع شوية للتاريخ ونحكي شنو اللي صار في اليمن. باهي سيدي في اليمن قالوا صارت ثورة، نقولوا صارت ثورة. فما يظهر لي الوحيدة اللي استفادت منها هي توكل كرمان، تحوس من عاصمة لعاصمة وأصبحت أيقونة في علاقة بالجانب ذا. خلاف ذلك هنا نشوفه ماذا جنته اليمن من هذه الثورة اللي حكوا عليها، اللي قالوا معتها ثورة من ضمن الثورات. نشوف شنو اللي صاير في اليمن، انقسام ما بين يمنيين أو ثلاثة، هم مش يمن، ثم كنزيلوا اليمن الجنوبي التابع للإمارات مع يمن عدن مع اليمن متاع صنعاء، معتها الحكومة الشرعية اللي هي في حد ذاتها متنازعة بينها وبين الجنوب اللي يحب ينفصل اللي هو تابع الإمارات، مع الحكومة اللي سماها غير شرعية اللي هي حكومة الأمر الواقع اللي موجودة في صنعاء اللي هي تمثل أنصار الله الحوثيين وجزء من الشعب اليمني. صار انقسام بعد الثورة هذه، كما الانقسام للأسف اللي صاير في ليبيا، وكما الانقسام اللي صاير في سوريا، وكل للأسف ثورات الربيع العربي انتهت إلى ربحنا ديمقراطية وحقوق إنسان، ولا على الأقل بقت الدول الموحدة، خسرنا وحدة الدول وخسرنا زاد حقوق الإنسان، وشفنا تقريبا ديمقراطية من القرون الوسطى معناتها جديدة، ويبدو الناس كل مقتنعين بها بس هي معجبتهم الديمقراطية الجديدة على الطريقة الجولانية، معناتها الطائفة الأكبر هي اللي تحكم. هذه الديمقراطية للأسف اللي خرجت. اللي صار اللي السعودية تدخلت من أجل فرض أمر واقع وضد جزء من الخصوم اليمنيين ضد مجموعة أخرى. شنية التعلّة اللي دخلت بها للسعودية؟ هل أنه من أجل نشر الديمقراطية؟ هل أنه من كذا؟ ليه بمنطق طائفي اللي يحنا مع المجموعة ما بين ظفرين اللي يقولوا السنية ضد مجموعة أخرى من الشعب اليمني اللي هي زيدية، وانطلقت المعركة هذه. بعد ذلك بدأت تغرق في كثبان الصحراء والأراضي اليمنية، في هو هي مش كثبان، إنما خلينا نقول وإحنا في وهاد الجبال اليمنية، لأن اليمن جبال أكثر منها صحاري. وبدت تطورت السعودية في المعركة هذه، وتواصلت من 2015 تلقى روحها أمام بعد خاصة سيطرة أنصار الله الحوثي على صنعاء اللي هي العاصمة والانقسام، ناصرت هذه الحكومة تسمى حكومة شرعية، جزء من القيادات متاعها كانت تقيم في الرياض في السعودية، مكنتهم من كل شيء، ثم قامت بحشد تحالف يسموه تحالف العربي والإسلامي تحت ما يسمى عاصفة الحزم وكي يظهر الاسم تاعها، من أجل تمكين الحكومة الشرعية من السيطرة على العاصمة، ودخلت في حرب، تدخلت في الحرب هذه اليمنيين، ودخلت في حرب مباشرة مع جزء من اليمنيين اللي هم أنصار الله الحوثي. بالطبيعة كل من يدخل حرب في اليمن هذه يخرج بها خاسر، هذه حكم التاريخ والجغرافيا اللي علمناها لقراء شوية تاريخ السعودية بيدها تعرف الجانب هذه. كل من دخل حرب في اليمن نتيجة عدة أسباب تعود حتى أنتروبولوجية، تعود إلى شخصية اليمني في حد ذاته وتعاطيه مع المحتل الخارجي، تعود إلى الجغرافيا متاع اليمن اللي هي جغرافيا تقريبا أكثر نقطة قوة بالنسبة لليمنيين في الجانب هذا. دخلت في حرب السعودية مع التحالف هذا العربي الإسلامي اللي ما كانش تحالف معناتها عمليا، حتى تونس كانت فيه ظهر لساعتها الباجي الله يرحمه.

0: شفنا النتائج بتاعه، والعديد من التقارير الدولية والأممية أكدت أن الحصار هدايا ساهم في مقتل مئات الألاف من الأطفال اليمنيين. أما بالطبيعة اليمن لا بواكي له، ما تعرف الشريعة متاع العالم، كي يبدو أوكرانيين محلاهم وكذا، العالم الكل يتكلم عليهم وما حقهمش الروس هجروهم بالطريقة هذيك. أما كي يبدو فلسطيني من غزة ولا من يمن ولا من أفريقيا جنوب الصحراء، ما يعني هم وش يموت يتشرد يجوع، تفاصيل بالنسبة للعالم يبدأ يحكي على المناخ ويحكي على حوايج أخرى وما تعنيش المسألة هذه. واستمر الحصار هذايا اللي موجود على اليمن رغم الهدنة اللي موجودة هذه. مؤخرا مع العدوان اللي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، تحرك شركاء إيران أنا نقول خاصة في اليمن أنصار الله، وكانت معتها معارك في علاقة بالجانب هذه، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يدفعون نحو توريط السعودية وبقية الدول العربية في هذه الحرب بأي الأثمان. به في المنبر هذا قلنا أكثر من مرة، رأوا أخطر حاجة أن تتحول الحرب تحت عنوان طائفي ما بين تحالف عربي سني وما بين ما يسمى بالشيعة وخاصة على رأس إيران، ورأوا هذا ما يبحث عليه الكيان الصهيوني. رأوا بالنسبة له هو سيتفرش ويصب الزيت على النار من أجل تقضية الحرب هذه أكثر ما أكثر، ويستفيد ويسهل ويسهل في عملية تنفيذ مشروع للشرق الأوسط الجديد. اللي خفنا منه في علاقة بإيران قاعد يتحقق في علاقة باليمن. ما نجموش يهزوهم في حرب ضد إيران لأن موازين القوى مختلة، لكن للأسف دفعوهم شيئا فشيئا للدخول في حرب متاع استنزاف مع اليمن، ونيجوا كل دول الخليج اللي الناس الكل أكبرنا موقفهم اللي ما تورطوش في الحرب ضد إيران بشكل مباشر، وارضوه كما خلينا نقولوا احنا معناتها الصمت ولا الصبر الاستراتيجي لمحال ما عندهمش حلول اخرى، اما على الاقل سكتوا على بعض الضربات اللي صارت. لقوهم قاعدين يتورطوا شيئا وشيئا في الحرب هذه على اليمن اللي هي ما تقلش على حرب كبرى وتنجم تتوسع في اي لحظه. انا نقول وقلتها اكثر من مره، ليس للسعوديه اي مصلحه في توسيع الحرب على اليمن لانها ستعود عليها بالوباء. احنا قاعدين نشوف الضربات ونوصل قبل على الاقل تضرب نضرب، وكانت على الأقل مدايات الصراع اللي موجود كان على الحدود، الآن أصبح استهداف للمطارات تقريبا كبرى المطارات السعودية، مطار الملك خالد، مطار الملك فهد، 5 مطارات من كبرى المطارات معتها تم معتها استهدافها، ثم استهداف للمنشآت الحيوية، نحكي على ضربان أكبر شركات البترولية أرامكو، وفي الأخير لم تجد سندا من أي دولة. الولايات المتحدة الأمريكية تتفرج، الكيان الصهيوني يبتز، وفي الأخير تغرق في الحرب هذه. أنا أقول كلفة التفاوض مع أنصار الله الحوثيين والإخي واليمنيين أقل بكثير من التورط في حرب وتوسع.
1: مش ناصر أحكيه أكيد على آخر التطورات الدولية من فقرة المقال مباشرة، أكيد مهم جدا زدا نرجو على ما يحدث اليوم بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فما اتفاق، شنو التفاصيل المعطيات وغيره، آخر تصريحات ترامب مباشرة نحكي عليها بأكثر تفاصيل في فقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
1: كالعادة مع زميل نور الفارسي، مازالون تقريبا 10 دقائق على انتهاء الساعة الأولانية، بتبيع بين اللي بشي يعطيونا نور من معطياته بين تحليل بتبيع. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وببسام وخليفة. مش تعطي الكلمة كان البسام، خليفة خذا وقت وسيبون باش انا ناخذ راحتي، ومن بعد تعطي البسام خليفه اسمها هكا
1: فقط.
3: تطور مفاجئ ابتسام، نحكيه على اتفاق روسي امريكي هذا بعد ما ترامب صحح على حزمه بتاع عقوبات على روسيا، وفي نفس الوقت بالتزامن دعا زيلينسكي انه يتنحى على السلطه باش الحرب تقف، على خاطره هو حسب تعبير ترامب هو اللي معطل وقوف الحرب ووقف اطلاق النار بين روسيا واوكرانيا. تطور مفاجئ ابتسام على الساحه الدوليه، ما كانتش متوقع الروسي فلاديمير بوتين يقضي بتوريد كميات كبيرة من الديزل الروسي للأسواق الأمريكية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على صادرات الديزل الروسية. الاتفاق هذا جاء في وقت تشهد في أسواق الطاقة العالمية اضطرابات كبيرة بسبب تداعيات الحرب الأمريكية على إيران والارتفاع القياسي في أسعار المحروقات. حسب التفاصيل اللي أعلن عليها ترامب نهار الجمعة 9 أكتوبر 2026، روسيا باش توفر أكثر من 300 ألف طن من الديزل بصفة فورية، و500 ألف طن خلال شهر نوفمبر ومليون طن إضافي بعد ذلك. وترامب أعلن على إمكانية ضخ 3 ملايين طن طبعا أخرى في فترة قصيرة حسب وضعية مصافي التكرير الروسية، هو اللي يرفع إجمالي الكميات المعلنة والمحتملة لأكثر من 4 ملايين و800 ألف

0: طن. في المقابل أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على ترخيص يسمح ببيع الديزل الروسي للأسواق العالمية حتى شهر أبريل 2027 بعد ما كانت التراخيص السابقة محدودة في العادة ب 30 يوم. القرار هذا يجي بعد شهر واحد فقط من توقيع ترامب على قانون عقوبات واسعة ضد روسيا، هذا اللي قلت عليه في أول الفقرة.
1: أي
0: شنو الهدف متاعه؟ التضييق على مداخيلها من الطاقة والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. السؤال المطروح ابتسام، علاش ترامب قرر فجأة يخفف العقوبات في التوقيت هذا بالذات؟ علاش؟ بالأرقام تعطينا جزء من الإجابة، باعتبار أنه متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة وصل 6 دولارات و28 سنت مقابل 3 دولارات و68 سنت قبل العام، يعني زيادة تقارب 71% كاملين، أكثر حتى ب 50%. والارتفاع هذا يمثل ضغط كبير على الإدارة الأمريكية، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر نهار 3 نوفمبر 2026. من جهتها روسيا تنجم تستفيد من الاتفاق عبر استرجاع جزء من مداخيل صادرات الطاقة رغم تواصل الحرب والعقوبات الغربية، لكن المفارقة أن روسيا نفسها تواجه صعوبات في قطاع التكرير. وكالة الطاقة الدولية قالت أنه إنتاجها من الديزل تراجع بحوالي 30% في ظل الضربات الأوكرانية على المنشآت النفطية. في نفس السياق، موسكو كانت مدت حظر تصدير الديزل حتى نهاية أكتوبر بسبب صعوبات تلبية الطلب المحلي. سياسيا الاتفاق أثار انتقادات داخل الولايات المتحدة حتى من بعض الجمهوريين نفسهم، باعتبار أنه تخفيف العقوبات ينجم يوفر موارد مالية إضافية لموسكو. الرئيس الأوكراني زيلينسكي اعتبر القرار غير عادل وحذر من أنه عائدات الطاقة الروسية تنجم تساهم في إطالة أمد الحرب. والتطورات هذه تزامنت مع محادثات في ميامي بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين أطراف أوروبية البحث إمكانية التوصل إلى تسوية الحرب. اقتصاديين الخبراء يشكوا في قدرة الكميات المعنى على تخفيض الأسعار بصفة كبيرة، خاصة أنه الاستهلاك العالمي من الديزل وأنواع الوقود المرتبطة به ينهز 30 مليون برميل يوميا. وبالتالي الاتفاق يطرح أكثر من سؤال، هل تنجح واشنطن في تخفيض أسعار المحروقات قبل الانتخابات؟ وهل تخفيف العقوبات هذه باش يعطي موسكو هامش مالي وسياسي أكبر في الحرب الأوكرانية؟ وبين المصالح الاقتصادية والأمريكية والحسابات الاستراتيجية الروسية، يبقى التأثير الحقيقي ابتسام الاتفاق مرتبط بالكميات اللي باش تدخل فعليا للأسواق وبمدى انعكاسها على الأسعار العالمية.
1: يعطيك صحة نور على كل هذه التفاصيل والمعطيات. كما كان يحكي نور بسام مباشرة، نعطيك الكلمة تطور الذي هو وصف بالمفاجئ اليوم وخلق جزء كبير من الأنظار والمتابعين للشأن الدولي يتابعوا الموضوع هذا أو التطور هذا، مع أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق مع نظيره الروسي بوتين يقضي بتوريد كمية كبيرة من الديزل الروسي للأسواق الأمريكية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على صادرات الديزل الروسي. كيف يمكن قراءة القرار هذية وعلاش مشى ترامب في الخيار هذية بين الأسباب اللي كانوا الأرقام اللي ذكرهم نور؟ نسمعك بس تفضل.
2: هو الحقيقة فعلا هو كان مفاجئ، لكن وقت اللي تقرأ يعني السياسة الخارجية التي اعتمدها دونالد ترامب في الملفات الاقتصادية تتأكد أنه الرجل براغماتية متاعه تفرض عليه أنه في كل مرة يبحث عن حلول للتخفيض في أسعار النفط، ربما يصدر في بعض الأوقات يعني تصريحات تخفض نسبيا في أسعار النفط، لكن هذه المرة يعني وقبل انتخابات التجديد النصفي لجأ دونالد ترامب إلى أنه أولويات السياسة الأمريكية تتغير وتخرج عن السياسة التقليدية سابقا، بحيث اختار دونالد ترامب من خلال هذا يعني الإعلان تقديم المصالح الأمريكية عن ربما الشراكة مع الحلف الغربي، وبذلك تسبب في هذا الإعلان وما يسمى هدنة في قطاع الطاقة في تخفيض الأسعار نسبيا خلال الساعات الأولى من هذا الإعلان. ويبدو أنه من خلال كذلك هذا القرار حاول دونالد ترامب التخفيف من الضغط الاقتصادي المفروض على روسيا من خلال فتح نافذة اقتصادية أمامها من أجل أنه صادراتها تتطور وأنها تحقق عائدات مالية كبرى. وأظن أنه ما حصل وهذا الإعلان يمثل كذلك في اعتقاد

0: هل يمكن القول أنه هذا التمشي يعبر عن تحالف استراتيجي شامل ما بين دونالد ترامب وما بين بوتين؟ لا أعتقد ذلك، باعتبار أنه دونالد ترامب دائما يفصل ما بين الملفات الاقتصادية وما بين الملفات الجيوسياسية الأخرى المتعلقة بالهيمنة الاقتصادية المتعلقة بربما السيطرة على الكثير من المناطق سياسيا واستراتيجيا.
1: واضح بسام، هاي خليفة تفضل في 3 دقائق.
2: هو من المفارقات فعلا المضحكة اللي في اللحظة اللي قبل الأسبوعين نشوفوا عملية تجديد العقوبات على روسيا في الجانب هذا وأمريكا فعل في الجانب هذا، بعدها مباشرة نيجو صفقة كما الصفقة هذه اللي هي ترخيص يسمح ببيع الديزل الروسي للأسواق العالمية حتى شهر أفريل 2027، اللي في العادة التجديد يكون بنسبة شهر، تو أعطوهم تقريبا من هنا حتى أفريل عام ونص أخرين 2027، وتكون الولايات المتحدة الأمريكية أول من تبرم اتفاق من أجل استيراد الديزل هذا على أساس الترخيص هذا، هي تعمل الترخيص وهي أول من تستورد، ورقم ماهو شوي هذا وقت نحكو على أكثر من 4,800,000 طن من الديزل، وقت اللي نحكو في نفس الوقت على الأرقام اللي وصلتها الأسعار متاع الغالون كما يقولوا هم الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي وصل 6 دولارات و28 سنت مقابل اللي كان 3 دولارات و68 سنت قبل عام، يعني تقريبا الضعف زيادة ب 71%، وهذا السبب اللي خلى صاحب كتاب فن الصفقة يقوم بهذه الصفقة، ومن وراء هو مش من وراء ظهر نقوله حلفاء الأوروبيين، لأنه يعني هو آخر حاجة يعني هو معناتها استرضاء الأوروبيين، وهو أكثر واحد في مستوى خطابه ترامب واضح معهم، يعتبر أن أوروبا عجوز وأصبحت من الماضي، وأن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أولا وأخيرا في علاقة بالجانب هذا. لكن المفارقة اللي أنا شفتها راهو في نفس الوقت اللي معناتها تدفع الولايات المتحدة الأمريكية ودفعت خاصة في بداية الحرب زيلينسكي للدخول في المغامرة هذه ضد روسيا، وورطت الاتحاد الأوروبي في حرب الاستنزاف هذه اللي معناتها تقريبا أكبر الاقتصاديات وأكبر الدول الأوروبية تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة جدا بما فيها ألمانيا، اللي كانوا الناس يتحدثوا على معجزة اقتصادية ألمانية، ألمانيا الآن تشهد أزمة اقتصادية كبيرة برشا، فرنسا أنا نشوفه في التحركات الاجتماعية التلمذية والطلابية اللي قاعدة تصير، وكلما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية القادمة الفرنسية مش يزيد التوتر في الشارع الفرنسي أكثر على خلفية اقتصادية واجتماعية. في الوقت هذا اللي تقريبا فرنسا والدول الأوروبية عموما تسأل كيف سيكون مصيرها في الشتاء القادم اللي هو على الأبواب هذا، نشوفه اللي أمريكا اللي تمنع عليهم ولا دفعت من أجل قطع امدادات الغاز الروسي الى اوروبا اللي كانت تقريبا تصل الى كل الدول الاوروبيه، هي من تطر على الدول الاوروبيه اللي هي مستعده ان تبيعهم الغاز، لكن باسعار مضاعفه اكثر من مره على اسعار التي كانت تبيعها بها روسيا، معناتها في الاخير تربع على مستوى تصدير الغاز لان دفعت الدول الاوروبيه الى قطع العلاقات مع روسيا وتضعهم في شرك ما يسمى المصيده نتاع الشتاء معناتها القادم في الجانب هذا، في نفس الوقت ترفع من العقوبات على روسيا وتخترقها من خلال توقيع صفقة اللي هي برب عاملين 800,000 طن من أجل حل أزمتها الداخلية والتخفيض في الأسعار هذه. أنا نقول فعلا ترامب واضح، أما حلفاء ترامب هم اللي ما يعرفوش تقريبا فعلا كيف يتعاملون مع رجل بمثل هذا الوضوح اللي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي تعليه أولا وأخيرا.
1: نخرج موعد أخبار مع زميلنا فؤاد مبارك ونرجو نكمل معكم بقية مواضيعنا للساعة الثانية.
3: خليك قريب فيم وراجعين.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
5: ماكسبوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
6: عندك اورانج.
5: في
6: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف لقضية الدار وكوتات.

0: صغار وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبري ديما معك.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلمة. العنصر النسائي في تونس يمثل اليوم حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه، فيما بلغت نسبة حضور المرأة في التخصصات العلمية 70.4% في المجال الطبي و56.3% في مجال الهندسة، مما جعل تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا حسب تصنيف اليونسكو من حيث وجود الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفق وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري. والوزيرة تشدد خلال اجتماعي أو أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية على أهمية العمل على توفير أدوات تأثير مستدامة للنساء الأفريقيات في المجالات العلمية من خلال تطوير فرص التكوين وتبادل الخبرات ودعم شبكات التعاون والنفاذ إلى مواقع القرار ونقل نظام علمي أكثر عدلا وانفتاحا وشمولية للأجيال القادمة. أفاق الاستثمار والشراكة في مجال صناعة مكونات السيارات محور لقاء جمع اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بوفد كوري، ضم مسؤولي شركات كورية ومركز بحث وتجديد وممثلين عن الجمعية الكورية لصناعة السيارات وبحضور السفير الكوري لتايوان. وأعضاء الوفد الكوري يؤكدون بالمناسبة الحرص على تكثيف العمل والتعاون مع مختلف الأطراف التونسية ذات العلاقة خلال الفترة القادمة لتجسيم مشاريع استثمارية على أرض الواقع تخدم المصالح المشتركة للجانبين وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال مشاركته في جلستين ضمن القمة العالمية للصحة ببرلين على ضرورة ربط المعارف المتوارثة بالبحث العلمي وضمان سلامة المرضى وربط النباتات الطبية والتنوع البيولوجي بمقاربة الصحة الواحدة ومنها مكافحة مقاومة المضادات الحيوية. وبخصوص الطب الدقيق، تونس تدعو إلى ضمان استفادة جميع الدول من التقدم العلمي والتكنولوجي وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الصحة. انطلاق أشغال يوم دراسي ينظمه مجلس نواب الشعب لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة. ويتضمن مقترح القانون فصلين، ينص الفصل الأول منهما على تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة المنجزة قبل العاشر من ديسمبر 24 و2000 مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، فيما يتعلق الفصل الثاني بإلغاء أحكام الفصل عدد 81 من القانون عدد 48 لسنة 24 و2000، وذلك بهدف اعتماد مقاربة تنظيمية انتقالية بما يمكن الإدارة من حصر الآبار غير المرخصة وضبط شروط استغلالها والتحكم في كميات المياه المستخرجة عبر آليات القيس والمتابعة. وفي الشأن الدولي، حلف شمال الأطلسي الناتو يعلن بدء مناورته السنوية للردع النووي في إيطاليا اعتبارا من الغد الثلاثاء وسط تصاعد المخاوف بشأن روسيا، موضحا أن المناورات ستستمر من 13 إلى 23 من أكتوبر الجاري بمشاركة 17 دولة. الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تمنح اليوم جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 26 و2000 للأمريكيين روبرت هال ومايكل ووتفورد تقديرا لإسهاماتهما في تطوير الأسس النظرية لاستقرار الاقتصاد الكلي وفهم كيفية الحد من التقلبات الاقتصادية ومواجهة الركود والتضخم.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 11 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا باش نوصل معكم بطبيعة بقية الأخبار والمستجدات. كما قلت لكم بداية الحصة باش تكون الساعة الثانية مخصصة للعودة على آخر اجتماع للجنة المالية والميزانية في البرلمان، اللي نظرت في التقارير المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. باش نرجع على تفاصيل الاجتماع هذايا وغيره، نذكر حاضرين معنا في التحليل والنقاش خليفة شوشان بسام حمدي، مرحبا بكم من جديد، ونستقبل ضيفنا مهر الكتري رئيس لجنة المالية في البرلمان. سي مهر أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك سي ماهر، مشكور على قبولك انت الحضور معنا. خلينا نقول سي ماهر انه المشاريع او من بين ابرز مشاريع القوانين واللي يصير الانتظار نتاعها، سواء انتوما على مستوى مجلس نواب الشعب وايضا على المستوى الوطني، وبطبيعه مشروع على القانون المالي اللي نحكيه على سنه 2027، واخر اجتماع كان للجنه الماليه اللي انت تراسها نهار 7 أكتوبر 2026، واللي فيه صارت جلسة للنظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. في البداية خلينا نخدم من عندك فكرة على أبرز النقاط اللي صار التركيز عليها في جلسة النظر هذه، النقاط اللي وقفتوا عليها واللي صار أكثر ربما نقاش عليها، وبعدها نرجع بشوية بشوية على المحاور اللي تم طرحها. تفضل.
2: شكرا. والله الحاجة اللي النواب الكل أجمع عليها أنه التقرير هذا اللي تبعث حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 26 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 كان الكل عموميات حقيقة. وإحنا نعرف أن اللجنة المالية هي لجنة تقنية، معناتها ما احناش لجنة متاع إنشاء ولا واحد لازمنا كي تعطيني أنت رقم تقول لي نفذنا الميزانية إلى 42% في المجال الفلاني ولا في النفقات الفلانية، لازم تعطيني الأرقام والتفاصيل بالتفصيل الممل، نجم نقوله هذا اللي أجمع عليه أعضاء لجنة المالية. أنا مقالوا التقرير هذايا سامحوني لا يرتقي إلى وثيقة رسمية تبعثها السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، لأنه ما يعطينا حتى شيء، ما يعطيناش حتى التشخيص. لأنه أنت باش تبدأ تناقش في ميزانية 2027 لازمك تعمل تشخيص دقيق ودقيق جدا لما تم في 26، شنو أنجزنا في 26، شنو ما أنجزناش، شنو ما الإشكاليات ومنين جات الإشكاليات، باش نحاولوا نصلحوا في 27 باش نبدأوا نخدموا على 27. ما نجمش أنا نبدأ نناقش في ميزانية 2027 بعموميات. هذا هو اللي شفناه، ولهذا احنا بعثنا
1: الى. لو كنت تعطينا امثله سي ماهر الكتاري قبل ما نرجع معاك، كنت قلت لي بعثنا شنو مثلا، اعطيني امثله على عموميات ربما مسائل نقاط معينه كنتوا تحبوا فيها اكثر تفصيل توضيح، وفي تقديركم ظهرتكم عموميات، اعطينا مثال.
2: نعطيك انا مثال ما جاتناش تفاصيل على مدى تأثير البترول، أسعار البترول اللي ارتفعت، ما عندناش تفصيل شنو التأثير متاحة على الميزانية، على التوازنات العامة للدولة، خاصة وأنه أسعار البنزين ما زادتش في تونس، معناتها باش ما يقعش على الأقل. ونحب نفتح قوسين في الحكاية هذية، راهو أنا معناتها برشا عباد لموني على الكلام هذية، لكن أنا مقتنع به. راهو كي القرار السياسي اتخذ باش ما نزيدوش في أسعار البنزين في الكيوسك، راهو بالنسبة لي أنا قرار صائب، لأنه أنت كي تزيد الأسعار في البنزين أولا باش تمس بالقدرة الشرائية اللي ديجا هي مهترية ممسوسة بالنسبة للمواطن، وكي تزيد بخلاف المواطن كي تزيد في أسعار البنزين، راهو الأسعار متاع المواد الكل، المواد المصنعة في تونس كلها باش تزيد، دونك باش تزيد في التضخم زاد أكثر. هذا مهم ومهم جدا. فالدولة أخذت قرار، وأنا بالنسبة لي أنا قرار صعب، ولو أنه قرار صعب وما نجموش لازمنا ندرسوه بالكده، لكن الدولة قررت، والقرار السياسي الصائب قرر أنه الدولة باش تتحمل الضغط هذا، الضغط المالي اللي باش يجي، لكن هذا الضغط الكل لفائدة شكون؟ لفائدة المواطن. هذا هو مثال، ما عندناش التفاصيل في هذا. نعطيك مثال، تسهيلات البنك المركزي إلى الخزينة اللي خذيتها، تسهيلات اللي عملناه 11000 مليار، والعام اللي قبله 7000 مليار، والعام اللي قبله 7000 مليار، حبينا التفاصيل في تنفيذ هالأموال هذية، وين مشيت، شنو المشاريع اللي مشيوا لها، هل مشيت لتغطية سداد الديون، أصل الدين ولا ليزانتيغي، هل مشيت لمشاريع استثمارية، برشا برشا برشا حوايج أخرين. راهو معناها احنا زاد طلبنا مثال تفاصيل على ضمانات الدولة اللي تعطيهم الدولة لمختلف المؤسسات. نعطيك أنا مثال، قلت أنت أمثلة باش نكونوا واضحين مع السادة المستمعين. نعطيك مثال، ديوان الحبوب كي يمشي للبنك الفلاحي ولا البنك الشركة التونسية البنك باش ياخو قرض، ياخو قرض لكن بضمان دولة. حابين نشوفوا الضمانات اللي تعطي فيهم الدولة للمؤسسات هذوما والشركات كيما فوسفات قفصة، كيما تونيسير، كيما، حابين نشوفوا التفاصيل باش نشوفوا وين ماشيين، شنو التداعيات نتاعها، شنو التواجه نتاعها، هل الشركات هذوما اللي الدولة قاعدة تعطي فيهم في ضمانات، هل حضرنا لهم برنامج للسنوات المقبلة لإعادة تأهيلهم باش يرجعوا يدخلوا فلوس الميزانية. نعطيك أنا مثال سهل برشا والناس كل تعرفه، فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي 2009 و2010 كان يساهم في ميزانية الدولة بقرابة 1200 مليار، يعطي للميزانية متاع الدولة كل عام 1200 مليار، توا ولا يتسلف الفلوس، توا ولا ياخذ في قروض بضمان الدولة، هل فما برنامج تأهيلي باش يرجع للنسق متاعه؟ هذ هما اللي نحبوا نشوفوهم باش نجموا نخدموا ونشوفوا الرؤية اللي ماشينا لها في 2027، وهذا اللي ما كانش موجود في التقرير هذايا اللي بعثته لنا وزارة المالية.
1: يعني اللي فهمته من كلامك ذاك، ضيفنا ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية في البرلمان، الوثيقة والوثائق اللي وصلتكم فيها ربما إعلانات اليوم، عناوين كبرى عن أهداف، ربما عن رؤى، عن توجهات، ولكن النقاط انت قلت في الأخير احنا لجنة تقنية في الأخير نتعاملوا معكم بأرقام، بمعطيات، بإجراءات، وكل إجراء أو كل رؤية أو كل توجه لازم وفق تقديركم أنه يتم ذكر فيه في نقاط كيفاش باش يصير تحقيق، وإلا كي تحكي لي ربما أنت عطيتنا دي زيكزامبل على مؤسسات عمومية وإلا غير ووضعيتها المالية، تقول لي زادة نحب بالتفصيل شنو وضعيتها، كيفاش باش يكون برنامج إعادة تأهيلها، علاش هي اليوم تتسلف في فلوس في وقت كان فيه تضخ فيه فلوس للميزانية وغيره. يعني الإشكال أنه إعلانات، رؤية، توجهات دون تفاصيل تكون كيفاش باش يصير تنفيذ على أرض الواقع.
2: رؤوس أقلام، رؤوس أقلام فقط.
1: هاي بس
3: هو الحقيقة مهمة جدا النقطة اللي أثارها سيد النائب، اللي هي الدقة في المعطيات المقدمة في تقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية 2026. ولهنا السؤال المطروح، هل هو هذه الضبابية وعدم الدقة مقصودة لإضعاف رقابة البرلمان على أداء الحكومة؟ هل هو يعني عدم دقة يعني بسبب ربما عدم توفر كافة المعطيات لدى الحكومة إلى حد الآن؟ فيعني مثلا وقت اللي نلقاو نسبة إنجاز نفقات التنمية والاستثمار في حدود 21.2%، هل وجدتم تفسير علاش نسبة النفقات تنمية الاستثمار ضعيفة وبقيت في حدود 21%؟ يعني هذه عدم الدقة هو اللي خلينا نسألوك سيد النائب، برأيك هل ترى أن الحكومة تكتفي بتقديم الإحصائيات وجردها دون يعني محاولة تقديم توضيحات حول هذه النسب وتفسيرات لها؟ هل هذا مقصود سياسيا نظرا لأنه اليوم أصبحتم بمثابة الوظيفة التشريعية، وهناك ربما توجه عام على أنه الرقابة تبقى فقط في حدود الاطلاع على هذه المعطيات؟ وفي اعتقادي اليوم مسألة مهمة جدا، اليوم نلقاو الحقيقة يعني في صياغة قوانين المالية ثم زوج توجهات، فما التوجه السياسي اللي يرفعه رئيس الجمهورية ويرفعه النواب اللي هو الدولة الاجتماعية، الخيارات الاجتماعية، المراهنة على عدم الترفيع في الأدائيات اللي حكيتوا عليها أنتوما في اللجنة المالية وحكى عليها رئيس الجمهورية. في المقابل نلقاو التوجه الإداري يعني الذي يعمل على أنه يكون قانون مالية قانون محاسباتي، بمعنى أنه عنده توازنات مالية يحب يحافظ عليها لا أكثر ولا أقل. ربما هذا هو اللي يخلق الجدل في كل قوانين المالية خلال الفترات الأخيرة. فهل من الضروري وحسب رأيك شنية أبرز الخيارات الاجتماعية اللي يلزمها تتضمن في قانون المالية 2027 واللي حكينا عليها سابقا وما مضيناش فيها خلال الفترات الماضية؟ كذلك مهم جدا رأوا أنه التوجهات الكبرى تكون في قانون المالية، لكن نقطة مهمة عدم الترفيع مثلا في أسعار البنزين خلال الفترة الحالية هو قرار يعني تتخذه الحكومة لا يرتبط فقط بقانون المالية، فهذا مهم جدا وتحاول الدولة من خلاله إبراز أدائها في الدولة الاجتماعية وفي الدور الاجتماعي. وأكيد جدا الأعباء يعني متاع ارتفاع الأسعار حملاته الدولة خلال الفترة الحالية، فيعني من منظوركم أنتم في لجنة المالية ما هي أبرز الخيارات الاجتماعية بخلاف التخفيض مثلا عدم الترفيع في الأداءات؟ شنو المطلوب اليوم من الحكومة فرضوا في قانون المالية من أجل أنه نحسنوا الوضعية الاقتصادية والمالية للشعب التونسي خلال الفترة القادمة؟
1: هاي تفضل سيدي.
2: باش نبدأ نجاوبك على البارتي الأولى متاع السؤال متاعك. شوف التقرير هذايا راهو مش أول مرة يجي هكاك، السنوات الفارطة الكل حتى من منذ إقرار القانون الأساسي الميزانية سنة 2018 وهو يجي هكاك للبرلمان، هذه لأول مرة لجنة المالية تقف وتقول لا التقرير هذا ما عادش لازم يجي هكاك، ما عادش نقبلوه هكا، لازم يجي بالتفصيل الممل، نحبوا كل حاجة نعرفوها باش ناخذوا القرار. معناها ما نحبش نقول انه هذه اول مره تجي، ولا كما قلت انت هل هذه نيه، انا ديما نحط حسن النيه موجوده، لكن من 2018 و19 و20 ومن بعديك رجعنا 23 24 ديما التقرير يجي هكاك عموميات، لكن هذه وهذا يحسب الى لجنه الماليه هذه انه هذا لاول مره لجنه الماليه تقف وتقول ما نقبلوش تقرير هكاك، لأنه التقرير هذا ما نجمش يعطينا رؤية إلى سنة 2027، وهذا يظهر لي الناس الكل توافقني فيه، يظهر لي ما نجموش نقدمه ونمشي ل 2027 ما غير ما نعرفه شنو صار في 2020، شنو الحاجة اللي مشيت لأنه فما حوايج مشيت، وشنية الحواج اللي ما تخدمتش، وعليش خذينا تأخير كبير في تنفيذ المشاريع التنموية. هذا الكل لازمنا نشوفوه بالتفصيل الممل. هذا رقم واحد. رقم اثنين، شوف لازم قانون المالية نخرجه من النظرة المحاسباتية، ما هوش ان دوكيمون كونتابل، لأنه احنا ما احناش التوانسة بما فيهم انا وانت والسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، راهو ما احناش ارقام، ما احنا عباد واشخاص نحبوا اعطينا الثقة متاعنا في الدولة هذية، باش في الاخير شنو المبتغى متاعنا؟ انه القدرة الشرائية متاع المواطن تحسن، انه عمناول كي نخرج بعشرين دينار شنو نحط في القفة متاعي، وسناء كي نخرج بعشرين دينار شنو تعبيلي في القفة متاعي. لازم نمشي ونتحسن، ما لازمش نمشي وننقص وبعدتو نحكي وكان تحب في التضخم وكيفاش وشنو الإشكاليات متاع التضخم اللي قاعدة صايرة. لازم نخمو على المستوى القريب والمتوسط والبعيد. هذه هي لازم تكون الرؤية متاع قانون المالية، ما تكونش مجموعة فصول ما عندها حتى تقارب بين بعضها، ما عندها حتى تداخل بين بعضها. راهو اللي يخدم في الدولة لازم يكون عنده رؤية شاملة باش المواطن التونسي يحس أنه فما تحسن. تقول لي انت اعطيني مثال في انا ديما نمشي اول حاجه بالنسبه لي انا واول حاجه بالنسبه للتونسي ذول اللي يسمعوا فينا هي القدره الشرائيه نتاع المواطن. اولا رقم واحد راهو اللي جبتها انت وقلتها وانا قلت عليها وانا موافقها ولو انها باش تتكلف على ميزانيه الدوله، هي عدم الترفيع في البنزين بالنسبه للمواطن التونسي. مش المواطن التونسي اللي عنده كهرباء برك، لانه الكمين اللي تنقل في السلع والسلع اللي تجي وكل شيء، كان انت تزيدهم في الليسانس بعد باش تلقى المواد الغذائيه والمواد الاستهلاكيه كلهم باش ترتفع. دونك خذينا قرار، هذه حاجه على المدى القصير عملناها باش ما نمسوش باش ما تمسش القدره الشرائيه المواطن. رقم اثنين شنو نجمو نعملو تو تشوفوا انتوما بالنسبه للحياه المجتمعيه اللي قاعد صاير، وهذه نحب نرجع لها لانه كانت من سنه 2023 وانا نحكي عليها، محاربه المخدرات تو اللي قاعدين نشوفوا فيها، والاشكال الكبير اللي عندنا في المدارس نتاعنا والمعاهد والاطفال والجيل القادم اللي جاي. راهو هذا على المدى المتوسط والبعيد، معناتها نعطيك انا في امثله حاجه على المستوى القريب حاليا، معناتها توا شعملنا باش ما زدناش نقصنا في القدره الشرائيه، وبعد شنو قاعده الدوله تعمل بالنسبه للاجيال القادمه، وبعد فما نرجعوا توا للمثال الطاقه. الطاقه عندنا اشكال كبير، شفنا ان شاء الله لا يعاودوا علينا صيف السنه، الناس الكل تمست، معناها جميع مناطق الجمهوريه وجميع الفئات نتاع المجتمع التونسي كنا تمسينا. راهو هذا الكل مش كلام، هذا الكل لازم بعد في قانون الماليه يجي يتوجد، هذا الكل لازم يتوجد. فما حاجه ما نحبش نتعدى عليها، ما نحبش نتعدى ما غير ما نقولها، كانت عندنا حاجه مهمه برشا، مهمه جدا في المجتمع التونسي نسميه المصعد الاجتماعي، لاسانسور سوسيال. المصعد الاجتماعي لازم يرجع باش الناس الكل، جميع فئات المجتمع التونسي وجميع اي شخص يسكن في تونس ولا في الشمال الى الجنوب من الشرق الى الغرب يكون عنده تساوي الفرص، ونرجع للمصعد الاجتماعي اللي خسرناه. المصعد الاجتماعي راهو خدم، معليش خدم، لأنه كانت عنا منظومة متاع التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني متكاملة تعطيك الفرص للناس الكل، وكانت عنا المنظومة هذية اللي بالنسبة كانت منظومة مجانية، مش مجانية فقط، أنا نحب نذكر برشا ناس ما يعرفوش، في أواخر الستينات كان اللي يقرأ في الجامعة ياخو شهرية، راهو ياخو بين 30 و40 دينار هكا، ولا
3: منحة.
2: تعرف لا مش بورس، كان ياخو منحة، الناس كل اللي تقرأ تاخو، مش تقدم وتنجم تاخو وتنجم تاخوش، اللي يقرأ ياخو فلوس. تعرف 40 دينار وقتها كانت شهرية أستاذ، معناها كانت هذيك الشخص
3: اللي ممكن هذي مثلا في تونس،
2: والله باش نعطيك الرؤية متاعي أنا. الدور الاجتماعي للدولة، معناها أنا بالنسبة لي أنا في عوض تعطي فلوس 200 دينار ولا 300 دينار ولا 400 دينار للعائلات المعوزة وإعانات وكل شيء، تربط هذا بالتعليم. قبل كيفاش كانت عايشة العائلات، أنا نعرف شكون ونعرف من عائلتي من عائلات شنو، كان كل 40,000 اللي أخوه يصرف منهم 10,000 و30,000 يعطيهم لعائلته. الدولة هذا كيفاش كانت تعمل؟ لأنه الدولة كانت تغزر على المدى القصير، معناها تعطي هيك الفلوس هذوك اللي هي شهرية متاع أستاذ، راهو وقتها 40 دينار شهرية متاع أستاذ، معناتها فلوس معتبرة. تضرب عصفورين بحجرة، سمحوني في الكلمة، تضرب عصفورين بحجرة، يولي العائلة هذيك تحط في ولدها هذاك أنه القراية هي الكل، وياخو فلوس وياخو فلوس بزيد ويعاون عائلته. معناتها أنت في عوض تعطي الدور الاجتماعي للدولة، فقط تعطي فلوس للعائلة وما تعرش عليها وين ماشي، تقول له ما تتولي ما تعطي الفلوس كان ما يقرأ ولدك يقرأ. هذه راهو مهمة جدا، هذه مهمة مهمة مهمة جدا راهو للأجيال القادمة. احنا تونس باش عايشين تو، ما هو الاخر قالوا وين البترول، قالوا البترول في مخاخنا، هكا ولا باش عايشين احنا تو؟ عايشين بالعباد اللي قراوا بك، الجيل اللي قرا، المهندسين اللي قراوا في الستينات والسبعينات، والمهندسين والمعلمين والمحامين ورجال الأعمال والناس اللي خدمنا عايشين بهذايا. لازمنا نرجع له المصعد الاجتماعي، راه مهم ومهم جدا.
1: وحذاك ضيفنا رئيس لجنة المالية في البرلمان نائب ماهر الكتاري، ونذكر نحكيه على آخر جلسة صارت على مستوى اللجنة المالية في البرلمان، لأن ظرف التقارير المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. خليفة، وقت نحكيه على مشروع قانون المالية لسنة 2027 ونحكيه على ميزانية الدولة ونحكيه على تنفيذها ونحكيه على جملة الفرضيات التي تبنى عليها ونحكي على الأرقام وعلى المعطيات وعلى الأهداف، نحكي على وثيقة مهمة ومهمة جدا تعكس اليوم في جزء منها أي سياسات اليوم متبعة من الدولة، أي سياسات عامة، لأن احنا نحكي على مشروع قانون المالية لسنة 2027 اللي هو بش يحدد كل شيء اليوم، بش يحدد عيشة المواطن التونسي على أرض الواقع. كنا نحكي مع سمهر طوى على المقدرة الشرائية وعلى القفة وعلى التضخم وعلى المصعد الاجتماعي وعلى غيره من المسائل والقطاعات اللي باش نشوفهم بعد كيفاش باش يصير تنفيذ اليوم السياسات في إطارها في مشروع هذا. يقول لك سي ماهر اللي وصلنا رؤوس أقلام معنوين كبرى ما كانتش تتضمن إلى حد كبير إجابات أو تفاصيل تورينا هالعناوين الكبرى فعليا على أرض الواقع كيفاش باش يصير تنفيذها خليفة، وهذا يقول لك إشكال.
4: والله أنا نعتقد اللي الأزمة الاقتصاد التونسي ما هيش بتتجلى في جزء من الكلام اللي قاله السيد النائب. حتى السيد النائب بيقول لك احنا لازم نرجع للمصعد الاجتماعي، ويلزم الدولة معناتها تعطي بورص معناتها للطالب باش عائلته هو يصرف على عائلته وباش يكمل التعليم بتاعه. مشكلتنا مش في اللي ما يكملوش التعليم بتاعه، احنا مشكلتنا في اللي يكملوا التعليم وبطل. احنا الدولة احنا سيدي الاولياء قالوا السماء ما تعطونيش، هو قروا فيهم من جيبه، يا يبطل اشتر الاخوة باش يخدم على اخوه، يا اما يمشي يخدم حاكم باش يخدم على اخوته الاخرين.
2: انا ما عادش نحب واحد يبطل باش يخدم اخوه.
4: يا سيدي ما بطلش وخدم وقرا ونجح ولا استاذ ولا مهندس، وفي الاخر هو بطل. خلي يجوا من بوزيان على رجليهم 400 كيلومتر وروحوا يبكوا، معناتها شكون تما هذوك اللي راهنوا عليهم عائلاتهم اللي بوه يخدم 24 ساعه باش يقريه ويقول له قري ولدك باش يهزك فقرك، ترسلت له هو اللي يصرف عليه. تو المشكله قد ما تقرا في تونس، قد ما امكانيه اللي تبقى بطاله في بالك ولا لا، اللي نسبه البطاله بقدر ما تقرا وتكون صاحب شهاده بقدر ما كل الفرضيات كما فرضيات الميزانيه ما تنجم تكون اللي تعطل. مشكل تعايش الزوز عقليات هذه ما بين منظومة، خلي نقول أنا كسيحة كالدبابة تمشي ما تلفتش آخر ما يعنيها الإنسان في تونس مش منتورة، منظومة هذه ما يسمى المنوال التنموي الهجين هذايا اللي تخل فجأة على ما يسمى الاقتصاد الاجتماعي والدولة كانت موجودة الدولة الاجتماعية في تونس، وهي خرجت لجيال اللي حكيت عليها هذه. لكن للأسف هالدولة الاجتماعية هذه تم السطو عليها فترة من فترات عن طريق برنامج ليبرالي، خلينا نكون واضحين أنا في الجانب هذا، وبدأ يجرب فيها بقد الدولة الاجتماعية كحلم نوع من الحنين نستجيها. يقولها ساعات الرئيس قلتها أنت ولا جيلك ولا حتى أنا ساعات نقولها أصغر منكم شوية ومن جيلي نقول فيها الدولة الاجتماعية أنا استفدت منها قريت منها. أما على أرض الواقع اللي ثم تعرف شنو ثم اللي تطبق فيه الحكومة، هكا على ثم فرق ما بين تحكيه أنت كنائب واللي يحكيه رئيس الجمهورية وما بين اللي تطبق فيه الحكومة. الحكومة الرئيس يطرح في شعارات، انت زادة تطرح في شعارات، انا نطرح في احلام وشعارات الدغدغ فيها متاع التسعينات والدولة الاجتماعية والدولة تقري والسبيطارات والكذا، هذاك اللي عشناها كل اللي خلق تونس هذية اللي نشوف فيها هذية. وما بين معناتها حكومة برنامجها معناتها وكأنه بالنسبة لي هي مغمضة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، هي ما تتكلمش حتى معكم انتم الحكومه تعيطولها ما تجيكمش الوثيقه التوجيهيه هذه
2: على الاقل فما احنا نتكلموا
4: تتكلموا ما تسمعكمش، انا حتى احنا نتكلموا ما سمعنا حتى حد بعد. الوثيقه التوجيهيه من المفروض في فصول القانون من المفروض تجيكم قبل 31 جويلي، وهذه من المفروض هي وقت جتكم في 7 اكتوبر، هي سمعتكم الحكومه تي بعد شهرين وقت اللي ساعدها هي تو كذا، وقت اللي ساعدها تو تخت. نحكو على دولة اجتماعية على مستوى الشعار، على مستوى التطبيق ثم سياسة ليبرالية قاعدة تطبق. تحكي لي على تقشف حكومة، هذيك الحكومات اللي يكون معناتها مستبطنة ما يسمى التصور ومنوال تنموي اجتماعي، تقوم على التقشف. شوفوا رئيس معناتها وزير على بسكلة ماشي يخدم باش يوفر الطاقة ومن أجل البيئة، لا لا احنا الوزراء معناتها كل الامتيازات متاعهم يحافظ عليها، السيارات البنوات متاع ليسونس ثلاثة ولا أربعة شوفرة، كرهبة ليه هو وكرهبة للعائلة، مو هذا هو معناتها الموجود موجود. أما التقشف فين؟ التقشف في علاقة بكل ما يهتم ميزانية السبيطارات باش يتصلح، ميزانية وزارة التجهيز باش يصلح كذا. لذلك خلي يكون واضحين بالحق السيد النائب، لانه اللي تحكي لي عليه انا قلت تفاصيل، هل انه الناس ما مع تغيير منوال التنمو الموجود تو، مش رفعانه كشعار، تغييره على ارض الواقع من خلال الارقام اللي تتجد في الميزانيه في الوجهات الكبرى للميزانيه 2027، لانه حتى 2027 مش تطلبوا منهم باش يعطوكم معناتها وثيقه تحدد متى التطبيق، ما همش مش يعطوكم ولا مش يعطوهاكم في اخر لحظه باش ما تلقوش الوقت باش ما تناقشوهاش. تو احنا ميزانية 26 ما ناقشناها وقالوا معناتها تم ثم جرعة متاع دولة اجتماعية تحطت في الميزانية هذه، انت ما عطوكمش حتى الخطوط العامة متاع مدى تطبيقها. كيفاش مش نجموا تقيموا اولا الميزانية متاع 26 وتنجموا تستشرفوا شنو اللي لازم يكون موجود في الميزانية متاع 27؟ راو هذا يطرح اسئلة جذرية تبعدنا، راو كان بامكاني باش نسألك السؤالات التقليدية متاع اي صحافة. هل انه تتصور معناتها السعر اللي حطوه للبترول في علاقه بكذا يوافق ولا لا؟ تقول لي انت لا يوافق، من المفروض يحطوه 95 دولار مش كما حطوه هم ما بين 70 وما بين ما بين 75 وما بين دولار. اسئله نجم تجاوبني، اما الاسئله وقتاش مش ننتقلوا من الشعارات نتاع الدوله الاجتماعيه الى تكريسها في مستوى الميزانيه ونجيبوا حكومه مستعده اللي هي تنفذها، مش مستعده تسمع ولا تردد شعار الدولة الاجتماعية تلتقاها وفي الوثائق متاعهم الكل ديما في آخر سطر وكما قال السيد الرئيس الدولة الاجتماعية. أما أقرأ المضمون ما فيه حتى حاجة على الدولة الاجتماعية.
1: هاي تفضل سيمير.
2: شوف كلامك الكل صحيح ومن أهم حاجة قلتها وأنا موافقها 100% هو التوجهات الكبرى. كنت نجم بالحق تسني تقول لي عام الجاي قديش حاطين البترول باش يكون ونجاوبك انا تقنيه
4: ونتعديه.
2: المهم هو التوجه العام للدوله، الدوله وين ماشيه، الدوله وين تحب توصل، هل عندها دور اجتماعي، هل باش تكون دوله ليبراليه كما كنت تحكي انت ولا دوله اجتماعيه. انا شوف انا ديما شو نقول في الـ في الـ في المداخلات نتاعي، فما تجربة ناجحة برشا وبرشا ناس كنقولوا يقولوا يا أخي احنا باش نوصلوا هكا. سنغافورة كانت من أفقر البلدان في العالم، كانت أفقر منا هكا ولا، وهي الآن دولة اجتماعية من أغنى الدول في العالم لكن تعمل في سياسة اجتماعية. اللي كنت نحكي لك فيه هنا اللي يقرأ ياخو فلوس والفلوس هذوكم يعاون بهم العائلة، في عدن تعطي طول العائلة الفلوس هذوكم متقال وعلم بهم وين يمشيوا يمشيوا في, في, في, في المصاريف اليومية، لا فتعطي للطالب يقرأ ويعطي لعائلته. هذا شنو عملوا مثل هذه تجربة ناجحة؟ احنا علاش ما ناخذوش التجارب الناجحة؟ برشا ناس يقولوا ايش باش ناخذ، قول له ما انا 30 سنه التالي سنغافوره كنا نغزروا لها من الفوق هكا ولا
4: ما هو سمير مش انت مش في التمدرس عندنا تبارك الله الخريجين مشكله في استيعابهم داخل منوال تنمو قادر باش يوفر لهم عمل.
2: مش
4: مشكلتنا نسبه التمدرس في الجامعه
2: او جيك للمنوال التنموي. شوف المنوال التنموي ما نجم يتغير كان الا احنا قاعدين نخدموا تويكا ب قاعد نحاول مستحيل باش يكون عندي اتصالات ولو حتى ماهيش رسمية مع وزارة المالية باش نحاولوا ندزوا في حاجة مهمة برشا الصناعة، لان انت مني مش تخلق ثروة، مني مش تخلق ثروة، مني باش وين باش يخدم وكل المهندسين اللي باش يخرج وكل المعلم اللي باش يخرج وكل عمل التكوين المهني وين باش يخدم؟ مو باش يخدم في الصناعة التونسية. راهو الصناعة التونسية سنة 2009 و2010 كانت تمثل 26% من الناتج الداخلي الخام. تعرف اليوم قداش تمثل؟ اليوم بين 14 و15% طاحت ب 10%. راهو الصناعة
4: في السبعينات كانت تمثل أكثر. بتحكي على 26 في الواحد في السبعينات كانت تمثل يمكن
2: ريت كيفاش معناها في الاخر التوجه متاعي انا اللي قاعد نقول فيه راهو الصناعه المحليه الصناعه التونسيه لازمها ترجع وقاعدين نحضروا في فصول في قانون الماليه باش ناخذوا بالقطاع بالقطاع ان شاء الله نخلطوا نعملوا برشا قطاعات سنه في قانون الماليه للصناعه التونسيه لتشجيع الصناعه التونسيه. شوف تشجيع الصناعه التونسيه تشجيع التصدير كي تشجع التصدير شنو يعمل الدينار ينقص ضغوطات نتاعه على الاقل نوقفوا الانزلاق اللي قاعدين نعملوا فيه اللي قاعد يسبب في اختلال التوازنات الماليه راهو باش تاخذ يورو لازمك 3450 مليم راهو شيء مهول راهو اذا كان ما فماش دوله نقولها ونعودها ما فماش دوله تم ما وصلناش للتعويم ما احنا اما ماشيين في منهج تنازلي لقيمه الدينار اذا كان نكملوا في المنهج هذايا راه ما فما حتى دوله العمله نتاعها ضعيفه تعدات من دوله على دوله عالم ثالث ولا دوله في طريق الى دوله متقدمه راهو اذا كان العمله نتاعك ضعيفه بلادك ضعيفه هذا ما فما ما لا شك بخلاف بعض الدول لانه يعني واحد خاطره في الناتو والاخر على خاطره حليف مع واحده عنده قاعده عسكريه ياخذ برشا فلوس ما فهمتي فما الوقت. لكن احنا كشوف الصناعه التصدير قيمه الدينار وفما كيفاش نجم نوصلوا على المدى المتوسط كما كنا نحكي راهو فما قوانين وتشريعات لازمنا نتعداو منهم. مجال الصرف لازمها تمشي مجال الاستثمار لازمها تمشي. شوف مجال الصرف راهو جاونا خبراء من تونس وخبراء توانسة يخدموا البرة في في في دي ثينك تانك ويخدموا في شركات كبرى وكل شيء يقولوا لي المجال الصرف هذه اذا كانت تتعدى راه تنجم تعطي نسبة اضافية بواحد في المية للنمو راه 1% نمو شيء معناها شيء كبير. لكن مجال الصرف لازم تمشي وحدها لازمها تمشي مع مجال الاستثمار لازمها تمشي مع العفو الديواني والصرفي اللي قاعدين اللي القانون ان شاء الله هذا باش نحاولوا لجنه الماليه هذه باش نحطوه في قانون الماليه الاداره التونسيه والخبراء اللي جبناهم باش شافوا العفو الديواني والصرفي هذايا قالوا لنا من هنا لجوان 27 ولا سبتمبر 27 ينجم يدخل لنا مليار يورو. مليار يورو راهو 3450 مليار معناها شوف فما حوايج هكاك فما قوانين اخرى تنجم تدخل تنجم تحسن الوضعيه. قانون الهياكل الرياضيه مهم جدا
4: شنو المعقد
1: هذا يمكن باش يكون سؤالي للسيمه الكتاري خاطر بعد نعطيك الكلمه اكيد بسام للتفاعل او اذا كان عندك سؤال يقول لك باهي سيمير هوني حتى الناس اللي تبع فينا وربما احنا نتبع في النقاشات اللي قاعده تصير على مستوى البرلمان وايضا على مستوى العلاقه اليوم بين البرلمان والحكومه يقعد السؤال باهي نجموا نبدلوا كل هذه القوانين وكل هذه التشريعات اللي تقولوا انتم فات عليها الوقت وصار التغييرات اليوم كبيره ولازم يصير تغييرها كما مجال الاستثمار وكما مجال التصرف تقولوا عنا من المقترحات ما يكفي اليوم نقدم مشروع ينجم يكون ناجح وينجم يكون يساهم اليوم في خلق الثروة اليوم في البلاد. ولكن زاد يقعد السؤال بالتوازي مع المشاريع كيفاش باش يصير تنفيذ على أرض الواقع. أنتم أكيد باش تشرعوا والحكومة باش يكون فما أوامر ترتيبية باش يكون تنزيل على أرض الواقع فما حلقة يتسائل على أنه تنفيذ دي ما
2: شوف بالنسبة لمجال الصرف أنا كرئيس لجنة مالية ما نجمش نمشي نصوت على مجال الصرف ونعطيها ما غير ما يكون فما تفاعل مع البنك المركزي لأنه السياسي ورجل الدولة ما نجمش يتعدى فما حوايج ما نجموش نتعداهم
3: من غير ضوء أخضر من البنك المركزي
2: ما هو
4: يقصد استماعات
2: حتى احنا طلبنا من البنك المركزي ابعثنا النقاط نتاعك شنو ما الفصول اللي تحب تنقحهم شنو الفصول تحب تزيدهم شنو الفصول تحب تنحيهم مش لازم تجي يا اخي مش ابعثنا وتو احنا نحاولوا نقدموا نعملوا كل شيء. انا فما حاجه يمكن باش نقولها وحتى حد ما قالها قبل انا كنت مثال في التوجه هذا للنمو على خاطر البرنامج الخماسي 26 و30 اللي صدقنا عليه راهو يقول لازم نسبه النمو تكون 4.5 من سنه 2027 راهو باش دخلت لها نسبه النمو بقانون الصرف هذا ما احناش دخلتوا لها اذا كان ما نسيبوش شويه القانون الاستثمار ما احناش دخلتوا لها. انا كنت نحبذ مثال كما قال رئيس الجمهورية احنا في سباق مع الزمن. انا بالنسبة لي انا كل شهر نخسروه احنا توانسة تونس كنا نخدموا لتونس راه ونجم يكون انا صحيح ونجم يكون انا غلط راه معناها بيرسون نو ديتيان لا فيريتي راه انا كنت نحبث مثال انه في المراسيم اللي هبطها سيادة رئيس الجمهورية يكون مرسوم مجال الصرف يكون مرسوم الهيكل الرياضية هاولي باش يعطي باش يغير باش يغير المنوال الاقتصادي نتاع البلاد مرسوم مجلة الاستثمار مرسوم الرهان الرياضي تعرف الرهان الرياضي قداش كان يدخل كان يدخل 1,000,000,000,000 لخزينة الدولة الرهان الرياضي كي تعمل له التشريع متاعه وتحط له إطار قانوني موجود راهو القانون هذا لكن محطوط في الرفوف
1: على أهمية زاد المراسيم الأخرى مثلا اللي توما زاد طرحت في البرلمان خاطر أنت قلت كنت نتمنى نعرف الجانب الاقتصادي والاجتماعي أما مسائل أخرى زي مثلا الجماعات المحلية أنا اللي انتخبت في البلدية المرسوم 54
2: باش نربحوا الوقت باش نربحوا الوقت للتوانسة لتونسنا البلاد اللي عايشين فيها باش نتقدم باش ما نقعدوش نستناو سيفري توك برشا عبيد يقول تي تويك انت عضو في البرلمان وتقول عدي مراسيمه
3: يعني انتم وكانكم
2: لا فاهم لا لا لا مش عايز تشريعي احنا نحبوا تونس نحبوا نربحوا الوقت نعرفوا انه القانون
4: مشكلة الوقت القانون مش نربحوه يا سمير مو لازم نجاوب على السؤال الصحيح خاطر تو احنا مادام ما تعدتش لانه البنك المركزي مثلا جايكم ما حابش يجاوبكم قانون الصرف الاخر لان الحكومه ما حبتش

0: برك الله الزمن في في في في, في الرمشه كي تبدا في صرع هيك الاقليه هذوك من الجماعه هذوك تتعدى زيت القوانين هذيك اما كي تبدا في صالح المجموعه الوطنيه ومش تغير
1: هاي خلنا نسمع بسام وفلمنا نعطيك تتفاعل معهم زوز هاي بسام
2: هو سيد ناب حكى على حلقة مفقودة اللي هي تعطل في أنه النوايا اللي نعلنوها ما تتحققش الحلقة المفقودة يعني أقر وقال أنه فما ضعف تنسيق ما بين مجلس نواب الشعب وما بين مؤسسات الدولة ما بين الوزارات ما بين البنك المركزي هذا اللي يخلي الكثير من النوايا لا تطبق على أرض الواقع وهذا الحقيقة مؤسف أنه الحقيقة خليني أقولها أنه نلقاه عضو مجلس نواب الشعب يدعو إلى إصدار مراسيم والحال أنه عندك برلمان هو اللي قادر أنه مجلة الصرف ينقحه أنه هو يصدرها فهذه هي يعبر ربما عن عمق ضعف التنسيق ما بين مؤسسات الدولة خلال الفترة الحالية هذه وربما اللي يخلي بعض الخيارات تبقى حبر على ورق وهذا صحيح. ليش نشوف في أوامر ترتيبية مش قاعدة تصدر لكن حبيت نرجع الحقيقة لحكاية الدور الاجتماعي والدولة الاجتماعية احنا للأسف يعني اقتصرنا في تشخيصنا على دور الاجتماعي للدولة الصحة والتعليم اليوم عندك سيف تعدى علينا سيف الله لا يعيده بالحق يعني مسألة الطاقة في المقابل وقت نحكي على الدور الاجتماعي نلقاو نفس رأس مالي في قوانين المالي شنو معناها توظيف 30% معاليم ديوانية على توريد لاقطات الشمسية يقول لك هو في المقابل يدعم الصناعة المحلية دي انت حل أزمتك الساعة توا العجز الطاقي متاعك احذف ربما المعلوم والأداء الديواني المفروض على توريد اللقطات الشمسية لو تصبح أسعارها في متناول الجميع
3: ماشي في التوجه
2: يخفض العجز الطاقي فلنا حبيت نعرف اليوم في ظل يعني الوضع الحالي هل سيفرض أو سيدفع أعضاء مجلس نواب الشعب إلى أنه يتم التوجه نحو الطاقات البديلة والطاقات المجددة من خلال التخلي عن الإعفاء الديواني هذا اللي يصل إلى حدود 30% بعد ما كان 10% هل ثم نية أنه يولي يعني من غير أدائي
3: أبشو جاوبك على سؤال هذا وبعد كان عندك سؤال
0: هم قد تقدم المؤسسة هم تمام ثلاثة هم ولا
3: أي شوف التوجه متاعنا إذا كان ما هوش بش يجي فصل في قانون المالية من السلطة التنفيذية للتخفيض ولا بش نحيه 30% راهو بش يجي فصل من لجنة المالية من البرلمان اللي بش نزيدوه في قانون المالية لكن أنا قبيلة شنو قلت الصناعة المحلية أحنا بش التوجه متاعنا شنو لحماية الصناعة المحلية نفس المعطيات التقنية اللاقطات الشمسية اللي موجودة في تونس إذا كان مش تجيب نفسها الموجودة في تونس بش يقعد المعلومة كان مش تجيب أحسن منها كان مش تجيب أحسن منها 0% وتيفيا 7% شن نحبوا احنا نعمل
2: ماشي مارز هذاك يكثر العرض في السوق راهو حتى لو كان نفس المواصفات تنخفض الاسعار انت اذا تخلي خليني
3: انت عندك حاجه
2: نحكي عليها اقتصاد الرأي اذا تخلي واحد او اثنين فقط مستثمرين في صنع اللاقطات الشمسيه مش يبقى السعر عالي هذا علاش نقول لك انا كي يكثر العرض في السوق اكيد جد الاسعار
3: لكن شوف احنا توا نحبوا نحافظوا على الصناعه التونسيه هكا ولا بالرغم اللي برشا عباد يقولوا هذه ما الصناعه هذم قاعدين يركبوا يلموا ويلموا يركبوا لكن لا عندهم نبدأ بخطوة شوف إذا كان باش تجيب لقيت هذا التوجه اللي ماشي له إذا كان باش تجيب لقيتات شمسية عندها لكاباسيتي خاطر ماك تعرف اللقيتات الشمسية مش كلها كيف كيف الأشعة الشمس وكل لقطة شمسية تعطيك كيلوات معين
2: توليد معين
3: فوالا إذا كان باش تجيب حاجة أحسن من اللي موجود في تونس باش تخلص 0% ديوانة و7% تيفيا حتى تيفيا باش نهبطوها ل 7% هذا شنو باش نعملوه ولكن لحمايه شويه الصناعه التونسيه حتى بدايه الصناعه التونسيه اذا كان باش تجيب لاقطات شمسيه بمواصفات اقل من اللي قاعدين ننجو فيه باش نخلي باش نحاولوا شوف هذا حل يظهر لي انا الحل الانسب ماهوش باش يلقى اقبال الناس الكل لكن حل من الحلول احنا ديما نحبوا اللي باش يجيب اللي باش يستورد نحبوا ديما يستورد الحاجه الارقى الحاجه الاحسن الحاجه اللي تعطي اكثر مدخول للدوله
1: باش نرجع معك النقطه باهي خليفه وبس تفاعل خنتو
0: معكم المحليه اللي تصنع بكفاءات تونسيه في اللقطات هذه
3: أيه؟
0: هي مش نوسعوا المجال نتاع الناس خلي الشباب يخدموا ولا مش خلوها عند ثلاثه ولا اربعه من الناس هكا الكبير ولا معاه زوز اخرين
3: هذيك راهو ماشي الدوله تقول ما حد من نجم يستثمر راهو اي انسان ينجم يستثمر فيهم راه
0: معناها ما زاد كي تحط كي نحطوا شروط تعجيزيه ما احنا السوق
3: شنو شروط تعجيزيه
0: لحظه اسمع ما احنا مشكلتنا السوق نتاعنا شنو علاش نحكوا احنا على السوق هذا السوق في الاخير اذا كان يما يعمل لك رخص به جت الناس كل قالوا فك علينا من رخص باش ما يبت... ما يب...

0: ما يبقاش معناتها حكر لمجموعة معينة. ولوا عملوا لنا كراش شروط، معناتها الشروط اللي فيها اش نعمل رخصة في حد ذاتها.
1: حاج موسى موسى حاجة
0: هي باش تبقى عند نفس العباد هي. هذا احنا راو باهي 30% هذا حماية كما يقول لك الصناعة المحلية والرأسمال الوطني، يا ريت انا معاه في الجانب هذا، اما في الاخير يلزم تتسيب زادة ما تكونش محتكرة عاد الناس الثلاثة والأربعة مجموعة اللي متاع اللقطات. خاطرني نعرف راه برشا مؤسسات فلسوها، خلينا نقول لك أكثر من هيك، خلينا نكون أكثر وضوح، برشا مؤسسات فلسوها اللي صحيح. كانت تخلق خاطر بدت من التسعينات راه تركيب هذه الطاقة الشمسية تتذكرها، لكن بعد ضربة المؤسسات هذه شكون قعدوا؟ اللي نعرفهم أنا ثم محايدة كبيرة ومعها يمكن ثلاثة ولا أربعة صغار، وهذا منشتوا برشا وقت
1: باش نعطيك جواب جواب دقيق ودقيق جدا. في مجلة الاستثمار نحبوا نمشيوا للرقابة البعدية، نحي علينا كل الشروط، راهو الترخيص نحينا الترخيص حطينا كل الشروط بشروط مجحفة، يمكن حتى أصعب من اللي تاخذ ترخيص تولي، فهمت؟ نحبوا نحيهم ويولي فما قانون لكل قطاع صناعي وفما الرقابة البعدية، اخدم استثمر وبعد الرقب بعديا. هذه الرقابة القبلية اللي هي رخصة، الرقابة القبلية كما في مجال الصرف، قبل ما تو المستثمر باش يجي باش لازم يستثمر، لازم يستنى لوتوريزاسيون تاع البنك سنترال، لوتوريزاسيون تاع وزارة الاقتصاد،
0: ولا يمشي الدولة
1: اخرى لين يبطل كلمة كلمة فقدتك. احنا نحكيو على الطاقة، تعرف المستثمر في الطاقة باش يعمل مشروع متاع استاسيون فوتوفولتايك يتعدى على 8 وزارات ويظهر لي 18 ولا 16 الإدارة عامة باش ياخوك التراخيص يبدأ يدور 8 وزارات وأربعة، يظهر لي 15 ولا 16 إدارة عامة باش ياخو الترخيص. تو هذا معقولة؟ تو هذا معقولة؟ معناها يكون فما إطار قانوني، اخدم وبعد الرقابة البعدية اخدم استثمر وكل شيء، إذا كان خدمت في نطاق القانون تفضل ومرحبا وإن شاء الله ربي يزيدك وإن شاء الله توانسة الكل تنجم تخدم والناس كل تنجم تستثمر. الرقابة البعدية أنا بالنسبة لينا في الاستثمار لازم يكون فما الرقابة البعدية، خلي الناس تستثمر، خلي الناس تخدم، خلي الناس تصور فلوس، خلي الكل راه مش راه الفلوس جي المغني رجل أعمال، الززار رجل أعمال، الخضار رجل أعمال، الحجام رجل أعمال، راه احنا 96% من النسيج الاقتصادي متاعنا راهو شركات صغيرة متوسطة وفيها زوج ثلاثة من الناس يخدموا.
2: مش نرجع معك سي ماهر الكتاري وإحنا نحكيه على نذكر مشروع قانون المالية ولسنة 2027، شنو المطلوب اليوم وجهة نظركم وتقديركم؟ أي سي ماهر شفنا عملوا حتى طبيعة النقاش، كانت تفكروا خليفة وبسام في علاقة بالفصول اللي أضافوه عدد من النواب، وكان نقاش ربما حتى في الرأي العام والمتابعين اليوم للشأن البرلماني يقول لك أنه كان مختلف حتى على النقاشات اللي كانت ليكم سابقا في البرلمان في مشاريع قوانين مالية أخرى. شفنا برشا فصول
0: كما أغنية لكل مستمع، فصل لكل مستمع
2: يا أخي، فما فصول شفنا بعد سيمير أنه ما صارش ربما تطبيقها وتنفيذها، وحتى النواب في حد ذاتهم يقولك سنسعى في أنه يصير تنفيذ عدد الفصول. مشروع ميزانية سنة 2027
1: فما حاجتين، فهمت شنو السؤال متاعك؟ فما حاجتين باش نشوفوا النصوص اللي ما تطبقتش، علاش ما تطبقتش؟ هل وجب التجويد القانوني؟ لأن يعني الفصل يمكن كيما تكتب هكاك ما ينجمش يطبق فيه إشكاليات للتطبيق، نجموا نغيروه نبدلوه
0: باش يولي السيارة الأولى
1: كيما السيارة لكل عائلة. إذا كان فما، وأنا حكيت مع وزارة المالية حقيقة ومشكورين أنه فما إشكال في التطبيق في صياغة الفصل، نجموا سناء الفصل هذا نشوفوا شنو الإشكال باش يطبق، نحاولوا نحسنوا نشوفوا شنو هذا هو التجويد القانوني باش الفصول اللي ما تطبقتش اذا كان فيهم اشكاليات هكاكا نطبقوه. الحاجه الثانيه، سنانا قاعد نتصل ب رؤساء المجموعات البرلمانيه اللي عندنا، رؤساء الكتل في مجلس النواب، باش نحثهم على انه كل كتلة تجيب 3-4-5 فصول على أقصى تقدير حسب الأولويات اللي قاعدين نشوفوا فيها، باش ما ندخلوش بمية ومية وخمسين باش ما نصيرش كي عاملين كيما قلت لنتي فصل لكل
0: وفرق قلبك
1: وفرق
0: والحكومة توافق وبعد ما تطبقش.
1: والحقيقة لقيت تجاوب كبير، وراه التجاوب اللي لقيته في الكلام اللي كنت نقول فيه، يعني ماشي قاعد نقول فيه وحدي، قاعد نقول فيه مع رؤساء الكتل الموجودين، أنه كنا ماشيين في تشجيع الصناعة والصناعة التونسية والتصدير، كثير بمختلف القطاعات، القطاعات متاحة. قابلنا قطاعات رخام، قابلنا قطاعات الجلود والأحذية ما عاش موجودين. تلست تفكر كيفاش نوع كانت عنا الصناعة هذيك للأسف الشديد. قابلتهم أنا وحكينا.
0: تمشي لتفاقص في المدينة العربية ثم بعض الأنهج تمشي تبكي على اللي كانت لكلها معامل
1: انت
0: اسباب تشوف الكارثة اللي صارت فيها نتيجة هيك تسيب معناتها الاستيراد العشوائي.
1: شوف المعرض اللي تو موجود في الكرم، انا مشيت له مرتين ثلاثة. الجلود والأحذية ما عادش موجودين، ما فماش ما فماش بالكل.
3: سمير وانت في تصريحات
2: حكيت
3: في تصريحات حكيت على امكانيه التقشف الحكومي. شنو هي اوجه التقشف الممكنه؟ وهل تتخيل انه يعني الاداره مش تمشي في اجراءات التقشف، يعني مش ينقصوا على روح المصاري؟ اما حسب اعتقادك شنو هي المجالات اللي يمكن التقشف فيها؟ وصولات بنزين، سيارات اداريه، شنو هو الحاجات اللي...
1: شوف اولا فما كلمه هي فضفاضه شويه، الحوكمه. راهو فما برشا حوايج قاعدين نعملوا فيهم تتعاود مرتين. نعطيكم حاجه صغيره يمكن تقول لي هذايا ما تعمل حتى شيء. مثلا انت باش تمشي تخرج بطاقه تعريف ولا باش تخرج وثيق تلقاها عاود جيب لي مضمون وعاود جيب لي الاركو، هذاك الكل موجود، هذاك الكل هذه حوكمه. معناها تنجم تنحينا هذوما في نفقات التسيير، عندك نفقات التدخلات زاده كيف كيف، نجم نمسوا فيهم. انا من رايي نمسوا هذوما نفقات التسيير ونفقات التدخلات ما غير ما نمسوا نفقات الاستثمار. هذا الاستثمار لازم يرجع. الاستثمار في تونس راه هو الحل، هو خلق الثروة. لازم يرجع إلى نسب 20 و25% من ميزانية الدولة اللي هو تو يمثل 12% ولا حاجة هكاكة. ما احناش بعاد على 12%. لازم يرجع. راهو التقشف كما الدولة تطلب من المواطن التونسي باش يتقشف في استهلاك الكهرباء، يتقشف في استهلاك المنتوج المدعم، السلع المدعمة، باش نقصوا الضغط على ميزانية الدولة. لازم الدولة هي تعطي المثال، هي تكون المثال، تقول الشعب متاعي قاعد يتقشف، أنا زاد لازمني نتقشف في النفقات متاعي. راهو سهل برشا. ونقول لك علاش توا التنفيذ الفكرة هذه سهل، علاش؟ لأنه عندنا التكنولوجيات الحديثه، راه برشا حوايج نجموا نختصروها وبرشا حوايج نجموا نحيوها بالتكنولوجيات الحديثه.
3: عندنا باب مصاريف اخرى ديما تقع في الميزانيه، ذاك اللي فيه الفويت نتاع يعني صرفان الفلوس بزيد،
1: اللي هو
3: باب المصاريف الاخرى ديما تلقاها وما تعرفيش شنو المصاريف.
2: شكرا لك باسم حمدي خليفه جوشيف
1: ضيفنا لليوم. نشكركم برشا لانه حوار شيق وشيق جدا، وان شاء الله نعاودوه، وان شاء الله تونس من احسن الى حسن.
2: اي عايشك سي ماهر، مرحبا بك في كل مره. شكرا لك انت زاد على الحضور معنا. فاروق السويسي في الاخراج الصوتي، من الشبي في الاخراج الرقمي، نور الفارسي في الاعداد والتنسيق. كنت معكم ابتسام شويخه، في امان الله.
4: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
5: ديوان فام
4: صوتكم
5: في تونس الكبرى
4: على 93.5
5: على 93.5.

0: L'info. Flash News.
1: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. عجز الميزان التجاري يبلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 20,997 مليون دينار، يعود حوالي نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10,480 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 26 و2000 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. والنتائج تظهر أن العجز التجاري لقطاع الطاقة قد ارتفع مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 حيث بلغ 8,106.4 مليون دينار، في حين تراجع العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 10,517 مليون دينار. مدينة دوس تحتضن اليوم فعاليات تظاهرة الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي التي تتواصل على مدار يومين بمبادرة من ديوان تنمية الجنوب وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والمكلفة بتسيير ديوان تنمية الجنوب أمال حداد واضح أن برنامج التظاهرة يتضمن عرض موارد وإمكانيات ولاية قبلي ومراحل سلاسل القمة وفرص الاستثمار، إضافة إلى تنظيم معرض للمنتوجات المحلية وعرض آليات مرافقة الباعثين الشبان.
2: الحقيقة التظاهر اليوم في ولاية قبلي تندرج في إطار الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي اللي نظمها ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. التظاهرة هذه في يومين تكون فكرة على البرنامج. اليوم الأول عنا عرض لأهم موارد وإمكانات ولاية قبلي بطريقة معناها جديدة نسبيا اللي هي سلاسل العرض، سلاسل القيمة، فرص الاستثمار الخاصة بكل مرحلة من مراحل سلاسل القيمة هذه. بتبيع الفرص الاستثمار هذه قابلة للتطوير واللي تخلق القيمة المضافة العالية للولاية. فما عرض أيضا للاقتصاد الأخضر، معنا فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، ومعرض صناعات ومنتجات محلية. اليوم أيضا فيه عرض لبعض آليات المرافقة للباعثين كما كابغري، كما جرين ثينك، كما رائدات لدرجة هوية للمرأة، وأيضا عرض لدليل الاستثمار اللي يعده ديوان تنمية الجنوب. اليوم الثاني غدا هو معناها يسمى قافلة التمويل الشمولي والتشبيك.
1: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر محسن معيتي يفيد بأن عمليات جني التمور للموسم الحالي ستكون في حدود 20 من أكتوبر الجاري، واضحا أن الكميات التي تعرض حاليا في سوق الجملة للتمور جاءت بمبادرة فردية من بعض الفلاحين. ومعيتي يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن حجم الإنتاج للموسم الجديد يقدر بحوالي 62 ألف طن في كامل الولاية، أي بنقص يقدر بنحو 12% بالمقارنة مع إنتاج الموسم الماضي، وذلك بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على أشجار النخيل. وفي الشأن الدولي، السلطات السعودية تعلن اليوم تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية عقب هجوم استهدف المطار السبت الماضي وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين. الجيش اللبناني يعلن اليوم العثور على نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر بالهرمل شمال شرق لبنان، كانت معدة للتهريب من الأراضي السورية إلى لبنان فيما فر المهربون باتجاه الداخل السوري. وبدوره رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يعلن ضبط شحنة محملة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة كانت متجهة من منطقة البقاع إلى بيروت الكبرى، مؤكدا عدم التساهل أو التغاضي في هذه القضية التي قال إن الحكومة ستتابع التحقيقات فيها بدقة لتحديد جميع المتورطين وكشف أهدافهم وتحويلهم إلى القضاء لينالوا العقاب المناسب.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير، وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور.
4: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع النادي الرياضي الصفاقسي، موضوع المدرب الجديد بعد الاتفاق يوم أمس مع نبيل الكوكي على إنهاء عقده مع الفريق. الصفحة الرسمية أعلنت اليوم الانفصال بالتراضي مع نبيل الكوكي وكامل الإطار الفني المرافق لي في انتظار تعيين المدرب الجديد. بالنسبة للمعاوض محمد الكوكي والمدرب الجديد لنادي الصفاقسي حاليا في طريق الصفاقس بعد ما تم الجلوس معاه أمس واستكمال التفاوض إلى حدود ساعة متأخرة من مساء الأمس. دونك اليوم حصة تمارين الأربعة متاع العشية مش كون ديكراساج، يسبقها لقاء بين الأحباء وكوادر الفريق، الأحباء الغاضبين على نتيجة المباراة أمام التقدم الرياضي بساقية الدير. وحصة اليوم ممكن تعرف كذلك تواجد محمد الكوكي في أواخر الحصة لأنه قبلها باش يتم عملية استكمال إجراء التعاقد بينه وبين مسؤولية نادي الصفاقسي في انتظار تحديد بقية الإطار الفني المرافق لمحمد الكوكي، واللي مبدئيا باش يكون يتكون من الأسماء الآتي ذكرها بطبيعة. نحكيه على المدرب الأول محمد الكوكي، المدرب المساعد رائد البرهومي، المعد البدني رفيق بوكمشة، كذلك في الإعداد البدني نلقاه معه بلال بن سعدة، تحليل الأداء حسين بوسرسار ومحمد علي البكوش في الداتا فيديو وداتا أناليست، وكذلك مدرب الحراس وليد بن حسين. وليد بن حسين كان متواجد في الإطار الفني السابق مع نبيل الكوكي بطلب من محمد الكوكي، دونك يحبوا يبقى في انتظار موافقة هذا الأخير على البقاء مع الطاقم الفني الجديد لمحمد الكوكي على رأس النادي الصفاقسي. غدوة مبدئيا باش تكون الحصة التدريبية الأولى مش ديكراساج بطبيعة لمحمد الكوكي على رأس النادي الرياضي الصفاقسي. بلدية باجة تتسلم رسميا الملعب بجمعة لكميتي بعد القبول النهائي لمشروع تعشيب الملعب ورفع كل التحفظات. الملعب يصبح تحت تصرف البلدية اللي بيشتشرها قريبا في عملية زرع البذر أو البذور متاع العشب الشتوي اللي تتزامن مع برودة الطقس في شهر ديسمبر القادمة. على المدير للنادي الأفريقي تقرر إحداث تغيير جديد في الميزانية المرصودة لفرع كرة اليد النسائية. دونك الميزانية تتراجع إلى حدود 300 ألف دينار بعد انسحاب رئيس الفرع سفيان بن صالح. قرار يجي من طرف الأمين المال هشام المناعية. والختام بالكرة في أوروبا اليوم، دونك نحكي على الكالتشو الإيطالي، الخمسة ونص أتلانتا يواجه فينيزيا، كيف كيف ثمانية غير باع تورينو يواجه أودينيزي، كيف كيف زوز مباريات هذوما منقولين عبر منصة ديون سبور. في الليغا الإسبانية ثمانية ليفانتي يواجه سيفي، وفي الإنجليش بريمير ليج كوفنتري يستضيف نيوكاسل.
0: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
0: ديوان فام.
5: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت تحديثها نهار 1 جون في 2014 في بلدة ميدفور وولاية لوريغان الأمريكية. الناس مازالوا في تفرعيسة تكاليلة رأس العام ما بين اللي مازال فايق واللي ما بين سكرتين واللي تسكج وقعد على بلاست واللي مازال يطير في ثمته. الريفيون كالعادة يحل فتارية في الناس اللي يحتفلوا به، أما مش الكل، لأن ولاد مواطن اسمه روبير هايني عمره 56 سنة اتحيروا على أبوهم اللي عنده أكثر من شهرين غابر تماماً وما ثم حتى خبر عليه. وكيما عاد بها وين ولاد روبير الخمسة تلمدوا مع بعضهم باش يشوفوا كيفاش يفركسوا على أبوهم ويعرفوا علاش لا تكلم ولا جاء. واللي يلزمكم تعرفوه أن ولاد روبير ملي كبروا ما عادش يسكنوا معاه، وآخر واحد فيهم خرج من الدار عام 2011 واستقر على روحه وحده، وهذاك علاش ما همش ديما على اتصال أبوهم اللي اختار هو زادة باش يعيش وحده وشراء كامبين كار، يعني دار متنقلة باش يسكن فيها، وهو كيدور من بلاسة لبلاسة وين يتيح الليل يبات. وآخر معلومة على روبير أنه يخدم عند امرأة عمرها 66 سنة اسمها سوزان مونيكا، عندها فيرما في بلاصة يقولولها ويمر أوريغان، اتربي فيها في الأحلالف. حشاكم. في ترابة الأحداث، أولاد روبير هزوا بعضهم ومشاوا المنطقة ويمر في الأوريغان باش يقابلوا سوزان، وهذاك هو اللي صار. سألوها على أبوهم وينه، قالت لهم راهو من آخر شهر أوت ما عادش يخدم عندها، بطل، خذا مستحقاته الكل ومشى وما تعرفش عليه أنا ثنية شدها. وأكدت لهم أنه من وقتها لا جاها ولا اتصل بها ولا سمعت عليه خبر. ومنها سوزان هزت ولاد روبير للكارافان اللي كانت عاتيتها له باش يسكن فيها في الفيرما، وقالت لهم راهم حوايج ومزالوا فيها وإذا كانت حبوا هزوهم. وكي دخلوا للكارافان لقاوا فيه بارشة باش يمكن يكون متعبوهم لأنهم يعرفوا ذوقه، والكلهم بقاوا يخزروا لبعضهم وعندهم سؤال واحد في مخاخهم، يا أخي بوهم شنو اللي يهز معاه؟ مشي زبنتوت لا برتلة لكبوت؟ واللي حير الولاد متاع روبير أكثر هو كلب بوهم اللي مستانس وين يمشي يهزوا معاه. الكلب ذاك لقاوه في الفيرما، ومن اللي قربوا من الكارافان جاهم بالحملة ويمرحب بيهم بذيل ويشم فيهم بالواحد بالواحد. أما شنية؟ القاوه الجلد على العظم، يعني ماكلوا الشر وأكحل بالوسخ. ولهنا يقول القائل كيفاش بوهم سلم في كلب وخليه غادي؟ واللي أغرب من هذا الكل ولاحظوه هو أنه الماتريال متاع بوهم روبير بما فيه الدوزان الكل كان موجود غادي، ما المطرقة للمسمار للترانسونوز وغيرهم، لأنه السيد كان حوكي وحراري يعمل كل شيء من البني للنجارة للبلومري وغيره. إذن كيفاش خلى دوزان وعند سوزان؟ الراجل عنده سنوات وهو يلم فيه قطع قطع، معناها راس مال على حاله ويسوى ما يسوى، كيفاش سلم فيه؟ في نفس الإطار يعني الفيرما تاع سوزان، المفاجآت ما وفاتش بالنسبة لولاد روبير، لأنهم كرماوا عينيهم وراء الكارافان يلقاو الكاميونة متعبوهم واقفة تحت شجرة ومتكي عليها الموتور متاعو. الاستفهامات بدأت تكثر عندهم وبقاو يخزروا لبعضهم باهتين، والحكاية بالنسبة لهم ولات مستغربة لأبعد الحدود. أما شنية؟ ما حبوا يعملوا حتى ردة فعل قدام سوزان، قالوا لها بارك الله فيك وفي الأمان، ومشاوا على رواحهم على أساس يزيدوا يتشاوروا ويفهموا بالضبط إيش فما ومن بعد يعملوا رأي، لأنه اختفى بهم ما هوش يعادي بالكل وأقل ما يتقال عليه محير. وخلف هذا هما يعرفوا بوهم مليح أنه وقت اللي ياخذ قرار في حياته وإلا ينقل من بلاسة لبلاسة يعلمهم، هوش من نوع اللي يخبي وإلا يتصرف من غادي لغادي. ولهنا نعطيكم لمحة على روبير. روبير هيني ما كانتش حياته سهلة بالكل، لأنه عاش طفولته منغلق على نفسه، يعني بري كما نقوله ما يدور بحد، وأصحابه في المكتب كانوا مهمشينه وعاملينه مسخرة، حتى لين المسكين كرهوه في القراية ومخلط للليسي كان بشعفة وما سخنش بلاسته بالكل، في ساعة ما طردوه. أما ما بقاش يتهمل كما برشا مراهقين في عمره، وإنما ولا يخدم مع أخوه اللي أكبر منه واسمه دون. أخوه هذا كان بناي وتعلم معاه المرمم الساس حتى لليقة للدهينة، ومن جملة ما تعلم زاده البلومبري، معناها ولا لحام بالفم والملاء في الهواء يلحموا في بعضه، مش النحاس والرصاص والحديد. الحاصل ولا معروف فيها كالجهة والناس يجيبوه باش يخدم لهم لأنه صنايع وثيقة. وفي الفترة هذيك بالذات يعني في الثمانينات، روبير تعرف على فتاة اسمها تاليا لارسون، في ساعة عرس وجاب منها 5 صغار، يعني هكا اللي مشاو لسوزان للفيرما باش يفركسوا عليه. روبير كان محراث متاع خدمة من الصباح لليل، وبالتالي ما نجمش يضمن هكا العلاقة الزوجية هو ومرته، وفي ساعة ما ولاو يتعاركوا مع بعضهم والأمور تعكرت الأبعد الحدود حتى لين صارت لاق. وباش ما نفوتكمش بالحديث، تاليا مارت روبير هي اللي كانت ماخذ عليه الهف وتتحكم في كل شيء، وروبير كانت شخصيته ضعيفة نوعا ما قدامها، وما هو خدم المرمى هي تعطيها على مرمته وهو ما يردش الفعل. لكن كي كثرت عليه تربق عليها الباب ومشى ارفع قضية، وفي عام 2003 اتلاق بيناتهم ولا رسمي، وهو اللي خذيها الحضانة بتاع ولاده وبقى يربي فيهم حتى لين كبروا، ولا خذيها امرأة أخرى ولا جاب شكون يعاونوا. 10 سنين كاملين وهو راس وراس وليداته حتى لين كبروا ومشاوا على رواحهم وبقى هو وحده.

0: في نفس التسلسل من ناحية روبير، وفي عام 2011 اشرى كامبين كار وبقى يلوش في خدمة حتى لين طاح على إعلان موجود في الانترنت عملت تمرة اتلوج على واحد يخدم لها كل شيء في فيرمتها. وأكيد راكم فهمتوا أنه المرأة هذه هي سوزان، وبما أنها كانت ضامنة السكنة اللي باش يخدم عندها وهو كيبات في الكارافان، روبير باع الكامبين كار متاعو ولا يسكن في الفيرمة. ولهنا وبعد ما اعطيناكم لمحة على حياة روبير، نعطيكم زادة لمحة على سوزان هذه. سوزان مولات الفيرمة يلزمكم تعرفوا اللي حكايتها حكاية، لأنها في الحقيقة ما هيش امرأة وإنما راجل بلحيكو، ومش هذا برك، من قدماء المحاربين وخدمت سنوات في الجيش الأمريكي وشاركت في حرب الفيتنام. ووقتها ما زالت تذكر اسمه ستيفن بيوكانن، ومتحصل على بارشة أوسمة لأنه كان مقاتل شرس وتسجلت له بطولات في المعارك اللي شارك فيهم. أما دوب مخرج من العسكر بدل الجنس، يعني عمل اللازم باش يولي امرأة، واختار اسم سوزان مونيكا. وفي السنوات الأولى بعد ما تغير الجنس، سوزان خدمت انجينيور في سان فرانسيسكو، وكانت متخصصة في صناعة الغواصات مش لعب. ومن بعد حبت تبدل حياتها تماما، وكانت تتلوج على الراحة والاستجمام والرياض والهدوء. وعلى هذاك شريت فيرما في منطقة ويمر، وبدأت تربي في الحلالف، وفي نفس الوقت بدأت تقد في بارشة حاجات بالمعادن حديد وغيرهم. وكانت صنايعية في الصدور، يعني تلحم بالقداء وتخدم للفلاحة اللي دايرين بها الكل. هاي كتقد لهم الكلوتور يعني السياجات، وبيبال الحديد، وتصلح الآلات الفلاحية يعني الجرارات والتراكتورات وإلا المسانوجات، معناها لموسونوز باتوز بالدارجة الفلاحية. وكبدات تكبر وما عاش تنجمك الفيرما وحدها، عملت إعلان في الانترنت تلوج على خدام يجي يعاونها، وخاصة يبني معها دار، لأنها ما عندهاش، هيك تسكن غادي في الفيرما في جرد عشة بلا ضوء. مختصر الحديث، هاوك الخدام اللي بيش يجي يزيد يبني معها جراج كبير تحط فيها هاك المعونة متاع الفلاحة الكل. وكي جاها روبير في بداية 2013 وبدأ يخدم معها، عاونها باش بنات اللي حبت عليه الكل ونظف لها الدنيا، ولعاد فما لا في راي ولا زبل. وبدأت هاك الفيرما تظهر واسمها ولا على جسمها من اللي كانت مصب متاع فضلات على حاله. ولهنا يقول القائل، مادام روبير أمور هانية، اشنية اللي خلاه يبطل ويمشي على روحه؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، ولاده بعد ما حكاوا مع بعضهم متفاهموا باش يمشيوا للشرطة ويبلغوا على اختفاء ابوهم روبير.
1: Susan Monica said that my dad just basically left. She wanted us to come get her, retrieve her dad's, his motorcycle hand truck was there, his leather jacket was there, his dog was still running around, and all his tools were there.
2: Robert Heaney always took excellent care of his tools. They were his livelihood, and he would never leave them just strewn about the location as they found them.
0: في مجريات الأحداث، ولاد روبير مشاو للمركز باش يبلغوا على اختفاء ابوهم، والاشكال انهم ما يعرفوش بالضبط وقتاش تفقد. والمعروف عند الامنيين ان وقت اللي حد يتفقد 72 ساعه الاولانيين هما اللي بيهم الفائده، باش على الاقل يلقاو الاثنيه، واذا تعدى الوقت هذا امكانيه العثور على المفقود تولي صعيبه برشا. وفي قضيه الحار، روبير عنده شهرين من اللي تفقد وربما أكثر. البوليسية سألوا الولاد على حالة بوهم بصفة عامة، قالوا لهم راهو المدة الأخرى أمور نفسانية داخل بعضها، وكان على حافة الانهيار النفسي. سألوهم علاش، قالوا لهم راهو واحدة من العائلة تعرضت للعنف، وروبير بوهم خذا في خاطره برشا، والحكاية هذه أثرت فيه الأبعد الحدود ولا يحب ينتقم اللي ضربها. وكي ملقاش الشجاعة الكافية فش غيظه في الشراب ولا يسكر صباح وليل ما يصحاش. وهالمعطيات القليلة باش تصعب مهمة البوليسية في البحث على روبير، لأنهم ما عندهمش رقم تليفونه باش يطلعوه وين موجود، وإلا بطاقة بنكية، لأنه في المعاملات متاع روبير ما يستعرف كان بالفلوس سباس، وحتى كي يخدم مع حد يلزمه يخلص نقدا، كارتة تحك في كارتة. لهنا أولاد روبير قالوا للأمنيين اللي يبوهم عنده كارتة ما خذها من عند التضامن الاجتماعي تاع أمريكا، وهذيك هي اللي نجم يقضي بها مواد غذائية من مغازات كبرى معينة. خلف هذا ما عندهم حتى معلومات أخرين.

في نفس الإطار الأمني الشرطة وبعد ما خذاو المعطيات الكل من عند ولاد روبير امشاو مباشرة للفيرما بتاع سوزان، وهي فرحت بهم برشا لدرجة أنهم بقاو باهتين لأنهم كانوا يتصوروا اللي هي باش تبدع لعصابها وأخلاقها عادمة، لكن بالعكس كانت شهلولة معاهم ومتعاونة بدرجة كبيرة. سألوا على روبير، حكيت لهم عليه وعطاتهم عدة معلومات، ومن جملتهم كيفاش في المدة الأخرى وهو كان معاها جاتوا مكالمة غريبة شوية حيرته حيرتها هي زادة، وكي سألته شفما ما حب يعطيها حتى تفاصيل، أما قال لها لي فما واحدة من عائلته طلبته وقالت له اللي هي تعرضت للعنف، ومن وقتها ولا يشرب ما يصحاش، والحكاية هذيك قلقته برشا وحتى النوم ما عادش يجيه بالكل، وصار له انهيار عصبي. ولهنا الأمنيين بعد ما سمعوا سوزان اعتبروا أن حديثها أيد الكلام متاع أولاد روبير واعطاها مصداقية عندهم. سوزان خلف هذا زادت اعطاتهم معلومة مهمة برشا، قالت لهم راهو نهار 13 سبتمبر 2013 سمعت روبير يصيح ويعيط في الكارافان متاعو وقريب يدقدق الدنيا، وكمشيت له تجري باش تسأله شنو اللي صار دوب ما شافها خرج لفة متاع فلوس ومدها لها وقال لها نعمل عليك باش تتلهالي بالكلب متاعي في غيابي، راني عندي مشكلة ويلزمني نفذها. سوزان وحسب كلامها اخذت من عنده الفلوس وما قالت لهش لا، وهو خرج من الكارافان ومشى الكرهبة بيضة كانت تستنى فيه قدام الفيرما، اطلع فيها ومشى. الأمنيين سألوها شافتش السيد اللي كان يسوق؟ قالت لهم لا وجهه ما شافتوش، معناها ما عندهاش الأوصاف متاعو، وكان ماشي في بالها اللي روبير باش يوصل ويرجع، لكن من نهارتها انقطعت أخباره. البوليسية مشى في بالهم اللي روبير مشى باش ينتقم من هكا السيد اللي عنف له قريبته، وربما كي تشابك هو وياه كلاها في عظامه، معناها الآخر قتله. وقتها الأمنيين حبوا يعرفوا من سوزان النوع متاع الكرهبة اللي ركب فيها روبير، ويا حب ذا الأرقام المنجمية متاعها. ولهنا الشرطة وكأنهم طلبوا المستحيل من سوزان، لأنها حتى الماركة متاع الكرهبة ما تحصلوش عليها، وفي نهاية الأمر استكثروا خيرها ومشاوا على رواحهم. في تتالي هالأحداث البوليسية حبوا يطلعوا الكرهبة هذه اللي ركب فيها روبير من خلال الخطايا المرورية متاع نهار 13 سبتمبر، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة. ووقتها دهروا على السبيطارات والملاجئ متاع اللي بدون مأوى، طلبوهم بالواحد بالواحد وكيف كيف ما تحصلوا على حتى معلومة. وفي الأثناء جاء البالهم هكا الكارتة متاع التضامن الاجتماعي اللي عند روبير، ووقتها طلبوا المصلحة اللي لاهية بالأمور هذه باش يعرفوا من عندهم وقتاش آخر مرة استعملها روبير، لعل المعلومة هذه تفيدهم في الأبحاث. والمعلومة اللي لقاوها من عندها المصلحة أنه الكارتة هذيك تسجلت في آخر شهر ديسمبر 2013 في مغازة جرين سباس، يعني فيها آلية تمرير المنح للتضامن الاجتماعي في الولايات المتحدة، مع العلم وأنه البطاقات هذو ما ياخذوهم كان اللي الدخل متاعهم ضعيف. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المغازة هذه ما هيش بعيدة بالكل على الفيرما متاع سوزان، معناها تنجم تمشيل على ساقيها. بطبيعة الحال الأمنيين مشاوا للمغازة هذه وعاملوا تكحيل على كاميرات المراقبة اللي موجودة فيها، ومن المفروض باش يشوفوا روبير في الكاسة من خلال التسجيلات، لكن ما شافوهش هو، وإنما لقاو سوزان ومبدئيا هي اللي قضات وخلصت بك الكارتة متاع روبير. ومن هنا القضية والأبحاث اخذوا منحى آخر، والشكوك بكلها ولات متجهة لسوزان، وعلى هذاك الأمنيين طلبوا إذن من عند وكيل الجمهورية باش يفركسوا هكا الفيرما. لكن السؤال المطروح، زعما باش يلقاو الجثة متاع روبير غادي؟ ما نسبوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
نهج التريبونال

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام
1: نهج التريبينال والدريبة كما كنتوا تسمو في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 1 جون في 2014 في بلدة ميدفور ولاية لوريغان الأمريكية مواطن اسمه روبير هايني عمره 56 سنة اختفى وحسب ولادو عندهم فوق الشهرين ما شافوهش وكانت أموره النفسانية ما هيش باهية بالكل وعلى حافة انهيار عصبي وولادو كيمشاو للبوليسية باش يعلموا على اختفائه قالوا له مش يعمل بوكم قالوا لهم راهو يخدم في فيرما متاع مرأة اسمها سوزان مونيكا والمرأة هذه سكنت بوهم في كارافان وهو اللي عاونها باش تبني دار وغاراج الأمنيين كيمشاو للفيرما هذه وسألوا على روبير مولاتها سوزان قالت راهو نهار 13 سبتمبر اعطاها فلوس باش تتلهيله بالكلب متاعو وطلع مع واحد في كرهبة بيضة ومن وقتها ما شافتوش بالكل في المرحلة هذه من القضية ونهار 10 جون في 2014 التامة والعام ما هبطوا للفيرما متاع سوزان مونيكا وراوها إذن بالتفتيش وقالوا لها اللي هما شافوها في تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة المغازة كبرى وهي استعملت الكارتة متاع التضامن الاجتماعي اللي كانت باسم روبير وبعد ما سمعتها كالحديث سوزان فقدت دمها البارد ولا سخون وظهر عليها تنرفيس من الأول بقات تتوكوك تفركس على الكلام ومن بعد قالت للأمنيين أنه روبير هو بنفسه اللي اعطاها الكارتة وقال لها استعملها وقالت لهم خلف هذا راه ما عادش فيها رصيد بالكل لهنا الأمنيين بداوا يعملوا في تمشيط لهك الفيرما والعملية ما هيش سهلة بالكل لأنه الأرض كبيرة وفيها بارش أكترات واللي يلزمكم تعرفوه أنه هكا الفيرما اللي نظفها روبير وردها جن على حالها في ظرف شهرين رجعت مصب متاع زبل على حاله والظاهر أنه ستيفن سوزانا ما يطيش حتى شيء لدرجة أنه الفيرما ولات معرمة بالفضلات وتفش بأنواعه ما نحكيوش على الروايح متاع البورشري يعني حظيرة الخنازير اللي كانت مربيتهم مع العلم أنه لا فما لا ماء ولا صرف صحي باش تفهموا تتخيلوا الحجم متاع الأوساخ المعرمة بطبيعة الحال المهمة متاع الأمنيين في هالفوضى العارمة وليت صعيبة باش ما نقولوش مستحيلة وبداوا يدوروا في الفارق حتى لين لقاوا بلاصة كبيرة محفورة بالتراكس والكلها جلدت متاع ماء وكأن حوضي يتمرغدوا فيها كالحلالف وكيعاينوا الأحراف الأمنيين تصدموا لأنهم شافوا حاجة تشبه الساق متاع بنادمي مهروشة هرويش وما بقى فيها كان العظم وعليه تريفات صغار متاع الحم متعفن ووقتها كلموا الشرطة العلمية اللي جاوا وخرجوا هكا الساق من الطبعة وخلينا نقولوا الغرقة وكثبتوا فيها لقاوها مقصوصة من نص الفخذ واحتمال أنه بقايا الجثة موجودين غادي ولهنا الأمنيين جابوا اللازم الكل باش يبدأ الحفران وبطبيعة الحال سوزان حطولها زوز فرادي فضة في ديها على أساس باش يهزوها للمركز ويستندقوها على راحة راحتهم في مجريات الأحداث والأبحاث المحققين بعد ما هزوا سوزان للمركز بداوا يستنطقوا فيها وأول سؤال وجهوه لها على الحيوانات اللي عندها في الفيرما وهي ولات تحكي لهم كيفاش ما تنجمش تذبح الدجاجة وبدأت تفدلك معاهم والبوليسية باهتين فيها وفي تصرفها وذاك زاد وضح شخصيتها سيكوباتية لأنه الناس اللي عندهم النوع من الاضطراب عادة ما يستهانوا بأمور جدية كما القتل ويردوه موضوع متاع تفليك الأمنيين زادوا سألوا سوزان علاش ما علمتش عائلة روبير وإلا السولت باختفائه. قالت لهم اللي هي ما تحبش تدخل في المسائل الخاصة متاع العائلات، ما تحبش القلق وتخاف من الهرسلة متاع الشرطة، وفهمتهم أنها من اللي شريت هكا الفيرما ماذا بها تبدأ بعيدة على كل شيء. ووقتها البوليسية قالوا لها فماشي حد مات في الفيرما متاعك؟ قالت لهم ليه. ووقتها البوليسية جبدوا لها هكا الساق اللي لقاوها. سوزان خزرت لها وجهها لخلخ وبياض وبكمت مرة واحدة. قالوا لها اكتشاف كيف هذا ما يحيركش؟ قالت لهم ليه ما يحيرنيش اما ما نتوقعوش. وبعبارة اوضح حبت تتفهم البوليسية انه الحلال فمتاحة ينجموا ياكلوا العباد، معناها المسألة عادية بالنسبة ليهم. وكل محققين سألوها اشتعمل هكا الساق الآدمية بعيدة على حظيرة خنازيرها، عملت روحها خايفة على حلالفها، يعني في صورة ما إذا يثبت اللي هما كلاو عبد يهزوهم لها ويقتلوهم. وباش ما نطولوش عليكم، المحققين اللي دايرين بها قالوا لها يا أخي أنت تخمم على حلال فك أكثر من البشر. سكتت. ووقتها ضغطوا عليها وقالوا لها توجي للصحيح. ولهنا سوزان بدأت تخزر لهم وقالت لهم هي قاعدة في الصالة وتسمع في الخنازر متاحة عاملين فوعة. مشيت تطل عليهم ولقاتهم كلهم غاطسين في حاجة ياكلوا فيها، وكثبتت مليح لقاتهم متحامين في روبير ومصارنوا خارجة. ووقتها قالت اللي هو سخفها ومشيت تجري جبدت مقرونة وقتلته باش ما تخليهش يتوجع. المحققين قالوا لك جبت المقرونة متاعك، علاش ما قتلتش حلالفك في عوض ما تقتله هو؟ سوزان قالت لهم بكل بساطة وبرود الدم أنها ما تحبش تقتل حيواناتها، معناها حياة بشر ما تعني لها حتى شيء. ولهنا الأمنيين قالوا لها شنو اللي عملت بعد ما ضربته بالكرتوش؟ قالت لهم اللي هي دخلت وسط الحلالف باش تنزع له حوايجه وتسهل لهم المأمورية لأنه مات، وهكاك يولي الحم صافي وينجموا ياكلوه رايدين. وكي سألوها علاش ما خرجتوش في عوضة نحيله حوايجه وتخليه غادي، قالت لهم اللي هي خايفة للحلالف ياكلوهم ويقلقوهم في معدتهم. مختصر الحديث، سوزان قالت للمحققين اللي هي خليت الجثة متاع روبير غادي وما رجعت لها كان بعد نهارين باش تشوف اش عملوا فيها كالحلالف. وحسب قوالها لقاتهم كلاو الثلثين متاع الجثة. وقتها لمت اللي بقى في اللي ساك قبال ومن المفروض تستدفنهم في بعض البلايس، لكن هي خلاتهم بحذها كالحوض اللي في الفيرما متاعها، لأنها تعرف أنه الذيوبة والثعالب باش يجيوا ويقطعوها كالساشيات ويجبدوا منهم ما يجبدوا ويأكلوا اللي يأكلوا، وربما ثعلب الذي بسمع الحس وخاف وهرب وخلها كالساق غادي تغمط بالتراب والطبعة. ومن بعد لقاوها البوليسية.
2: Susan, our intention is to go find the rest of this person.
3: Yes.
2: We're going to search.
3: Yes.
2: Until we do find the rest of this person, and then we're going to compare. You know, we're going to make sure that the parts that we find do belong to the same person, and then we're going to get DNA and we're going to compare and make sure either it's Robert or if it's somebody else.
3: Well, I mean, if the leg bone is Robert's, then any other bones that you find out there that are a human would most likely be his. I can't.
1: في نفس الاستنطاق. المحققين ما كانوش مصدقين اللي سمعوه من فم سوزان، وغادي في نجال بالهم أن روبير ينجم يكون واحد من الضحايا اللي تخلصت منهم سوزان بهك الطريقة الوحشية، يعني قتلتهم ورماتهم للحلالف وهما ما بين حياة وموت. وهذاك علاش سألوها يا هل ترى ثم شكون آخر اعطاته للحلالف باش ياكلوه خلف روبير؟ وقتها ستيفن اللي ولا سوزانا اطلب منهم ورقة وستيلو وصور لهم البلان تاع الفيرما وحط قاطع ومقطوع في بلاصة معينة، قال لهم لوجو غادي. ولهنا الأمنيين بطبيعة الحال جابوا الحفارات والخدامة وهكا الفيرما حفروها حفران قلبوها قلبان عزقوها عزقان، وفعلا القاو بقايا متاع جثة أو بعبارة أوضح هيكل عظمي. ايش كونوا هالمسكين اللي جابته ساقيه لهاك الفيرما ورصات له علفة للحلال فمتع شوزانا. سوزان قالت أنه الضحية هذاك اسمه ستيفن ديليتشينو، وكان تقريبا كيما روبير يخدم كل شيء، ورماته الأقدار عند سوزان وخدم عندها، ونهايته كانت الحظيرة متاع الخنازير. وحسب المعطيات على ديليتشينو هذا، المحققين عارفوا اللي هو كان في نفس الوضعية متاع روبير، ورغم اللي عائلته متعلقة به كان يحب يعيش وحده من غير ما يقطع الاتصالات بهم، وكان زاد بري أذا به يبدأ بعيد على الناس وما يدور به حد وما يعرف كان الخدمة. وحسب أقوال سوزان أنه دوب ما جاء يخدم عندها أعطاته الكارافان باش يسكن فيها، وعلاقتها به كانت باهية برشا لأنه دافي وناس مليح. أما حسب كلامها الأمور تغيرت وولات تشك فيه أنه يسرق فيها، لأنها فاقت بمسدس وكارابينة كانوا معلقين في بيتها طاروا، وهما من جملة الأسلحة الأخرين اللي تهزوا. ووقتها سوزان تحولت ومشيت له للكارافان وتهمته مباشرة أنه هو اللي سرقهم باش يبيعهم ويدبر فيهم راسه. ستيفان تنرفز ودخل في سينة أخرى لأنه ما حبهاش تسرقه، وبدأ يسيح وهي زادة ولا تتسيح وتكابشوا في بعضهم. وحسب كلامه هو جبدلها فرد كانت مخبيته تحت المضربة ومن المفروض ما ينجمش يعرف بلاسه، اللهم إذا كانت خل البيت متاعها في غيابها وبربشها. الحاصل بدأ يهدد فيها بهك الفرد، ومن بعد قال لها ما نحبش نعاود نرجع للحبس وخرج، لكن هي جابت جرته وشدته من يده باش تفك الفرد. وبما أنه سوزان تولي راجل وقت اللي تحب وترجع عمرها وقت اللي تحب، اتقويت على ستيفان وما لقاه حتى حل إلا أنه يضرب روحه بهك الفرد. معناها حسب كلامه حب ينتحر، وقالت اللي هو ضرب روحه بخمس رصاصات أبو بورتون يعني من قريب. وبطبيعة الحال الحكاية هذه مستحيل باش تصير وما يصدقهاش حتى صغير، لأنه واحد إذا كان ضرب روحه بكرتوشة ما يلقاش حتى القوة باش يزيد الرصاصة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. معناها سوزان تكذب، وعلى هذاك البوليسية بقاوا باهتين فيها. سألوها قالوا لها بعد ما مات ستيفن شنو اللي عملت؟ قالت لهم خليته طايح في القاعة وبقات تخمم كيفاش باش تتصرف. وبما أنه الشباط اللي صار بيناتهم كان قريب مك الحظيرة متاع الحلالف، هي خليته غادي ملوح وهو ما تمكنوا به. وبطبيعة الحال ما فهمتش المحققين كيفاش وصلت هي وستيفان بحذك الحلالف. المهم أنه بعد جمعتين وإلا أكثر سوزان مشيت تطل على هيك التركينة اللي طاح فيها ستيفان، وما لقات منه كان عظيمات مشمشين، لمتهم وهزت ردمتهم في البلاصة اللي قالت عليها للبوليسية فيها كالبلان تاعها. وعلى هذاك وقت اللي حفروا خلطوا على جمجمة وتروف من الهيكل العظمي.
2: And then obviously we're going to analyze whatever we find. If we find any, you know, we'll be looking for evidence of trauma, you know.
3: Yes.
2: Either accident, trauma, or even, you know, homicidal
3: yes.
2: trauma. You know,
3: yes.
2: bullet holes, marks from, you know, sharp instruments, or anything that, you know, can touch a bone. And then if we find that kind of evidence on him, say there is a bullet hole in him, say there is a mark that is from a sharp instrument, we can analyze that mark and actually see
3: yes.
2: what metal is in there and the
3: yes.
2: particles and
3: yes.
2: compare that to anything that somebody may have in their home or in their possession.
3: Yes.
1: لكن رغم هذا المحققين ما صدقوهاش، لأنه رواية الأحداث متاعها مشكوك فيها من أولها لآخرها، لأنهم متأكدين أن روبير تقتل وترمي للحلالف وستيفان كيف كيف، أما هي قالت انتحر. ملخص الحديث اللي صار روبير صار لستيفان، ولا ثم سرقة سلاح ولا انتحار. سوزان قتلتهم بيدها بنفس الطريقة، الغدرة والكارتوش، ومن بعد اعطاتهم للحلالف. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين زادوا سألوا سوزان أو بالأحرى ستيفن، ثم ماشي جثث أخرين مدفونين في هكا الفيرما، وزادوا مدولها كالوريقة اللي عملت فيها البلان، على أساس تحط لهم قاطع ومقطوع على بلاصة أخرى فيها جثث. لكن هي قالت لهم بالحرف الواحد، لو كان نوريكم البلايس اللي تفند فيهم 17 ضحية الأخرين فرسيلي بقية عمري في الحبس. المحققين كي سمعوا رقم الجثث 17 داخوا في أمرهم، معناها سوزان أو بالأحرى ستيفن هو قاتل متسلسل بدون أي شك ولا اختلاف. وقد ما المحققين حاولوا سوزان بشدلهم على البقايا اللي حطت فيهم الجثث أو ما تبقى منها، سكتت كلمة لا. والأمنيين بطبيعة الحال جابوا إمكانيات كبيرة باش يفركسوا هكا الفير مشبر شبر، لكن ما لقاو شيء. والمساحة كما قلنا لكم كبيرة برشا، اكترات.
4: Craig, I spoke with many food pantry workers, and really what they had to say about Monica was mixed. One person said that she was pleasant. Others revealed that they were uneasy around her.
5: She was a very pleasant, generous person.
4: Monica has been indicted by a grand jury on murder and abuse of a corpse charges, mutilating a dead body. She's also charged with identity theft.
5: The usual story. Oh, that person is really nice and shocking.
1: وفي نهاية الأمر ملف الإدانة باش يتعدى بزوج جرائم فقط اللي هما ثابتين على المتهمة، أو بالأحرى المتهم، معناها مقتل روبير ومقتل ستيفان. وهوك تقرير الطبيب الشرعي أكد اللي هما الاثنين اتقتلوا بالطلق الناري، يعني برصاص، معناها اتقتلوا بالغدر. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الأمنيين لقاو بارش حوايج ومناقل وستوشات فارغين ودبش آخر مكدس في براكة كبيرة. وبطبيعة الحال الأشياء هذه هي متاع أشخاص أخرين قاتلتهم سوزان، وتم إتلاف الجثث متاعهم بنفس الطريقة. ورغم اللي الأمنيين حفروا قرابة 136 حفرة، لكن الفيرما كما قلنا لكم كانت كبيرة عليهم برشا، والهياكل العظمية اللي لقاوها معظمها متاع حيوانات. وحتى كي ثبتوا في قائمة الأشخاص اللي خدموا عند سوزان قبل روبير وستيفان، القاو من كل حيين.
4: Prosecution continuing to present their case against the woman accused of murdering two men on her Rogue River property.
6: Just 20 minutes into day two of her murder trial, Susan Monica had seen enough of her confessional video with investigators. With tears running down her face, Monica brought the court proceedings to a halt.
7: I didn't want my face to be shocked.
1: فيها التور هذا من القضية وفي المحاكمة، سوزان حبت تغير أقوالها على أساس ترد الموت متاع ضحاياها الاثنين نتيجة دفاع شرعي. لكن النيابة العمومية جابت مرأة كانت مربوطة معها في نفس الزنزانة، اسمها جوردان فاريس، وشهدت وقالت بعظمة لسانها أنها قتلت ضحاياها بكل دم بارد. فيما يخص روبير، قتلته لأنه حب يعتدي عليها جنسيا، وبقات توصف الجوردان كيفاش الحلال في كلاوة وهي تتفرج وتضحك. واللي زاد غرق سوزان هي البطاقة البريدية اللي بعثتها الجوردان بعد ما خرجت من الحبس، وحطت لها فيها إمضاء غريب من طرف ألطف مجرمة. والحاجة اللي زادت ورطتها أكثر هي الطريقة اللي تقصت بها كالساق اللي لقاوها البوليسية. الطبيب الشرعي يأكد أنه الجثة تقسمت بشقور قبل ما تتعطى لك الخنازير.
6: Jurors first began watching this interview with investigators Tuesday. In it, she defends her pet pigs, the same pigs prosecutors say ate Robert Haney and Stephen Delacino.

يحطوها للحلالف متاعها يعملوا بها تحريشة. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: على 93.5
1: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام.
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
3: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 27 و2000 والانتخابات البلدية محور جلسة عمل عن بعد جمعت اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بالمديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية. ورئيس الهيئة فاروق بوعسكر يؤكد بالمناسبة الدور المحوري للإدارات الجهوية في إنجاح مختلف مراحل المسار الانتخابي وحرص مجلس الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم المهنية وتعزيز الإمكانات الموضوعة على ذمتهم بما يضمن الرفع من نجاعة الأداء الميداني وتوفير الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أفضل الظروف وفق بلاغ صادر عن الهيئة. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتري ينتقد محتوى التقرير المتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موافى السداسية الأول من سنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 معتبرا أنه تضمن عموميات لا ترتقي إلى مستوى وثيقة رسمية تقدمها السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
4: حاجة للنواب الكل أجمعوا عليها تقرير هذا اللي تبعث حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 26 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 كان الكل عموميات حقيقة. وإحنا نعرف أن لجنة المالية هي لجنة تقنية معناتها ما إحناش لجنة متاع إنشاء ولا واحد لازمنا كي تعطيني أنت رقم تقول لي فتنا الميزانية إلى 42% في المجال الفلاني ولا في النفقات الفلانية لازم تعطيني الأرقام والتفاصيل بالتفصيل الممل نجم نقولوا هذا لأجمع عليه أعضاء لجنة المالية أنهم قالوا التقرير هذايا لا يرتقي إلى وثيقة رسمية تبعثها السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية لأنه ما يعطينا حتى شيء ما يعطيناش حتى التشخيص لأنه أنت باش تبدأ تناقش في ميزانية 2027 لازمك تعمل تشخيص دقيق ودقيق جدا لما تم في 26 شنو أنجزنا في 26 شنو ما أنجزناش شنو ما الإشكاليات ومنين جات الإشكاليات نحاولوا نصلحوا في 27 باش نبدأوا نخدموا على 27.
3: رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا لازر الأسود يفيد بأن صابة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة باعتبار أن الصنف المهيمن شتوي ويخضع للمعاومة وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصائفة الماضية. والمصدر ذاته يشير إلى أن مصالح المندوبية بصدد ضبط استعدادات الموسم وقد انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي في معاينة المعاصر لإنجاح موسم جني زيتون الذي ينطلق عادة في الفترة المتراوحة بين أواخر شهر أكتوبر الجاري وبداية شهر نوفمبر القادم. وفي الشأن الدولي وزارة الصحة في غزة تعلن استقبال مستشفيات القطاع لجثامين 5 شهداء فلسطينيين و18 مصابا خلال الساعات 24 الماضية ولترتفع بذلك حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال إلى 74,382 شهيدا مع إصابة 175,416 آخرين. جهاز إسعاف الاحتلال يعلن مقتل مستوطن وإصابة 19 آخرين في انفجار بالجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية مضيفا أنه يتعامل مع حادثة وصفها بالمعقدة ويواصل تقديم العلاج للمصابين وإجلائهم إلى المستشفيات. قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يأمر اليوم بالتحقيق في غارات جوية عند الحدود مع مصر أسفرت السبت الماضي عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب.
1: آخر آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: فيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبورغرام.
1: إكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين، مرحبا بكل من برانشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. أهلا وسهلا بكل متابعينا على تشانل يوتيوب ديوان FM لايف، على ليباج فيسبوك سبور باي ديوان FM وديوان FM. حلقة جديدة ورحلة أخرى من إكسترا تايم بتاريخ الاثنين 12 أكتوبر 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. نسلموا على أصدقائنا الجالية التونسية المقيمة بالخارج، إن شاء الله نكونوا منسيكم كالعادة مع مختلف برامجنا على ديوان FM. نصبح على أصدقائنا في كندا وأمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، نترافقوا معكم، نرجع للويكند مقابلة الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. حكينا في استاد الديوان يومي السبت والأحد مع الأولاد، حكينا على المقابلات، حكينا على التحاليل الفنية. ديما في إكسترا تايم نحاولوا ماذا حدث بعد نهاية الجولة هذه، بطبيعة معطيات كبيرة برشا. نادي صفاقسي في صفحة نبيل الكوكي، هل يكون محمد الكوكي ومحمد الكوكي رسميا يعود إلى النادي الرياضي صفاقسي؟ ديما في انتظار كما نقول الإمضاء الرسمي حسب مصادرنا ومعلوماتنا أنه محمد الكوكي سيمضي العقد وسيباشر أول حصة تدريبية رسمية. البتات اليوم يخلط على الربع ساعة الأخيرة من الحصة التدريبية، ولكن غدوة ستكون أول حصة تدريبية للمدرب محمد الكوكي. ليلة لم تكن هادئة في صفاقس بطبيعة من التجاذبات وعلى مختلف الآراء ما بين الإقالة والاستقالة والتعيين عدد من الأسماء. سمعنا برشا أسماء، سمعنا عدد كبير من المدربين كانوا ربما قاب قوسين من تولي المقاليد الفنية للنادي الرياضي صفاقسي، لكن في الأخير حسمت الأمور بالنسبة لمحمد الكوكي. يعود مرة أخرى إلى النادي الرياضي صفاقسي، يعود للمرة الثالثة محمد الكوكي إلى السياسة. بعد شوية نحكي على أسباب الإقالة عن محمد نبيل الكوكي، ولا بدي ندخل بعض شوية بين نبيل ومحمد، ربي قدر الخير، مرة نقول نبيل مرة نقول محمد. دونك هذه هي تول الواقع والوضعية نتعاملوا معها. دونك ما قلنا بعض شوية أسباب القطاعة وأسباب الإقالة، نسمعوا تصريح نبيل الكوكي بعد الهزيمة من التقدم الرياضي بسقيط الداير فجرة بتصريح ناري نبيل الكوكي. محمد الكوكي أيضا نستناو برشا حاجات وبرشا كلام قاعد يتقال في الكواليس، نحاول نطرحوا الأمور معناها كما نقولوا بجدية كبيرة، ونحاولوا نستفسروا بأكثر عدد ممكن من المعطيات. نحكيو عن نجم الساحلي، السقوط الأول في أولمبيسوس، هل يدفع براكوليا الثمن وهل تكون إقالة ثانية ربما بعد الجولة هذه؟ وماذا دار بين زياد الجزيري واللاعبين؟ هل النادي الإفريقي هزيمة في توقيت حساس قبل امتحان مازيمبي؟ كيف يستعيد الإفريقي التوازن قبل رحلة لوبومباتشي؟ الترجي يرفع نسق قبل موقعة السويح لأول ظهور لفرانكو والمستوري يعلن التحدي. الملعب التونسي يوصل العزف على نغمة الانتصارات، وماريكو يؤكد أن الفوز الثاني على التوالي ليس من باب الصدفة. ترجي رجيس يستفيق مع الخطوي، قسم تخيان بين السيابية اتحاد المستيري وشبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى. هذه عناوين اليوم في إكسترا تايم حتى الخمسة. سعيد جدا يرفقوني كالعادة أرمدة من النجوم وسعيد بحضور لجران حسام الحاج علي. مرحبا حسام.
2: أهلا بيك حاتم، مرحبا بالأولاد الكل وكل المستمعين والمتابعين لراديو ديوان FM.
1: منور حسام الحاج علي على يميني كالعادة لاعب الدولي السابق خنيس العياري. مرحبا
2: حاتم، مرحبا بيك، مرحبا دوك سهيب اللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا في نفس الوقت،
1: وسعيد جدا بحضور المدرب سهيب زروق كوتش مسنور.
3: مرحبا بيك حاتم، مرحبا الخيان ليكيب الكل والناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا.
1: وكالعادة الأسود يليق به وكأني به، ماكش حزين في الحياة ولكن الأسود يعطينا بوادر الحزن، لكن دكتور إن شاء الله أخويا ما تكونش حزين، وإن شاء الله ديما فرحان وسعيد جدا ترافقني في حلقة اليوم.
4: مانيش حزين وحمد لله رب العالمين ولباس وما عنده حتى علاقة باليومور الكولور، ما عنده حتى علاقة
2: لك حل متاع الكلاس تاع الوهر تاع الخامة
4: ولباس وديما
1: اللي لبسه يوتي اللي لبسه يوتي أخويا بلك حل
4: أخويا رب العالمين.
1: ربي بقى لك السطر، ربي بقى لك السطر دكتور. سعيد جدا يرفقوني نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، هني في الأعداد، وتحيات كامل فريق كسب رياضة على دي. وأنا فاهم بعد شوية لاكتو دو جور نحكيه على النادي الرياضي صفاقسي.
5: لاكتو دو جور
1: النادي الرياضي صفاقسي يطوي صفحة نبيل الكوكي. نبدأ بطبيعة بتصريح، دائما نبدأ بتصريح نبيل الكوكي بعد المباراة التقدم الذي بسقيط الدير. نبيل الكوكي كان خرج وصرح في تصريح مطول، هو في العادة ناخده تصريح كما فوتوش 40 ثانية، لكن حبينا ناخده التصريح بأكثر عدد ممكن. نسمع شنو قال كوكي.
6: فساد كبير يا اخي، انت بدك تعرف تسال فريق، هم نتكلم انت تعرف ولا الكل يعرفه
5: ويعرفوا شنو الخنار اللي في تونس قاعد يدور. الناس كل تونس صغيره يا مان، تونس قدك لا لا ما انت شوف يعرفوا ويعم بالاسامي، وجمهور السي اس اس يعرف، وجمهور السيح تاع السي اس اس والعالمين الصحاح النظاف يعرفوا واش قاعد صاير وشنو هي كيفاش الحاجات اللي قاعده تنخر في الجمعيه. دار نعرفوا انا ماهيش حاجه جديده، وانا عملت اكسبريز تكلمت اليوم باش ما تكلمش تقولوا تكلم وقت الربع، تكلمت اليوم خاطر عيب عيب ناس كانت لا مش فساد نتاع فساد، فساد نتاع نتاع فساد لا اي اي اي ناس اخو اي ناس في الكدوات هيبة سميوها هيبة في تونس بيناتهم تسميوها هيبة. دونك ثم برشا حاجات تعرف انت انت تعرف انت انت تعرف انت تعرف ليش مدخلني في كت الجمهورية، ليش مدخلني في كت الجمهورية يا معلم هز بشوية خليني نتكلم ولا انت باش تكلم تو خليني نتكلم انت يزيدني في ثنية اخرى تو انا نحكي لك تعرف الناس كل ثم حملة صايرة عندها تو اربع شهور ثلاثة شهور تقريبا وكأنه سياسي ازمة. الحملة هذية ماهيش مانيبيولي ماهيش سبونتاني والناس كلها حدثها حتى من خارج اطار نتاع سي اس اس لاحظوا اللي ثم حاجة غير عادية دي بيان سور فيها فلوس وفيها كل شيء ناس تاخذ في الكادوات وتاخذ الفلوس وقعدات وقعدات في القهاوي ونعملوا هكا ونعملوا كي وندخلوا نتكلموا هكا والاخر اخر على الشامبيونا وقتاش غدايا ما شنو انا عندي دمي باترو مي شامبيونا ولا فينال. دونك اللي الناس تتكلم حتى نظام ينظفوا بس يعني فهمت كيف تنظف العباد تو وقت نحكي وقت وقتاش يقول ولي وشرفه وقت يموتوا كبار الحومه. دونك نحن تونس ونعرفوها ونعرفوا الدنيا كيفاش ماشي قاعده تمشي في تونس كل. دونك هذايا باش انا ما خرجش الموضوع نرجع الماتش نتاعنا انا بيردي الماتش تعدينا اكوتي دا ماتش خاصه اكوتي دا 45 مينوت في اللي ما حضرناش الماتش بوتيت ما خرجش الماتش بتاعي خسرنا 3 بوان مالوريزمون ان شاء الله انصر اطراف عندنا توكاف

0: كبيرة وانت تلقى روحك في ظروف ما عادش تنجم تخدم، واضح ما عادش تنجم يخدم. دونك الحقيقة وسيرتو معناها من مدرب مش متعود بتصريحاتك.
1: ثم نعوضه ان شاء الله الماتش الجاي. قال في الاخر نعوضه ان شاء الله الماتش الجاي.
2: قال ان شاء الله قال في التصريح انا رسبت قال نعوضه الماتش الجاي.
0: شو تحب تقول؟
1: انت قلت لي بريسيون ما عادش ينجم يخدم.
0: انا قلت بالنسبه لي انا ما عادش ينجم يخدم
2: في محله التصريح حسام.
0: بالنسبه لي انا قلت لك ان كونفيرونس دو بريس دابري ماتش احكي على الماتش ومن بعد الظروف الاخرى واللي احنا عايشين في تونس دي دوبوي توجور. معناها اي مدرب يراني في تونس تلقى 10 مدربين اخرين يحفروا له ويعملوا له، وهذا يكلم في شكون وهذا يبعث في شكون، ما ذي ما حتى ما تمهيش
2: ولا انا عادي بيزار انت ولا امر عادي.
0: انا غالب هذيك هي انت ساعات تبداو مدربين معناها ما يخدمش ويكيب تلعب ويبدا في استاد يتفرج مش تعمل تتفرج.
1: ثم شكون يخدم
0: دينا مش نحكي لكم ثم شكون عند دونك اما ما عودناش معنا نبيل كوكي دي مو نحكي عن نبيل كوكي ما نحكيش عن جنرال مش متعود معنا يحكي بالطريقة ذي في كونفيرونس ديرس بري ماتش. كنت تنجم انت تحكي عن الماتش ومن بعد الحاجات هذوما اللي هو يحكي عليهم صايرين قبل الماتش مش صاروا بعد الماتش هكا ولا
2: قبل المقابله
0: دونك تعرفهم قبل الماتش.
2: صحيح.
0: وبعد اقعد انت مع الاداره نتاعك مع المدير الرياضي نتاعك واحكي معاه وشوفوا اسكو خطر لعبات تحكي في القهاوي ولا في الواحد حر خلي كل واحد يحكي على روحه. وانت عندك خدمتك وعندك شكون انت مسؤولك المباشر مو رئيس النادي ومدير رياضي ولا كان هما رايضين على النتائج وعلى المردود وعلى الاداء وعلى الخدمه نتاعك خلي الاخرين يعملوا اللي يحبوا. معناها مش معناها المواضيع هذه وجهه نظري مش متاع باش تحكيها في كونفيرونس ابري ماتش، هذه تحكيها في البيرو مع المدير الرياضي ومع رئيس النادي.
2: ما رئيس النادي
0: ماهيش معناها متاع
2: ما تخرجش
0: تخرجها للعموم.
2: طفح الكير قلت لحسام الحجالين يصلع ياري وخرج نبيل كوكي تحدث كما لم يتحدث من قبل معنا اليوم بلغة انفرق الرومان ها وشنو اللي عنا في تونس. صراحة احنا تعودنا قبل بتصريحات مشابهة لهذا التصريح معنا فما قبل ماهيش حاجة جديدة كانت موجودة في السنوات الأخيرة اتهامات للتحكيم واتهامات للوكلاء اللاعبين واتهامات للمدربين البلاتوات والكرونيكورات والمقدمين الناس الكل في قفص الاتهام. نبيل كوكي خرج وقال هذا هو اللي موجود. رأيك أنت يا عياري في الكلام اللي قال نبيل كوكي؟
3: هو الحقيقة بريسيون موجودة على المدربين الكل وهذه المهنة متاع الكوارجي ولا متاع المدرب هذيك هي نعرفوها الناس كل سيرتو في الوضع متاع تونس اليوم. أنا عادي جدا تبدأ تريني وتلقى مدربين وراك وهذه حاجة جديدة كما تصير عليك كما تعملها مع غيرك معناتها ذي راهو موجود معناتها في كرة قدم اون جينيرال معناتها فهمت معمول به في تونس مسموح به أكيد. لكن الحقيقة المستوى حبيته يطلع أكثر من نبيل كوكي لأنه مهم
2: مستوى شنو؟
3: المستوى متاع الحوار
2: متاع الحوار مش متاع الكورة
3: ليه مستوى نبيل في الدنيا حاجة أخرى
2: صحيح
3: مستوى نحكي على مستوى الحوار وقتها في
2: الكونفيرونس دو بريس
3: في الكونفيرونس دو بريس وقت التشنج متاعه هو
2: أي.
3: الحقيقة تخل في حاجات اللي ماذا بيا معناتها نعرفوها ما احنا
2: شنو اللي خلاه يتكلم هكاك؟
3: هي ما خلينا نكونوا واضحين زاد راهو كتكثر على عبد برشا برشا زاد تولي حاجة ظاهرة للعلن معناتها نكونوا واضحين معناتها غير مرغوب فيه نبيل كوكي في الفترة الأخرانية بغض النظر عن النتائج. تربح يقول لك الجمعية ما لعبتش مليح، تخسر يقول لك من نبيل كوكي، تربح يقول لك الملاعبيه يجيبوا الطرح سي اس اس وسط ربح حكينا على الربح اعطينا ميريتنا علي معلول اللي هو جاب لطرح الكل عمرنا ما سمعت انه نبيل كوكي. ثم حاجات تحس في صفاقسكا كامله ناحيه الامور الفنيه اون جينيرال في صفاقس عدم الرضا منذ تعيين هذا اللي نعرف
2: اللي
3: زيكولي وسطني انه عدم تعيينه ثم الطريقه اللي دخل بها هو دخل في بلاست مدرب زاد كيف عمل نتائج ايجابيه ونبيل كوكي
2: شنو ذنبه دخل بلاست مدرب وقت اللي هي الهيئه اقالت المدرب اللي قبله واتصلت به ليباشر المهام ما فما حتى مدرب في تونس ينجم يرفض
3: ما هو باش نرجعوا تو نرجعوا الموضوع
2: مع الظروف الملائمه
3: معناها باهي حاتم باش نرجعوا تو على التعيين الجديد هذا
2: باش
3: نرجعوا له ما مربوط ببعضه اليوم وقت اللي نبيل كوكي في فتره هذه ما يلقاش معناتها السوتيان تاع الاداره ولا تاع المدير الرياضي وعندك الدوت وعندك التململ باش نحيي يعني غير مقتنع به يعني سيتستنى فيه في الدور خلينا نكونوا واضحين معناتها يعني هو يلعب كونتر نسكل هذا اللي ريته هو بالحساس اللي قال بيه والانفعال اللي خرج منه يحس ما عنده السوتيان يخدم ضد الناس الكل يخدم في بلاصه غير مرغوب هذاك علاش هو تكلم بالطريقه هذيك رغم راهو اليوم خلينا نكونوا واضحين حتى حد ما ينجم يقزم نبيل كوكي راهو معناتها بطريقة انه كمدرب محترف تبعت وانا كذا صحيح بيتوتر لي باركور ما كانوش كبار برشا برشا لكن مدرب كمام وين ما تعدى يحاول يخلي بصمته الباهية. لكن الحاجة اللي تقلق يا حاتم يخوفي عن نادي الصفاقسي يخوفي
2: بمعنى يخوفي
3: شكونوا اصحاب القرار انا انا انا

0: الحقيقة. خليني يكون معناتها رزين ونحب نكون معناتها كالم, لأنه اللي صاير اليوم في ندرس فقسي غريب جدا. من ناحية غريب, وقت اللي أنت مدير رياضي عمناه والاقتناعت محمد الكوكي رغم الضغط عمناه أبقيت عليه ولا وراهنت عليه
1: حسانة
0: حسانة متاع المدير الرياضي متاع المدير وكمل محمد الكوكي ونال رضا كل الصفقسية صحيح ولا. اليوم أنت نحيت السيدة ذيك اللي أنت كنت من بيه, جبت نبيل الكوكي. نبيل الكوكي في 6 جمعات ويخدم سوبريسيون, عليه جبته باش تخليه في الظرف هذا. هل اليوم تم الاختيار عليه من طرف المدير الرياضي والهيئة المديرة ولا من أطراف البرة من النادي؟ ما هو خكونوا واضحين, لأنه اليوم نبيل الكوكي جيين والسي اس اس يزم يكون برضا الهيئة المديرة والمدير الرياضي. وخاصة النقطة الأخيرة اليوم في نبيل الكوكي, هل زاد خوفي عن ندرس فيقسي من الملاعبية؟ زاد فما نقطة مهمة برش.
1: ليش معناها من الملاعبية؟
0: هل ينجم يكونوا هم أصحاب القرار ذي؟ السؤال اللي نسأله أنا اليوم.
1: أنت شوف عياري, أنت ولتيرا وعشت في الفيستير, قد سيدي نمشي معك
0: ما يشكورة ما يشفنيات
1: نسبة مئوية, قديش تتصور أنت ملعبية نادي الصفاقسي ربما يكون عندهم هما أصحاب القرار؟
0: 65%.
1: قديش؟
0: 65%
1: برش
0: برشا 65%, لأنه راه اليوم يجي نقول لك حاجة,
1: شكون هم أصحاب القرار حسب رأيك؟
0: يدي ثم دي
1: الكوادر متاع الفريق,
0: يدي ثم كوادر وثم فريق ككل, ثم ملعبية ساعات أنت ما يروقلكش مدرب مثلا إكزامبل مثلا ملعبية مثلا المدرب يخدموا معاه ما همش سعادة تحس لي ما همش ماشي على الكونتاكت معاه. ينجموا زاد الملعبية راه طرف, راه أنا نحكي لك على عالم كيفاش يدار الملعبية, طرف في إقالة عديد المدربين وعودة مدربين.
1: ما نجم تكون قالت نبيل كوكي تعرف منها الملاعبين,
0: ينجم يكون راي اللاعبين عندهم دور زاد يقول لك احنا ما نتدخلوش. لكن انا لهنا الحقيقه قبل ما نزرب حاتم قبل ما نشكك وقبل كل شيء نحب نسمع طارق سالم, لاني مهمني برشا طارق, لاني انا راهنت عليه في الموسم الفارط وحكيت على طارق سالم بامال دفوا, قلنا انه طارق سالم اليوم صاحب قرار, عنده شخصيه كبيره, مدير رياضي قاعد ماشي بندرس فيقسي البر الامان. ان شاء الله اليوم طارق سالم ما يخيبنيش, انا نحب توضيح منه علاش
2: شو تستنى باش يقول لك
0: مثلا اكزامبل اليوم انا حيته قرار فني ما عجبتنيش النتائج وعلاش
2: على
0: رجعت
2: على سينابيل
0: الكوكي
2: مش على محمد.
0: ليه ما نحكيوش على
2: هو ديجا سيت اكسبريمي على محمد مع صديقنا زروق, قال في الميتام تاع ماتش ولا بعد ماتش الاسبيرانس راهو البريستاسيون الاداء ما كانش طيب, واني كان عندي ليفيكتيف نمشي راهن على البطوله وراهو هو ايل سيليميتي باش يلعب على ليكس وما كانتش عنده طموحات كبيره, وقال نحيته بسبب الاداء. فما رعنا اللي توا سي محمد الكوكي اللي مش مقتنع به المدير الرياضي واللي هو بجوده خرج وحاول كيفاش يفسر يرجع للنادي الصفاقسي والمدرب اللي جابه.
0: اما انت سامحني دوك سامحني
2: تخليت
0: كمل لونشينمون
2: باش نرجع. والمدرب اللي جابه المدير الرياضي اللي هو سي نبيل الكوكي مامني ابارامون وقع التخلي عنه بنسبه 99% مشي, لكن المدير الرياضي اللي قال راهو سي محمد الكوكي ما لعبش على اللقب ونحيته مازال موجود.
0: ايوا انت البي وانت عامله
2: شكون نحا
0: اي هذاك على فكره النقطه المهمه
2: نبيل كوكي
0: شكون شوف يا حاتم خليني نقطه بركه في ثواني ثواني
1: لحد الان ما فماش المعلومه المؤكده تقول انه طارق سالم سيستقيل ربما او تمت
2: اقاله.
1: لا نحكي لك انا شوف نحكي لك ما هو مطروح الى حد الان, لكن الحاجه الاكيده انه اقاله كامل الاطار الفني وتعيين اطار فني جديد بقياده محمد كوكي. طبعا شو نعطيكم الاسماء تاع كامل الاطار الفني.
0: شوف حاتم في ثواني وخلينا نعطي كلمه للولاد عمناوي, كي جبت محمد الكوكي حميته وانت
2: صحيح.
0: انا في البلاصه هذه جيت وقت رجعت صح. للتحليل اول موضوع تجبد لي موضوع محمد الكوكي في حمايه طارق سالم حماه محمد الكوكي ومشى معاه البر الامان, ومن بعد مشيت وتبعت النتائج من الاول ما كانش ندر الصفاقسي
2: البرفورمانس خروج في ماتش قروان سي واضح يعني
0: النتائج ما كانتش ايجابيه صح ولا وكان نقد كبير عليه احماه ولا بعدين مشاو بابر با تحسنت النتائج ومشيت الامور. اليوم ماهيش كارثيه النتائج دوك, لكن اللي ما تخلي عليه هل اليوم قرار إداري, هل هو قرار فني, هل هو قرار خارج الإدارة؟ لأنه تعرف اليوم كرة القدم رأي كبيرة والمحيط متاعها كبير وناسها كبار الفعالين. ألور إن شاء الله طارق يخرج يوضح لنا النقطة.
1: طارق يخرج يوضح لنا, احنا مش نحكيه مع معطى للترانزيشن اللي عملها دوك راي باهي, إنه اليوم أنت طارق سالم كنت أدليت بتصريح على محمد الكوكي مع زميلنا أيمن زروق في بودكاست ستريت فوت ونسمعوا شنو قال وقتها طارق سالم بعد فما سؤال نسأل سويب زروق. تفضل نادي
3: قرار راني خديته بعد ماتش الترجي الحقيقة معناه والله حتى الماتش حتى قبل ماتش ستاد تونيزيا معناه والله كنت معناتها أمل أنه مش نعملوا عام عامين مع محمد الكوكي خاطر نحس فما تحسن. مقابلات هذوك بالحقيقة معناها بعد ماتش الملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي معناتها شفت حوايج اللي بصراحة معناها خلتني نبدل الفكرة نتاعي. اختيارات فنية وتكتيكية خلتني نبدل الفكرة نتاعي. فما حوايج شوف راهو نادي صفاقسي فريق كبير. معناتها إذا كان مش نقعد أنا نربح كان في الفرق الصغار وندخل بطريقه كي من هكا مع الفرق الكبار انا ما نجمش نكون راضي انه فما مرحله معينه نجم نقعد حتى في مستوى معين لكن بعد لازمني نتعدل بالي الاخر نجمش انا الكومبورتمون اللي شفته ماتش الترجي خليني الحقيقه راجع حساباتي ونشوف
1: طارق سالم يقول فما حاجات خلتني راجع حسابات به اليوم محمد كوكي يرجع النادي الرياضي الصفاقسي باش يلقى طارق سالم مدير رياضي هذا توي لحد الآن في انتظار ربما قد تكون فما قرار استقالة أو إقالة. كيف لمحمد الكوكي الذي صرح في شأنه طارق سالم الاختيارات وبدلت قراري بعد ماتش الترجي فنية واختيارات كذا سيتعامل ولا سيشتغل يخدم مع طارق سالم مدير رياضي سوايب؟
4: والله السؤال هذا يمكن أكثر واحد نجم يجاوبك عليه هو طارق سالم يعني هو اللي خرج ودكلار
1: أفرخ الأمبيانس أجواء هي انت سهيب اليوم مدرب حسام حاج علي مدير رياضي جاء قال نحيت سهيب راني لاسباب فنيه وغيرت قراري انت مره اخرى ترجع تخدم مع حسام
4: هي المشكل مش هو المشكل كان جاء معناها تقال كلام في في في الشخص في حد ذاته ممكن تصير من بعد فما صلح وفما معناها كلام يتقال ولا حاجه اما انك باش تجي تقيم انت مدرب تنحيه لاسباب فنيه بحته سكو انت ماكش مقتنع به فنيا دونك انت علاش رجعته وعلاش علاش ما نحاه قال علاش نحيته ما علاش رجعته معناها اسكو لي زوبجيكتيف اللي نحيته عليهم قبل
2: تو ديبون هو رجعه با
4: فوالا معناها علاش قلت لك انا الوحيد نجم يجاوب عليه هو طارق سالم معناها هو اللي
1: اي دكتور
4: هو نجم هو اللي نجم يجاوب عليه خاطر هو اللي اسكو هو اللي توا عاود مره اخرى رجع محمد كوكي ولا دونك الحقيقه ما نجمش نعطيك انا رايي فيه معناها بصفه واضحه خاطر ما نعرفش الحقيقة ما نعرفش خاطر ملوت نحيه انت على اساس معناها فنيا
1: نرجع تصريحات سهي ميساج حطك في الاطار لانه ساعات الذاكره نتاعنا من ننساها واحنا محمد الكوكي وقت اللي خرج تحدث مع زملائنا في موزايك قال راهو قال اللي معناها طارق سالم ما حكيش معايا في المعطى هذا اللي حكى فيه هو اختيارات فنيه وعمره ما اعطاني ملاحظه ولكن اسباب الاقاله نتاعي ولا اقالتي من نادي الصفاقسي نحتفظ به لنفسي وهي شوف خلينا نكون عدم الاتفاق مع فما عنصر معاه في الإطار الفني واليوم نقول لك حاجة محمد الكوكي اشترط العودة إلى النادي الصفاقسي مع عدم العمل مع طارق سالم وعبد الكريم النفطي هذا توس كل تعرف وصفاقس كل تعرف والأقراب للسياسة يعرفه هذه هي تو الحالة اللي موجودة محمد الكوكي رفض أن يشتغل مع عبد الكريم النفطي وأيضا طارق سالم
2: إبورتو عادة
1: وعادة
2: دونك
1: نعرفوش تو العودة
2: كيفاش مش
4: تكون ريبونس كلير معناها دونك شكون اللي عاد التعيين محمد الكوكي شكون المسؤول عليها؟
1: إدارة النادي الصفاقسي
4: إدارة النادي الصفاقسي فنيا مسؤول عليها طارق سالم
1: مسؤول عليها إدارة
4: إدارة الفنية
1: لا
4: اختيارات الفنية
1: اختيارات فنية
4: أي اختيارات فنية إدارة الفنية فما الإدارة الفنية مش نحكي على المدير الفني الإدارة الفنية هي معناها الإلهي به ديريكتور سبورتيف يعمل لي شوا تكنيك الكل نتاع الكلوب بما فيهم تعيين المدرب
0: نشوف في الحياة اون جينيرال كلمة بركة تتقال خنات وقت اللي ما عادش تحس بروحك فالابل وصاحب قرارات انسحب انا اي مدير رياضي واي فني موجود كسوا مدرب كسوا مسؤول كسوا مدير رياضي ما عادش عندك القرارات ما عادش تفاليدي كيت يمشي
1: لهنا سؤال حسام الحجالي
4: مش عارف ترجع لي من بعد على
1: نرجع لك لهنا مهم المعطى اللي قالوا يسلع ياري مهم جد سي حسام انت خدمت كمدير رياضي في اهلي طرابلس الليبي اليوم تقريبا خذيت بخدمت بصلاحيتك الكل اليوم انت كاداره رياضيه نجم نختلفوا انه طارق سالم نجح على مستوى الانتدابات في الميركاتو ولا فشل رايك انت في انتدابات نادي الصفاقسي يا حسين
5: تحكي على الميركاتو تاع السنه ولا انت بصفه عامه
1: الميركاتو السنه
5: ما نجمش تحكم عليك الا بالنتائج في نهايه الموسم
1: كي تشوف
5: معنا نحكم عليك انه ناجح ولا بعد خمسه جولات
1: ظاهريا
5: مازال اي مازال بعيد
1: معناتها كي نحط لك انت الاسماء حسام قدامك اللي موجودين على مستوى الانتدابات في النادي الصفاقسي فما اجماع ولا تو نقولوا الواقع فما صفحات وفما ناس فما تتحدث عن نجاح طارق سالم على مستوى الانتدابات ولكن ربما يقولوا فشل في كاستينج المدرب
5: انا نتصور عام ناول اي السنه لحد الان مازال على خاطر بالنسبه لي انا شكون اللاعبين المنتدبين السنه
1: جاك مبي
2: لو اي
1: ترايعي
2: لولندو موتيبي حكيم
1: مؤمن الرحماني
2: حكيم موتيبي
5: ثم واحد تألق توا في بداية الموسم
1: مازال بكري
5: دوك ما نجمش نحكم أما علاش نحكم اللي عمناه واللي كان عندك أنت بنى عليه هداف الفريق ما تعوضش
2: هي دونك مش من طارق سالم هذاك راهو بنى عليه باش نبداو كل واحد ياخذ حقه بنى عليه هداف الفريق لأسباب مادية بحتة pour sauver les finances du club وقع التفريط فيه ومن بعد طارق سالم كان عطيته وانت فلوس راهو جاب كيما بن عليه والاخير شكون واحد ياخذ حقه زاد باش نبداو متفاهمين الهيئه المديره وفرت مبلغ معين طارق سالم جاب به 6 لاعبين صحيح عياري ولا ما عطاتوش باش يجيب جوار في كاليبر
5: دكتور انا مانيش نلوم على طارق سالم هو قال لي الانتدابات انا الانتدابات عمري ما نعتال شخص واحد انا بالنسبه انا انتدابات نادر في صفاقسي سي اس اس هي اللي كوميسيون يتفاهموا بالنسبه لي انا الى حد الان كي تسميهم لي جوارات سيفري الفالور نتاعهم واضحه حتى عندي نتكلم على الوي تراعي حتى عندي نتكلم على جاكم بي نظم كل جوارات عندهم الفالور نتاعهم اما بعد نجاحهم واخفاقهم هذا على الاقل كما قال الدكتور ما نقولش نهايه الموسم على
1: الاقل بعد رياضي اليوم عندك مدرب يقول لك نشطرت العوده بشرط اني ما نخدمش معاك
5: كيفاش باش يقول لي هو مش يحكي معايا بكل
1: المدرب قال
5: اي باش يحكي مع رئيس النادي باش يقول نرجع معاه
1: ما هو القرار لهنا
5: ليه هو القرار الاول مش هو المدرب شي يقول ساعه ما نستناش حتى المدرب شي يقول
1: أي.
5: انا كان مش موافق على المدرب هذاك ما يرجعش ولا نمشي انا
1: ولا واضح
5: مش هو باش يتشرط مش المدرب انا الحقيقه ما نعرفش انا خطر في تونس راه كل شيء بالمقلوب
1: أي.
5: احنا ما عندناش كره كيما الناس الكل احنا كورتنا كلها بالمقلوب
1: أي.
5: خاطر انا كان نتبعوا في الكره العالميه كان تعرف دكتور ما نعرفش انا كان تعطيوني اكزامبل كان ثم مدرب يقول نحيوا المدير الرياضي باش نرجع انا
1: أي.
5: كان سمعتها معناها في العالم قولوا هالي في نادي مدرب انت باش تجي باش تدرب عندك الامور الفنيه هذاك المدير الرياضي
1: علاش ربط لك بالتصريح انا اليوم حسام علاش ربط لك بالتصريح ورجعنا لانه الكورونسي سهيب نتصور في اعتقادي هيك ما عادش نجم يتعدى معناها انت خرجت كمدرب ولا مدير رياضي خرجت قلت راه
5: لا تنجم يتعدى ينجم يتعدى
1: كيفاش
5: ما عندهم حتى علاقه ببعضهم
1: يطلب الاعتذار
5: ما فيهاش كنت بالاعتذار
1: مالش كيفاش
5: شكون يطلب الاعتذار
1: كيفاش ترجع
5: اي شكون يطلب الاعتذار
1: كيفاش ترجع
5: لا يطلب الاعتذار شكون
1: المدير الرياضي يطلب من المدرب الاعتذار
5: علاش قال
1: قال نحيتك على خاطر اختياراتك فنية
5: على خاطر وقتها قالك ثم ماتشوات تلعب بهم بطريقة دفاعية
1: في شهرين تبدلت
5: لا هي تنجم لا
1: شهرين تبدل
5: لا مش تبدلت مش تبدلت أول شيء ما تنجمش أنت تتشرط تقول ساعي تنحى المدير الرياضي اللي أول شيء وثاني شيء المدير الرياضي مش يدخل معك في الأمور الفنية ما يقولكش لا العب هكا لا العب هكا لا باش يحاسبك على ثم مفاهمة باش تتحط أوبجيكتيف تاع ريزولتا باش نتحاسبوا عليه نجم أنت أنا نخدم على روحي الأمور تاع نقيم ونعمل ريكروتمون ونعمل لي كونترا اما ما ندخلش فيك في الامور الفنيه
1: اي سهيب
5: اما باش يجي مدرب
1: أي.
5: يقول يا هكا والا اداره بما فيهم رئيس النادي ولا نائب الرئيس ولا هو يخو قرار فني باعاده مدرب ولا اقاله مدرب
1: أي.
5: وانا مانيش راضي سيكو كاو نمشي على روحي
1: سهيب
5: سورتو طارق سالم ديما يقولها
1: اون جينيرال
5: طارق سالم سمعته قبل
1: أي.
5: معناها من الناس خاطر ثم ناس راهو مو نحكيو الحقيقة نقولوا أنا تو نحكيو بطريقة قال الرجل نتاع حومة ثم ناس تخو بوست خبيزة شهرية تمشي وأنا قاعد على روحي خذوا قرارات تتعبوا توما أما طارق سالم ديما يقول سمعته قبل وقت اللي المدير الرياضي ما عادش قراراته مسموعة على المستوى الفني يمشي على روحه خير قالها ولا ما قالش قبل
0: قالها وقلت له أنا تو
5: هكا هو مالا دونك هو ما نعرفش هو موافق ولا مش موافق
1: رايك في قرار الإقالة وتعي محمد الكوكي بعد
4: جوست باش نحكي زاد باش ننشري مع الديكلاراسيون نتاع نبيل الكوكي أنا راه واحد من الناس معناها راه جو سوي بور الديكلاراسيون اللي عملها في الكونفيرونس معناها إذا كان في الوقت هذاك في المومون هذاك من بعد الهزيمة ما يحكيش الشيء اللي صاير سكو معناها فما مشكل معناها فيه هو وما نتصورش أن نبيل الكوكي بالخبرة اللي عنده ماهيش إتيدي الديكلاراسيون اللي عملها من بعد الديفيت دونك معناها يعرف هو ديجا قال لك من بعد 6 جولات انا ما خرجتش في كونفيرونس خرجت اليوم بالذم دونك سي تي دي منه هو
5: لا ما تصورش هو كان يتصور يا اخي باش يخسر مع
4: ساكيت ديما لونترونور لونترونور في ستياسيون تاع نبيل كوكي محطوط في هزيمه محطوط في انتصار يعرف روحه كي باش ينتصر شنو باش يقول وكي باش يخسر شنو باش يقول
5: واي انسان مشكل عباد تنبر في القهوه خلي تنبر على روحك تخدم على روحك قلقوك في الاداره المسؤولين اللي معاك قلقوك
4: لحظه
5: لعبيت تنبر في القهوي خليت نبر على روحي
4: انا هذايا راي اي انسان أي انسان عنده طاقه تحمل نبيل كوكي ملي جاء تحط في بيئه فيها توكسيك برشا وفيها برشا مشاكل وفيها برشا قيل وقال ملي ماتش ميكول كل اللي قاعد يلعب فيهم حتى اللي ندخل للسيزون اخيرا ندافع عليه مش صاحبي نبيل كوكي عندي بيه حتى علاقة. ما انا بمنظوري انا نغز نحط روحي بلاستو هو فانا كونديسيون عاش فيهم نبيل كوكي هو يخطب كما قال لك انيس رابح يتكلموا عليه خاصر يتكلموا عليه
5: سهيب شكون اللي يتكلم سهيب
2: سهيب
1: خليه يكمل فكرته
2: حنا نسلك سؤال انت قلت انت معاه لا ديكلاراسيون وانا نبيل كوكي نعرفه اون بيرسون ونحترمه برشا ونحترم معناها خدمته وكان لان دي دي ميور انترينور معناها ومازال لان دي ميور انترينور وعنده بصمته وهز فهمتي في الجزائر معناها تيتر شامبيونا وحتى كي شد الكلوب وشد السيزي ستيرا. لكن اليوم انت تقول اني مع الديكلاراسيون خاطر وقته باش يتكلم يا اخي سامحني البريسيون اللي تحكي عليها عامل صفر تسديده على المرمى كونتر ساقيدي
4: خلينا نبدا واضحين خلينا نبدا
2: البريسيون اللي تحكي قبل البريسيون اللي تحكي عليها
1: انت قلت سؤال صغير باش تخدم
2: البريسيون اللي تحكي عليها انت هي على كونديسيونيل اداء هذاك تحت المتوسط بكثير
4: لا لا لا ما نبداوش ما نبداوش متنقدين مع روحنا
1: ما نبداوش
4: متنقدين نبيل كوكي اول حاجه لاش بد السي اس اس كفريق في الديكلاراسيون تاعو خاطر الناس كي تبدا تتبع يلزم بالكلمه نعسوا شنو قال
2: مش بدناش على السياسي
4: لحظه
1: خليها تكمل دكتوره مان توا شنو هي
4: ما حكيش على السياسي كفريق وما حكيش على البريسيون تاع جماهير على اساس تقييم اداء ولا نتائج حكيها حاجات اخرى حكيها على كواليس تدار تخلي الانسان ماهوش يخدم مرتاح والكواليس هذيا في الكويزين انترن راهي تاثر في الملاعبيه اللي يحكي عليهم انيس في الجروب اللي اثروا في الديسيزيون تاعهم راهي تاثر راو كيبدا مدرب يخدم ومدربين اخرين يدفعوا في الفلوس ويعملوا يقدوا يعملوا في الليفور الكل باش ينحيوا انترونور يخدم على روحه راه ما لازمش تكون عاده صحيه في الميدان نتاعنا راه هو كي يحكي على بوان جنرال انا شيمي فيه هو شنو وضعيته في السي اس اس انا اللي هنا علاش قلت لك في المومون معناها الديكلاراسيون تاعها انا جو سوي بور خاطر مس موضوع مهم ومهم جدا انه انترونور بروفيسيونيل قاعد يخدم وديزونترونور اخرين حاجتهم بالبلاصه يخدموا في امور اخرى
2: عالم كامل هذا
4: لا لا مش عالم كامل
2: والله في العالم لا كامل يقول
4: تحبوا تردوها عالم كامل
2: موجوده في العالم كامل
4: مجمس
2: موجوده في شمال افريقيا خسمعني المدرب اللي كما قال لك حاجه عليه خي المدرب اللي عنده سوبور من عند الاداره كيفاش يركز على القهوي وعلى النباره وعلى اللي كان وعلى اللي صبح وعلى اللي
4: غدا فما فرق بين النباره لا فما فرق بين النباره
2: راه تحكي فيه فلوس وهيبات كومباني قال عليه لازم يثبت تراوا خاطر كلام في الفارغ
4: شو مش موجود
2: لا
4: مش نحكي على الكام تاع هو مش نحكي على الكام تاع هو نحكي اون جينيرال في الكره تريتو بعينيه
2: اثباتات يا هديك ربي لازم اثباتات
4: شو فما ناس تحب تحكي وناس ما تحبش تحكي هو كانت له الجرأة انه يجبد موضوع حساس وحساس جدا وموضوع خطير وقاعد صاير في الميدان الكره في تونس قاعد صاير احنا المدربين في بعضنا لا نحترموا الميثاق الرياضي ولا نحترموا الميثاق الاخلاقي وهذا سبب في تدهور الكره في تونس وسبب خلى المدربين ماهمش قاعدين يتطوروا والفرق نتاعنا مش قاعدين يتطوروا علاش خاطر قاعدين ديما نلوجوا على البلايس بطرق غير اخلاقيه تحب ولا تكره مانيش نحكي على الكانت انا بالكوكي راه في السي اس اس هو ادرب نفسه وادرب اللي كوليس اللي داروا به هو ادربه نجم يدافع على روحه اما انا نحكي لي بوين اللي جبتها هو راه ما يلزمش تكون عاده في كورتنا وما يلزمش نشجعها وما يلزمش الديكلاراسيون تاعو تتعاد على اساس هو ما نجمش تحمل ما تحملش الضغط
1: واضح هاي تفضل دكتور
2: انا حبيت نقول له اللي نحترم البوينت فيو تاعو اللي كونه في المطلق صحيح ماهوش ايتيكمون فوالا ليتيك نعرفش بالعربي شنو هي مي ليتيك نتاع العمل تفرض اللي كونه واحد يخدم على روحه معناها
4: توك تخدم انت في سبيطار تخدم في سبيطار والطب والطب والفريم اللي دايرين بيك ما يحبوكش تخدم غادي مش نجم تخدم
2: في سبيطارات كل موجوده
4: لا ما تنجمش
2: شو اللي ما تنجمش
4: اول حاجه تطلب نقله
2: يا ولدي هديك ربي عادي في السيكتور كله
5: يطلب نقله بجي سبيطار اخر مو بشرقه فرد ظروف
2: والله لا
4: ما يخدمش
2: برا خلينا نكمل دكتور جيت كمل تحديد انت نبيل كوكي نحترم مسيرته القابه وتتويجاته وطريقه لعبه اللي هو براتيكمون ادبت فهمتي باللوزانج والكات كادول 4-3 ايترا لكن صديقي اللي تحكي فيه معقول لكن شو ما قالوش بعد ما ربح معناه بوست ولا كيستيون
4: هاو ربح وما خرجش تكلم
2: الويش
4: ما حابش يلايفيتي هو
2: يا سهيب يهديك ربي يهدي سي دو شوز
4: توتالمون علاش قلت لك ايتيدي ديكلاراسيون هذاك علاش قلت لك ايتيدي
2: لا بريستاسيون الخايبه اللي عملها مع ساقيه الدير تلت عديد لي بريستاسيون اخرين اللي هما خارجين على الموضوع اخرهم كونتر شوتينغ ستارز راهو المستوى اللي قدم فيه النادي الصفاقسي متوسط جدا مع محمد الكوكي او كونترير كان يقدم في مستوى متوسط جدا صبروا عليها سرتا ماما مشيت العجله وبدا وجاي نتائج
4: تو المستوى ما كانش باهي في السياسات
2: شنو
4: بمستوى كان ما كانش باهي في السياسات
2: وين باهي
4: ما كانش باهي في السياسات وقبل الماتش هذا قبل الماتش هذا كان مش باهي السياسات
2: مش باهي
4: اسكو من لوجيك كاداره النادي الرياضي الصفاقسي تنحي المدرب على المستوى الفني نتاعو تنحيه وقت اللي فما تريف تاع ترواسومات نجم تصلح ولا تنحيه في سيتياسيون كيما هكا في
2: وعلاش تنحي فيه انت جمله راهي لا ديكلاراسيون سي لو بوين دو نون روتور يديك ربي
1: اش تعديرو لدي
2: انت كي تعمل ديكلاراسيون كوم سا معناها حطيت البريسيون على لونفيرون مع لي زونفيرون تاع الكلوب وحتى العباد اللي تخدم في الكلوب والعباد اللي مانيش فاهم اي انسان
1: فنياً يستحق
0: معنا.
1: الإقالة نبيل كوكي فنياً
0: بشوف باش نرجع لك على السؤال هذي لكن خلنا نشيني بنقطة مهمة برشا أول إن احنا مانيش في المدينة الفاضل الشيء هذي نعيشه فيه ونعرفوش وما عنيش أخلاقية المهنة وما نعرفوهاش أصلا وموجودة في تونس اليوم وغدو ومن بعد غدو الشيء هذي متعودين بيه ونعيشه بيه كل ملح لا يغيب على طعام
2: عامر دربيل مش قالها جماعة عمناه
0: حاجة دارة وموجودة ومن غير ما نخبيها والقاسي والدين يعرف الشيء هذي ومانيش في المدينة الفاضلة وكل شيء بيه وكل شيء نو موجود الشيء هذي بون ملامة على نبيل الكوكي وقت اللي انت عندك هذا الكل أخويا وانت متقلق من حاجة أخرى نبيل الكوكي بتتر ما قالهاش متقلق إنه ملقاش حماية من المدير الرياضي ولا من هي المديرة وقت اللي إنسان يخرج دافع على روحه بالطريقة هذه كتمني طارق سالم وقت اللي أنت ممن بالخدمة وممن بالعمل نتاعو ممن إنه نبيل الكوكي باش يمشي بالسياسة بعيد كان تقدر طارق سالم يخرج راهو في الدرجة
5: شكون قال لك ممن أنت
0: خليني أكمل لك عاد ما بشربت لك أنا بتبعني واحدة واحدة علاش نجبد نقاط كعب كعب خاطر وقت اللي في ظرف كيما هكايا بعد خساره وضغط كبير وانت مما بالمدرب يخرج مدير رياضي يقول انه اليوم نتعداو بظرف صعيب ورانا ممنين برشا بطارق سالم وطارق سالم هو الحصان الرابح نتاعنا سنة وباش نمشيو به بعيد هذا ما صارش اوكي كل واحد قاعد يتجرد وكل واحد قاعد يبعد ويطيش المسؤوليه على اللي خرج هو دافع على روحه بحراره الروح خرج دافع على روحه لانه الشيء كيما نقولوا احنا واحد اليوم ثم اتهامات صارت راه ثم اتهامات صارت بالنسبة للإقالة حاتم الإقالة الحقيقة نتصور أنا اليوم لا تساعد هو ولا تساعد CSS نتصور أنه كي وفي بالتراضي ومشي على روحه نبيل كوكي حاجة خير له وخير للCSS
1: دكتور تعيين محمد الكوكي
2: والله تعيين محمد الكوكي شو نقول لك سهل ممتنع معناها مدرب خدم معاك في فترة أولى عمل لك بلاي اوف ممتاز 6 مباريات 3 انتصارات 2 تعادل وهزيمه وصلك الكاف وتعمناول وتعمناول
1: يلبي طموحات الجديده لجماهير السياسات
2: هم بجدهم ما كانوش فرحان بها
1: شنو يلبي طموحات محمد الكوكي
2: اون فافوار اني واحد من الناس ريتها لا سوليوشن لا بلو توا لا بلو لوجيك ولا بلو فاسيل وكاو لانه هو اللي يعرفوه اللاعبين وعندهم كليما دونتونت معاه وعمناول عمل 34 مباراه 21 انتصار وثمانية تعادلات وخمسة هزيم فما بارتي من جمهور CSS كان يرى اللي كونه كان قادر على ما هو أفضل ويلعب على البطولة الأخرى رمق وفما بارتي أخرى تقول لك زدا وين كنا وين صبحنا سيرتو محمد الكوكي ما تنساش راه سامحوني ثلاثة مباريات الأولانيين راه شامبيونا عملناه العامل نقطة معناه عمل لا نقطة ولا زوز نقطة
0: بداية صعيبة كانت
2: اي خسر مع متلوي خسر مع جرجيس وعمل ليكس مع سيابي بعد بديت الماكينة بشوية جاء ماتش قروان اللي هو قبل تريف كما قال سهيب ربح ماتش قروان في قروان وقتها تيكسيون زادي نجمو نحيهم ومبعد بديت الماكينة لكن محمد كوكي بور ريبوندر العباد في الشحكي هو بجوته ما كانش ملك الاقناع راهو باش نبداو متفاهمين راهو فنيا اما يربح
0: وعلاش انت دعمت هذا وما دعمت هذا هو السؤال اللي كنت مثلا جاوبني عليه
2: سيبون انت اللي خليت القرار ولا عاد ماني قلت لك
0: يعني ندور نرجع في طارق سالم
2: ندور نرجع لك الحكايه شكون اللي خذ القرار نجم تكون الهيئه المديره تريد فهمني ولا معنى اعاده محمد الكوكي املا انه هو يعرف الجروب وتصلح سوا ديزون ما تم فهمتني ولا
0: وهذا راه شيء يقلق كل محب في CSS راه اذا اليوم ثم اطراف بعيده على توسكي تكنيك وتوسكي اداره وتتدخل في القرارات هذه راه خوفي على CSS راه هذا الشيء اختير
2: لي ياما كل واحد شيخ وحقه
0: ما بش كلمه
2: ياما كل واحد شيخ وحقه
0: كيفاش
2: نبداو متفاهمين انت تجي زاد النبيل كوكي نحيلو احسن هداف بن عمر وتنحي بن علي وعمر بن علي ويتضرب له فهمتي ولا بكار. احسن اكسيال عنده بكار حتى هو الى زاد معناها
0: CSS تقفل على منيا
2: ولا زوز لا
0: من وقتاش
2: جمعي حياتي الكل وليت مركزه مايلت لك على اليسار على علي معلول في الموضوع. لا لا لا
0: ليه هزيتنا اثنين اخرى؟ انا سالتك سؤال بسيط قلت لك اليوم اخذ القرارات في الاقاله ولا في التعيين؟ اليوم هل اللي ياخذوا في معناتها في القرارات نتاع الاقاله ولا قرار تعيين محمد الكوكي مره اخرى؟ هل اليوم فنيين ومن الاداره ولا هما حاجات اخرين عاد على الاداره؟ وذيرا وشي يقلق كل محبوب.
2: السؤال الآخر اللي تطرح مع كامل الاحترام سؤالك، هل أن طارق سالم كان مأمن اللي كونه بأن افكتيف باري متاع عمناول هو قادر على فعل ما هو أفضل؟ يعني أمونا في
0: نقولك حاجة نكونوا واضحين،
2: الافكتيف تاو أمونا في
0: هذاك حتى هو افكتيف عمناول الافكتيف السياسيس تاو باللي ريتو انا بجاكم بي بترايعي معاه يرجع الرحميني معاه للوافي موجود. لا لا موش خايب الافكتيف، خير من عمناول انا نتصور.
2: لا موش خير،
0: انا نتصور خير من عمناول
2: افكتيف يعني ما في حتى
0: اللي بكار نحي بن علي بركه وبن علي ما تقش عليه
2: افكتيف ما في حتى اللي افكتيف ما في حتى جوار يتعدى في الانكونتران رد بالك موش خير موش خير افكتيف واقف على كوره على معلول سنتراج على لولندو ولا كي كان موجود اوكبيلي ويوقف الموضوع افكتيف ماتلوسي يحصل رولانسور يلعب لك على اليسار وافكتيف جاكم بي جهه اصلاح ما تم فهمني ولا فعله في الماركات ماهوش خير. لو اي تراعي بتتر باش يعطيك اون سيرتين ستابيليتي وادريس في الوسط، لكن لازال افيك انيك سونتري على اليمين اللي هو متوسط جدا وانيك سونتري على اليسار اللي هو اللي عنده كل عطاه. وفي الموضوع
1: السقوط الاول لحين. في اولمبيسوس النجم الرياضي الساحلي اللي يدفع براكونيا ثمن، وماذا دار بين زياد الجزيري واللاعبين؟ بعد شويه موضوعنا في اكسترا تايم.
6: اكسترا تايم
7: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
8: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
9: الماتش ما يوفيش في الدقيقة 90، ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم كاسبار وتوت ليكيب من 3 للـ5 متاع العشية على ديوان فام إسبور غرام.
1: وعلى مستوى السونداج، القرار بصفة عامة هل مع قرار إقالة نبيل وتعيين محمد الكوكي، مع القرار بصفة عامة ضد

0: إيريا منقطعات النظير وانكرويابل وصعيب برشا سيرتو معناها فهمتي باش تلقى جمهور بالوفاء هذا اللي منع فريقه من معناها فهمتي ديدات انورم و15 دوسي وكذا كذا. والهيئة التسييرية قامت بفور كبير. نهار 7 سبتمبر جيت أول لميسيون بحذيك نحكي قلت لك راهو العباد اللي ماشي في بالها اللي الإداري والفني مرتبطين راهم غلطين. راهو كنت معايا أنت سهيب قاعد بحذيك قلت لك راهو الإداري سمحوني وقع تثبيته سيئ الحمد لله وفيل منع من الانتداب والنجم الساحلي تعدى البريود هذيك وتعدى البريود دو سيرفي منع وبارك الله فيهم الأولاد الكل قائمين في الهيئة التسييرية. لكن توا فما كرة باش تبان بعياري وانت معانا موجود. قلت راهو اللي قاعدين نراو فيه في النجم الساحلي على المستوى الفني لا يبشر بخير. لفت لي مغادي العياري قال لي انت كنت قاسي برشا على النجم هاري تذكر
1: صحيح.
0: وقلت لك راهو النجم الساحلي بطيء جدا في المانوفر والنجم الساحلي بريفيزيبل والنجم الساحلي تقرا فاسيلمون والنجم الساحلي ما عندوش عمق هجومي صار ولا ما صارش. قلنا الدكتور قاعد ينبر وكذا ومنا مغادي. إبا اليوم أظهر بالكشف اللي النجم الساحلي قام بميركاتو فاشل فيه 9 لاعبين أجانب و3 لاعبين توانس. كان فما فريق في الرابطة المحترفة أو في بطولة تونس من عام 56 أنت دب 9 لاعبين أجانب يا أخوي برا 8 لاعبين ما نحسبوش فيليب 8 لاعبين أجانب ذكروني. اليوم يواضح بالكشف اللي كونه الكاستينج كان معناها نعرف الاشي وكاستينج ماهوش في محله اللي قام به ولا اللي خلينا نقوله اثر باش يصير الكاستينج هذايا لازم اليوم يلدون ان رابور بيان ديتايي ويتحمل مسؤوليته. اليوم النجم الساحلي عنده ديارة وعنده فيليب وعنده دقدوق مرة تحط في الجروب مرة خرج مرة رجع عنده غومة يلعب غومة يلعب أرير جوش يتضرب يدخل أنس قريرة أنس قريرة تنحى الماتش هذا هبط للبي من با قاعد بناك في البي بعد يجي ناجح اللي قبله مش قبل بين حسن اللي عنده عطاه كان إقالة الويمام بعد فهمتني تلقى أوشيكبو وتلقى دياكيتي وتلقى لو ميستيريو ميستيريو محمد سونغاري قالوا لعب في الترازيام ولا كاتريام ديفيزيون في الانجلتير به
2: مهاجم
0: لا مش مهذا سونغاري مسمريتوش انت اصلا فهمني وسانغور موجود قالوا بشي فسخوا سانغور قينا سانغور البارح يلعب بعد قالوا اليوم راهو فما ساندي ساندي تخذي من جانفي باش يوريك معناها التسلسل متاع الفوضى العارمة التسييرية الرياضية خويا اداريا فو بوفي اتر معناها دي جيستيونير اكسترا اوردينير. لكن الدوسي الرياضي اللي عطيتوه لزيد ولا العامر باش هو يتولاه نعرف شكون المسؤول لانه السيد ناطق رسمي سي مروان قال كل شيء تم مع التنسيق مع السيد المستشار الفني السيد ياسين الشيخاوي بي فهمتني ولا لوكي نتاع السيد المدرب اللي هو براكوني. براكوني يعرف فيليب لونكونتان براكوني يعرف وش اسمه كما يسابيل دياكيتي براكوني يعرف سونغاري براكوني يعرف كما يسابيل أوسكار هذا اللي هبط براكوني يعرف عبدالله العمري وين راه عبدالله العمري في بنقردين لعب 4 ماتشوات معناها قعد برناك اي داير هذاك اليون دي زانتيروغاسيون الكبيره. بالضيف ظهر بالكشف اللي هو جوار سور كوران الترناتيف ومعناها
2: احسن منهم
0: احسن منه احسن واحد في المتوسطين بور نو با دير اوتر شوز. لكن اليوم النجم الساحلي ان اكيليبر ديزيكيليبري واش جيك شريده في البريباراسيون ماشيين عند راهم قال له مانيش ماشي وخرج السيد فهمتني ولا معناها
2: الناطق
0: لا قال له مش ماشي
2: كان لازم نبطل الكوره
0: كان لازم نبطل الكوره يعطيك صح. سيد ناطق رسمي خرج وقال وجهك شريده ما حبش يلتحق بالمجموعه باش نشوفوا شنو الحل. ما رعناه اللي رجع ورجع كابيتين كوميم وهو من أسوأ اللاعبين الموجودين على الميدان. الحارس في تذبذب كبير جدا ويتحمل مسؤوليه الهدف البارح كيف وكيف هدف دحمالي ما حكيناش عليه دي كوبي كولي باري فهمتني جارديان واقف نحي كره من تحت البار نتاعو مترونس
2: بالامور
0: يا قويه لضعيفه حجمت له لو محزنو جارديان ايكيب ناسيونال واقف كونفيرمي نحيه. بريف نرجع للموضوع النجم الساحلي ياكل هدف مع العمران على كره ثابته يعاود ياكل هدف البارح على كره ثابته وابارك السورسو دورغوي نتاع العشرة دقائق اللي بعد الهدف وذكر اللي جاء ترانسفيرسال نتاع شو اسمه ناجح ومن بعد التسديده نتاع عنين على البار ما فما حتى ادنى رياكسيون. لاعبين بدون روح بدون انتماء تقولش عليهم معناها نونشالون ماهمش هنا كي العاده نفس الكومبورتمون تاع العوام السابقه. جست للتذكير فان الذكرى تنفع المؤمنين 24 25 بدا حمادي الدو وعمل 5 ماتشات عمل 4 نقاط وقع التخلي عنه وقت اللي فهمتي لي ركرو مازالوا جاءوا مخر كنت اتذكر
1: مخر حسين مشوات.

0: بعد حضره وجاء مهم مكشر مشكور وبارك الله فيه. عمل ايبوبي ممتازه وكان قاب قوسين يلعب البطوله لولا الهزيمه نتاع سيس في سوسه ومتاع جرجيس في سوسه وليك صحيح. ساعه نتاع قفص لكن بارك الله فيه يعطي صح. العام اللي بعده كيف كيف نفس الديبار اللي هو 6 مباريات 5 نقاط لسعد دريدي واللي انتهى بعد الهزيمه ضد جيسكا بعد 40 سنه في اولمبي سوسه 3-2. مشى لسعد دريدي جاء نفخ والناس كل نعرفوا اللي المستوى نتاع لي ريكرو ضعيف على الاخر. عم ناول 13 ريكرو نجح فيهم جارديان فقط. نفخه وصل لي يعمل في 4 انتصارات وتعادل وهزيمه ويقع التصفير عليه وشتمه بابشع النعوت. يمشي نفخه بعد مباراه عملها بالجيبسي لافاموز اللي انحدر بعدها مستوى النجم. اليوم جينا باش نصلحوا اون ارفي لي ميم زيرور. عملوا نفس الاغلاط. ميركاتو فاشل خارج عن الموضوع. اللاعبين يمشيوا بالخطوه ما فما حتى شانجمون دو ريتم. ما فما حتى لاعب نجم يتعدى في لانكونتران. ما فما حتى بوانتا فيكساسيون. فرحنا لقدوم ايدو. ان شاء الله ايدو بعد جمعتين ثلاثة يحضر يكذبنا. لكن اليوم 4 نقاط لانه نحسبها ماني 4 نقاط جوسكا سكو يتعاود ماتش المرسى وتصير في لا ديسيزيون فينال. بور لانستون نجم الساحلي 3 هزايم واحدة انتر بارونتيز قيل انها مباشره بالخير ضد الترجي لكن الترجي خليت حقول للتالي دونك اوتوماتيكمون باش تماركي. وواحده ضد المرسى الجمعه اللي فاتت وواحده فهمتني ولا الجمعه هذه ضد حمام لنف. مع كامل احتراماتي للنادي العريق جدا حمام لنف ومع كامل احتراماتي لتاريخه لكنه يبقى الفريق الاخير في البطوله ب0 نقاط و0 اهداف في 4 مباريات يجيك السوسة ويربحك فضيحه كبيره وعار كبير في تاريخ النجم هذا
1: الامر. سونداج ان من يتحمل مسؤوليه البدايه متعثره في النجم اوتوماتيكمون مش تحكي على اداره اترك جينا في وسط العام نجم نقولوا اداره لكن الاداره خدمت عليه الجمهور كيف كيف خدم قام عليه. وانت قلت في الصيف كان فما سنة بطل الموسم راهو جمهور نجم رادي الساحلي. سألنا شكون يتحمل المدرب الملعبية وزدنا مازال بكري على الحكم. شنو هو كانت 56% اللاعبون 17% المدرب 27% مازال بكري على الحكم.
2: سيتانتو الحقيقة الحكيه صادق توا معناها يظل يلخص كل شيء. معناها النجم رادي الساحلي فنيا معناها عنده برشا مشاكل ما عندوش الملعبية اللي تنجم تهز المستوى اللي يطمح له جمهور النجم رادي الساحلي. زيد ليتوال يعني الحقيقه ناقصه معناها لي دور تكنيك اللي باش يهز ليكيب فنيا المستوى اخر وقت اللي باش تلعب ضد ادفرسير مسكرين لك معناها يلعبوا دي بلوك با ومسكر وكل شيء. معناها الملاعب اللي يهز لك كره وحده يجيب لك بيلانتي يجيب لك بونت واكسبلو انديفيديوال ما فماش في النجم هذا الساحلي. وزيد ميم حتى لي دور اللي نحكيوا عليه احنا في التيران اللي صدق حكي على الروح وعلى الانضباط وعلى معناها لابورتونونس اللي موجوده عند الملاعبيه كي تلبس ماريو ليتوال ولا ماريول معناها فرق تلعب على البطوله ديما فما لازم تكون موجود الروح هذيك مهما كانت ظروف النادي. هذا مرينهوش في ليتوال على مدى معناها الخمسه ولا 6 جورنيات اللي تلعبوا نفس الاغلاط ونفس الاسلوب اللعب السلبي اللي خسر به ليتوال معناها لي بوين قبل التريف هو نفسه ماتش حنلف. يعني اسلوب اللعب مكشوف معناها فنيا السيركوي نتاع نجم هذا الساحلي معتمد على كشريده زاد كيف كيف معناها مكشوف بالحق ما فماش كيليبر بين جهه اليمين وجهه اليسار.
1: غلطه شكون مدرب
2: بطبيعه مدرب
1: معناها مدرب يتحمل مسؤوليه
2: بطبيعه فنيا ليتوال معناها الحقيقه
1: بعد 5 مقابلات نجم نحملوا مسؤوليه
2: اي بطبيعه خاطر ضد مستقبل هذه بالمرسى خسر تكتيكيا معناها الماتش ضد نادي حملنف خسر تكتيكيا الماتش ما لقاش الحلول ميم حتى لي شانجمون نتاعو ما كانوش افيكاس. نقعد بهت كيفاش معناها انت طالب باش تسجل الاهداف مطالب باش تسجل الاهداف انك تنحي إليي معناها دوميتي وتدخل وسط ميدان جارة تحطه انت على اللينيو وتطلب منه باش يعمل اكسبلو انديفيديوال ويسنتر لك ما ينجمش اندرواتي بالكاليتي اللي عنده هذيك هو لاعب وسط ميدان تحطه اليه باش تولي معناها تلعب كان على الجهه اليسرى الجهه اليسرى للادفرسير معناها عارفك مين باش تعدى ولا حط لك معناها خلق لك سير نومبر ديفونسيف حطوا لك على اليمين دونك حتى بنضيف ضعاف على الجهه اليسار دونك هنا ولا فما بروبليم في البروفوندور معناها زاد كيف كيف ما نجمش يتعدى معناها في ظل وجود الحقيقة معناها المردود متاع عنان وعبيد معناها الحقيقة معناها مردود باهت جدا ويلزمهم معناها ياخذوا أكثر الانيسياتيف ويكونوا أكثر معناها مؤثرين فنيا في النجم هذا الساحلي.
1: يعني صغير زياد جزيري تحدث مع اللاعبين في حجرات الملابس بلغة حادة نوعا ما، حتى الحوار نعطيك شنو اللي صار واش ديك شريده كان عاتب نوعا ما زملائه دوك قاره، وهو يستاهل يتعاتب اول واحد على واش ديك شريده. دونك زياد الجزيري قال انه مستوى الملاعبين الموجودين كما قال دكتور توا لا يلبي طموحات النادي في اول عوده زياد الجزيري مره اخرى.
3: ساعة قبل كل شيء كيفاش قبل زياد المهمه هذه، وقت اللي هو يعرفها صعيبه، ما يعرف اللي راي المهمه ما هي سهله، كيفاش عنده جرأه سيفري الانتماء حاجه، لكن تعرف بريود دو كريتيك حتى اللي هو مع بعد ليكيب ناسيونال تمنيت ويتريث برشا في انه ياخذ قرار انه يرجع كمدير رياضي في النجم الرتاح في الوضع هذا. بو سمعت سهيب سمعت الدوك يحكيو، اما نتمنى اللي باش نعطيو افكار ونحاولوا زعمه كل واحد يجبد شيك من جيبه ويمد، نتمنى كل واحد يحكي على انتدابات ويحكي على السيوله ويحكي على النجم الرساحلي الجديد يجبد الشيكات ويحطهم على الطاوله. اليوم جمهور النجم الرساحلي هو اللي كان النجم الموسم، وهو اللي كان كما نقولوا احنا القياده الاولى، واليوم نورمالمون الجمهور هو اللي يقرر. انا بالنسبه لي انا انا الجمهور يقرر، هذه
1: كلمه كبيره.
3: اجي نقول لك حاجه، اجي نقول لك حاجه،
1: احنا نبعدوا على الكلام هذا،
3: اجي نعطيك موضوع. جمهور الجمهور النجم الرساحلي وقت اللي ترجع للصيف، انا عمري ما ننسى في الصيف كي نرجع شويه بالتوالي حتى واحد ما جبد شيك وحطه على الطاوله وقال اليوم لازم نخلصوا ديون النجم الرساحلي ويجيو كذا، كلهم تخباو. جمهور النجم الرساحلي اللي يجيك من البلاصه هذه واللي يجي من البلايص الكل هو اللي حط الفلوس وهو اللي حط البصمه نتاعو. الور اليوم من حقه باش يحاول يقيم المدرب ويقيم المدير الرياضي، وهو الاول والاخير جمهور يرضى، اي يرضى على المدرب ويرضى على... اذا نقول لك حاجه
1: جمهور
3: يقبلش الموضوع يا حاتم
1: في الجمعيه كل لا
3: لا لا لا لا ما
1: اذا نقول لك الجمهور
3: جمهور اليوم التونسي يا حاتم نكمل لك يا حاتم
1: عندنا اخبار
3: خليني نكمل لك فيت في اليوم الجمهور التونسي ولا جمهور الرياضي يعرف يقيم ويفهم كوره ويعرف ليكيب بامبي ولا مضبي. اليوم جمهور النجم الرساحلي يعرف اللي المشكل مادي وما نجمش يعمل انتدابات في الحجم الثقيل وذيك الامكانيات الموجوده، والموسم بالنسبه لي انا راهو ما ثماش مشروع لكن موسم باش يكون صعيب، لكن نهايته باش يكون الموسم هذا ويرجع النجم الرساحلي الافضل الموسم القادم.
1: بعد شويه النادي الافريقي يحكي لنا حسام الحاج علي على هزيمه قبل امتحان مازيمبي، كيف يستعيد الافريقي توازنه قبل رحله لبومباتشي. بعد شويه نحكيك على تولى، وبربي ركز لي نحبك على الكلمه اللي قالها انيس انه الجمهور
3: لا لا يا حاتم يا حاتم ما نكبروش اذا قبل لك حاجه صايره
1: اخبار عنه تو
3: نرجع لك من بعد
1: نرجع لك موجز الاخبار وبعد نرجع اكسترا تايم

0: Info. Flash News.
1: موجز الرابعة ديوان فم عسلمة. الصادرات التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية لتبلغ قيمتها 50.400 مليون دينار مقابل 46.419.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 و2000، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71.397 مليون دينار مقابل 63.146.7 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 26 و2000 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم وضعها على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة عن دائرة الانتخابية المحلية مصرطة، وذلك ابتداء من الغد الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس 15 من أكتوبر 25 و2000 بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. والهيئة تؤكد في بلاغ أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الجمعة 16 من أكتوبر وإلى غاية السبت 17 من الشهر ذاته، لافتة إلى أن مطالب الاعتراض تدع بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمة الناخبين موجودة على موقعها الإلكتروني. جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة يدخل اليوم حيز الاستغلال بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمستشفى. ويعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لهذا القسم، إذ أصبح يتوفر على جناح ما بعد العمليات يستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، ولا سيما على مستوى أنظمة معالجة الهواء وشروط التكفل بالمرضى خلال مرحلة ما بعد التدخل الجراحي. عدد من أهالي منطقة سيدي عمر الشرقية التابعة لمعتمدية الفحص من ولاية زغوان يطالبون بتهيئة الطريق المؤدية إلى منطقتهم بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في التنقل ونقل المواد الغذائية والأعلاف والمحاصيل الفلاحية خاصة خلال فترات الأمطار، وفق ما أفاد به عدد منهم في تصريح لديوان فم.
2: دي عامله الشمالي الشرقي تبع الفحصي للزغوان، الاشكاليه يعني محرومين من الطريق، ما عندناش لا من نخرج ولا من جوا في اي حاجه، في علفه في كل شيء، معاناه كبيره في الطريق، طالبين الطريق هذا وما عندنا طالبين لا خدم لا باس تحل علينا الدوله على الطريق هكا. والله ساعات اولادي سما اللي عندهم كهرباء وقت اللي يجيب الكهرباء ما يجيبهاش لهني، يخليها غاديه وكان يضربها واحد مولاي تسرق تمشي، اولادي عندهم كهرباء ولا ما يجوش لهني.
3: الهجر المنطقه بريف ها فما ديار تو تنجم تشوفهم هاون ديار حجازة خلوتها الناس ومشت تهرجت البلاد، نجم تصورها مش عائلة مش اثنين مش ثلاثة، المتساكنين خلوا ديارهم ومشوا من جراء فك العزلة، يعني الناس معزولة تماما، أولادها باش يمشي تقرأ باش يمشي كذا يجي، حتى ولو أنهم عندهم إمكانيات متوفرة عندهم وسائل النقل لكن ما يدخلش ما ينجمش يصبت مطر حبس الناس كل.
1: وفي الشأن الدولي السعودية تقول إنها تواجه موجة جديدة من الهجمات اليوم، وإن مطار الرياض سيظل مغلقا في الوقت الحالي، وذلك بعد أن استهدفت ضربة صاروخية صالة للمغادرة بالمطار يوم السبت الماضي وتسببت في سقوط قتلى، وأعلنت جماعة الحوثية اليمنية مسؤوليتها عنها. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون اليوم على تأسيس بعثة جديدة للدعم في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

ببالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب لمسيون اللي تعيشك أحلى أمبيونس وفي الويكاند

0: تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: الماتش ما يوفيش في الدقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب.

0: اثنين وسام عبيد هذوما كلهم يطرحوا برشا سؤالات كي يطيحوا كلهم يهبطوا في المستوى مع مدرب امبو فهمتني ولا مش فاهم الوضعيه اي بقى نجم اربع نقاط في خمسه مباريات.
1: نختم نقطه مضيئة البارح صهيب انه برشا حكيوا عن نجاح الفرجاني كان عمل مقابله محترمه ظهير ايسر في النجم الساحلي.
2: صحيح كان من انا كان من احسن لاعبيه يعني في النجم الساحلي وعطاه يعني بيرفورمانس باهيه في البوست نتاعو وعاضد هجوميا وكان هد المرمى معنا ندي حمننف والحقيقة عدى مقابلة ممتازة اللي تخليه بالحق معنا فما كونكيرونس كبيرة في البوست هذيك وشو يزمو يزيد يكمل كيك أكثر.
1: واضح نحكيه عن النادي الإفريقي حسام قلنا هزيمة في توقيت حساس قبل امتحان مازيمبي سألنا السؤال احنا كيف يستعيد الإفريقي توازنه قبل رحلة لوبو مباتشي لكن مهم جدا نسمع ماهر الكنزاري مدرب الفريق يتحدث بعد الهزيمة أمام الاتحاد.
3: كانت مفتوحة على جميع الواجهات كما الانتصار مشي الاتحاد من جدال ومبروك على الانتصار ويستحقوا انتصارهم كما قلنا نحن نفوزوا بالمباراة يعني كانت مباراة مفتوحة عدد الفرص كان موجود من الطرفين الهدف كانت مباراة حقيقة مباراة مفتوحة نحن ربما غلطنا أكثر منهم هما لكن عاثرة ما هيش في وقتها ما كنا النجم ونخرج أحسن ما اللي خرجنا به اليوم في المباراة لكن هذيك هي كنت قدم اللي ضيع الهدف يقبل نحن ضيعنا وقبلنا الهدف في وقت قاتل ما عادش عندنا وقت باش نرجع فيه على كل مبروك عليهم الانتصار تعبوا أكثر منا نحن بوتيتر في الماتش يزنفوني ديزيفور أكثر منا نحن فازوا في المباراة نتاعهم نحن خسرنا عقاد في مباراة اليوم وحقيقة معناتها ما خرجناش رابحين برشا حتى على مستوى الدياغنوستيك البسيكولوجيك ماناش باش نكونوا رابحين برشا فيه ماتش كيما اليوم.
1: ماهر الكنزاري حسام يقول عم لعبيه اتحاد بن قردان يقول تعبوا اكثر منا في المقابله احكي على مباراه اليوم نحكيو مهيب الشامخ عم عبد الحق اسماعيل سامبارا سيمبارا غيث الزعلوني حسام بن علي سيد خان زدام شريمي كينزومبي خضراوي وحمزه الا منصري. شوط اول تابعناه نادي افريقي كان اهدر عدد كبير من الفرص حسام قبل بونتو عدى بعد شريمي كالعاده يرجع يسجل حسام شريمي لكن بعد سيناريو غريب في هذه الفرص. شوط ثاني اكيد نادي افريقي كان مغاير تماما مع اتحاد بن قردان.
4: صحيح معناها هزيمه ما كانتش منتظره لكن ممكن تحصل معناها مش سهل انك تلعب في بن قردان معناها منافس محترم جدا من ثاني احسن خط هجوم يظهر لي في الدوري التونسي دونك ماتش كان صعيب في تيران صعيب في ترتون دونك ونادي الافريقي كان اقرب للانتصار معناها ضيع العديد والعديد من الفرص ما نحبش نقول سهلة ملي فرص مفروض انها تسجل على الاقل تسجل واحدة اثنين منهم
0: وما تحطها في الكادر.
4: اليوم انت وقت اللي تجي النادي الافريقي احنا جاء تكلمنا من اول الموسم النادي الافريقي
1: احسن فريق هجومي هو الترجي
4: ثاني افضل خط هجوم
1: سامحني تفضل
4: انت ديجا معناتها الناس كل تكلمت على معوض شوات اللي كان حاسم وينهي لك المباريات الى حد الان معنا اللي بين قوسين ما كانش منتظر اليوم اللي عوضوا قديده ويسجل وجبت مهاجم اجنبي يغيب لك قديده ويغيب لك الاجنبي في نفس الوقت دونك المنصري نجمش تلوم عليه برشا خاطر اول ماتش يلعبوا بريسك من اول الموسم
1: وضيع
4: دونك لا نحكي لك معناها عنده كل مونك دو كومبيتيسيون وكالتراك تلعب تيتولير راهو في الكلوب افريكا في بلاصه شوات وبعد يجيك قديده في المنتخب وبلاصه قديده وبلاصه ليترونجي دونك بوا يظهر لي كان ثقيل عليه معناها البريسيون قوة عليه خاطر فرص معنا كان جاء أتاكون أليز مرتاح يماركي واحد على الأقل لما ظهر أتاكون سو بريسيون بالنسبة لنا أكيد هزيمة تقلق أما مش هزيمة معناها ليكو اللي خذيته كأني صارت كارثة معناها كأني صارت كارثة يخي نادي الفريقي مش يلعب 30 مباراة مش يفوز 30 مباراة
1: ربما علاش
4: تجي في خاطر قبل ما تسافر لوباتشي لا لا لا لا كل حاجة معناها أنت معناها كان الكلوب ربحت معناها راهي ماشية مورال مون بيه وكان خسر تمشي مورال مون طايحة لا لا لا أنت أنت توا عندك ماتش متأخر كان تفوز به ماتش صعيب سي في ما لعبت توزي في باردو أما كان تفوز به ترجع في الصدارة معناها ماكش أنت بعدت في الشامبيونا والماتش هذايا خليه يخرجك من الكورسة ماتش هذايا راهو كوب دافريك راهو التخمام والتركيز نتاعو وحده راهو اللاعبين والإطار الفني الناس الكل تعرف اللي راهو ماتش هذايا مهم ومهم جدا بالنسبة لموسم النادي الإفريقي دونك باش يكونوا اللاعبين مركزين إن شاء الله معناها
1: الغيابات
4: قلت لك إن شاء الله يرجعوا الغيابات اللي كانوا مؤثرين ماك تعرف المباريات الإفريقية يظهر لي معناها تجرب تلعب الأجانب اللي عندك الكل
1: صحيح
4: معناها تنجم انت عندك سيمبارا دخل معاه دياتا وتلعب خان والشريمي وبعتها ليزيترونجي وكينزومبي بعتها الكل نجم تشاركهم وان شاء الله يرجع قديده زاده دونك

0: حقيقة سيفيري معنى هزيمة توجع بالنسبة لحبان الفريقي على المانيير وعلى الفاسون، معناه اللي جاوك فرص، معناه اللي كنت نجم تمركي واحدة منهم، معناه فرص الحقيقة، معناه ألابورتي بالنسبة لياتاكو يلعب في النادي الفريقي، فرص معناه انفراديت، معناه مقابل المرمى ساعات من واحدة مرمى فارغ تقريب أموا كما قال دكتور أموا كدريها دون بلوز. ثم بعض اللاعبين يلزمهم زاد مراجعة،
1: شكون
0: برشا لاعب يلزم مراجعة، معناه عندهم مدة إلا خارج الموضوع
1: خضراوي
0: ايت مالك مزعلوني المستوى نتاعو السبع الاخيره تراجع

0: في رايي انا ولا رايش يقولوا العبيد
1: احكي لك انت
0: لا رايي انا زعلوني. انا بالنسبه لي انا زعلوني عنده مباريات مستوى نتاعو متراجع حتى قبل الدعوه تاع المنتخب مش زعلومي تاع نهايه الموسم
1: كيك نفهم كيك نفهم ولو اني
2: نقولوا برشا يتفقوا مع
1: اني مع حسين في ان بوين اللي الغيابات خل عملوا هدف كل مباراه ربح واحد بليش كي خبر كمل ربح واحد بليش متلوي ربح واحد بليش حمام سوزا ربح واحد بليش جرجيس يعني هنا بالذات قلت راهو الاربع درجه الاخرين كونتر جرجيس ناقوس خطر نادي الفريق عطاه الكره لجرجيس ومنصف مشارك عمل وقتها دي شانجمون كان باش يسجل المفيد اليوم نادي الافريقي لازم يطوي المباراه هذه لانه مباراه الحقيقه فيها

0: بعض الحسابات ماهر الكنزاري قبل السفر الى لوبومباتشي؟
1: ماهوش عادي العادي الهزيمه، لكن اللي ماهوش عادي هي المانيير وهو الكومبورتمون اللي قال عليه حسام. انا جي روجوان حسام على الكومبورتمون دو كلكو جوار مثلا، لانه اليوم بين بالكشف في النادي الافريقي وقت اللي وسط الميدان يفشل وما يكونش في نهار كبير بالنسبه للنادي الافريقي يقبل اهداف مهما

0: اي نحكيو على الترجي التونسي يرفع السقف قبل موقع السويحلي اول ظهور لفرانكو والمستور يعلن التحدي
1: اكسترا تايم
2: ناس الديوان احلى ناس احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي ديوان فام صوتكم
3: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
4: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90
5: ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام
6: خليك قريب فيم وراجعين
7: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: في إكسترا تايم على ديوار FM.
1: مرحبا بكم من جديد. نحكيه على فوز الترجي التونسي على حساب الأولمبي البيجي 3-1. قلنا في العنوان أنه يرفع النسق أسبوع مهم للترجي بطبيعة باش نعرفه قبل دوري أبطال أفريقيا وموقع التسويح الليبي. ترجي التونسي سهي بشير بن سعيد راجر جلاسي الشيخاوي نضال عيفي كاستيو حمزة رفيعة عماد فراج لوكاس ريبيرو يوسف البليلي وحزم المستوري يبعث برسالة مطمئنة نوعا ما ترجي بمدرب جديد بابلو فرانكو والظهور الأول للمدرب الإسباني مع الترجي الرياضي التونسي انتصار 3-1. بعد شوي نحكيه أيضا على هاتريك لحازم مستور سوايب.
2: الحقيقة ما نجموش معناها نقوله بدل كومبليتمو معناها في الترجي الرياضي التونسي، لكن فما مؤشرات أنه فما ديكونسيني بتتر تبدلوا سيرتو، يعني اللي كانت نقطة ضعف الترجي الرياضي التونسي هي الرياكسيون ديفونسيف متاع خط الهجوم متاعه. رينا برشا ريغور في الحاجة هذية، وين الترجي خسر الكرة وين يعني كان موجود في الفكين، خاصة ثلاثي الهجوم يعني كان موجود في الرياكسيون ديفونسيف متاعهم. بتتر زاد الفاكتور متاع انه الترجي استغل مدة الراحة اللي خذاها باش فما ديزيليمون اللي كوتي فيزيك يعني بدأوا يرجعوا بعض الشيء من الناحية البدنية معناها من الكاليتي متاعهم. نذكروا البريلي ريبيرو اللي ريناهم أكثر معناها في المساندة الدفاعية وقت اللي الترجي في كل مرة خسر الكرة وين معناها ملقينهم موجودين بارابور باللي ماتش قبل. هذاك علاش ما ريناش برشا أخطاء دفاعية، لكن رينا زادة لي بريميتاسيون بين لاعبي الوسط. رينا يعني البليلي بارفوا يدخل الوسط، ريبيرو يخرج هو على الليني، هذوما ظاهرين دي كونسيني من عند المدرب باش يخلق معناها لي سباس لاتيرو نتاعو، لكن مازال نحب له اكثر وقت وهو بيدو قاعد يتعرف على المجموعه نتاعو باش يزيد يشوف لا بروفوني ماني عمل من بعد لوندوما عمل ماتش اميكال باش يزيد يكتشف ليفيكتيف نتاعو. ما عندوش برشا وقت، عنده ماتش تري امبورطون مع السويحلي يلزم معناها في اقرب وقت يحط افكاره الملعبيه زاد كيف كيف يتجاوبوا معاه ونتصوروا باش يتجاوبوا حاتم علاش خاطر راهو الاسبان بصفه عامه يحبوا الجوار التكنيك والليفكتيف الموجود في الترجي يعني معناها مكثريتهم دي جوار تكنيك. دونك نتصور الادابتاسيون بين ملاعبية وبين افكار المدرب معناها نتصور باش تاخو اقل وقت بارابور مدرب اخر.
1: حازم المستوري سجل هاتريك، هو الهاتريك الثاني لحازم المستوري في البطولة بعد هاتريك كان امام استقبل جيبس وقت اللي كان مع الاتحاد الرياضي المنستيري. حازم المستوري قاعد يسجل لحد الان 4 أهداف على مستوى البطولة، مهم جدا يكون عنده مهاجم في قيمة حازم المستوري. نسمعه المستوري يتحدث بطبيعة بعد تسجيله ل3 أهداف.
3: الحمد لله قبل كل شيء كما قلت معنا تركلي اليوم تخليني نخدم مرتاح ان شاء الله ونحضر ماتش شويه جاي، تعرف ماتش جاي صعيب كونتر السويحلي وان شاء الله نطلب نفس

0: ما شاء الله.
1: لا الحمد لله الوليد كل اللي حاضر معناها مصلحة الجروب بكل شيء ساعة مصلحة الجمعية الوليد كل ما شاء الله يخدموا معناها مش مصدر بركة معناها تشوف الجروب كل خدموا وعملوا ماتش مزيان برشا وإن شاء الله نكمل على نفس النسق ما شاء الله تشوف معناها الوليد كل كاليتي معناها والجروب كل أخي لحد الجوار موجودين في تيرام الجارديان لا تكون كل عملوا خدمة كبيرة برشا وصلت أنا مركز 3 بوندو إن شاء الله نكمل نفس النسق هذا إن شاء الله نقصتنا حاجة هي فرحة نتاع الجمهور العيد نتاع الجمهور هذيك لازم منها وان شاء الله فرحوهم حتى هم بعد علينا ديما نفرحوا فيهم ان شاء الله ديجا حكينا الجروب مبنيت بعضنا ان الماتش هذا انا باش يكون تحضيري للماتش الجاي وهذاك الاوبجيكتيف نتاعنا والحمد لله خرجنا 3 بوان.
2: مرحبا بكم من جديد. حازم المستوري يتحدث على التسجيل وثلاث اهداف.
3: والله مش يغب
4: مش يغب قزبار
3: والله اليوم مش يغب
4: وتخشش علينا
3: مش حاتم اللي
4: نعرفه علينا
2: تستاهلوا عندكم اوكي نخرج نحكيكم بعد شويه. اي دكتور ثلاث اهداف لحازم المستوري وجد الترجي زالته في المهاجم الذي كان ينتظره
4: اوفان ترجي لقى مهاجم قادر باش يجسم الفرص الكثيرة اللي يخلقوها لاعبي الوسط الهجومي وأيضا لاعبي الأجنحة وسط الميدان لأنه يعني اليوم الترجي كنا نحكيه هو من أكثر فرق اللي يخلق فرص لكنه مش قاعد يسجل جوز 23% من ترسيم للفرص في فريق اللي قاعد يقبل فيه هدف أو أكثر معناها فهمتني يتيح الفرصة لهدف أو أكثر لادفرسير بتاعه وبالفعل سجل الأولمبي البيجي لكن ترجي اليوم بوجهين شفنا وجه إلى حد دقيقة 47-48 اللي ترجي استغل فيه الكاليتي تكنيك وخاصة إعادة تمركز ريبيرو كلاعب رقم 10 في الزون 14 تحت المهاجم البليلي تحسنت شوية لكونديسيون ما مازال معناها نجم يعطي مخير وسورتو عماد فراج اللي فريمون قاعد يخدم في خدمه كبيره طبعا على المستوى الهجومي كو على المستوى الدفاعي اسيست من الدقيقه الاولانيه ومن بعد زاد كيف تمريره في الهدف الثاني لكن ليفيكاسيتي والتايمينغ نتاع المستوري هما اللي كانوا ناقصين ترجي عملوا مع دانو بار اكزامبل اللي كان لاعب يمشي اكثر القوه يمشي اكثر كومبا يمشي اكثر لارسيلمون لكنه في الفينيسيون كان ضعيف جدا لانه مازال موجود دانو ينجم يكون ان اكسيلون معناها شوا للاسبيرانس في بعض المباريات اللي تحب ترتح فيهم المستوري لكن الترجي معناها طيح شويه المستوى بارتير من دقيقه 55-60 هذا الشيء اللي يسمح للاولمبي البيجي باش يرجع في المباراه ويعدل ويحاول كيفاش يقلق معناها زملاء كاستيو كاستيو رينال البارح رجع ويحاول كيفاش يكون معناها لو بروميير فهمتي رولانسور يهبط ما بين لي دو اكستيو الشيخاوي في تحسن لكن جلاسي قال لوي ميم وقاعد يعمل انكور في ديفوت وقاعدين ياخذوا عليه معناها لافونتاج في كلكو سبرينت ولا حتى في دي ديبلاسمون فهمني اللي هما في ظهره ترجي الحقيقة بعودة أيضا بشير بن سعيد avec plus d'assurance في الكاش الليفي الحقيقة الليفي اللي قاعد يتحسن gradually من مباراة إلى أخرى قاعد يقوم بمعناها بدوره على أحسن وجه مدافع الحقيقة المستوى اللي يوصله في الملعب التونسي من الجمش ديجور ولندما يولي لاعب عادي ولا أقل من المتوسط بكثير لكنه عانى برشا من الفيت اللي كان وراء بن حميدة اللي عرف برشا بريسيون مباريات بتدخل فيهم شي عوض بن حميدة ما كانش عنده برشا ريوسيت لكنه توا عندما وقع التعويل عليه 100% قاعد يقوم بدوره على أحسن وجه مرة أخرى نعاود نقول ضد فرق كيما الأولمبي البيجي تيفاتو بيرميتر وبش نجم تلعب حمزة رفيعة بحضة كاستيو وتلعب بالرباعي الماجيك قال الآخر 4-2 فانتازية معناه 4-2-4 لقى في مباريات في مستوى أعلى مكش بش نجم تعمل شيء هذية ويلزم الترجي خمم مليح مليح في الأورغانيزاسيون ديفنسيف متاعه وخاصة في الكوفرتور على مستوى وسط الميدان لأنه مباريات شامبيونز ليج والمباريات اللي يلعب بش يلعب فيهم على تيتر مع الفرق المتكلاسية من 5-1 مش بش ينجم يشوزي وسط الميدان
2: وسامو نجم يقول لي مازال بكر لي شوية حاتم السؤال هذا أنت أكيد عرفتني على شو نسألك معناها أنه اليوم هل ترى أنه التشكيلة هذه هي اللي بشكون حاضر ربما في سويح الليبي انه بابلو فرانكو صحيح كما قال سهيب راهو مازال بكري ولكن فما ربما بعض الحاجات المؤشرات الايجابيه انه التشكيله هذه باش تهبط هي كونتر السويح الليبي بمعرفتك خاصه كره قدم ليبيه ولا نجم نلقاو مثال معز حاج علي محمد الحاج محمود لانه ما لعبوش في المقابله كتيتولير نحكي في المباراه الماضيه
5: معناه شنو باش يقرر المدرب ولا انا كيفاش نشوف
2: انت كيفاش تشوف
5: انا بالنسبه لي انا يلزم تنقص واحد
2: كيفاش
5: معناها يا فراج يا ريبيرو أنا تلعب 4-3-3 ماشي تلعب اون ديبلاسمون تزيد لعب وسط الميدان خاطر باش تلعب بكاستيو ورفيعة وحدهم شوية تلعب اون ديبلاسمون عندك ماتش ريتور تزيد الحاج محمود في وسط التيران وتخرج مثلا ريبيرو ولا تخرج انا نتصور تخرج ريبيرو خير خاطر توا فراج احذر معنا سور البلان فيزيك يجي يعمل تخلي ريبيرو معنا تسحق له 25 مينوت الاخرانيين نجم يعمل لك الديفيرونس على لقطه ولا لقطتين ينجم يجيب لك باس ديسيزيف ولا يمركي لك بونتو ومن بعد في الريتور سي نورمال سويفون معنا الماتش نتاع لالي وريزولتا نجم تلعب 4-2-3-1 وتزيد ريبيرو مع فراج والبليلي والمستوري معنا ماتش شامبيونز ليغ وضد فريق محترم جدا وخارج ميدانك يزمك كمان يكون وسط الدراما تاعك سوليد خط ديجا كاستيو ما يفكش برشا ماهوش قبيلو ماهوش كريكوبيراتور يعرف يخرج كوره يعرف يلعب ماهوش كل فكاك ورفيعه ماهوش فكاك تخليهم وحدهم يظهر لي يتزيد معاهم حاج محمود يتزيد معاهم معز المهم واحد يعاون معاهم في ريكوبيراسيون في فكان الكره
2: تقول انت كاستيو رفيعه
5: وحاج محمود ولا معز
2: ولا كوناتي
5: المهم تزيد معاهم ام ميليو تيرا اللي يعاون في ريكوبيراسيون دو لا بال وزيد يعرف يلعب كوره معناها يخرجها صحيحه وتخلي انت الفراج على اليمين والبليلي على اليسار والمستوري قلب هجوم دونك ماتش مش سهل ماتش معناها كيما قلت لك مع ادفيرسير محترم جدا مع ادفيرسير أول.

0: لازم تكون حذر وتاخذ الماتش بكل جديه.
1: واضح هاي حاضر. بس حكينا على البقلاوه ني شفنا ستاتويات شفنا ريليت على الملعب التونسي كان انتصار مهم بالطبيعه وكانت فرحه كبيره ليانيس العياري وكل حباء البقلاوه الانتصار الفوز والثاني على التوالي. بعد شوي نحكيه على بقلاوه يرجع بفوز ثمين من متلوي. اكسترا تايم

0: زميتون خاصة في التغييرات مشيت مع البقلاوة فرحان برشا زاد الهنداي اللي رجع يسجل لأنه حل من الحلول الكبيرة على المستوى
1: خميسي ضفلاوي رياحي دوزياميتون
0: أسامي أخرى فخر الدين
1: فخر الدين وأمارو
0: راهو يجي نقول لك تحط مهاجمين
1: خمسة
0: شونجمونات وكلهم هجوميين معناتها باش تفهم أنت المدرب هذا معناتها الحقيقة لكن ثم نقطة مهمة برشا فنية لأنه الملعب التونسي مش كيما يبدا كيما يكمل لازم نبداو ونكملوا مليح يعني بريمير ميتون حاجة زميتون حاجة لكن الحاجة الباهية أنه رغم الضغط اللي صار على الهيئة المديرة هذه رغم الضغط اللي صار على المدرب الملعبية حاجة باهية برشا أنه اللحمة دوك أنه كان ثم الحقيقة معناتها إرادة كبيرة من الملعبية أنهم يتعداو كل الضغوطات لأنك الحقيقة قالت أنه اليوم نلعبوا بوديوم نلعبوا الفوق وهذا حقنا لكن النتائج ما تبعتناش خسرت المستير حطتنا في وضعية صعيبة ماتش لوكلوب ماتش المستير اللي خسرناه حطنا في وضعية صعيبة لأنه كنا ربحين وخسرنا بعد لكن كي تجي تشوف اليوم فيكتوار باهية ميريتي فرحان برشا للكوادر متاع الفريق خاصة فخر الدين بن يوسف يوسف السعفي اليوم يزي نقول لك حاجة رية البقلاوة اليوم القلب النابض في البقلاوة اليوم اللي ما يعرفش يوسف السعفي بوندون لزنين الاخرين اللي قاعد يعطي فيه ان شاء الله معين يكون غيرهم الناس الكل ويعمل نظرة على الطفل هذي اللي قدم فيه حاتم يقدم فيه حاجة ممتازة برشا جينيرو ملعبي يجري ملعبي تكنيك مو اللي لا معناتها قاعد يعطي فيه اضافة كبيرة يستحق بالنسبة لي انا الشارة خطر الشارة راي مهمة برشا ما يشتعطي راه بركة اللي عملوا البارح في 10 دقائق الاخرين يأكد اللي هو ملعبي انضج يستحق لفتة من الإطار الفني وهذا مش دفاع عليه وهذا حقه لكن يقعدوا 3 نقاط مهمين لانه بعدين مش نتعديوا البنجردان ماشيين البنجردان عندي بلاسمون اخر وبعدين مش نلعبوا 3 ماتشات في
1: بار عندك جرجيس
0: عندك جرجيس لانه تلعب كوب دافريك روتار
1: عندك جرجيس
0: لا مرتاحين
1: تلعب كونتر بنجردان
0: تلعب بنجردان خاطر ترتاح مع جرجيس
1: بلاسمون اخر
0: عندنا دي بلاسمون اخر البنجردان لانه جرجيس
1: عندك ماتش بورتي كونتر
0: عندنا شوف عندنا جرجيس ما نلعبوش كوب دافريك لانه معناتها
1: 29 الماتش
0: فوالا لو 29 باش نمشيو البنجردان وبعدين نلعبوا لو كلوب وباش نلعبوا البنزرت وباش نلعبوا الجرجيس في بارد 3 ماتشات في بارد يعني إذا إن شاء الله بحول الله بقلاوة تعمل اون دي بلاسمون فيكتوار كونتر بنجردان تولي تربح 3 ماتش اون دي بلاسمون وعندك 3 ماتش في باردو لهنا يذولي الوضعية باش تكون باهية برشا وهذا ميريت الحقيقة خلينا نكونوا واضحين تعبوا العباد تعبوا كلاو برشا ضغط من الجمهور وهذا حقهم جماهير الملعب التونسي باش تطالب البقلاوة بالبرفورمانس والأداء
2: اللي عاملة زوز ربح لبرا
0: زوز ربح لبرا ربحنا
2: عاملة يكسب مع اساس
0: وخسرنا المستير
2: فوالا عاملة 4 ماتشات وعندها الروبورتين تاع الكلوب
0: فوالا وتوا باش يولي لك جيجيس
2: فما داي قبل الضربة الجزاء اللي ضيعها ضد المغرب بالفاسي
0: صح
2: ثم نداي اخر
0: ونداي اخر
2: ان شاء الله نرجع ولا بريمير فيرسيون تاع نداي
0: وديك الفيرسيون اللي
2: نديرج
0: مقدم مدافع في البقلاوه تعرف نداي نداي
2: نداي
0: دوك راهو يحب البقلاوه ويتبع في البقلاوه
2: والله نتبع والله نحبها جمعيه سامباتيك
0: سامباتيك
2: وايستوري بالحق راهو اذا كيف ايستوريك راهو ما غير ما تشعر يخليوك تحبهم بالسيف لانه عندهم في المانيا تعرف شي يقولوا في المانيا جمعيات الايستوريك حسام يعرف هامبورغ منشن ايستوريك دورتمون يكره مثلا لي بلاستيك كلوب اليوم جمعيات او بلاستيك سو ديزاج ضد كيما لايبزيغ كومباني
0: باش نختم لك بنقطه بركه باش نسمي لك الاسامي على المستوى الهجومي وانت بعد شوف اسكو ثم جمعيه اليوم بعد ليسبيرونس والا واحد اسكو عنده الافكتيف هذا ولا بركه الحميدي ضفلاوي دي اي فخر الدين يوسف رفاع رفيع الرياحي الخنيسي كوم كولوار نحكيو على
2: الساعة في 10
0: يعني نحكي على ويت ولا نوف إليمو
2: إيوالتالي
0: هاي المشكلة ويت قاعد تتحسن
2: مالا خاطر

0: لكن التيرور هو اللي كان ممتاز برشا.
1: ممتاز انت
0: كضربة
1: انت كجارديان تسرق
0: تتنجم تسرق
1: لكن خاطر ماهيش 90 هي
0: ماهيش 90 المريض زاد هو ضربها مليح مليح مليح راه
1: دونك جوله غير سعيده
0: غير سعيده
1: للحراس الكل
2: جوله غير سعيده للحراس الكل وكانت جوله سعيده بثلاثه بلاش تاع بارما يا من الانتر يا صاحبي مش لازم تلعب
1: مادام ميسو طيح خذ بينالتيات والاخر شدوا كرافات وقالوا العب وحمراء العب وديما تلعب مادام الكالندري من الكالندري مسطر سير مزور
2: ميسو قالتي البارح يتعارك والراجل هيك
3: علاش مش
2: كيفاش بعض تاع يزيد مشاكل ربي خويا شو تعملوا مزيه كره القدم الايطاليه رجعت كما كانت خويا يزيد مشاكل ما حبوا مشاكل
1: لا عنده حق
4: انت يزمك يزمك تهز الورقه ما بين حسام والصادق ويحكيوا على سكوديتو لازم تهز تشوف
1: مازال سكوديتو مازال احنا نحاولوا باش نبطلوا ما يقع حبكه في ايطاليا
2: ها يا سيدي ترجي جرجيس يستفيق مع شكري الخطوي ترجي جرجيس ينتصر مع شكري الخطوي نسمع شنو قال الكوتش بعد الانتصار الاخير على امل حمام سوسه تفضل
5: بل ممكن ما نحكي على المباراه لازم نشكر برشا زميل خويا مصطفى مشارك هذيك هي الميتيه نتاعنا واحد ديما حاضرين لهذا كل دونك راهم بروسي يخدم ما نحيلوش الميريت نتاعو اليوم هذونا استحقينا مباراه من ناحيه الاداء والنتيجه الحمد لله سي با فاسيل اليوم راهو كي تشوف معناتها ترجي جرجيس في ثلاثه مواسم الاخيره كانت موجوده معناتها تلعب في ديفونس تروا اليوم بعد 15 يوم نعملوا شوا نتاع ديفونس اكات الوقت قصير سلاح ذو حدين الحمد لله اليوم بعد ما نشوف الاداء والنتيجه نقولوا كانت تكون اوترمون دونك نشكر لزام لعبيتي نقول لهم غرام برافو ومبروك لكل جماهير ترجي جرجيس.
2: هاي حسام شكري الخطوي في ترجي جرجيس ترجع معاه كما قلنا نغمة الانتصارات اثنين بلاش تفوق ترجي رياضي الجرجيسي قبل موعد مهم جدا ايضا من كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.
3: هو الحقيقة قبل كل شيء انا صاحبي شكري وخويا وواحد من الكفاءات الكبيرة بتاع كورتنا. انا نستغرب كيفاش شكري الخطوي لحد الان مش قاعد يرد حتى لين جت ترجي جرجيس كيفاش قعد معنا 16 النادي في
2: تونس
3: في تونس وهو مشير ديجا بالنسبه لي انا غريب
2: ربما هو اختيار
1: كان قريب من فريقين منهم النجم
3: بالنسبه لي انا معناها من افضل ومن احسن الكفاءات في تونس قيمه فنيه واخلاق وتربيه وعمرك ما تسمع منه كل لعيب اليوم ذولي احسن اختيار عملوا ترجي جرجيس مش معناه لان المدرب السابق والمشارك راهو خايف اما نحكي لك قررت باش تغير بالنسبه لي انا احسن اختيار. يعرف يتعامل معناه مع الفرق ويعرف يتعامل معناه مع الرصيد البشري الموجود انتصار مهم انتصار مع كلين شيت عوده حمدي العبيدي للتسجيل هدف ممتاز جدا هدف نتاع فونسون تيب خاطر اللي يضيعها من الاول معناها حتى قعد هو جرتيلا يعيط عليه وكيفاش ضيعتها حتى كان اخر يخرج سيء وفيها ضاعت ومشيت الكره على اليمين وفيت الكره دونك قعد يتبع وقعد لاكسيون وبالرغم مش طويل القامه كيفاش الديتونت اللي عملها وحتى بونتو جرتيلا كذلك هدف ممتاز وممتاز جدا اذا ريت جرجيس ريتك العام وقت اللي حكينا على اتحاد مونستيري وصلنا ايش قلنا كنا ما عادش نحكيوا اتحاد مونستيري معناه ولا عنصر مهم جدا في المنافسة على الألقاب ولا من الفرق متاع الثلاثة أو الأربعة الأولانيين. اليوم الترجي الجرجيسي بعد ذلك الفترة قبل معناها ما يرجع للدوري الممتاز طاح كالدرجة الثانية وقاسة شوية من اللي رجع بولاده نحكي بولاده اللي دايرين بيها سواء مسؤولين سواء اللي يعاونوا فيه في الريكروتمان معناها خاصة معناها نعطيه حقه معناها حمزة قاعد يخدم في خدمة كبيرة لترجي جرجيس يوفر له في لاعبين معناها من الطراز الممتاز معناها ترجي جرجيس قد ما باعت وقد ما سيبت ما قعدتش في الموقع ديما معناها ديما عندها رصيد بشري ممتاز وديما عندها لاعبين يصنعوا الفارق. اليوم ترجي جرجيس صراحة من الفرق اللي ديما معناها بشتقاها من الخمسة الستة الأولانيين ماكسيموم السبعة الأولانيين ترجي جرجيس مع شكري الخطوي أكيد طموحاته باش تزيد وأكيد باش يكون عنصر صعب على كل الفرق اللي باش تلعب ضده.
1: حاتم ربي كلمة صغيرة
2: سويب سويب سويب قبل سويب نحكيه على ترجي جرجيس قال حسام أنه على مستوى الانتدابات مع الفريق باللي باع ملعبية كي نعمل طلع التشكيلة مثلا قال سيف الدين شرفي حازم بن حامد جيسن بيكيليني صادق التور سامبا ديوف دافيد روي انترناسيونال كامروني يلعب في المنتخب الكامروني سمعلي
3: منتخب الأول
2: منتخب الأول
3: وسجل
2: رين سمعلي ودبقلاوة المنموة رين سمعلي هدي جرتيلا حمدي العبيدي الكاس حكي بسوي حتى على بنك البوتلاء تشكيلة محترمة الحقيقة اليوم بأوفر الحظوظ حتى في الكونفدرالية حكيت مع مسؤولين قالك رأي نحبه نمشي والدوري مجموعات
4: طموحات معناها مشروعة، وهم يخدموا على الحاجة هذه، يخدموا باش تكون

0: عندهم ايكيب وايفكتيف ريش باش ينجموا يواجهوا البطوله يكونوا في مستوى محترم وزاد كيف كيف يمشيوا ابعد ما يكون في الكونفدراليه. مش غريب على ترجي جرجيس توا صافي 4 ولا 5 ans معناها نفس الاستراتيجية متاع الانتدابات نفس التوجه نفس السياسة يعني حتى في تغيير المدربين معناها ديما ما تلقاش فما مشاكل وما تلقاش يعني فما باساج افيد تعدى بها ترجي راضي جرجيسي ما بين مدرب ومدرب ديما تلقاه معناها ينشيني في الباركور متاعه وهذا يحسب للمسؤولين ويحسب للناس اللي قاعد تنتدب وال يعني حتى الانتدابات يعني مش لازم تكون برشا فلوس من انتدابات موجهة وملعبية معناها ذو قيمة عالية من الناحية الفنية معناها باش تنتدب لاعب في منتخب الكاميرون الأول ويلعب تيتيولير مش حاجة سهلة وهذا يحسب للترجي هذا جرجيسي.
1: هاي دكتور شنو الكلمة باش تقول؟
2: حبيت نقول المستوى والمردود المتميز كيباسوي كيباسوي لاعب اللي فريمون صحيح عنده شوية ثقل كأفونسانتر دو معناها دو سيرفاس
0: مازموش يخرج من السيرفاس
2: لا هو قاعد يدكروشي وقاعد يلوريونت برشا على البروفوندور اللي كان يحكي عليه حسام اللي هو حمدي العبيدي في الكات كات دو اللي قاعد تلعب فيه ترجي جرجيس الحقيقة اون بات تكنيك ممتازة جدا ساق نظيفة برشا كرة في الاسباس كرة في الانترفال يدكروشي يعمل لين دو يدكالي عنده دي ترانسفيرسال ملقاش الوقت معناها أسي وملقاش بوكو دوبورتونيتي في الترجي ولا حتى في سليمان في سليمان شوية يلعب شوية يلعب معك هو ولا ما يلعبش معك بعدك أنت بعدك لكن
1: قبله هو
0: جي قبل نرجع للترجي
2: فوالا مع دافيد روي اللي قاعد براتيكمون سنتينيل هو اللي اورغانيز لو جو ويسو بروجي الحقيقة معناها أنت يون نجحوا فيه.
1: يعطيكم الصحة الأولاد مرسي يعطيكم الصحة دوك حسام صهيب أنيس مرسي نادية مرسي
0: العمران والمرسى
1: تو نحن نعاود نرجعوا نحكيو ديجا غدوة بأكثر وقت تعرف أنه 8 مقابلات غدوة العمران المستقبل المرسى وأيضا السيابي والاتحاد الرياضي المنستيري غدوة طبيعة في نفس التوقيت على نفس الموجات. مرسي نادية مرسي إيمان مرسي هاني كل فريق قسم الرياض هنيس الغول في ديجيتال ويفز وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق نادي الديوان أجمل أوقات مع أحلى الإذاعات إكسترا تايم.
3: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو. طور عالمك.
3: Digital Waves. Digital Waves.
5: مرحبا بكم في Digital Waves, votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. L'expérience utilisateur gratuite du service AI est تبع الشركة Google باش تعرف une perte de qualité ملحوظة جدا لأنه le géant de la Silicon Valley باش يحذف les versions Gemini 3.1 Pro ou 3.6 Flash ويعوضها بجيميني فلاش لايت وهذا راجع لعدم النجاح المتوقع للفيرسيون بيونت للذكاء الاصطناعي وعدم تحقيق الأهداف التسويقية المرجوة وباش يتسبب في تراجع في مستوى النماذج المتاحة دون اشتراك. التغيير هذا ما يقفش كان في الخطة المجانية لأنه حتى لي زابوني جوجل AI بلس ما عادش عندهم لاكسيل فيرسيون برو بينما يحتفظ مشتركو AI Ultra و AI Pro بالوصول للنماذج الأقوى. توتفوا فما أخبار به زادة بولي زابوني AI Pro لأنه باش توصل لهم قريبا ميزة Deep Think اللي ترتكز على مهام الاستدلال والتفكير الأكثر تعقيدا بعد ما كانت مرتبطة بدوتخو تيب دابونمون. شانجمون يعكس توجه جوجل المتزايد لجعل القدرات المتقدمة في الانتليجنس ارتيفيسيال مرتبطة أكثر بالاشتراكات المدفوعة والإبقاء على نسخة مجانية محدودة القدرات. يمكن أن نقول أن جوجل مش باش تدخل على الغراتويتي دو جيميني لكن باش نلاحظوا مستقبلا فارق كبير بين التجربة المجانية والمدفوعة. وسؤال اللي قد مطروح, هل بهذه السياسة الجديدة باش تنجح جوجل أنها تستقطب أكثر مستعملين يفضلوا يدفعوا مقابل بور دي موديل بلو بويسون أم أنها باش ترضخ للحقيقة وتعدل من جديد قراراتها؟ شركة سبيس إكس تهاجم لجيان دو لا تيليفوني وكنتيجة لهذا الهجوم فإنه ليزوبيراتور بلونج جوسكا 7.6% بورس وهذا جوست بعد الإعلان تاع إيلون ماسك. إذن وبعد ما بدا في ثورة جديدة لطريقة الوصول للإنترنت بار ساتيليت يحضر اليوم ماسك نوفيل أوفنسيف وهي منافسة ليزوبيراتور موبيل افيك ستارلينك. سبيس إكس أقدمت أخيرا على إبرام اتفاق بو ريكوبيري دي فريكونس ستراتيجيك بمبلغ 8 مليار دولار وهذا بعد اون بروميير أوبيراسيون دو 17 مليار دولار سنة 2025. في هذه الصفقة أن سي فريكونس كانوا تابعين قبل للأوبيراتور أمريكان تي موبيل ولليوم باش يلقى روحه في منافسة شرسة ومباشرة مع ستارلينك بفضل سون انسيان اكيبمون. الاعلان على الصفقة تسبب في زلزال في الوول ستريت، فين شركات كيما اتي ان تي خسرت 7.6% وفيرسيون خسرت 6.7% تي موبيل 7.2% وقت لي زيشونج ابري بورس. الهدف من الصفقة طموح جدا لانه ماسك يحب جعل كل الهواتف الذكية تكون كومباتيبل وتتصل مباشرة بأقمار الاصطناعية دون اللجوء لستاسيون او غولي تيرستر. سبيس اكس تحضر في جينيراسيون جديدة من الاقمار الصناعية تكون 100 مرة اكثر فاعلية من الساتليت الموجودين اليوم، واول عملية الاطلاق باش تكون عام 2027. لاكتواليتي جيمينغ دو جور، اخبار عمل عاصفة في عالم الجيمينغ بعد نشر مقاطع فيديو نشوفوا فيهم ابطال العاب معروفين في دي ديكور متاع العاب اخرين، اي انه يمكن خلط ما بين زوز العاب في نفس الوقت، مثلا استعمال بيرسوناج دو ماريو وكل قدراته في لعبة اخرى كيما ريزيدنت ايفل. والغريب انه هذا الشيء اصبح ممكن بفضل من؟ بفضل بالطبيعة الذكاء الاصطناعي. دي فيديو شفنا فيهم اون فيوجن لالعاب فيديو كيما ماينكرافت والدن رينج سبايدر مان في لعبة باتمان وغيرهم، وكانوا نتيجة اون كولابوراسيون ما بين الكوميونيتي دي دور سور بي سي واستغلال التكنولوجيات الحديثه. وكان لو ديفلوبور ماكسيموم اي دي اتش دي وضح الطريقه اللي تمت بها العمليه في جل سي فيديو فيرال، وماهوش الذكاء الاصطناعي اللي عاود كتب الموتور جرافيك، لكن البرنامج بامكانه تشغيل زوز العاب في نفس الوقت اون اريير بلان سور بي سي. اللوجيسيال يستقبل اي سينكرونيز لي كوموند دو جوور او لي كاميرا، ثم يل فيوجن لي فلو دو دافيشاج او ان تان ريال. انوفاسيون جديده ومهمه جدا لمستقبل الجيمينغ ان جينيرال، لكن ما نجموش نقولوا حاجه باهيه او خايبه في الوقت الحاضر، لانه استعمالاتها تنجم تكون dans les deux sens ou لازم ننتظروا فتره طويله حتى نفهموا الموضوع بدقه كبيره. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves. Aslema, get ready with me. Bon plan. And guess what?
6: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامس مساء ديوان فام عسلمة. مصالح ديوانات تحجز أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، متجاوزة بذلك الكميات المحجوزة خلال كامل عام 25 و2000 والبالغة 94 كيلوغراما، حسب ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم الديوانات التونسية العميد شكري جبري. والمصدر ذاته يعتبر أن ارتفاع كميات الكوكايين المحجوزة يعكس وجود إقبال على هذا المخدر في البلاد، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة ذاتها حجز أكثر من 153 كيلوغراما من القنب الهندي وما يزيد على 291 ألف حبة مخدرة. تغيير المنوال التنموي والاقتصادي في تونس يمر عبر النهوض بالصناعة الوطنية وتحفيز التصدير، إلى جانب إقرار إصلاحات تشريعية هيكلية من شأنها تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال وفق رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتاري، مشيرا إلى أن لجنة المالية تعمل على إعداد فصول ضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 تهدف إلى دعم الصناعة المحلية قطاعا بقطاع وتشجيع التصدير بما يساهم في الحد من الضغوط على دينار التونسي، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
2: المنوال التنموي ما ينجم يتغير كان لا احنا قاعدين نخدموا تويكا بي قاعد نحاول مستحيل باش يكون عندي اتصالات ولو حتى ماهيش رسميه مع وزاره الماليه باش نحاولوا ندزوا في حاجه مهمه برشا، الصناعه اللي مش تخلق ثروه وين باش يخدموا المهندسين اللي باش يخرج والمعلم اللي باش يخرج وكل عمل التكوين المهني وين باش يخدم؟ مو باش يخدم في الصناعه التونسيه. راهو الصناعه التونسيه سنه 2009 و2010 كانت تمثل 26% من الناتج الداخلي الخام، تعرف اليوم قداش تمثل؟ اليوم بين 14 و15% حتى 10%. راهو أنا اللي قاعد نقول فيه، راهو الصناعة المحلية الصناعة التونسية لازمها ترجع، وقاعدين نحضروا في فصول في قانون المالية باش ناخذوا بالقطاع بالقطاع إن شاء الله نخلطوا نعملوا برشا قطاعات سنة في قانون المالية للصناعة التونسية لتشجيع الصناعة التونسية. شوف تشجيع الصناعة التونسية، تشجيع التصدير، تشجع التصدير شنو يعمل؟ دينار ينقص ضغوطات نتاعو على الأقل نوقفوا الانزلاق اللي قاعدين نعملوا فيه اللي قاعد يسبب في اختلال التوازنات المالية. راهو
1: بلدية جزيرة جربة الثلاث أجيم وميدون وحومد السوق تتسلم سيارة لكل بلدية من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضمن برنامج أوموليتي ستخصص للمصالح الإدارية، وذلك في إطار تعزيز النجاعة الطاقية من خلال التقليص من استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، إلى جانب تشجيع التنقل المستدام من خلال اعتماد وسائل نقل صديقة للبيئة في الأنشطة الميدانية والخدماتية للبلديات. وفي الشأن الدولي، إشعار للطيارين صدر اليوم يظهر أن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيظل مغلقا حتى 17 من أكتوبر الجاري، وذلك في أعقاب الهجمات التي استهدفت المطار يومي السبت والأحد الماضيين والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. القوات الحكومية اليمنية تعلن اليوم تنفيذها ل 1879 عملية استهداف ضد مواقع للحوثيين باستخدام الطيران والمدفعية والرجمات.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: الوين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5

0: صوتكم الخمسة وأطلش دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم, هذه ديوان فم صوتكم, هذه ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة إن شاء الله. بداية أسبوع موفقة وسعيدة للجميع, طريق السلامة للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا, خاصة الطلبة والتلامذة التاكسيستية وسائل النقل الكل بأنواعهم. نسلموا عليكم برشا نساء رجال وين ما كنتوا قاعدين تبعوا في ديوان فم, وناس الديوان الجميلة جدا نادية في الإخراج, من أمونة في الإخراج الرقمي سماح مفتاح, من قدام الميكرو سيد العميد توفيق ديدي. اهلا وسهلا مرحبا.
1: اهلا سماح على كابتن الكباتن.
0: يا مرحبا بالعميد.
1: لن هاني سليم. للمرة الثالثة تواليا أمطار غزيرة جدا, وين؟ في أقصى الصحراء, برج الخضرة, بير 30, درزة البرمة, يعني ثلاثة مرات على التوالي, يعني رأي ما تخرج مش تلقاو صحراء, مش تولي خضرة.
2: إن شاء الله.
1: يعني الجماعة اللي قالوا فماش تغيرات مناخية, هاك بتشوف عمرها ما صارت في تاريخ الإنسانية, راهو ثلاثة مرات تواليا أمطار غزيرة جدا, وين؟ في الصحراء. فك المثلث نتاعنا الوطني اللي كان ثلاث سنوات جفاف, ساعات ثلاث سنين ما صومش مطر. سبحان الله كيفاش قاعده الدنيا تتغير, كيفاش قاعده تبدل, ويقولوا
0: الكوكب الكل
1: قاعد والله مناخيا. لازم حد العلماء يلزم يتحركوا يشوفوا شنو باش يصيرون قدام, راه المطر هذيك كان في اقصى الشمال ولا اقصى الجنوب.
0: شكرا.
1: انا قلت لك اكل الرمال واكل الرمال باش تختفي.
0: وهو كذلك مرحبا بالعميد توفيق ديدي, دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا بيك سماح, تحيه ليك تحيه سيد العميد, كابتن العروسه جميله, محمد فنان الحساس الرقيق, هاني مسيو فوت, نادي ويمان, كيف المستمعين كيف المشاهدين, نعتذر على الكاليتي نتاع الصوت معناتها فهمت الغالب. طبيب يلا
4: او بسليم
3: ابو وزيع ايه ايه ايه ايه ايه
2: ايه ايه ايه ايه ايه
0: ايه ايه ايه
3: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه
4: ايه ايه ايه ايه
0: ايه ايه
2: ايه
0: اهلا بالطليني شخويل.
2: لاباس ان شاء الله, لاباس الحمد لله. سيد العميد دكتورنا الغالي سليم هاني نورس.
5: هلو
2: صبا
5: صبا
2: الحمد لله. شكرا بكم.
0: شكرا بكم
2: محمد نادية وايمان, وكالعادة
0: ان شاء الله حسة
5: هادفة بناءة
0: واعدة
5: واعدة وممتعة.
0: ليش واحد يقرا في دروسه كل يوم الخمس؟
3: الكابتن ولا كيما الفنانين الكبار اللي يعطي الكره اللي جايب يبدا هو يعمل لك اي ليل ولخ
2: ربي يبدلك يا دكتور يا
0: بيه, وحب ربي ما تبداوش حافظين وما زيدوش ممتعة متاع العميد
3: ويوزع فيهم بالكلمة بالكلمة سبعوا النور سبعوا.
0: مرحبا بيك
3: طليني
0: حبيبي
3: الكابتن.
0: النمسا بيرسون هاني.
4: اهلا وسهلا مرحبا بيك, مرحبا بالنسوه الكل. الحمد لله
0: سافا لاباس.
4: الحمد لله سافا لاباس في حاله عرفت.
1: مش لاباس مش لاباس.
4: الحمد لله
1: نحب على الحنينات.
4: الحمد لله
5: الناس كلها تحب على الحنينات زي تعمي انت
1: استنى في الحنينات. اوكي
4: كان فما شكون يحب الحنينات يقولنا
0: يقول لنا
4: انتم اللي كان. مرحبا بكم نسمع فينا الكل.
3: فما اللي يحب الحنينات وفما الحنان لو ثبت لنا.
4: لا لا ما يسمى شيء من كثر
3: زوز مهمين زوز مهمين.
0: بيتوا الحنينات يجيبوا الحنان
4: صح؟ والله
1: من غير حنينات فماش حنان.
0: فماش حنان
2: نشريوا الحنان
1: كابتن من غير حنينات.
4: لا مش ناخذوا باقيات بكعبه حنان ما يجيش.
0: سافانمس
4: الحمد لله
0: اسكت علي نوروز الجميلة غزلتنا. اهلا وسهلا مرحبا.
5: اهلا بيك سماح, تحياتي ليك, تحياتي لكافة الحضور سيد العميد دكتور كابتن هاني النمس الارتيستو ندو امونه. سلمى علي يسمع فينا ويشهدوا فينا وين ما كانوا كل عاده. نسلموا على الكاتب.
0: مرحبا بيك نوروز, مرحبا بكاتبتنا, بكل من يتابعنا من توا حتى للسبعه. مسائك سعيد محمد سعيد.
6: تيفي

0: رسائل تحت الماء
1: ابو محمد وشمتها في اليوتيوب
2: والله والله
1: فمش ما احلى من ست ام كلثوم نبداو بها الاسبوع نتاعنا ان شاء الله اسبوع موفق للجميع الخمسة و17 دقيقة فاصل ورجعنا
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة خليك قريب فيم ورجعين
4: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري
3: ديوان انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة
1: الخمسة و18 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة باش نمشيو توت سويت لي بوزيتيف فايبز اسمع قول تونس في المرتبة الأولى عالميا وازرب في اللي بعده
0: تونس
1: ليش تقعد تسمع
0: تونس في المرتبة الأولى عالميا يعني قرابة 38% من خريجي التعليم العالي يختاروا العلوم والهندسة تونس تتصدر العالم المرة هذية في نسبة خريجي العلوم والهندسة من مجموع خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% حسب بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية رقم ما يحط تونس في المرتبة الأولى عالميا قدام أوزبكستان اللي سجلت 36.76% الإمارات العربية المتحدة بنسبة 36.45 في حين جات بروناي في المرتبة الرابعة بنسبة 35.86% وألمانيا في المرتبة الخامسة بنسبة 35.76% المؤشر هذا يشمل خريجي اختصاصات متنوعة من العلوم الطبيعية الرياضيات الإحصاء التكنولوجيا المعلومات مرورا بالصناعة والهندسة والبناء والنتيجة هذه تعكس الوزن المهم للاختصاصات العلمية والتقنية ضمن خريجي الجامعات التونسية أما التحدي الأكبر فهو كيفاش تتحول الكفاءات هذه إلى فرص شغل بحث علمي ابتكار ومشاريع قادرة أنها تخلق الثروة وتدفع الاقتصاد التونسي
1: 38% متلامذة اللي قاعدين توا يسمعوا فينا توا هما مروحين من لي كوليج وليسي ومنعرفش حتى وين ما نسمعكمش نحبكم تقولوا الماما وبابا اللي بحثكم اسكو انتوما منهم ولا لا يقول لك التلميذ التونسي 38% منهم يختاروا العلوم والهندسة دكتور
2: طبيعي معناتها طبيعي جدا في العالم المتطور نتاع اليوم معناتها اهميه الدراسات العلميه اون جينيرال والهندسيه اللي هما يكونوا السوكل والباز نتاع اي اقتصاد ناجح هما المواد العلميه والهندسيه لو كي نقولوا المواد العلميه من الطب للاقتصاد هذي الكل معناتها سي معناتها نحطوه في نفس الساك دونك العالم توا مبني على التكنولوجيا مبني على التطور العلمي دونك عادي مي زادا ما نقلوش من اهميه العلوم زادا الادبيه والفكريه معناتها لو حاشنا بعباد زادا dans ce sens donc pourcentage معناتها باهي باهي اذا كان 40% من لي ستوديون تاعك يمشيو للمواد العلميه دونك حاجه باهي تنجم تعاوننا في بناء المستقبل الشاطر نتاع البلاد هذه
1: فوالا انا ان توكا احنا ديما ماذا بينا نسالوا علاش يختاروا الشعب العلميه هل على خاطر العالم ماشي لهذا وقت اللي نلقاو المراتب الاولى عالميا ما همش بلدان اللي احنا اليوم احنا كنا نستناو الصين اليابان الولايات المتحده الامريكيه فرنسا انجلترا نلقاو اوزباكستان الامارات العربيه المتحده بروناي المانيا في المرتبه الخامسه واثنين اليوم زعما التلميذ يخمم في سوق الشغل التونسية ولا العالمية زعما وهو قاعد يختار في هالشعبة العلمية قاعد يخمم في السفر ما بعد البكالوريا دكتور وإلا يخمم في السوق سوق الشغل التونسي
2: لا ما شوف الكل مربوط ببعضه هو التلميذ ما ينجمش تبدا عنده يمكن الوالدين يعرفوا سوق الشغل شنو فما فماش ينجموا يوجهوا اما اذا كان تاخو انت من لاباز تاع نحنا في تونس تقلبنا ديزون ولا تفورمنا يلي لي ماتير لي فيليير سيانتيفيك هما اللي اهم معناتها التلميذ يحطوا له يغرسوا له في مخه من اللي صغير يقولوا الحساب ونقاط قد جبت واذا كان العربيه مش باهي ولا الفرنسيه مش باهي مش مشكل المفيد الحساب والنقاط ومن بعد يولي المات والسيونس والفيزيك دونك معناتها التعليم في تونس هكا موجه والناس كل تحب اولادها يطلعوا يا طب يا بيلوت معناتها معروفين الخدمة فهمت دونك نحن التوجه العام هو هذا مي غيرمون في سوق الشغل توا المواد العلميه هي اللي طاغيه واللي مطلوبه وسيتو الهندسه والعلميه والتكنولوجيا هذا العالم الجديد هذا الكل دونك تاخذ جلوبالمون 40% حاجه لوجيك باش تكون انت تنجم تبني مستقبل
1: بالنسبه لك منطقي
2: منطقي ويل وهذا الشيء لازم يكون نورمالمون
1: عميد
5: والله يا رقم مشرف جدا لكن في نفس الوقت يحز في نفسي ويألمني برشا علاش خاطر 38% المفروض بالرقم هذا فوتو كوريا جنوبي شنو الفرق الفرق ان هذوما يخرجوا باش يلقاو قدامهم صحراء شنو هي الصحراء هذه صحراء انه فماش معناها نسيج اقتصادي صناعي باش يقبلهم ويتطور بهم من عام 56 احنا عندنا معناها كعبتين وكعبه معناها في صناعات معينه هذوكم هم الموجودين مع 56 رافضين حكايه الشراكه ما بين الجامعه والنسيج نتاعهم الصناعي كلها عائليه لي زافير نتاعنا كلها عائليه ما حبوش يكبروا خاطر عام 63 كيف جاء جنرال بارك ردهم الشركات منحها الساعه الشركات هذوما العائليه وردهم كلهم دي شيبولز اش معناها شيبولز هم شركات عظمى كبرتهم الدوله وعطتهم امكانيات وكبروا راس مالهم وكبروا صناعيا وتعرفوهم الشركات مسيطرين على العالم كله في التليفونات والفريجيدرات والكليماتيزرات وكل شيء والكراهب كل شيء كانوا حد شيء عام 63 كانوا حد شيء شفت شو عملوا الفرق احنا قعدنا من عام 56 في كعبتين وكعبه شركات عائليه ترفض انها ثم شراكه بينها فايفيان بينها بين الجامعه خاطر يعني المفروض 38% باش يمشيوا للنسيج هذا شو يعملوا هما اسروا على المهندسين من هما توا هاك النهار بركا عميد مهندسين تكلم معنا نسبه رهيبه في خروجهم من تونس نسبه رهيبه في خروج الاطباء
1: جايينكم النسب في الكومبو معنا ورزق
5: حبيت نقول لك اليوم النسب. اذا تحب احنا الرقم هذا نستنفعوا به يلزم قرارات جريئه كبيره برشا باش هالنسيج الصناعي هذايا في تونس والاقتصاد يتغير تماما تدخل في الدوله وتكبر هذوما وتقنع الناس الكل باللي هذايا كل لازم يصير والشركات هذه تولي ضخمه وتكبر هو تربح تربح الاول لا يقول لك ما نقسمش
1: هذيك علاش نورس كملت كلامها وقالت التحدي الاكبر اليوم كيفاش تتحول الكفاءات هذه الى فرص شغل بحث علمي ابتكار ومشاريع قادره على خلق الثروه ودفع الاقتصاد التونسي
6: شو زيد على الأولاد
1: ماذا أقوله
6: ما خلنا نقول معناه بإيجاز بإيجاز هو تندوس السوق العالمية شو تتطلب ونعرفوا احنا هنا بعد ما يتفضل
1: يجاوبها في الديركت
5: نادى بالبرصاد
6: يعطي صحة فهمتني أيوة. وبعدها نشوف نقوله بكل صراحة تلقاه فما المواهب وفما كما فما مواهب ربي يعطاهم كيف في الصين كما في تونس ولكن غادي يلقاه كل شيء قال كل الوسائل باش يطوروا رواحهم والبعوث هنا ما يلقاو حد شيء واحسن مثال على ذلك صحيح ان السيد اسمه الباحث العالمي اللي جبناه
1: دكتور يونس حامد
6: هاو سيدي في اعلى مستوى في العالم علاش انت ما تستغلوش مثلا هذا الكل وتعرف كل حاجه جديده في العلوم الاجتماعيه في كل حاجه جديده فما رفض يعني رفض يكذب عليك وبارك الله فيك على الشركات العائليه هذوكم زاد ديلو بي ما يساعدهمش يحبوا يقعدوا غادي دون لور زون دو كونفور رد بالك دونك يصير هالتناقض هذا يصير كذا
1: وهو كذلك ونعود نحكي لكم على 38% من خريجي التعليم العالي يختاروا العلوم والهندسه في تونس لو كومبو محمد هني بشكون نبدا بمحمد يلا
7: أربع نقاط نحب نحكي فيهم النقطة الأولى هو آخر إحصاء تم عام 2023-2024 بين المعهد الوطني للإحصاء وزارة التعليم العالي مجموع الطلبة اللي عملوا العلوم والهندسة في القطاع العمومي 23,084 طالب في القطاع الخاص 5,779 طالب بإجمالي 28,863 طالب النقطة الثانية هي مقارنة بينات اللي قراوا هندسة وعلوم في تونس وفي بلدان أخرى أي. ثم النسبة متاع اللي متخرجين اللي هي STEM معناتها سيونس تكنيك وهندسة ومات ماليزيا في المرتبة الأولى بنسبة 43.5%، تونس الثانية 37.9%، الإمارات الثالثة، ألمانيا الرابعة، بيلاروسيا، الهند، كوريا الجنوبية، بريطانيا، الولايات المتحدة وآخر بلاد البرازيل بنسبة 17.5%. النقطة الثالثة، دراسات اللي تفسر علاش الشباب يختاروا الهندسة، اللي هي دراسة قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2025، تبين اللي الاختصاصات هذوم علاش قاعدين يختاروا فيهم برشا. من جملة الحاجات اللي خرجوا بهم، فرص الهجرة والعمل الدولي، التوجيه المدرسي وتأثير البكالوريا، تأثير العائلة والمحيط الاجتماعي والمكان الاجتماعي وصورة المهندس. النقطة الرابعة والأخيرة اللي باش نحكي فيها، انه في اكتوبر 2025 صرح عميد المهندسين انه قرابة 45,000 مهندس غادروا تونس من جملة 110,000 مسجلين بعمادة المهندسين. ونذكروا من أهم المهندسين البارزين في العالم في الفضاء وعلوم الطيران، نور الدين الروافي، محمد عبيد، ذكاء الاصطناعي، مجد الشلي، نزهة بوجمعة، رياضيات والفيزياء والاتصالات، محمد سليم العويني، علي البقلوتي، الإعلامية والهندسة والبحث العلمي، نبيل عبد الناظر.
1: شكرا. مانيش عارفه اش خلى لهين.
8: لا خليه
6: حلوه ولا ايه ده؟ لا سجلتك واقتنعت. هايل هايل والله.
1: لي زونجل برافو محمد، ابدع فيهم. يلا هشوف وين ياي.
8: انا باش نحكي على المواد الادبيه والانسانيه اللي حكى عليهم الدكتور واللي قال اللي هما ديجا معناها في الاحصائيه
1: هذه وكنت
8: احكي عليهم. انا مشيت باش نحكي على البلدان اللي مازالوا لليوم معناها اغلبيه الطلبه نتاعهم في الاختصاص في العلوم في الجامعه يختاروا المواد الادبيه والعلوم الانسانيه خاصه والفنيه بطبيعه خاطرهم يتلموا كلهم
6: يتلموا.
8: فما اربعه ولا خمسه اختصاصات يتلموا العلوم الانسانيه
1: كيما الاخرين الكل نسميهم
8: بالضبط. او باش نفسر لكم باش تفهموا علاش النسب، خاطر النسب مهم جدا. معناها الاختصاص الاول كما قلت العلوم الانسانيه والاداب وغيره، الاختصاصات الاخرين معناها باش من بعد ينقسموا النسب عليهم العلوم الاجتماعيه والصحافه والاعلام. ايضا فما عندنا علوم التربيه والتعليم واداره الأعمال والتجارة، والاختصاص الرابع اللي هو الاختصاصات العلمية المهندسة وغيره كذا وكذا. دونك الدول هذوما عندنا سبعة ولا ثمانية دول، نعطيكم بالنسبة إيطاليا في المركز الأول 19.5 يختاروا معناها على خمسة اختصاصات يختاروا الاختصاص تاع الأداب والعلوم الإنسانية، السويد 17%، أيضا استونيا 15.9، اليونان 14.9، تركيا اللي مازالت اليوم تستحفظ بالشيء ذي منذ قديم الزمان 14.9، فرنسا واللي الناس ربما تقول لك يمشيوا فرنسا تعرفوا من الثورة الفرنسية والكل زادت النسبة معناها والكل وصلت توا 14.4، وألمانيا زادت فاجئ برشا الناس 14.1. هذوم البلدان اللي مشيوا أكثر في اختصاصات إنسانية راهو ديما نعاود نسبة هذوما راهو على خمسة يتقسموا معناها كي تحسبهم أنت
1: في واحدة من الاختصاصات الخمسة اللي قلت عليها.
8: دونك يمشيوا أكثر مازالوا متمسكين ومتشبثين بالعلوم الإنسانية والأداب ديما الاستاتيستيك هذوما حسب موقع أوروستات لسنة 2024.
6: الله عليك يا حبيب والديك.
1: ليك ايش اسمه كومبو انتم ما بعدكم زوز الناس مو المعلومات الكل. نكمل معك في كلمة دكتور.
2: كلمة خط الفكرة جبالي الكومبو محمد وهاني فينالمون نحن اللي شيف هذوما اللي استاتيستيك والنومر وتاع 38% الرقم هذا ما يكون عنده معنى إلا ما نعرفه البورسنتاج نتاعنا تاع الكليات العلمية والكليات الأدبية نحن بالضبط. في تونس خاطر أنا تفكر مثلا عام الباك تاعي كنا 4 سيونس 4 أقسام
1: ديما فما كلاس بركة باك لتر
2: أغزلي 4 سيونس وثلاثة مات وزوز لتر دونك سي نورمال أنت كي باش تمشي للكلية من بعد باش تلقى معناتها الشعب العلمية فايت الشعب الأدبية ولا كذا دونك ما يكون عنده سونس إلا ما نعرفوا نحن غيرمون الكليات نتاعنا الأرقام نتاعهم ما بين
1: مش قبل الكليات نحكيوا على البكالوريا
2: أي أنت مو
1: الشعب نتاع البكالوريا كيفاش قديش هذي النسبة
2: هذي دو أن دو دو من بعد أنت باش تغربل في الباك أي. عندك مثلا 100 فاكولتي قديش فيهم لاتر خاطر من نومبر دو فاكولتي أنت باش تحل لي بوست فهمت دونك هذا يمكن يفسر النومبر هذا تاع 40% اللي عنده ولا 38%
1: فوالا هل 40% شكون زيد شكون جيب لي تفضل نورس
6: هو قبل سامحني باش واحد يجي يخطب اما افوكا ولا طبيب
1: صحيح حتى في المواد هذيا
6: فوالا معناها اهلا
1: طبيب ولا محامي
6: ولا محامي
1: اذا توا وليت خطبني مهندس قلت لك
2: خطيبي
0: خطيبي مهندس
2: صور من تيك توك حتى اكثر.
1: وبربي كي نقولوا خطبني انجينير قولوا خطبني انجينير مش انجينير. خطيبك
0: اضافه لل 45 الف مهندس او اكثر من 45 الف مهندس اللي غادروا تونس اللي قال عليه محمد، نزيدوا اللي 1000 طبيب يغادروا تونس سنويا حسب عضو المجلس الوطني لعماده الاطباء. كيف كيف نحكيوا على تسجيل رغم معناها النسب الباهيه اللي حكينا عليها في تونس، تسجيل عزوف خلال السنوات الاخيره في توجه التلاميذ الى الشعب العلميه وخاصه شعبه الرياضيات مقارنه بالتوجه الى شعب الاداب والاقتصاد والتصرف حسب المستشار العام في الاعلام والتوجيه منصف الخميري، وين قال انه النسب نتاع التوجه الى شعبه الرياضيات تراجعت من 20% حتى 7%.
1: جستمو هذا ولا الرقم هذا عمل برشا ضجه خاطر قبل تسمع اكثر ما يمكن بكمات الشعب العلميه اش عندنا
8: الشعاب الادبيه ما حبيت تحكيوا على اكثر البلدان اللي مازالوا الباك نتاعهم يمشيوا كما احنا قلت انت كلاس واحد. فهم برشا بلدان اللي مازالوا اليوم في الباك تاقلي كلاس نتاع الليتر برشا، ومنهم بلدان عربيه خاصه نلقاو المغرب ومصر في البلدان العربيه اللي مازالوا برشا
1: مازالوا برشا شعاب ادبيه.
8: في المرتبه الثالثه نلقاو فرنسا كما كنت نحكي قبيله، ايطاليا، اسبانيا ورومانيا، عكس ما رومانيا ما يتداول انه مشي يقراوا طب في رومانيا. راهو المعلومه ذي راهو يمشي كعبتين
1: واليوم راهو نسينا شعبه مهمه جدا توا قاعدين ماشيين لها برشا شباب. للاسف شعبه التيك توكوزيه والانستغراميه
0: واللايف في البلاتو
1: والكبسكبسيه وكالحكايات هذوك
8: الكل هذوك مش لازم باك، هذوك يكفي تكون تعرف تكتب اسمك فقط.
1: اي تعرف اي
0: تعرف تنطق
1: فاصله ورجعين.
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7. خليك قريب فيم ورجعين.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: موندو دي جي الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لسمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوتكم. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 لـ7.
2: سامح مفتاح تحييكم وتشهدوا على أيديكم توا 45 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا، شكرا على المتابعة. قهوة مهربة أكياس تونسية توبريتش توتسويت.
3: توبريتش مش كل منتوج يتباع بالسعر الرخيص يعني بالضرورة أنه مضمون وآمن للاستهلاك، خاصة كيف يكون مصدره وظروف التصنيع متاعه مش واضحة. الحديث هنا على منتجات من بينها قهوة وظروف على ما يبدو أنها غير ملائمة في تحضيرها، بما أنه تم العثور عليها في ليبيا في مستودعات الحقيقة في وضعية غير آمنة وغير سليمة وغير صحية، مع وجود مخاوف وأنه فما زاد التأكيد أنها وصلت المنتجات كما هذه التونس وقاعدة تتباع في أسواقنا. فما حتى الحديث أنه المنتوجات هذه القهوة هذه بالذات قاعدة تتحط في أكياس تونسية، هذا حسب ما أكدوا النائب أمين الورغي اللي هبط الفيديو من بعض صفحات متاع ليبيا وحذر وتوجه بنداء إلى وزارة التجارة، وهذا اللي قاله لنا لناس ديوان.
4: شفنا الحقيقة موجة كبيرة متاع معناها منتجات مهربة تغزو الأسواق التونسية في الآونة الأخيرة، منها معناها منتجات غذائية وهذه الاختيار والاختيار جدا. تعرف أنه هيك الدولة اليوم مطالبة أنها الحقيقة تحمي المواطن التونسي كسوسوا من ناحية أنها تمنع هذه السلع أنها توصل للأسواق التونسية من خلال كما شفت معناها الإجراءات الديوانية، ولا كيف ما معناها من خلال حملة المراقبة المنظمة اللي تمنها معناها هيك للدولة على بعض المحلات التجارية. ندعي وزاد مصالح وزارة التجارة هنا تكثف من هذه الحملات. هذه شفنا معناها الفيديو الصادم اللي هبطوا منذ قليل، معناها كيفاش يتم تصنيعها في ظروف غير صحية بالمرة، بلاش معناها شروط السلامة والصحة، دون مراقبة صحية من الجهات المختصة في بعض البلدان المجاورة اللي الحقيقة مشكورين زادة قاعدين بدورهم واجبهم في أنهم زادة يحميوا المواطنين والمواطنات الموجودين في تلك الدول، لكن للأسف ما شبكات تهريب قاعدة تحاول أنها توصل هذه السلع إلى معناها الدولة التونسية، ونشوفوا معناها بعض المقاهي والمعناها المحلات المفتوحة للعموم قاعدة تبيع في هذه السلع وقاعدة تروج فيها. فما حتى معناها تم معناها الكشف عن بعض المحلات المفتوحة عشوائيا اللي قاعدة تغير في هذه المنتجات في معناها أمبلاج تونسي، يعني بكويت تونست، وعلى أساس تروج فيها باسم معناها منتجات تونسية أخرى، وهذا يختير جدا. للأسف المنتجات هذه شفنا منها معناها موجودة في السوق التونسية في بعض معناها المناطق الداخلية، وخوفنا كل الخوف أنه توصل الحقيقة للمواطنين التونسة في كل الجهات، وهذاك علاش احنا هبطنا الفيديو باش نبهوا التونسة من معناها المواد اللي يستهلكوها يعرفوا مصدرها، مهم جدا انه يعرفوا المصدر نتاعها. وزاد من اهم ذي الكل انه قمنا بحسم معناها مصالح وزارة التجارة والديوان التونسية باش تشن معناها حملة المراقبة وتكفف منها.
2: فوالا، شكرا للسيد النائب امين الورغي. خلينا الفيديو تمشي واحنا نتكلموا. ايمان شكرا ليك. نفسروا الفيديو نشوفه فيه في قهوة قاعدة تتحط في أمبلاش باي في باكويت القهوة هذية، الظروف طبعا ما هيش ظروف صحية بالكل. المشكل أنه الأمبلاش هذية على أساس قهوة تونسية، ما ناش عارفين اسكو الماركة من الماركات المعروفة ولا لا، اسكو فما كان الأمبلاش هذيك ولا فما دي أمبلاج أخرين. دونك أنت تمشي تلقى قهوة أنت في مخك هذيك قهوة تونسية مصنوعة في معمل تونسي، لكن هي مهربة ومخبينة في أمبلاج تونسي. هذا هو اللي خايفين منه اليوم. سيد العميد،
5: كل شيء من لابسانس تاع العقاب. ليش؟ لأنه المفروض يشدوا هذوما يبخروا بجلدتهم، خاطر هنا نتكلم على صحة التونسي وشوية الملحنة وشوية مرتبط لدين تو القهوة في تونس. القهوة معروفة 3-4 أنواع اللي عنا معروفين موجودين في الحوانت في الأسواق في الدنيا الكل. نقوم أنا خاطر بعائلتي خاطر هذيك تو سليم نتكلم تحت رقابة خويا سليم لي شامبينيون ركبوا في القهوة هذه من أخطر ما فهم وشدوا في تونس قهوة فيها دي شامبينيون معناها في قمة الخطورة. هذوما وصلوا عملوا كما كايا وتصرفوا كما كايا إلا أنه العقاب معناها خفيف خاطر حتى كيف شدوهم تعرف شنو العقاب ما ولا أمور ما معناها مالية وبسيطة أو سكر له هاو ترشنية يودي لا راهو هذه أمور خطيرة. هنا يلزم الحق كل شيء يتأقلم. عندنا من عام من توا 2011 واحنا نقصيو في التسيب هذايا وفي الهم الأزرق ونشوف على قارعة الطريق تشوف في حاجات غريبة جبن ما أنزل الله فيه من سلطان مش متاعنا ومش متاع لا له له مرد وله متاع تونس واحنا ماركات تونس نعرفوه خويا والناس تتفرج وكما قلت لك شوية شوية من حنا وشوية مرتبط الدين شوية من احنا زاد التوانسة على جال فرق دينار نمشي أنا نلعب عائلتي ونلعب بصحتي وقد تكون عندها معناتها سليم يقول لنا تبعات وخيمة جدا متاع هاللي شامبينيون اللي يركبوا في القهوة وراه شد وراه نتأكد مرة أنا بتذكر اللي في الراديو سمعت اللي ما تشدت قهوة معناها أفارية فاز ده معناها
2: متعفنة
5: يا أخوي زاد نفيقوا على واحنا التوانسة يسمعوا فيه الكل يهديكم الله ما تلعبوش بصحة أولادكم والقهاوي يضم المجرمة اللي يجيب يشرب العباد في قهوة كما كابش يحط زفرنك زيدين في جيبه والله إجرام والله نوع من أنواع الإجرام فقط احنا قهوتنا معروفة كنترول أكثر حاجة كنترولي في تونس هي القهوة القهوة تجي فيها دولة معروفة شكون يشري ولا سامي معروفين كعبتين وكعبة مش حتى عشرة
2: وزارة التجارة وتنمية الصادرات كانت تدعات في 30 جانفي 2026 الامتناع عن التعامل بالقهوة المهربة وصفتها بأنها منتوج غير آمن غير خاضع للرقابة الصحية مع التأكيد على التزود من القهوة التونسية بهذه قهوة مهربة في أمبلاج تونسي. احنا نعرف القهوة من بلدان أخرى قاعدة تدور في البلاد ونسميها باسم البلاد اللي جاية منها ونشر ومنها في القهوة هذية وراه زيدة القهوة قاعدة تتقطع في برشة مرات كل مرة فما بينوري متاع قهوة في البلاد دونك التونسي يمشي يشوف هالأصناف هالأنواع هذية والأسامي المختلفة متاع القهوة. دكتور
6: والله يشوف التهريب هذية لا لون له ولا رائحة له كل ذهب بالضبط والتهريب منه ومننا مش معناتها نحن يجينا حتى نحن نوسق حاجات مهربين البلدان الاخرى معناتها وجينيرالمون لي ريزو هذوما تاع التهريب تلقاهم مربوطين ببعضهم يخدموا مع بعضهم. انا عندي ميسه تو في القهوه خذ عليا ومن بعد انا عندي من تونس عندي باش نبعث لك ليبيا والجزائر كذا وهو قال السيد نائب قال في المناطق الداخليه دونك امون افي انا هم المناطق الحدوديه
5: معروفه
6: معناتها فيهم القهوه هذه. بون انا يظل لي اهم حاجه هو الرقابه والمراقبه معناتها شوف القهوه هذه كيفاش دخلت تونس وكيفاش حوست في الكياس وتعدات وباش وصلت تتباع للمواطن التونسي يظل لي البلان داكسيون اللي نجمو نعملوه غادي تقول لي انت في امبلاج تونسي هاك ولا معناتها حتى كي باش يوقفوه وزاره التجاره ولا الديوانه ولا يلقاو امبلاج تونسي اما يظهر لي يلزم يكون عنده فاتورات ويلزم يكون عنده دي بون ليفريزون بور جوستيفي لاشا هذايا منين يظهر لي هكا
3: ينجم حتى يبدلوا لنا في تونس يدخلوا بالامبلاج نتاع البلدان المجاوره ويبدلوا لنا في تونس
6: ونزيدوا بون تو السيد العميد حكى على التداعيات الصحيه فما تداعيات صحيه راهو معناتها اسونسيلمون هو قال لي شامبينيون لي موزيسور لي ميكوتوكسين هذوما مواد معناتها سامه يخرجوهم لي موزيسور هذوما ينجموا يكونوا عندهم تداعيات صحيه على صحه الانسان.

0: هذه راهو ماهيش فيديو مهربة ولا دبرها السيد النايب ولا هذوما دي فيديو يدوروا على صفحات معروفة معناها قاعدة تدور الفيديو او فيو اي او سو دو توس. طليني
1: أنا منين نعرف كمواطن اللي هي
0: كيفاش نفرز
1: أفري
2: لازمش تعرف
1: واحد اثنين لومبلاج يغلطك هذاك لومبلاج اللي متعودين به نلقاو
0: في الكروسيفاج يذكرنا في نوع آخر اي
1: به المرة الأخرى المقرونة التونسية فما بلد من حبيش تسميوه عمل لهم بلاج نتاعه والدخلاني هي مقرونة تونسية وكسر السوق في إفريقيا اللي كانت هي رقم واحد مقرونة ذيك وين ماشي تو داكور دوك المرة نتكلموا على هالتهريب وهالدنيا وكذا فهمتي التهريب شو شي عمل غادي شو في الشارع كاينو معناه كل شيء غلط ولا كل شيء ما مخشوش
0: يعبي في القهوه
1: اي كل شيء مخشوش وبعد بون وبعد
0: نمر بلاستيك القهوه محفوظه
1: انت قبيله سميح انت قلت الوزارة التجاره ما وقتاش جانفي
0: اي جانفي 2026
1: اقسم بالله اول مره سمعتها اي كموات ما سمعش شكون سمع بل الواحد هذا
0: نبهت ودعات للامتناع نتعم بالقهوة المهربة
1: يا ولدي مش امتناع يا دولة مش امتناع امشي الغادي ونحي وفك واعمل وقول وشهر شو امتناع
0: ما هو الحقيقة خليني نقولها
1: والله العظيم والله
0: وين كيف وزارة التجارة مع كل احتراماتي وكل ودي لوزارة التجارة كي تقول لي ما تستعملش القهوة المهربة نقولك شو مدخلها للبلاد انا راني كي ندخل البلاصه حتى الحانوت في الحومه عندي ثقه فيك انت وزاره التجاره نقول وزاره التجاره مادام السيد هذا جايب السلعه هذه ما نراهي لاباس ايش مخلطها لي هالسلعه المهربه تقول لي ما تستعملهاش ما فما حاجات ساعات من
3: كيفاش نعرفها اصلا
0: لا حول ولا قوه الا بالله
1: ويعطي الصحه النائب ويحذر ويتوجه يتوجه معناها يتوسل الى وزاره التجاره عايشكم شوفوا حاجه يا وزاره التجاره شنو ما عاد ناكلوا شيء سيد العميد عاد الزدير انا ما عادش
4: كابتن الحكايه شنو هي تشري القهوه من مثلا ماشي منطقه ما فيهاش هيك السيرفاس كبيره ولا صغيره لا فما دي سيرفاس موجودين
0: المناطق الداخليه اللي هو حكى عليهم
4: عندهم كل موجوده توا هذيا موجودين مثلا ماشي
0: معناها خالتي منوبيه في دشره متشر عندها زعما غراند سيرفاس
4: بحالها يسوقوا سامح راهو في الجيف
0: شكون قال لي يتسوقوا قاعدين يجيبوا لهم في حاجات كلها ماشي معانا
4: انا قاعد ندور تعرفوا قاعد تباع هذه القهوه هذه على قارعة الطريق في مدن على الحدود ظاهره معروفه وين وكيفاش بعض من القهاوي بجاو باش يربح ايش يهز مع يشري من هذوكم تبقى المواطن نتكلموا على المواطنين اولا ساعه تدخل القهوه ثبت روحك ثبت باك وانا موجود اخويا اللي عنده قهوه ما بدلهاش يعني والله عندي قهوه نشري منها القهوه يرحم والديه
5: ما في بعض الاحيان القهوه يتم فقدانها يعني لا في لا بعض الاحيان وبعض الاوقات
4: القهوه متواجده في تونس
5: توا
4: انا كان فيك للامان انا نتكلم على روحي عمري ما نشري حاجه مجهود المصدر مهما تكون وانا ندور في الجمهوريه كل راهو هذا ممكن فماش بقعه في تونس مهما كان طيب والله القرى يتسوقوا يلقاو اللي حاجته بيه يلقاه
1: سيد العميد القهوي سامحني قسيت عليك تعرف قداش الكيلو بيع فيه
4: 30 دينار
1: لا 20 دينار
4: لكن انا
0: شفت الميكرو يا طليل
1: 20 دينار تو دخلت 20 دينار والاخر القهوه الاخرى 34 دينار و500 دونك شو الربح
2: يصنف له دوبل
1: دوبل
4: ياك يقدر يروح
1: معناه اي معناه فما واحد شو ولا
3: وتعرف
0: لو كومبو هاني محمد يلا هاني
3: نكمل على كلام الكابتن ومن بعد باش نجيك على كلام القهوه اللي تعرف انت كيلو القهوه قداش يعمل القهوه لا باش نعطي معلومه جربتها في الدنيا نعرفها معلومه ثابته معناها كيلو القهوه يعمل بين 93 و100 قهوه في القهوه
1: شنو اللي يحكم انا
3: كذايا معناها الناس الكل بعمليه حسابيه بسيطه تنجم تعرف قداش يربح والكل بين 93 و100 قهوه نعطيك تعرف اللي هو سيكتور كامل نتاع تهريب القهوه سماح في العالم وبين المنتجين تاع في العالم في القهوه اكبر المنتجين قهوه زوز وثلاثه بلدان افريقيه
0: نور جيب لنا قهواجي للناس الديوان
3: مثلا
0: جيب لي قهواجي قلنا منين يشري في القهوه بقداش يشري فيها كيلو القهوه قداش يعمل له من كيس وقداش قاعدين يربحوا
3: انا النجم تو بالتليفون نجيب لك المعلومات
0: لا انا نحب يجي يقعد بحذانا هنا في ناس الديوان اي دو بلوز اون بلوز باش نولي وريتهم الفلاحه هذوما الخضاره الززاره الصياده باش يكونوا بحذانا في ناس الديوان التاكسيستيه اللي يقولوا اش بيهم ياخذوا في لي زابليكاسيون ماهمش قاعدين يخدموا بالكونتر يجيو عتو يكونوا بحذانا ضيوف ونسمعوا منهم هما تفضل هنا
3: دونك كيما قلت تعرف هو سكتور كامل نتاع القهوة. نادي عاود لي كرونومتر. هو سكتور كامل نتاع القهوة.
0: بانج علينا.
3: سكتور كامل هو نتاع القهوة. تعرف بالمنتجين نتاع القهوة في العالم كما عنا البرازيل وكولومبيا والمكسيك، عنا زوز ثلاثة بلدان إفريقية اللي من أقوى المنتجين نتاع القهوة. لكن باش نحكي لكم على الظاهرة نتاع تهريب القهوة اللي تنتشر خاصة في جمهورية الكونغو.

0: ديمقراطية. مثلا في الكونغو التقديرات المنشورة حسب الحكومة متاع الكونغو تقول لك أنه ما يوصل إلى تقريبا 70% من القهوة المنتجة في البلاد غادي تهرب إلى دول المجاورة، خاصة كنحكيو على أوغندا ورواندا. من الأسباب متاع الشيء ذا اختلاف الأسعار والضرائب المفروض على التصدير. في أوغندا واللي هي المنجين متاع القهوة، اللي تهريب القهوة إلى كينيا ومنها إلى تصدير الأسواق الخارجية تقريبا في حدود 30-40%. نحكيو على رواندا أيضا، رواندا اللي هي ضمن مسارات تهريب القهوة القادمة من الكونغو الديمقراطية بسبب الفوارق في الأسعار والتصدير والجيبية. بينما كينيا واللي هي هنا ارتبط التاريخين بتهريب القهوة، مهرب كبير كينيا القهوة من أوغندا، القهوة من أوغندا بالضبط مهربة كبيرة، ويتم إعادة البيع جزء منها على أنها قهوة كينية كما صاير لنا احنا، يتم إعادة جزء منها على أساس أنها قهوة كينية. بالتالي الأرقام هذوما راهو جوست نحب نذكر بالمنتجين متاع القهوة في العالم، مثلا البرازيل في المركز الأول، فيتنام الثانية، كولومبيا، إندونيسيا، أثيوبيا، أوغندا، الهند، هندوراس، بيرو والمكسيك. دونك ديجا عندنا زوج ثلاثة بلدان
1: هذوما اللي باغون في العالم تاع تهريب القهوة
0: بالضبط نتاع المنتجين هذوما، لكن التهريب حكيت لك انا على الكونغو وعلى كينيا وغيره.
1: شكرا هاني محمد.
2: القهوة المهربة هذه راهي ساعات في البلدان اللي جاية منها تكون يعني معناتها مدعمة، راهو معناتها جست باش نوضحوا الصورة، وذاك علاش صار ضرر كبير للشركات التونسية. نحكي وزاد على أرقام، الحقيقة أنا شفت أرقام مهولة جدا. ساعة عنا احنا في تونس نقص التوزيع الرسمي وصل ل 64%. الكيلو بيانسور المهرب بين 20 و23 دينار، الكيلو القانوني اللي يسومه معناتها مقنن 34 دينار و500، معناها القهوة أرخص بحوالي 43% 42% مقارنة بالسعر القانوني. نحكي لكم زادة على قيمة الواردات متاع القهوة في تونس 2020 150.3 مليون دينار، 2021 181.9 مليون دينار، 2022 306 مليون، 2023 طاحت ل 106 مليون، 24 465 مليون دينار، و 2025 524.7 مليون دينار.
3: معناتها
2: ارتفاع
3: في خمسة مش خلينا نكونوا فاحنا ماذا هو شيء ما يمشي
1: الواردة
3: يا بدي شيء يمشي يدخل ويعاود يخرج
1: من 150 مليون دينار 500 مليون دينار.
3: الواردة
1: قديش نشريه في القهوة لبلدنا؟ القهوة المهربة الأرقام الديوانية شو تقول نورس؟
4: من جانفي لجوان 2026 ديوانة تونسية أعلنت عن حجز أكثر من 50 طن من القهوة المهربة خلال السوديسي الأول من السنة. بالنسبة لسنة 2025 حسب تصريحات ناطق رسمي باسم الديوانة اللي نقلتها الإذاعة الوطنية في جانفي 2026، بلغت كمية القهوة المحجوزة 56 طن خلال سنة 2025. باش نعطيكم رقم زيادة حكيوا عليه اليوم، هيئة السلامة الصحية تلاف 1120 طن من المنتجات غير صالحة للاستهلاك منذ بداية السنة. تحديدا على مستوى الرقابة الحدودية عالجت مصالح الهيئة 1233 ملف لتوريد المواد الغذائية مسمح بإدخال أكثر من 50 ألف طن، مقابل رفض 134 طن من المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعمول بها.
1: بلا واضح، شكرا نورس. فضل محمد،
2: نجم نزيد من الشعر بيت اليوم في أول 9 شهور من 2026
1: برشا يقولها
2: برشا 59 طن تشدوا القيمة متاحهم 190 مليون دينار.
1: 190 مليون دينار
2: أي 190 مليار معنا
5: مش بالصحة. أنا
3: متقلق
5: حتى راس الجبل توا 350.
3: أنا متقلق يا كابتن، لازم يخرجوا من بيروتهم يخدموا، لازم هالمسؤولين لازم يخرجوا من بيروتهم مش يخدموا. لكن نهار كيف رحت مسبيبة قلت لكم 30 كيلومتر زيتون ميت، ها وتو داو يتكلموا قالوا والله بالحق يا سيدي، تو أنا مواطن قاعد في كهرباء فقت بهم وهم هالمسؤولين، ما حد مش شاف الزيتون ميت على 30 كيلومتر، تو والله بالحق وطلع لنا سل الزيتون. عجب يا رسول الله، يعني والله ما تكلم على حد قبل ما خذيت انا تكلمت انا، وبعد انا عندي انا 60 دقيقه مع طلبوا مسؤول طلع عنها سل نتاع الزيتون. معقول توك هكا وقت نفيقوا وقت نتخذوا في في في اكبر ثروه عندنا تاع زيتون يخوينا من المسؤول؟ والله بالحق راهو سؤالي حي راهو
1: وينهم المسؤولين؟ قولوا 60 دقيقه يجيبونا وينهم المسؤولين. محمد غني النحويجه
2: ايه في البريمه

0: Bravo, Mohammed. أخبارنا أخبارنا ورجعين.
1: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم ورجعين.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas, et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange.
4: احنا صوتكم في الساقس
5: على 91.2.

0: موجز السادسة مساء ديوانفا مع سلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية هذه الليلة بولايات تطاوين وقبلي ومدنين مع هبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 15 و 20 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 21 و 24 درجة ببقية الجهات. عمادة المهندسين التونسيين تشارك ممثلة بعميدها محسن الغرسي في لقاء التبادل الهندسي الصيني العربي 26 و2000 الذي تحتضنه العاصمة الصينية بكين من 12 إلى 15 من أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز التعاون الهندسي وتطوير الشراكات في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا. وعميد المهندسين التونسيين يطرح بالمناسبة 5 مشاريع استراتيجية، 3 منها في تونس مع إمكانية توسيع نطاقها ليشمل القارة الأفريقية، وتتمثل في أحداث مراكز متخصصة في الهندسة 0.5 والابتكار الصناعي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والأمن الطاقي والشبكات الكهربائية الذكية. كما اقترح الغرسي تحت مظلة اتحاد المهندسين العرب احداث أكاديمية صينية عربية لتكوين الهندسي المتقدم، إلى جانب إنشاء منصة مشتركة للمشاريع الهندسية والابتكار ونقل التكنولوجيا. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين يؤكد تعهد وزارة الفلاحة بمداوة 80,000 أصل زيتون بمعتمدية ملولش، مع تكفل ديوان الزيت بعملية تقليم أشجار الزيتون المصابة، وذلك في إطار التدابير العاجلة الرامية إلى تطويق مرض سل الزيتون والحد من انتشاره. والمصدر ذاته يتوجه بنداء إلى وزير الفلاحة قصد تفعيل صندوق الجوائح صلب الوزارة وتعويض الفلاحين المتضررين.
1: عملنا جلسة عمل بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وجلسة العمل هذه تناقش فيها الفريق الفني كامل اللي معناه تخصص من المندوبية الجهوية والمعهد العالي للزيتين بصفاقس وخبراء من الإدارة العامة للصحة النباتية، واتفقنا على 3 نقاط. النقطة الأولى وهي أولا حددنا وزارة الفلاحة على ثقة باش تقع مداواة 80,000 أصل زيتون. الحاجة الثانية تعهد ديوان الزيت بالصبيرة متاع الزيتون. الحاجة الثالثة اللي نطالبوا منها احنا كاتحاد، احنا عنا صندوق الجوائح صلب وزارة الفلاحة، الصندوق هذا يتقصنا من الانتاج متاعنا في الفلاحة والصيد البحري، يتقصنا بعنوان 1% بعنوان صندوق الجوائح. من منبر هذايا انا نتوجه بنداء للسيد وزير الفلاحة وللإدارة العامة باش ينظروا في الموضوع هذايا لتعويض الفلاح المتضررين من الصندوق متاعنا. اي شيء حديم عند ربي يدبي هو صندوق الجوائح.
0: عدد من متساكني منطقة تنارة سيدي داود التابعة لمعتمدية الهوارية من ولاية نابل ينفذون اليوم وقفة احتجاجية عمدوا من خلالها إلى غلق طريق الجهوية رقم 26 الرابط بين الهوارية وتونس العاصمة، وذلك على خلفية تدهور البنية التحتية للمسالك الفلاحية وغياب الإنارة العمومية بالمنطقة، وفق ما أفاد به أحد المحتجين في تصريح لديوان فام.
2: الوقفة الاحتجاجية اللي عملناها اليوم ما طالبين ان يرجلونا مع المسالك الفلاحية في الشتاء، ما طمعش النجم لا تزي صغار يقروا لا ما تنجم لحد شيء. اي انسان يمرض مع باش يجي طبيب ما نجمش يجي، لا تنجم تدخل لك تاكسي باش تهز لحد السبيطار. نحن كفلاح ما اكبر مشكلة توك عندنا هي الطرقات، ما كوارث صارت لنا في الفلاحة وفي الساحة بصفة عامة، قلت لك زوج كراب باش بعضهم يتعدوش ومحفر بكل مكسر.
0: وفي الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن قواته استهدفت اليوم ناقلة نفط عملاقة كانت تحاول عبور مضيق هرمز متجاهلة التحذيرات الصادرة عن بحرية الحرس الثوري، مما أدى إلى اشتعال إيراني فيها. تواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين، إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك وهجمات وعمليات قصف متبادلة في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة تفاقم معدلات الجوع في البلاد.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: فلاش سبور. فلاش سبور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه باخر المستجدات عفوا في النادي الرياضي الصفاقسي. نعرفوا البارح تم الفك الارتباط باللاتراتي مع المدرب نبيل الكوكي, والمعوض كما سبق قلنا في فتره سابقه باش يكون محمد الكوكي, وباش يكون هو مدرب جديد للفريق. الكوكي موجود حاليا في صفاقس بعد ما عمل جلسه مع المسؤولين في السي اس اس. اليوم كانت فما حصه تدريبيه لازاله الارهاق دارت الاربعاء نتاع العشيه, وسبقها لقاء بين الأحباء وكوادر الفريق. حصة اليوم عرفت تواجد محمد الكوكي في آخرها بعد استكمال إجراءات التعاقد في انتظار تحديد بقية الإطار الفني والمرافق لمحمد الكوكي, واللي مبدئيا باش يكون كالتالي: مدرب مساعد رائد البرهومي, معد بدني رفيق أبو كمشة, المعد البدني المساعد بلال بن سعد, تحليل الأداء حسين بوسرسار ومحمد علي البكوش, ومدرب الحراس وليد بن حسين. نذكر الإعلان الرسمي منتظر يتم غدوة بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. بلدية باجة تتسلم رسميا ملعب بوجمعة الكميتي بعد نهاية الأشغال والقبول النهائي لمشروع تعشيب الملعب ورفع كل التحفظات. الملعب يصبح تحت تصرف البلدية اللي بتشرع قريبا في عملية بذر العشب الشتوي بالنسبة لملعب الكميتي في باجة. نذكر الملعب ذي اللي فهم مساعي مستقبلا لتأهيله إفريقيا. النادي الافريقي تقليص, او الهيئه المدير الافريقي اللي قررت تقليص او تغيير جديد وتقليص الميزانيه المرصوده لفرع كره اليد النسائيه, والمنتظر انه تتراجع الميزانيه لحدود 300,000 دينار بقرار من امين المال هشام المناعي بعد انسحاب رئيس الفرع سفيان بن صالح وتعويض مؤقتا بمهدي بن عبد الله. الختام بالكورة في العالم. اليوم أبرز المواجهات والمباريات اللي تستحق الفرجة خارج تونس. في البريمير ليج في إنجلترا 8 متاع ليل كوفنتري أمام نيوكاسل, في لاليغا في إسبانيا 8 أيضا ليفانتي يواجه إف سي سي في, وفي السيريا في إيطاليا حاليا 37 دقيقة لعب في مباراة أتلانتا فينيزيا 3-0 لفريق بيرغامو. نحكيه على أتلانتا, وحاليا في اللحظات هذه فينيزيا تسجل الهدف الأول, دونك 3-1 في 37 دقيقة لعب و8 غير ربع. مباراة منتظرة تجمع تورينو بأودينيسي.
3: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام, حكاية غرام.
5: على خاطر الخبر ما يصبرش, ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة, أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: musique nostalgique. تسمعوهم chaque samedi à la Diwan FM. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5

0: الستة وسبعتاش دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين تواحتها للسبعة. شكرا على المتابعة. نمشي وتوت سويت لتوب أكتو.
1: توب أكتو
2: الاثنين 12 اكتوبر 2026 ومن استوديو هديوان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في نهايه الاسبوع وتوا 6:18 دقيقه. بدايه من اليوم اشغال جديده بالمدخل الجنوبي للعاصمه تتواصل اسبوع كامل. توقع وصول العدد الجملي لعقود تامين الدراجات الناريه الى اكثر من 40,000 بنهايه 2026. على متن حافلة تابعة لشركة النقل بتونس كاميرات المراقبة ترصد امرأة تسرق هاتف. الشرطة البلدية 75 عملية حجز وإزالة فورية ل 183 نقطة انتصاب عشوائية. وصول سعر الكيلوغرام الواحد من الموز إلى 33 دينار في عدد من نقاط البيع. 3 ملايين زائر في العام الحامة تتحول لوجهة الاستشفاء بالمياه المعدنية. وفي الشأن العالمي السعودية وفاة شخص وإصابة 11 شخص جراء اعتداء جديد استهدف مطار الرياض.
0: شكرا نورس كل حد فيكم يختار موضوع. طاليني نبدأ معك. 33 بين الموز ب 33 دينار والمدخل الجنوبي العاصمة
2: عقود التأمين تاع درجات نارية.
3: لا يزي معناها الكياس هكي بمبي وبارح ذو مقصوص عنا أربع قناطر ما تعرفش لي زنطرين تاع الكبيع وربي معانا وكاوش.
0: نمشيو للحامة نورزيان.
2: نحكيو على الحامة و3 ملايين زائر في العام. نحكيو على مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد الصخيري اللي أكد اللي الحامة تضم حوالي 25% من الحمامات المخصصة للاستشفاء بالمياه المعدنية في تونس. وأوضح الصغيري اللي العمل الحمامات هذه تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر في من طالبي الاستشفاء بالمياه المعدنية وذلك خلال فعالية أيام الشراكة والاستثمار بولاية جيبس. وأشار المسؤول إلى العمل على تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات بمعتمدية الحامة الغربية إلى جانب برمجة أحداث محطة استشفائية بالمطوية.
0: طالياني
3: حامد جيبس حامد مطمطة ولا حامد توزر
2: جيبس
3: اللي أصبحت عاصمة للسياحة العلاجية. حتى زادة أسكل باري يستعملوه زادة في الفلاح. تبقى سؤال مطروح تبارك الله 3 ملايين يدخل فما مرافق
0: في الحامة
3: فما
0: خير من قبل أما مش في قيمة الحامة.
3: يلزمنا نعطيه صورة لهذا المعلم الاستشفائي الكبير ويجيوا حتى من برا سكيل باري يجيوا من برا زيدا استشفائي باهي. أنا وكالعادة كيك مرجع لغاتي اسم الحامة يأتي من اسم عربي اسمه حامة لو شود الماء الحام
0: صحيح
3: alusion aux sources aux eaux de source thermale. بيه اتكلموا على الحامة للدكتور توماس شو في عام 1743 زيدوا فيكتور جيرين ولا جيران

0: زاد كيف كيف عام 1862 باش يعطيك قيمه الواحد المركز هذا الاستشفائي ولا سيتو. معناها عندنا ثروه كبيره ياسر، مش ثروه ذي، عندنا ثروات في تونس ولكن قله استغلال نتاعها، مش استغلال 100%. وسيرتو تو كبيره تتكلموا على العلم وعلى كذا، نعطيو زاد صوره مرافق معناها تليق بهذا وتليق بالسائح اللي جاي، معناها شو اللي يحب المرافق نتاعو الاكثر الاقل. يعطيهم الصحه وان شاء الله نكملوا اليوم 5 ملايين و6 ملايين.
1: جوستمون تعرفوا شي اللي التاريخ العسكري الحديث كيف كيف راه تعدى عليها الحام، هذيا نحكيو على 1943 مارس 1943 معارك الحرب العالميه الثانيه وصلت وقتها للحامه، وصارت مواجهات بين قوات المحور قوات الحلفاء في الجنوب التونسي. الحامه راه مش فقط الحم الماء هذيك الواحة النخيل، الحامة نحكيه على المداوات اللي من أول الدنيا الناس كانت تجي من عهد الرومان، من عهد الرومانيين كانت الناس تجي للاستشفاء في الحامة. نحكيه على بني زيد من أكبر العروش في الحامة، نسلموا عليهم ولاد يعقوب حوامية المياه في الحامة. يقول لك الناس اللي مشيت الغادية في من العصور الأولى تقول ما شفناش ماء كما الماء الحامي، يعني يعني سخون نتاع منطقة الحامة في جيبس.
2: بقويك بتخبى عليك شيء،
1: تخبى على بلدي هنا جيبسية هنا دو هنا جيبسية دوك الحامة جوستمون بالنسبة لي شوية قطعة من روحي شنني بيان سور. وجيبس تحية الجيبسية اللي يسمعوا فينا الكل. بي نمشي وللموشة تحب تقول لي نورس
3: مش
4: باش نحكي
3: حبيب مش تحامة بارك راي حامة راي نهضة كبيرة ياسر في الخبايات في قليب الدخان في الفلاحة بالماء السخونة ذاك شيء نهضة كبيرة ياسر على سير يعني بالحق. أهم مدرسة عسكرية نقلت الحامة، نقلت مو بوفيشة الحامة، مدرسة اختصاصات حربية نقلت من بوفيشة ولات في الحامة، دونك قاعدة تكبر وقاعدة تولي بول كبير الحامة في تونس، حاجة فوق الخيال.
1: فوالا دكتور.
5: لا مهم على السياحة العلاجية والاستشفائية معناتها، واللي هي معناتها من حاجات عطيهم لنا ربي سبحانه وتعالى. ما يزاد يلزم نغزو الحامة والمدينة جابس انفراستركتور باش تستقبل السياح، شنو اللي عندها، شنو الوتلة اللي عندها، مش المياه برك هذا وما تكفيش خاطر عندك كونكورونس في العالم. مياه غنية بالمعادن، غنية بالطين، غنية بالغازات اكسيتيرا، تنجم باهي الألم المفاصل العضلات الجهاز التنفسي مشاكل على الجلدة تنشيط الدورة الدموية، هذا كل راهو يجيو يعالجوا عليه. أما نحن شو محضرين للسياحة هذه العلاجية خاطر ما ثماش كان حامة في تونس، فما قرب الزادة وكانت البارح في الايامات حمام نمف زاد
1: صحيح.
5: فهمت شنو اللي عملنا باش نستحوذ على حمام نمف؟ ما نعرفش
3: سكر قطبس
5: مازالوا كيعملوا اوتيل باهي في بالي في بالي في في في قطبس ديرنيغمون. ان شاء الله الحامه تبع هذا ايش حبيت نعرف ما حاجه حبيت نقول يا ربي هذا السياحه العلاجيه يلزم فما حاجات اخرين نتبع
1: فوالا
5: فهمت سورتو لوتيلغي سورتو الكياسات لانفراستركتور فهمت
0: والبيئه
5: باش يعمل باش يعمل توريزم ميديكال مي اوسي توريزم توريزم.
1: دونك المياه الحراريه موجوده، التراث المحلي موجود، النخيل موجود، ناقصه التنميه المحليه
5: اي شويه شويه كياسات
1: معاهم جوستمون باش نخلطوا. يلا شكون نمشيو للموضوع الموالي محمد
6: اللي بعده
7: الدرجات الناريه درجات
5: تحب تكملي انت
1: حبي دريفتي
7: ما عندي حتى غرام لا بالدريفت لا بحد شيء، الكراهب مغروم بهم وهي عندي معناتها غرام كبير نتبع شنو اللي قاعد صاير في معناتها لي نوفوتي معناتها غرام مش نكبري ولا دريفت لا الحقيقه. اما موضوع مهم انت شرطو خطر مربوط بعقود التأمين
1: نورس
4: وين ينتظر أن يبلغ العدد الجملي لعقود التأمين المكتتبة للدرجات النارية ذات العجلتين لدى مختلف شركات التأمين في تونس اللي بيش يتم توزيعها نحو 40877 مركبة مع موافة سنة 2026 أي بزيادة تقدر بنسبة 100% مقارنة ب 2025. وين قال المدير العام بنيابة الجمع التونسي لشركات التأمين عماد عماد حمدي في تصريح لي
1: عماد
7: عماد
4: في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا الأنباء اللي عدد عقود التأمين المكتتبة للدرجات النارية والعربية ذات العجلتين المعنية ب دكتور
1: خليني
4: نكمل دكتور.
0: كل عشرتين كل دورو في الأسيرة.
4: بمطالب التوزيع لدى شركات التأمين في تونس ارتفع بشكل ملحوظ خلال سنة 2026 باش يشمل 30,658 مركبة موفى سبتمبر 2026 مقابل 20,398 لكامل سنة 2025، يعني بزيادة 50.3%.
1: فوالا محمد
7: باه لهنا باش نحكيو على
1: الاجماع اللي يخلصوا لي زاسيورونس، خاطر برشا ماكينات تدور بلاش حتى ورقه.
7: باه انواع تامين الدرجات الناريه في تونس. ثم النوع الاول اللي هو التامين الاجباري للمسؤوليه المدنيه ريسبونسابيليتي سيفيل، اللي هو يغطي الاضرار اللي تتسبب فيها للغير في حادث لا قدر الله وفق شروط العقد وكذا، وعاده ما يغطيش الاضرار نتاع الموتور نتاعك انت. ثم التامين مع ضمانات اضافيه، معناتها كيما الفول والانسوندي اللي ينجموا يسيروا الله لا يقدر معناتها للموتور. وثم التامين الشامل اللي هو لو تو ريسك. بالنسبه للاسعار المرجعيه، كيف تبدا سعه المحرك اقل من 125 سنتيمتر مكعب حاجه، اكثر من 125 سنتيمتر مكعب حاجه. هذه حاجه. اثنين، نحكيوا على عدد 2 مليون دراجة نارية من الدولة في تونس موجودة، هذه في ديسمبر 2025 عندها 2 ملايين موتور قاعد يدور. وبالنسبة لمطالب التأمين، العدد متاع 2026 أو اللي موفى سبتمبر 2026 زاد بارابور 2025 كان 20,398 مطلب. في نهاية العام هذايا متوقع أنه 20 متوقع 40,877 عقد تقريبا. هذه حاجة. اثنين، أكثر البلدان استعمالا للدراجات النارية، الهند فيها 221 مليون دراجة نارية، أندونيسيا الثانية، الصين الثالثة، الفيتنام، تايلاند، باكستان، ماليزيا، تايوان، البرازيل وإيران.
1: واضح محمد
6: وتوكا
1: ردوا بينكم وقاعدين تبوا. احنا حكينا برشا على اللاك وتوا لهنا بحدنا والموتورات، فما حملات امنيه كبيره. شكرا لاعوان الامن الكل على الحملات الامنيه الكبيره اللي صارت، ونقصوا برشا راهو الموتورات فريمون. كل يوم كي نخرجوا نلقاو برشا ناس قاعدين يشوفوا لهم في اوراقهم وغيره. هاني
8: موضوع الموز.
4: الموز هي صوره تم تداولها
1: بدي فك عليك.
4: يلا صوره تم تداولها برشا على وسائل التواصل الاجتماعي متاع كيلو البنان ب 33 دينار في عدد من نقاط البيع. الحقيقه صوره اثارت الاستغراب والاستياء متاع برشا توينسا، اللي يقول لك معناها ما يجيش منه، معناها توصل الاسوام لل 33 دينار وتفوت حتى 33 دينار، وخاصه وانه اشهر الصيف الكل ما فماش البنان والبنان مفقود. وكيف زاد نحكيوا اللي الاسعار متاع الغله زادت برشا، منها البنان منها التفاح وغيره من الغلال والانزاس. وفي نفس السياق نطق الرسمي باسم الديوانة العميد شكري الجبري، كان تحياتنا ليه، كان قال اللي مصالح الديوانة حجزت منذ بداية السنة أكثر من 90 طن من الموز المهرب في تصريح إذاعي.
8: بالضبط، انا حبيت نحكي على الموضوع هذا لانه ساعه باش نطلق من تجربه شخصيه. لجمعتي التين مشيت بشوف سوم البنان وزنت كعبه جات 8700 كعبه البنان.
1: عاودت مشيت
8: والله اي عاودت مشيت
1: 40 دينار.
8: اي حبيت نشوف كعبه بقداش. انا بالزهر حبيت نشوف اللي يحب ياكل كعبه بنان اليوم في تونس، اقسم بالله 8700 والحجم متوسط، معناها لا هي كبيره ولا صغيره، حجم نورمال. دونك 8700 وقت
0: كعبه بيردو.
8: دونك نكمل نحكيوا على شنو اللي صار. معناها اليوم الاسعار ارتفعت برشا سماح، وحسب تقرير لوكاله الانباء الايطاليه اجنزيا نوفا حسب تقرير وكالة الأنباء الإيطالية أجنزيا نوفا، ربط الظاهرة هذه بنقص التوريد ومسالك الغير القانونية بين تونس وليبيا، بأنه احنا جينا في الوسط بيناتهم الزوت. جوست باش نعطي معلومة انه السعر المحدد من وزارة التجارة ومصدر وزارة التجارة في اكتوبر 2025 بالنسبة للموز المصري 5 دينارات، المصري الصغير ذاك اللي يبدا 5 دينارات ذا مسعر في اكتوبر 2025.
4: عندنا برشا ماريناش
1: اللي
8: يحكي عليها الموز. بالنسبة للموز من بقية المصادر الاخر العادي ب 7 دينارات سعر، دي منعود نقول اكتوبر 2025 طبعا هذه المصدر وزارة التجارة. بخلاف هذايا نحكي على الاسباب سماح متاع الغلاء متاع الاسعار متاع، وخاصة كي نحكيو على التهريب، نقص الكميات في السوق المنظمة، المضاربة واستغلال نقص العرض كيف كيف أيضا المضاربة في الأسعار بأسعار تتجاوز السعر المحدد. أنا حبيت نمشي زادة ما أكثر, حبيت نشوف البلدان في العالم اليوم, أكثر البلدان اللي فيها السوم البنان رخيص معناه يا أخوي نشوفه, وإحنا بلكش نجم نستورده من عندهم كان هم رخاص برشا معناه. الهند في المركز الأول سعر الكيلوغرام 0.47 دولار معناها الكيلوغرام تقريبا 1500 فرنك فلوسنا تقريبا. في كولومبيا واللي هي من أكثر المصادرين تاع الموز 0.5 دولار. في البيرو كيف كيف 0.54. مصر نحكيه على الموز المصري واللي احنا ربما ما نستهلكوش بار 0.58. نيجيريا 0.66 علاش ليه معناه ما تكونش هذه طريقة. ماليزيا البرازيل 0.8. على كل في الاخر مثلا عندنا بولندا وكينيا اللي يتجاوز الواحد دولار. اجمالا هنا نفهموا انه راه في تونس اللي قاعد صاير غير عادي, وراه حتى في العالم فما بعض البلدان اللي فيها اسعار سماح مرتفعه لكن ما يوصلش حتى بالدولار, ما يوصلش حتى للشطر بتاع السوم اللي عندنا اليوم في تونس.
1: لو تور دو تابل, هني اخر مره شريت فيها بنان او كليت فيها بنان؟
8: والله عندي برشا الكليت بالرسمي معناها
1: برشا.
8: اي صدقني
1: حتى وانت تحكي تفكرت لي عندي برشا ما كليتش بنان.
8: انا زاده برشا معناها, واخر مره كي مشيت راه شتيت وحبيت نشوف خاطر عندي برشا ما كليتش فتصدمت من السوم رجعت هي الله يرحم والديك.
1: محمد قداش عندك ما كليتش بنان؟
7: ثبت علي ثبات صغر البنان والله العظيم
1: ما شريتش عندك مده طويله.
7: لا مده مده الحقيقه ما هو ماهوش موجود وجابوا اصلا فهمتني مره كنوع البنان المصري اللي الكيلو ب 5000. حسيت انا المشكله نتاعو يا خويا يتيب فيسع معناه والله العظيم والله
1: معناه
7: لا يتيب فيسع فيسع معناه
1: يكحال
7: فهمت انا كيف تكحال كعبه البنان الحقيقه ما عادش ندور به.
1: واضح نورز اخر مره عملت مشكله كليت بنان
6: مي هكا
1: من مي
6: نحكيو
1: توا
6: السيزون اللي تعدى
1: بي
6: تعديت
1: طالين
0: ولا عندي مدة أنا متعدي واحد قال لي أكل بيها في البنان أنا غادي كتير
1: إيش بالغمزة ولا أكل بنان
0: مشي البنان أنا هو وقت الكيلو 6500 يعني حبيت نخسر بكل مصري كنا ذيك الصغير هذيك فهمتني أو كان زراعة شجرة أنا تاع البنان تاع المصري هذيك والله يطلع طب يطلع تعال نجيب لكم فهمتني عليه 6500 7000 الكيلو المحجوز خذوا المحجوز وسيبوه في السوق اخر مره
1: اخر وقتاش هذا
0: والله سميح سي با
1: في الصيف
0: نو نو نو صافي 6 mois 7 mois
1: 6 شهور 7 اشهر اخر مره شفت فيها بنان
0: بنان هذا المحجوز
1: فوالا
0: محجوز
1: عاود تفرق في السوق
0: تبارك الله فيهم كيما توا لانجاس المحجوز ب 7000 من الارجنتين اكل بطاطا الكل جوتو الاخر اكل لي هكا تاع تونس 14800
1: سيد
3: لامي داخل مرة. أنا واحد من الناس ناكل كان الغلة التونسية واللي طيبة في وقتها ونمشي لها لبقعتها كرموس ناكلهم بقعتها لا لا مش قريعة تاو باش يتيح الرمان باش نمشي له تستور اسمع باش نقول لك حاجة بلاد اللي فيها الخيرات هذه كل تلوجوا على البنان والله العظيم اللي نشريه كان وقت يجيبوا الدولة بسبعة دينارات في الأسواق في المساحات الكبرى وغير ذاك ولا مدخل دار
1: نورس جيب لي خضار نحب خضار في العطين يقول لي منين يجيبوا في البنان كيفاش يعملوا كيفاش يخلطوا
0: شو السيركوش
1: اي شو لو سيركوي قداش يخلط له
6: خضار
1: اي
8: اوكي
3: انا والله نتصور
8: حتى هو مساكن 100% انا نتصور حتى هو مساكن سامح خاطر في المارتين مشيت فيه نشوف البنان منهم اخر مره قلت لك تحس الاسف يعني الخضار معني تحس متاسف والله والله هو ديجا جاي بثمانية كعبات بيا فيهم
1: انا مشيت مره الخضار منين شو نقول وين نلقى عنده بنان قلت له كيف شريت حاجات اخرى معناها اللي نجمه في الاستطاع والبنان شتو عليه قلت له بقديش تقريبا قريب ل 40000 35 36. قال لي راهو عندها مراه لهنا بنت حومه جات يرحم والديها قال لي جات من بلاد اوروبيه وصيت معها كرذونه بنان راهي هبطت لي كرذونه بنان قال لي بعتها لي بالسوم هذاك اللي خذيته به وانا هاني نبيع فيه للناس. شوف معني علاش قلت لك يلزمنا الناس هذه التجار هذوم ولا الخضارة خلي يفسرونا في المباشر يقولونا في ناس الديوان خاطر احنا ما عادش عاودناهم راه هذا الكل توا انتم مشكورين توا وليت ساعات فما سؤالات من العميد ما عادش نسالوا ولا نعرف الاجابه خليني انا نجيبوا هالناس اللي كونسيرني خلي يقولونا شنو صاير عندهم بالضبط يا سيدي احنا اسوبوان مانيش فاهمين فما حاجه
8: ولا ما لقيناش بلاد ناخذ فيها البنان بالرخيص منها
1: الخضار المسؤول اللي يجي هو اللي هو قاعد يبيع لنا واحنا نحاسبوا فيه على السوم اللي هو قاعد يبيع به يقول لنا منين قاعده تجي السلعه هذه
3: تروى سيركوي سماح واضحين كيف عين الشمس السيركوي الاول الدوله تجيب الدولة هي بدا وزارة التجارة تجيب البنانة وتوزعوا في الأسواق الجملة الكبار وبالكردونة. الثاني تعطي ترخيص لبعض الموردين التوانسة يجيبوه، كانوا قبل يعطيوا ترخيص يجيبوا تلقى البنانة كمية بطو كامل بنانة يتوزع. الثالث هو المهم وهو السائد في تونس هو البنان المهرب، وهذا مشكل كبير ياسر، لأنه بالحقيقة تعرفوا قداش نسبة السوق الموازية في تونس، واللي يسرق يغلب اللي حاحي، وقالت عنا لوبيات وعنا عصابات وعنا غلبوا كل شيء.
9: وتبور بعد كده حنشوف ايام سودة
10: اسود من كيدي
9: بكتير.
1: والسؤال ديما وينو هل مهرب والمرخصين فيه وينو؟ ما فماش مفقود
7: في الجزائر كميات كبيره
3: جماعه شادين شادين مليح عشت نقص التهريب
1: الحمد لله
3: زيروا بالحق زيروا برشا خاطر قبل تلقى الدنيا
1: قفلوا
3: توا زيروا هذاك علاش داخل شويه شويه وهذاك علاش وصل 33 دينار.
1: السته و36 دقيقه باش نمشيو توت سويت سان ترانزيسيون لكويز اغاني.
11: كويز اغاني
1: تفضل سي حما.
7: ايه نبداو بسيد العميد. يلا كي العاده
1: يلا يلا عميدي
3: باهي قبل كل شيء انا سيدي تقلقت برشا باش نفضل حكاية وانا نقول مقواه والجماعه ما ادري شنو ما ماشي بالكهرباء لا قص بنيتي قاتلي بابا راه الجماعه اللي معاك قاعدين يغشوا شنو يغش قاتلي راه ثم ابليكاسيون من السكونده الاولى تعطيك اسم الغنيه
7: شنو اسمها الابليكاسيون سيد العميد
3: اسمها شازا دخت في امري الكهرباء حطيت اقسم بالله من السكونده الاولى تعطيك الاسم. اذا يا كتيبه يا مستمعين يا حرام عليكم راو نقطع اللعبه هذه كونوا انسان يعمل جهد بالشعب.
1: قلت لك انت قايل وشو
3: عمي اي لا ثم
12: انت تتكلم
3: جواب السكونده الاولى
12: والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد
3: يا اخويا الرونق والحلاوه نتاع اللعبه هذه كيف انسان يعمل جهد يتفكر وكذا للثقافه الموسيقيه.
8: نعطيك معلومه حتى في اليوتيوب تنجم تطلع الاغنيه امن شفت اي اغنيه تحب تطلعها اي صوت اخر والا الصوت مش واضح والا واحد يتكلم راه ما طلع لك
1: احنا هي تنفضوها اقلبوا تليفونات الناس الكل
3: اعطيهم سماعه بابا عاودي توا
1: اقلب دكتوري
3: نداء الناس الكل باش ينحيوا الحكايه هذه خاطر جوها فاشله
1: اعطيني اغنيه سيد العميد. يلا
7: سيد العميد
6: بربي كان ما عرفهاش نحب نقول عليها خاطر عرفت الاغنيه
7: لا بتاعنا
6: نقول خليه يجرب العميد وبعد
3: لا بربي خليني نعمل خليني اعمل مجهود بربي لا لا
6: اعمل مجهود
3: والله ها مقلوب
1: تبع فيك
3: ذكرى محمد
7: ايوه
3: عرفتها
6: باهي
3: حلو ياسر الغنية روعة لا لا نسيت لا لا لا لا لا اما غني باش نغني معها حلو ياسر من احلى اغاني ذكرى شنو رايك لا نسيت اسمها ما
1: نقول دكتوري
12: والله العظيم على درتوش رسالة
13: ما تعرفش تبع الشزاء ولا شيء
3: مش عليك برا جماعة
13: وحياتي وحياتي عندك
3: وحياتي عندك
1: وحياتي عندك الله

0: اليوم وتسافر.
1: حلو وحياتي عندك ذكرى روح. محمد نمشوا للعميقة توا
0: طبعا
1: يلا
0: طبعا
1: عميقة,
0: عميقة.
2: والجسار بعد ما انتحت
1: روحي
0: لي تبارك الله لو تعرف عندي الحكاية دي مغرومة بها نصيف وجسار الكل تختفى مضربة لون جو نور زلك هو
1: اسمها مشيت خلاص هكا.

0: يتكسل يتكسل
1: هاي زونيو يا نمس
2: لا غالب سامحوني تاعك
3: نسيت روحي تقصد على التليفون انا
4: قلت لك
3: ما تتكسلوش انتم
0: حبيبي نمس حبيبي
1: نمس بون
5: حلوة يا يسهل الاغنيه
3: على الاخر
5: برافو يلا دكتور توا
1: اي
5: شو للدكتور
0: اي يا اخوي

0: نحي التليفون زي
1: العالم
0: بس يشق قلبه ايه قلبه ايه قلبه ايه
2: قلبه والله يوقف
0: باي
3: شيء
4: انا بغير ما نقبله
3: ايوه ايوه ايوه
5: ايوه
6: صايبه
5: لا لا
0: ما ما
3: عندك شي فكره
0: لا
5: ايوه
6: عندك شي فكره
3: زيني من وقت يا اخوي اختلطني انا شوف لي حاجه اخرى
5: شديد يا ورده باين
3: شديد تابع سماحه هذيك مش تابع كيان
6: مش يرجع لك الجورج
3: مشي لي شوي يخرب الجو يخرب
0: باهي
5: اللي فات عملنا محمد قنديل عاد
0: اي بالحق مسكين قد ما يبدل انتم ديما
5: شفتي
0: محمد باي لوين انت وهيني
5: النمس هاني النمس
6: اي ترى
0: يلا نمس
3: عبد حليم
5: لا
0: لا مش عبد
6: حليم نسمع على رمشي عيونها
5: قابلت هواء
6: ودي عصاف
7: على رمش عيونها قابلت هوا كمان
5: تكسر
3: عموش عمو
0: وديع صافي
6: وديع صافي الفيرسيون القديمة على الاخ اخدم واحد
7: وانا يلي كنت ببيع الهوا ولأهلي اللي عشقي ببيع الدوا وانا يلي كنت طبيب الهوا
0: باهي سيهيني باهي
6: لا شزام لا يوتيوب
0: ليس حيتوك
3: التليفون ليه
0: قوة
3: ليه
0: التليفون مقلوب
3: أي واحد مش يطلعها بعد مش عيونه مش يقول لك هذا ربيع الخول
5: لا يشدو ربيع الخول
3: هو عمل لك كي يجيب الفيديشن القديمة وجيبها قد قد
6: تحبوش الغنية قديمة اللحن عرفته ومن بعد عرفت الغنية
5: ليه وقال لك بصوت وديع الصافي معناها يعرفها
6: ما هو خاطر أقدم
2: لا يسمع يقول ربيع الخول الصوت بالضبط
6: الصوت بتاع الاغنيه بتاع ربيع الخولي واضح مش كيما هكا في التشتيش
5: ولكن وديع الصافي
0: المعلم نسكتوا الناس الكل
4: برافو عليك والله
0: نسكتوا الناس الكل
3: اي كابتن طيب
0: خليه الطليان يركز حتى حد ما يقول حتى كلمه برشا باش تعرفوا الاغنيه ونعرف اللي الطليان يعرفها
4: ان شاء الله ان شاء الله
0: بس يركز شوي
4: ان شاء الله
6: يلا طلع هيك

0: كلمتين كلمة تعاود
1: كلمة تعاود مرتين
0: كلمة تعاود مرتين
1: جموسي
2: ال جموسي جموسي
0: كلمة من حرفي
2: باقي عنده كنترول الجبال
1: لا
2: جموسي نا
3: سبع حاجات سبع حاجات حاجة مقسمة من سبع حاجات لا لا حاجة مقسمة من حاجة سبع حاجات
1: تليني قولها قولها
0: قول قول
4: تن يا خويا
3: انت سبع حاجات الفن يا كابتن الفن
4: الفن
3: سبع حاجات
4: عمري للفن
2: الله يرحمه لا ولا عارف عن
4: بعض اسمع غير هبش كامل يالي وانا تو فقني بالتن
5: ما تقول مالك ولا مالي انا البريكة ما تحلالي
0: الا بالتن
2: حلوة حلوة بالك
1: انا اللي قص قص نادي غني بالفيرسيون هذيك
4: اوكي
1: اما وانت تغني
3: والله والله باش اعمل لك حاجه
1: تغني وتعطيني فيرسيون يلا

0: مازالوا غنيتين توا مخلف غنيت نيديا غنيه للكل
1: غنيه للكل
0: اللي طلع صحالي
2: ام كلثوم
3: دارك دارك ايام
1: لا لا لا لا ملا
2: انا طلعت
3: انا
2: كان لي
3: انا طلعت الغنيه واضحه ام كلثوم
0: مال انت
3: يوم كلثوم عبد الوهاب
1: اقوم شذام
3: انا استحقوش
1: قيدة ما نسمح أنا مروحينك.

0: هلا بي يلا أغنية للكتيبة. الوحيد اللي نجم يطلع كان طلعها مع الكتيبة هو الطليل كهو. ثم الكل متحسنوش إنهو
1: توسية
0: أي
1: توسية احنا كل صابرين على البروس قديش بنصوص بروس
2: قديش بروس كاجيت مش
0: برافو برافو يسرى يسرى لا حبوب حبيب بن صالح عيني شافتك.

0: عليك. السيدة نادية، السيدة المخرجة، عندها أغنية لكم الكل، حاولوا يلا تستطيعوا مع نادية.
1: جورج زعما
0: مشكلتها سيلي
2: كينو جورج
1: زعما جورج
3: تمشي شوية ترى
0: صعيبة شوية
1: صعيبة برش
0: اي
1: مصرية
0: اي راجل مصري
2: ودو حبيب البحر فلا
3: لا
2: لا لا لا مش فضل شيء
0: بعيد
2: عليه
1: عودنا المقطع عودنا المقطع

0: Simon et Jack and Teddy Quiz أغاني.
1: Quiz أغاني.
0: يلا نمشيو مع النمس تو تويت ونيس سبور.
1: نيس سبور.
2: في تواصل لحكاية الموز، نحكيو اليوم على الموز بالنسبة لمانشستر سيتي.
3: أنا معز يا أخويا.
2: والله باش نحكي لكم بعد شوي على الموسم المطاطي نتاع جماهير مانشستر سيتي، لكن قبل ذلك الكل خلينا نبداو من مصر. البارح الحقيقه كان حدث مميز جدا، وين الحقيقه البارح كي شفت التصويره هذيك تشوف فيها توا تحط هنا ايمان، الحقيقه شفت التصويره هذيك تسالت برشا اسئله. اولا علاش احنا في تونس ما رجعناش بزوج جماهير؟ هذه الصوره مش تاع الموسم، الصوره الاخرى ايمان ميسالش انا بعثت لك الاخبار المقلوب الاهلي والزمالك. فوالا يا كابتن، البارح شفنا في استاد القاهره الدولي مباراة في البطولة المصرية بين الأهلي والزمالك، وشفناها بحضور أزوز جماهير. تمنيت لو كان ملعب رادس تشوفوه في الدربيات هكا شطر أحمر وأصفر وشطر أبيض وأحمر. امبارح شفنا في ملعب القاهرة الدولي شطر أبيض وشطر أحمر بجماهير الأهلي والزمالك، ومباراة الحقيقة مميزة جدا. بخلاف إنه مباراة مميزة البارح سماح، اللي صار إنه في المباراة هذه فما لأول مرة تقريبا أنا حسب ما نتفكر أن جماهير الأهلي والزمالك تتحد على هدف واحد اللي هو القضية الفلسطينية، وللبارح جماهير الأهلي والزمالك هتفت مع بعضها في بداية المباراة وحتى أثناء المباراة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتضامنت برشا مع القضية الفلسطينية في عديد المشاهد الكبيرة برشا. أيضا البارح فما عروض بالمظلات قبل نهاية قبل انطلاق المباراة في الملعب، وهبطوا زوز على أرضية الملعب في مشهد احتفالي سبق المباراة هذه. مباراة كانت كبيرة بين الأهلي والزمالك وانتصر فيها الأهلي 2-0. بخلاف هذا البارح نحكيه على جماهير الزمالك اللي عامل التيفو يستحضر حرب أكتوبر، واللي قبل انطلاق بتاع المباراة استحضرت فيه الحرب بتاع أكتوبر 1973، وجماهير الزمالك عملت صورة بتاع جندي مصري يعبر قناة السويس ويرتدي قميص الزمالك الأبيض اللي فيه الخطوط الأحمر هذوك، وطائرة حربية ودبابة وعلم مصر، ومكتوب فيها في ذكرى الأبطال استلهموا روح الانتصار، مكتوب هكا في إشارة لانتصارات الجيش المصري في حرب أكتوبر. بينما جماهير الأهلي كانت عملت استحضار لدور النادي الأهلي في حرب أكتوبر أيضا، وكتبت وطالبت في التيفون بتاعها بتحويل النادي الى مركز لتدريب المقاومه الشعبيه، والاشاره الى انه تم التبرع ب 8000 مشجع بالدم خلال الحرب جماهير الاهلي، وذكرت بزياره الاهلي للجبهه واستضافته لابطال حرب اكتوبر. انا الحقيقه حبيت نحكي على الحاجه دي لانه البارح تلم برشا حاجات، البارح قضيه فلسطينيه وزاد انطلاق من تونس، ان شاء الله نرجع ونشوفوا جميع الفرق.
0: لو تور دو تابل احنا حاضرين اليوم وقيت انه نرجع نشوفوا زوز فرق يكونوا موجودين في استاداتنا. نبدا معك طالين.
4: لا بكل صراحه
0: لا ماناش حاضرين،
4: لا ماناش حاضرين،
0: مازال مش وقته،
4: مش وقته بالكل زاده، فهمتي؟ العنف اللي صاير والعنف تو داكورد، ولما العنف بين نفس الجمهور عنف شديد جدا، عنف في الملعب خارج الملعب. باه يلزم اخويا شو هل الامبيونيتي هذه اخويا شو يلزم تو مش نعملوا سادات جدد مو هكا ولا بشويه مش نعملوا سادات معناها مواصفات عالميه وكذا، وان شاء الله ينحيوا البيست تولي ارينا، فهمتي؟ كما في العالم مجمع يا اخويا شو فما قانون يطبق على الناس الكل، اللي باش يخالف القانون يلزمه وقتها كما في
0: يتعاقب
4: عندهم غاديك بيرو نتاع البروكيرور جينيرال، يشدوا واحد عمل مثلا فوشيكا ولا كذا
2: بالوقت
4: قداش الفوشيكا 6 شهور يمشي طول الحبس.
0: مانيش

0: حاضرين تقول
1: تاني
0: دكتور حاضرين ولا ليه بش الملاعب التونسية تستقبل جماهير زوج فرق
2: حاليا في المناخ الحالي مناش حاضرين هذا شيء مؤكد مي الدولة قداش تقعد خايفة أنا بصراحة كان جيت ديسيدور رجعهم لي دو بوبليك ونتحمل مسؤوليتي باش نرجع هاي بالدولة باش نقول لي هوني فما دولة واللي جو بو جيري ويلزم زادة نحضروا المناخ ونقصوا من الكراهية وتأجيج الأجواء وابداوا من الإعلام بلاتوات سبور خاطر فما عباد ماهيش مسؤولة فما عباد تخرج تكلمت هاي جمهور الكلوب على جمهور الإسبيرونس وجمهور الإتوال وجمهور السي اس اس وتكسر وهذا الكل علاش باش يدافع على جمعيته ولا باش يدافع رد بالك مش حتى على جمعيته على الناس معينين تبعي جامعته وتبعي مصالحه دونك هذا الكل يلزمه يتنظم ويلزم العباد تتحمل مسؤوليتها نحن انا مع الكابتن ماناش حاضرين تو مي الى متى الى متى ونحن خايفين باش نلعبوا الكلوب والاسبيرونس في ديربي بجمهور منه من هاول مصادو ينجموا يسيد 120 مليون هذا مصر يمكن جمهور الاهلي يمكن يجي قد جمهور الجمهوريه التونسيه الكل جمهور الاهلي نحكي عدد
3: في وسط المدينه
2: معناتها بصراحه صحيح واحد يخاف
0: ماناش لكن الى متى
2: الى متى وانا هني قلت لك انا كان جيت ديسيدور لعبهم الديربي لعبوا بالجمهور ونسترجع هيبه الدوله لعب لا
0: واضح عميد
4: صارت ثوره في تونس صارت ثوره في مصر وقت اللي صارت الحدث اللي ماتوا فيه 70 حدث كبير صار اخبار صار عنده ما صارش عنا احنا
1: ثوره موقع الجمل
4: والحاكم بجوز ماتشات طاحوا فيها 70 رقم نهارتها الدوله ضربت على الطاوله وفيها كل شيء لاني شي ديما نقول راهي الدوله هي اللي عندها فيدها لومونوبول لافيونس فحد حد اخر وانا نقول تو اللي يسمعوا فيا وقتاش الى متى يا اخوي شنو كم شي واحد والله العظيم هز كمان وهز الهم الازرق للحبس ولا للجيش ولا دبرسك المهم يزمو يقف هذا نقدو استناه وحاذي منه وخايف منه ورعش منه وذاك جمهور منه كما قال لك سليم وزاد ضرب بكل قوة على أيدي العابثين المسؤول يخرج متشنج وترى فاش يعمل وترى يقول ويشنج والآخر منه والآخر مغادي مسؤولين ومعناه صحافيين مش مسؤولين نسمع في أشياء غريبة غريبة وعجيبة الكل يحطوا علم تونس قدامهم تتنحى
2: يا بنتي تقول حرب قائمة يا أخي وهي كورة في الأخ
4: يا بالحق راه شيء مؤسف
2: شو اللي فما
4: يا نسأل بسؤال إذا تقطع في روحك وعامل ذي كل يا أخي الملاعب ذاك ما يحسكش أصلا أنت هو يلعب في الكورة غريبة ثم عباد راهو هلست يزي الحد لهنا يزي راهو نشوف عندي حتى في العائلة عباد معناها يمرضوا ماك لاباس يا ولدي يا ولدي يا ماك لاباس عباد تمرض وتخض ويهلوس علاش هذا الكل اسمها رياضة والرياضة راهو نقاء
0: حتى يمرض امرض على روح كما لو عنف عليش
4: يا ولدي يا اخوي انا واحد الناس الدولة انا نقول لك الدولة راهي قادرة بقرارات حاسمة بمعناها تعليمات حاسمة وفيها الحديث قبل ما كوش عرضهم في البياج روح من اخذرت انا كنت في بقعة نشوف فيهم روح منين جيت تروح على خاطر يعرفوا اللي بيصير مشاكل يزم الدولة تحزم امورها اخوي
0: جاو قيد
4: يزي عاد قدش عنا من 2011 تخلق فوق 15 عام روح
0: محمد
3: اخر ماتش تلعب بالجمهور في تونس هو فينال كوب 2016 ديربي الكلوب والاسبيرانس هذاك اخر ماتش تلعب بالجمهور وظهر لي بطاقة استيعاب الملعب الكل
5: لا لا 15
3: هذاك اخر ماتش
5: وفي انفيتاسيون 17
3: معناتها نحكيوا على 10 سنين او
0: 10 سنين
5: انه الاتحاد الافريقي لكرة القدم يفرض انه كي يجيك فريق خاصة الفرق العربية تاخذ مثلا ترجي الفريق 20-25 ألف ويجيب لك 5,000-8,000 فرق عربية وتسمى بزوج جماهير زيت الكاف كي يفرض عليك نطبقه احنا في تونس والكاف كي يفرض عليك تلعب في الليل نطبقه في تونس بينما البطوله مش نلعبوا في الليل
2: نلعبوا في ماتش بركة يظهر لي هو الفينال كوب نلعبوها بالجماهير خاطر ما ينجموش فريق من العاصمه وفريق من الداخل مثلا يتيحوا فينال كوب كيفاش جماعه العاصمه بركة تفضلوا لازم ليكيب
5: كل عام فينال يتلعب بالجماهير
2: فما فينال كوب من اللي قام الثوره كان فينال كوب قاعد تلعب بزوج جماهير
5: كل عام
2: ينقصوا في طاقه الاستيعاب بون الكلوب والاسبيرونس عطاو 30,000 خاطر اوبليجي مي في فينالات اخرين يعطيو 20,000 15,000 وكا
5: قلت عمنا والنادي البنزرتي والملعب التونسي عطاو 15,000 وجاو اقل شويه عمنا والكيف كيف كل عام لكن ما تبانش برشا سامح لي لانه ديما في الفينال تاع فريق كبير وفريق متوسط فما يكونش العدد كبير تاع الجماهير
1: شو ذنب اللي يحب يجي يتفرج شو ذنب
5: بالضبط
1: عائلات ناس كل معاش تجي زون ديزيرتي لي ستار
2: لا ونحن زاد لازم نصلحوا
1: لا ولا معاك
5: ولا يسكروا الفيراج ولا يسكروا الفيراج في الفينال تاع الكوب
1: كيفاك
5: تو
0: العميد لا على خاطر ساعات كي تتفرج وانت ما تفهمش تقولي خي شكون يحكم في استاد هذيك مثلا؟ شكون يحكم؟ العنف هذيك بين خاصه في وسط نفس الفيراج ساعات بينات بعضهم تقول شنو هذا معناها؟ شنو هذا؟ انتم زوز تحبوا نفس المريول
2: يعني جروبات في بعضهم
0: حوام
4: دوله قضاء على الارهاب يا رسول الله ما نقدروش على ذوما والله ندوخ الارهاب اللي هو ضيع دول واللي هو قهر دول وفكها من بعضها قضينا عليه في تونس ونحيناه من جذوره مش قادرين مش هذوما نوقفوهم لا لا سامحني سامحني
0: فوالا
2: هيبه الدوله كما قال الدكتور يا
0: اخي هو كذا هاني مانيش نحكيو على الموزيزي من الموز اليوم
5: موز اليوم وموز غدوه
0: 8000 قداش قلت كعبه الموز
5: 8700
0: زيد تفكرها بالملي 700 قبل 8000 شكرا لكم انتم على المتابعه كانت هذه ناس الديوان نتلاقاو غدوه ان شاء الله نلاقيكم بخير دي سي لا سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في الامان
6: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح

0: de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة دي وانا في معسلمة. وحدة الحرس الوطني تتمكن خلال شهر سبتمبر الفارط من حجز 110 صفائح قنب هندي زطلة و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة السطلة. كما تمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرت والإدارة العامة للحرس الوطني من إيقاف 1515 شخصا من بينهم موقوف محل 52 منشورة تفتيش صادرة عن هيكل أمنية وقضائية مختلفة وموقوف آخر فار من السجن بين أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش وصادر في حقه حكم أحكام قضائية ب30 سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة سلاح الزواري يشارك في أشغال دورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض. وأكد زواري أهمية الاجتماعات الدولية والإقليمية في تجسيد الالتزام العربي المشترك بتطوير حلول تستجيب لحاجيات المنطقة وتعزز تنفسيتها في القطاع الطاقي، مجددا دعم تونس الكامل للعمل العربي المشترك واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق تكامل الكهرباء بين الدول العربية. ارتفاع الصادرات التونسية بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 26 لتبلغ قيمة 50,400 مليون دينار مقابل 46,419.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71,397 مليون دينار مقابل 63,146.7 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. في العالم، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يؤكد اليوم أن بلاده تقف إلى جانب السعودية وشعبها في مواجهة الهجمات التي وصفها بغير القانونية ولا إنسانية منددا بهجمات جماعة الحوثي اليمنية على المملكة ومعلنا أن أنقرة ستحيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة لاستكمال إجراءات المصادقة الداخلية عليها. وكالة بلومبرغ تنقل عن بيانات ملاحية ارتفاع عدد ناقلات النفط الفارغة التي تبتعد عن مسارها عن الخليج لتصاعد هجمات إيران، مضيفة أن 10 ناقلات نفط عملاقة كانت تقترب من ميناء الفجيرة توقفت أو عكست مسارها مؤخرا.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام الراديو اللي تسمعك.
0: صوتكم.
2: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة.

الخميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 لنص الليل

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توي توصل حتى لـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا، إلى كل مشاهدينا، إلى كل متابعينا في كل مكان. تحية خاصة إلى كل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، يا رب إن شاء الله توصلوا ناس كل سالمين غنمين. تحية للناس اللي تبع فينا في دارها، نسيالي في الكوجينة توا، الحركة متاع آخر النهار، إن شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم القوة، إن شاء الله مونسينكم. الناس اللي مازال تخدم زايدة مرحبا، أهلا وسهلا وتحياتي للجميع، وكل عادة تحية خاصة لجالية تونسية لتبع فينا من الخارج. تابعونا عشان اللي تبتعنا لديوان فم لايف على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم، تسمعونا على فريكونس متاعنا، الكل موجودين في كامل المناطق. تحية للجميع. شنو باش نحكي الليلة؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا توت سويتا. العثور على مسنة مفارقة للحياة وسط بئر بالحمامات، شنو اللي صار؟ موضوعنا في فيسبوك. حجز 1120 طنا من الأغذية وغلق 125 محلا منذ بداية 2026، موضوعنا في لوشيفر. إجراءات جديدة للتصدي لآفة سل الزيتون، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الأجرية. هل سجلت أسعار العسل ارتفاعا في تونس وما هي الأسباب؟ موضوعنا في الأكتوة. تلوث بيئي في الشريط الساحلي غار الملح راس جبل السنين، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في إنبوكس. خبير في الأمن السبراني يحذر من صفحات مشبوهة تستهدف الأطفال، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في فيدباك. مشروع لتثمين مياه الأمطار وتحويلها إلى مورد مستدام تطلقه بلدية العين بصفاقس، نحكي عليه في عليون. يوم دراسي بالبرلمان حول مشروع قانون تسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة، فما هي تفاصيلها؟ موضوعنا مع الانفيتو دو جور. وفيلم مصري حقق نجاحا باهرا لقصته المثيرة للجدل، نقترحه عليكم الليلة في بون بلون
0: مع ديوان فام. كل ما يهم

0: تسمع في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: للأسف حادثة مؤلمة وقعت في مدينة الحمامات أو في معتمدية الحمامات، العثور على مسنة مفارقة للحياة وسط بئر. شنو اللي صار؟ موضوع دربشة على مواقع التواصل الاجتماعي نحكي فيه. يلا تتسويتا. رئيس المجلس المحلي بالحمامات وهو قريب المسنة اللي توفيت، ربي يرحمها إن شاء الله، سي محمد عزابي، مرحبا، تعزينا ليك ولكل العائلة.
2: مرحبا بك، بارك الله فيك.
1: شكرا. مرحبا. شنو اللي صار سي محمد؟
2: نحب نوضح الساعة للمجتمعي، راديوكم راديو الجهة ولسيادتك اللي كوني أنا باش نحكي بصفتي يعني ابن الجهة.
1: نعم.
2: قريب يعني شنو معنى ابن معنى الجهة؟ ابن الحومة، خليني نقول ولد الحومة.
1: نعم.
2: وقريب العائلة في نفس الوقت.
1: واضح.
2: المؤسنة يعني للأمانة معناها مريضة نفسانيا، والعائلة اللي أنا معناها نعرفهم كما نعرف معناها اللي هما ساهرين عليها وكذا، يعني معناها ساهرين على دواها، ساهرين على وجباتها، ساهرين على كذا.
1: نعم.
2: معناها ملم شوية بالمرض.
1: نعم.
2: البارح كالعادة أختها مسكنا في العادة تعطيها فطورة، والستة نتاع العشية تجي تعطيها دواء كيف عليه. دخلت عليها، دخلت الدار ما لقاتش أختها، لوجو كيكوبار.
1: قداش عمرها هي؟ قداش عمر؟
2: عمرها في من عام 57 عمرها في ما يقارب 70 عام.
1: تقريبا 70 سنة. تعيش وحدها؟
2: تعيش وحدها، مش وحدها، الدو وحدها، مي هذي قلت لك قريبة.
1: اي ما تعيش في وسط الحومة متاع عائلتها، ما في دارها، اما انتوري بعائلتها
2: هاي بجنبها بالضبط.
1: اي
2: هي في دار، هي تحب تعيش وحدها، لكن اخواتها اختها اللي مقيمة بيها ورجل اختها ما شاء الله ولاد اختها قايمين بالواجب يعني وبالزيارات معناها ومواعيد الطبيب ما تعطي حتى موعد. فهمت اللقطة في بلعثها معناها ما تعطي ساهرين عليها للأمانة. وريت أن الحالة النفسية لليوم كي خرجت للأمانة فقدوا حاجة ما معناها ما تصور ساهرين عليها. أنا قلت لك ملم ملم من قبل.
1: أي.
2: معناها كي حتى كيف نرجعوا الموضوع نمشي
1: يعني ما فماش تقصير من العائله باش هذا هو.
2: لا يستحيل وما تسمع ولا انا ديما اول ما حكيت معاك قلت لك الاجراءات الامنيه هذيك امور
1: لا ضر البحث القضائي هذيك عند القضاء. اي
2: وانا زادك قفتي مجلس هذه تتنحى، انا توا ابن الجهه وابن الحي قلت لك بولد عمر كمل لك اللي صار البارح.
1: اي
2: جيت تعطيها دواء الست تاع العشيه ما لقيتهاش في الدار. تعطي باب محلول وكذا، ما فماش باب الدار محلول وبيبي يحل عطيه محلول. خرجت كذا يعني ما تريداتها ولدها شاهد في مباراة معناها من الدوري الفلاني جا كذا كذا، خرج يلوج عروج داره، مشاو علموا شافوا ديال الفاميليا، مشاو حتى للجبانة قالوا كذا.
1: اي
2: تبقاوهاش كذا. انا يعني قلت لك انا هي مرت بفترات مسكنا عصيبة على ما تداد، يعني الفترات اللي تداولت عليها كانت 12 معناها كذا مريضة نفسانية للأمانة معناها. فهمت يعني شنو اللي صار يعطوا كان المولى.
1: لا
2: فهمت وخارج ما لقاهاش من الاخر قد اخر الواحد جيت له على البير معناها لقاو فجوة صغيرة معناها.
1: هو البير تبع شكون معناتها؟ تبع العائلة ولا شنو البير هذا؟
2: اي نورمالمون اللي ابو في رفقهم تبعهم.
1: فوالا هاي معناتها في ارض فلاحيه، بير فلاح.
2: نحكي انا تو علاش قلت لك ما خليت لازم من العائله وخذيت المعلومات اللي ديتاي خاطر ولد اختي يقول لي راهي معناها في حالتها في 20 سنه تالي والبير موجود ومثلا ما عملتهمش الفازات. الله غالب ساعات وش كيف باري وقفت تدريجيا ولا برميت روح ما عملش هذه قلت اجراءات
1: عند القضاء
2: عند الاختصاص. أنا سكيب باري معناها المعمول بي هي كم دوام لله معناها
1: ربي يرحم
2: ولا هبطت وحدي أتحيت بارك الله فيه
1: ربي يرحمه إن شاء الله وربي يصبر عائلته. فوالا هذا هو
2: الموضوع وباش نسكتوا برشا أفوام راهو فما عباد راهي للأمانة فما الله يهدينا على بعضنا وكهو معناها نعملوا سبق نعملوا نعرف أنا اللي خدمت معناها في عدة مواضيع نعرف السبق الصحفي
1: مش على مش على كرامة العباد وعلى حساب الحقيقة وعلى حساب آلام الناس.
2: على الأقل تريط وبعد 24 ساعة باش تلبوا كذا المعلومة تسبق في حدث كروي في انتداب في إنجاز أما في هذا هذا ما فيه السبب. نقول أن التحري يكون أجدى وأنفع حتى للمتلقي.
1: ربي يرحمها وربي يصبر العائلة وتعزينا مرة أخرى إلى كافة العائلة. شكرا لك سي محمد عزابي يعطيك ألف صحة. شكرا قريب المسندة اللي توفيت في بير ربي يرحمها إن شاء الله وهو رئيس المجلس المحلي بالحمامات. أحنا وصلنا معكم مشوارنا مرحبا 7:15 على موجتنا اللي قرمت وصل حتى للتسعة متاع الليلة. في 60 دقيقة

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لي فريكونس بتاعنا، شكرا على متابعتكم. صيفة كاملة تقريبا حكينا على حالات متاع تسممات غذائية، حكينا على غلق متاع محلات، حكينا زادة في المناسبات متاعنا الدينية ولا غيره من المناسبات عن حجز كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك. هات نحكيوا على حصيلة اليوم متاع منذ بداية سنة 2026 إلى حد اليوم، نحكيه على أطنان من الأغذية وعلى أكثر من 100 محل تم غلقهم في تونس. نحكيه بالأرقام ونحكيه بالتفاصيل، وإذا كان فما بتبع حتى أرقام مقارنة ربما بالعام اللي فات، احنا في ارتفاع، في انخفاض، في انخفاض، في استقرار، لأنه العمل كبير وكبير جدا حقيقة لهيئة السلامة الصحية بمختلف الفروع الجهوية بتاعها. نحكيه في الموضوع وتفاصيله، يلا تتسويته. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية دكتور محمد الربحي، مساء النور، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: أهلا وسهلا أخت هدى، مرحبا بيكم، مرحبا بالسادة المستمعين، أهلا.
2: شكرا، مرحبا. مئات الأطنان من الأغذية اللي تم حجزها وإتلافها منذ بداية العام إلى حد اليوم،
3: وهو كذلك أخت هدى، تعرف أنت العمل متاع الهيئة هو بدأ في شكل تصاعدي، وتعرف أنت بدينا بالتركيز بشوية بشوية، وبدأت تاخو المجرى الطبيعي متاعها. توا الهيئة تتسمى في طنبك العمل، في طنبك التكثيف الرقابة إلى غير ذلك. احنا تعرف العمليات الرقابية هذه واللي يعني عددها بألاف ألاف العمليات الرقابية، احنا في المدة تعدات من سنة 2026 تم القيام بأكثر من 34 ألف عملية رقابية. ونعرف وقت اللي احنا نتكلم على عملية رقابية رسمية راهي ماهيش هك انت قبل تتعدى واللي يجي قدامك تشوفه، لا، تو راهي عملية مضبوطة في الوقت في الزمان، مضبوطة حتى بطريقة العمل، لأنه احنا القانون يحتم علينا العمل حسب الخطر. يعني وقت اللي باش تمشي لمحل عمومي يلزمك تكون انت عارف شنو قاعد تعمل، شنو اللي يستنى فيك الى غير ذلك، لانك انت قبل ما تخرج، قبل ما يعطيك عرفك الاذن بالمأمورية، هي برنامج، والبرنامج يتعمل حسب مؤشرات والى غير ذلك. وقت اللي نتكلم احنا على عملية نتاع مراقبة رسمية راهي تاخذ كل شيء بعين الاعتبار، وهك الوقت اللي تمشي انت باش تراقب محل فما تشيك ليست معين يلزم يتم تعميره، فما طريقة معينة، فما طريقة في مباشرة الأنشطة داخلك المحل هذاك، فما أنواع معينة متاع أسئلة، فما أنواع معينة متاع إجراءات نقوم بها باش نقيم بكامل الشفافية أكل الوضعية. والوضعية بالطبيعة إذا كان فيها نقائص خطيرة، كان فيها نقائص ما تأثرش على نوعية المنتوج، وكل نوع متاع نقائص متاع إخلال ينجم يكون التكييف متاعه في حسب القانون في خانة معينة، وبالطبيعة كل تكييف عنده عقوبات وعنده إجراءات قانونية نقوموا بها، فما مخالفات ما تستدعيش تعمل محضر، يعني تكتفي بتنبيه مشفوع بأجل، فما نقائص أو إخلالات تنجم تكون خطيرة وعندها تأثير على مجريات هك السلسلة الغذائية، وبالتالي يتأثر على المنتوج النهائي. هذه بطبيعة نسميوها مخالفات اختيارة، ومخالفات معناها تتعلق بعدم احترام المواسات الجيدة، فيها تكييف قانوني زادة كيف، وهذه تبدأ فيها محاضر عدلية، فما منتجات وقت لا تظهر عليها علامات فساد وإلا وإلا حسب التحليل، لأنه إحنا زاد التحليل رو مش بصفة يعني أوتوماتيكية. إحنا وقتاش تاخو التحليل وقت اللي تشك في طريقة الصنع، في طريقة الحفظ والتخزين إلى غير ذلك، وقتها تولي تحجز وقتيا وتعمل عينة، تأخذ تقطع عينة وتحللها وباش تاخذ عليها القرار. يعني فما زاد نقائص تنجم تاخذ عليها القرار نتاع الغلق الوقت الى حين تلافي النقائص. فما المحجوزات وقت اللي يتم حجزها هذه مجبور باش تعمل محضر عدلي، والمحضر العدلي هو فيه مكونات، فما يعني طرق معناها طريقه معينه باش تسكر هكا الملف، والملف وقت اللي يستوفى الشروط بكل يتعدى للعداله، والعداله بينسيون من بعد فما أنواع معينة متاع مخالفات نجم تكون فيها الصلح مع الإدارة، ولكن فما مخالفات ما فيهاش إمكانية متاع صلح. وديما اللي يكون ريسيديفيست، يعني إنسان عنده هكا العود هذاك، بطبيعة ما عندوش الحق في الصلح مع الإدارة.
2: هاي.
3: يعني بدأت الأمور الحقيقة ماشية بنسق كبير، وإحنا بدينا نحس اللي الفاعلين الاقتصاديين كلها الأغلبية توا بدأت متأقلمة وفاهمة القانون، ويعرفوا اللي راهي الهيئة ما عندها شكل دوبل باو دوبل مزير، ويعني
2: القانون قانون معناتها فالا هكا ولا
3: كلها سواسية أمام القانون. ووقت اللي تشوف انت الاجراءات اللي نقوم بها تعطيك فكرة على مدى نجاعة العمليات الرقابية، ومدى هك الانجاجمون تاع المراقبين اللي تابعين الهيئة الوطنية للسلامة الصحية، سواء كان على مستوى جهوي او على مستوى مركزي من خلال الفرق المتنقلة.
2: دكتور، نحكي على 1120 طن من الأغذية في 34 ألف عملية رقابية رسمية. عنا معناتها بالترتيب طيب، شنو هي اكثر المواد اللي تم اتلافها مثلا على راس القائمه؟ شنو بالضبط؟
3: والله هو هي لمحالة المحجوزات برسك مست اغلب اذا كان مش معناه كل المواد الغذائيه، ولكن اكثرها هي هك الحبوب ومشتقاتها واللحوم، سواء كان بيضة او لحوم حمراء يعني. وفما زاد الفواكه الجافة اللي بدأت الحقيقة فيها متابعة لصيقة، لانه احنا بالنسبة لنا الفواكه الجافة هي تأكل كيف ما هي، وبالتالي نأكدوا برشا على نوعيتها من خلال البحث على مادة الأفلاطوكسين اللي تعطيك فكرة على مدى احترامها للمؤسسات الجيدة أثناء الخزن إلى غير ذلك.
2: هاي.
3: يعني هي المواد كلها، ولكن راهو مش معناها هذه في الفترة هذه المادة الفلانية هي معناها هي الأولى مش قديمة، لا احنا بنستغل
2: تتغير مع تحسب
3: الفرع وضيار حسب المكان وحسب الزمان وحسب الفترة اللي احنا نوجه فيها العمليات الرقابية. وتوا هدا احنا توا نحكيه على نجاعة العمليات الرقابية والعقوبات والنتائج إلى غير ذلك، ولكن أنا اليوم وهي أول مرة معناها بس نقولها، احنا اليوم نسموه الفيراج النهائي متاع الهيئة فير لكاليتي، معناها نحو الجودة. لأنه اليوم احنا اليوم عملنا الاجتماع نتاع الريفي دو لا ديريكسيون، الريفي دو ديريكسيون اللي هو اخر مرحله في الباساج للتطبيق الخارجي باش نعملوا الديبو نتاع الدومون في علاقه بالسيرتيفيكاسيون، لانه احنا الهيئه بصدد تركيز منظومه جوده ترتكز على ثلاثه مراجع معياريه اللي هي ليزو 9001 وليزو 17020 وليزو 17025، وهذه توا في مرحلها الاخيره. واليوم معناها دخلنا في اخر مرحله في الفيراج الاخراني، وبدات عمليه التطبيق الداخلي ذات العلاقه، وتوا ان شاء الله في الايامات هذوما الجايين باش تولي هك التطبيق الخارجي من طرف الهيئات الرسميه باش نتحصلوا على الاعتماد. واذا كان تحصلنا على الاعتماد وقتها تولي بالحق معناها اول حاجه في تونس اول مؤسسه تعنى بالكنترول هي اكريديتي معناها معتمده على شان انترناسيونال. هذه حاجه. والحاجه الثانيه هو انه احنا وقتنا نحكيه على الجوده نحكيه على نظم معلوماتية متعددة، نحكي على بوابة معناها باش تمكننا من رقمنة كل الأنشطة متاعنا، وباش يكون فما تفاعل حيني ما بين الهيئة وما بين معناها ساعة تفاعل داخلي ما بين منتسبي الهيئة على مستويين المركزي والجهوي، ولكن أيضا فما إزداء الخدمات عن بعد، نفس الشيء تفاعل مع المواطن العادي وكذلك التفاعل مع الفاعل الاقتصادي إذا كان فما هكا ولا هكا ويتبع الملف بتاعه إلى غير ذلك. يعني الأمور كلها توا متحركة وإن شاء الله من هنا لآخر العام باش تكون الهيئة مكتملة الأركان في علاقة بنظام الجودة، في علاقة بالنظام المعلوماتي، لأنه حتى الإجراءات الإدارية والعمليات الرقابية كلها في شكل برمجيات. فما مثلا العينات عنا توا برمجية بدأت تخدم اللي هي التصرف في العينات، معناها ولا كل شيء مرقمن. النظام الجودة كيف النظام المندمج المتعلق بالتصرف الإداري والمالي كيف معناها بدينا في البريود دي سي، وان شاء الله من هنا جمعه جمعتين يولي فعال. يعني كل شيء ماشي في بنسق معناها محترم جدا، وان شاء الله في الايامات الجايه توا نسمع برشا حاجات ان شاء الله على الهيئه
2: ان شاء الله. فقط سؤال اخير معناتها دكتور، هل فما شهر مثلا سجلنا فيه بيك نتاع حجز واتلاف معناتها الاطنان من الاغذيه وقرارات من هذا النوع، ولا كل الاشهر بنفس النسق وبنفس الوتيره؟
3: لا، هو كل الاشهر بنفس النسق ونفس الوتيره، ولكن سنه مثلا الحاجه اللي ربما لاحظناها اكثر هو كل التسومات الغذائيه خاصه على مستوى العائلي وعلى مستوى كل المحلات اللي ذات طابع غذائي، نوع التسممات طلعت شويه،
2: فما ارتفاع معناتها على مستوى التسممات الغذائيه الجماعيه.
3: اي في علاقه بالقصان الضوء، تعرف انت وقت اللي يقص الضوء فما الريبيون بتاع شان الفروع اكل
2: سلسله التبريد، التبريد
3: وتعرف انت عندها تاثير على نوعيه المواد الغذائيه خاصه سريعه التعف.
2: واضح. شكرا دكتور، يفضلك دكتور محمد الربحي لسرها الوطنيه للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه. شكرا على كل هذه المعطيات، تحيه للجميع. 7:32 دقيقه على موجتنا، تحيه للانترنت الكل، مرحبا اهلا وسهلا، تحياتي لهاجر محمد كمال، تحياتي نصاف الدهش داري رضا فلاوي، ياسين مرحبا أهلا وسهلا، سيدة يحيى، معز المنيوبي، سامية الهواري، فارس العياري، شكرا جزيلا جنجون، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم كل الأصدقاء والصديقات، وجدي زن مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم، وشكرا على التفاعل بتاعكم في جملة المواضيع اللي احنا قاعدين نطرحوا فيها. سامي بن علي مرحبا زد أهلا وسهلا، هيثم الغزي مرحبا تحياتي ليك أهلا وسهلا، فدوى بيبي مرحبا أهلا وسهلا تحياتي أيضا ليك، شكرا لكم كمال مرحبا مساء الخيرات، شكرا للجميع. عمر موسين معكم مشوارنا، نحكيه على إجراءات جديدة للتصدي لآفة سل الزيتون، كان حاضر معنا في وقت سابق وأطلق صيحة فزع ونداء عاجل لوزارة الفلاحة للتدخل العاجل، إجراءات جديدة تم اتخاذها للتصدي لآفة سل الزيتون، شنيه تفاصيل موضوعنا تتسويتا. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وسد البحري بالمهدية سي صالح شرف الدين، مساء الخيرات أهلا وسهلا مرحبا.
4: مساء النور، مساء الخير أختي الغالي وكل فريق العمل معك في إذاعة ديوانتين.
2: شكرا مرحبا أهلا وسهلا. تحدثنا على زوز مناطق كان موجود فيهم في ولاية المهدية سل الزيتون، فوالا تنذكروا بالمناطق هذية ونذكروا بعدد أصول الزيتون التي أصيبت بهذا النوع.
4: أختي الغالية، احنا اثرنا الموضوع لأول مرة نهار 28 سبتمبر 2026 في وسيلة عالمية. من ذلك الحين إلى يومنا هذا وتوجهنا بنداء معنا إلى وزارة الفلاحة فالموضوع هذا، وبعد المشكورين معناها إذاعة ديوان أف أم صارت الموضوع بالداي. وكما قلت توقيع في التقديم نتاعك معناها عبنا نداء إلى وزارة الفلاحة، لأنه أنا كرئيس اتحادية وبالتحديد الإدارة متاعي متخوفين برشا من
2: انتشار السل هذايا معناتها،
4: لانه وقعت لنا البلة حكاية من حكاية التين الشوكي وعدم تدخل الوزارة معناها والاستهتار تاع بالموضوع هذايا. اليوم خسرنا معناها الصابة تاع التين الشوكي اللي هو مرض رزق تاع معناها الآلاف من الفلاح، ومن حقنا كاتحاجية والانتراع الصيد البحري باش نثيروا كل المواضيع، كل المواضيع نثيروها اللي هي الضر معناها بالثروة الزيتين متاعنا ولا الثروة السمكية ولا لأن وضع اقتصاد بنادي بريمير ما ومورد رزق الفلاح متاعنا.
2: نعم.
4: اللي بعد النداء متاعنا كل شيء مشكورة وزارة الفلاح وبالتحديد الإدارة العامة للصحة النباتية، وتحول السيد المدير العامة يوم الجمعة معناها صباح، وتحولت على عين المكان سيرة الرام معناها إلى معتمدية ملولش، وعينت معناها صاحبة السيد المندوب الجهوي والاتحاد والفريق العامل معها اللي هو الفريق الفني معناها للشاد الفلاحي. وبعد المعاينة هذه وقعت جلسة عمل في صلب المندوبية. شنو لقاء؟ الوقاء أولا معينة الوزارة هذه وحصرها في المناطق متاعنا اللي هي معناتها في معتمدية ملولش وفما شوية في الشابة. المناطق هذه شنية؟ المناطق القريبة للبحر اللي فيها الرطوبة برشا. النجار اللي معناها استفحى هذا المرض هي 2500 شجر زيتون. استفحى هذا المرض 2500 شجر زيتون. وقال عبنا الزلسة في المندوبية ماذا تقرر؟ تقرر هو مدوات 80,000 أصل زيتون. علاش؟ لأنه هو نشير أو الغابة متاع الزيتين ويكون فيها نشير فيها 1000 زيتونة ويكون فيها 50 ولا 60، بما أنه هو مرض معدي بالتالي الحال حتقع مدوات كل الأشجار. مدوات كل الأشجار وقطع معناها
2: الأغصان المريضة
4: وحرقها
2: وتعقيم الآلة اللي احنا نقصه به،
4: وتعقيم الآلة وتعقيم وتكفل ديوان الزيت باش معناها يقوم هو ب كما نقولوا بالزبيرة بتاع الزيتون هذا والحرق بتاعه شنو. لكن عم توجه زاد بنداء إلى كافة الفلاحة المضروبين في معناها منطقة ملولش ولا في ولاية المدي باش يكون المبادرة منهم هما هما يتفرجوا وكلها واحد ديوان زيت حبي عبدالنا ولا الوزارة حتى عبدالنا نكونوا احنا عمل تشارك ما بين الفلاحة والاتحاد والوزارة باش معناها ما نتصدوا الى هذا المرض وما يوقعش الانتشار بتاعه. هذه الحاجة الاولى. الحاجة الثانية انا اقتلح نعطي رقم اللي هو 250 مليون.
2: 250 مليون شنو؟
4: 250 مليون اقتراح من الفريق الفني للتصدي لمدوات هذه الأشجار.
2: معناتها اعتمادات مالية تقصد؟ معناتها تقصد اعتمادات مالية 250 مليون؟
4: اعتمادات مالية، اعتمادات مالية 250 مليون. 250 مليون هذايا رقم صغير ما يوفيش معناها بالحجم تاع نتاع الجهة ومتاع حماية الثروة معناها الزيتية متاعنا وكل شيء. أنا نحب نقول في الموضوع هذا الحاجة نحب نكدة أنا الإدارة العامة للصحة النباتية تحولت إلى المادية مشكورة. نحب نطلب من السيد المدير العامة نقول له بارك الله فيك وربي عاونك، لكن في نفس الوقت ماذا بينا اليوم قبل الغدو توصلنا صوتنا إلى السيد الوزير وتاقع جلسة عمل تعترف السيد الوزير، وبما أنه هي عينة قوم اللي يقيموا الوضع وأخذ الإجراءات، مش أنا جينا وحكينا وكذا وكما عبرونا في التين الشوكي بكل أي صراحة. أنا راني هذه تأتي كرئيس اتحاد نتكلم الحاجة الصحيحة، ما حتى في التين الشوكي جان السيد المدير العام واعتمادات وزلفة في الولاية وشنو وطرحنا ومليارات وحبي داوي وما صار حتى شيء. أنا يا خوفي اليوم لا معناها تكون جلسة تكون معناها زيارة وتكون كل الإعلام وكل التواصل الاجتماعي الناس كل تحكي على الأف هذه عطانا وعطاكم الله متاع السل اللي هي ذكرتي. يحكي لي سينوردين خبير معناه وكل شيء قال لي رأيها يا استاذ حري من السبعينات هذه، قال لي انا من السبعينات نعرف الحكايه هذه. واستاذ راهو الات هذه
2: سينور الدين بن ناصر، تتحدث على سينور الدين بن ناصر؟
4: سينور الدين بن ناصر
2: تحيه لي. هاي
4: هو اخو صديق سينور الدين بن ناصر، تحكي على الحكايه هذه. قال لي راهو من السبعينات، ويمكن راهو يسمع فيه، من السبعينات تعرضنا للمرض هذايا، راهو ضاعت الزيتونه لكن راهو ما يقتلهاش. لكن احنا شنو ولا عندنا احنا في تونس اللي هو يجيب لنا الدفيس؟ معنا اختي خليني نتكلم على راحتي،
2: تكلم انا ما شدتكش، تكلم على راحتك سي صالح تفضل.
4: علاش؟ بما انه انا عضو مجلس اداره المجمع المالي المشترك خدمه السيد البحر، في تاع السيد البحر يجيب لنا 100 مليون بنسنت 866 مليار اللي هو في المرتبه الثالثه.
2: طيب
4: نسقوا في المرتبه الاولى، هي هو معنا صابت الزيتون، الزيتون بتاعنا، وبعد التمور، قطاع التمور، وبعد يجي السيد البحري. انا من موقع بتاعي كرئيس اتحاد جهوي بل كل شيء، وكاريير معنا في الفلاحه البريه والبحريه، انا ما طالب حد شيء. انا نتكلم اولا معنا نحط السيد وزير الفلاحه، رانا ما نلعبوش في الحكايات هذه، رانا كي نلعبوا بالحكايات هذه وتتشنى لا قدر الله المرض هذايا في غابات الزيتون بتاعنا، رانا ضربنا اقتصاد بلادنا. هذه بريميرمون. ثاني حاجه الالاف والالاف من الفلاحه اللي يعيشوا من الزيتون، اني يعني نعرف تاع الفلاحه اختي الغاليه معناها عنده كان الزيتون، يقول لك انا عندي 100 زيتونه خلوهم لي الوالد ما عندوش خدمه. ما جاش فكرت يقول لك انا هذا كنعيش منه، انا نجي صبت الزيتون الناس عم بيع شويه زيت خزن شويه زيت، هذاك هو معناه مرت الرزق نتاعي. اليوم شنو المطلوب بالضبط؟ احنا مجندين كفلاح كاتحاد معناه مجندين، ونطلبوا من سلطه الاشراف هو التدخل العاجل، التدخل العاجل معناها وباش المرض هذا يتسدى والو، ما خلوهوش معناها ينتشر في الغابات بتاع الزيتون بتاعنا. وهذا الحاجة معناها نداء ديما نقول نداء عاجل للسيد وزير الفلاح.
2: اي
4: ديما نعاودها رغم لا غدوة، عندنا معناها في التلاجة في التمهيدية لجنية الزيتون اللي صاب جنية الزيتون معناها في المندوبية، وبعد الجلسة مع السيد الوالي حاب نقول الكلام هذايا، حاب نقولوا غدوة في الجلسة التمهيدية، وحاب نزيدوا نعوضوا بغدوة ربي في الجلسة الرسمية تحت شراب السيد الوالي. لكن أنا المحافظة بكل لطف
2: على غابات الزيتون وعلى إنتاج الزيتون. سي صالح باش نطرح معاك نقطة في هذا الموضوع، فما أصوات تقول لك علاش تحكيوا على هذا المرض في هذا الوقت بالذات، وإحنا على أبواب صابت الزيتون، وإحنا على أبواب التسعيرة في العالم كيفاش باش تكون، وإحنا على أبواب باش نحضروا رواحنا، هذا يأثر على جودة الزيتون متاعنا ولا على جودة الزيت متاعنا، ولا ما عندوش علاقة، هو فقط يصيب الشجرة نجم يهددها في المستقبل.
4: انا نقول لك حاجه اختي، ونحكي والله العظيم نحكي كان صدق. انا توقيع قدام داري تم 5 ولا 6 زيتونات معناه وفات الحراره نتاع الشخص وكل شيء ما ضرليش المرض. وراكم وقت اللي جات وقت الزبيره وسعينا من الزيتونات، وجات وقت الزبيره زبرنا وكل شيء، والزيتونات طرشين وبالكعب نتاعهم وكل شيء. بعد جاتك الموجه نتاع السخانه ذيك اللي وقعت لنا المرتات في الشهر وجيك رواه وكل شيء، وفاتك الموجة ذكي، بعد ولينا نشوفه معناها في الزيتون تغير، كي جينا نشوفه نلقاو العقد هذه نتاع المرض هذايا بدي يستفحل. جبت والله العظيم اني نحكي على روحي معناها جبت شكون الدواء، لكن ما نجحتنيش العملية.
2: ما عملش اي دواء.
4: نتكلموا لانه استفحل المرض، استفحل المرض في الفترة هذه ومعناها وبدي يسخن وبدي يتكثر وكل شيء. بتاعت الحالة احنا كاتحاد وبتالي يتصلوا بينا المنظورين بتاعنا، في احنا رئيس اتحاد اعضاء المكتب التنفيذي اللي هو محجاش نشوفه في البلاد الكل، احنا ايش كان ما نشوفه، كان شيء كان يتصلوا بينا في لحتنا ويقولوا المنظورين بتاعنا ويقولوا راو فما حاجة، راو فما سلط في مرض الابقار، راو فما كي يعلمونهم بحاجة. ساعة احنا نتحولوا على عين المكان ونعينوا ونشوفوا ونتكلموا في الإذاعات ومعناه نعبوا صيحة فزع يا مندوبية يا وزارة، معناه رو عنا حاجة مش طبيعية في الثروة نتاعنا مهما كانت في أي قطاع.
2: طبعا ليش معناه نجمو جاوبوني ظلع معناته مش يأثر على جودة الزيتون ولا على الأسعار؟ ما
4: معناه أنا نطمن كل الفلاحة أنا لحنيها ضي ولا عنا معناه تمتلك ولا عمل يومي، ووحدة الفلاحة في صرب الاتحاد معناه اللي هي فيها مهندسين وراهم متخرجين وراهم ناس عندهم الكفاءة وكل شيء. واتصالنا مع سي بشير بن عائشة على هو خبير، مع سي نور الدين بن نصر على هو خبير، قالت لا دخلة لا دخلة للجودة متاع الزيت ولا متاع الزيتون في هذا المرض.
2: لأنه
4: احنا إذا كان مثلا نقوله ولاية المدينة مثلا نقوله مليون سجل زيتون، إذا كان مرضنا احنا ألف ولا 8000 مش حدا، أما يلزمنا الوقاية خير من العلاج،
2: يلزمنا ندخله فعلا.
4: إن كان تاني يوم تصبه في ديه خليه حتى صبه ينحيهوله نو يلزمنا ندويه.
2: نذكروا معناتها سي صالح راهو في السبعينات، راهو في السبع نذكروا سي صالح في السبعينات جاء المرض هذايا وصاب غابة الزيتون مش جديد.
4: أختي غالية السيد الخبير اللي هو سي نور الدين بن نصر اللي هو خبير دولي، تنجم تزيد تتصل بيه وزيد يعطيك بالضبط ويطمن الفلاحة اللي هو أدرى مني.
2: لا دخل معانا هو في ديوانة فيها من هذا لحد ودخل وطمن الفلاحة فقط. أنا حبيت
4: أنا قلت من السبعينات سجل هذه عليها، لأن قلت من السبعينات وصل عليها في نوردين اللي هو أخو صديق تو يقول لك راه المرض هذايا من السبعينات.
2: فوالا ذكروا انه فما 2500 شجره تو معناها سجلنا الاصابه هكا ولا نتاعها مؤكده على مستوى الاصابات او عدد اشجار الزيتون 2500 2500 هكا ولا
4: معناها برشا كل شيء هما 2500 شجره. لكن واقع الاتفاق وقبلوا الاقتراح وكل شيء والموضوع عن سيد وزير الفلاحه معناها لمداواه 80000 شجر زيتون في مع تمديد ملوش.
2: الدواء معناتها افكاس يعطي نتيجه الدواء ولا؟
4: الامور الفنيه اللي هي تكونت معناها اللجنه الفنيه اللي هي الارشاد الفلاحي والمهندسين المكلفين بالزيتين وكل شيء، تعشرات الإدارة العامة للصحة النباتية وتعشرات المندوبية الجهوية للفلاحة بالنادية، هما معناها اللي متكفلين بالموضوع هذا وهما يعرفوا شو يعملوا. راهو الكتاءات عنا
2: حاجة
4: نطمن بها،
2: الفلاحة
4: متاعنا راهو عنا كتاءات اللهم صل على النبي، راهم متكونين في الامور هذه وفي الافتات وفي كل شيء في قطاع الفلاح في البحر.
2: شكرا لفضلك امين اجمعين. شكرا رئيس الاتحاد الجاي للفلاحه صدر البحري بالمهدي سي صالح شرف الدين، شكرا لك على كل هذه المعطيات. 7:46 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا متواصل حتى 9 متاع الليل في 60 دقيقه.
1: في 60 دقيقه تعرف الحقيقه.

0: حاضر معنا في المشرف المباشر ناشط في المجتمع المدني سي حاتم الدريدي. مساء الخير, اهلا وسهلا, شحوالك سي حاتم؟
1: عسلامة مدام هدى, اهلا بك,
0: تحياتي ليك, اهلا وسهلا. الشريط الساحلي غار المرح راس جبل سنين, شنية الوضعية؟ نحكي على منطقة ساحلية, منطقة يمشوا لها توينسا برشا في الصيف, منطقة جاذبة للناس في الصيف ولا حتى غير الصيف, شنو اللي قاعد يصير في البلاصة هذية؟
1: به انا مدام هدى كل يعني اسبوع بريسك نمشي سواء عم في الشتاء ولا في الصيف.
0: نعم,
1: جاية وجهة
0: من الناس اللي يعوموا في الشتاء على تسيحات ماي.
1: هاي حسيل دونك مشيت انا اخر مره ما راني من الاصدقاء من منطقه سنين قالوا لي راهو عندنا موضوع, جيت صورت وثقت يعني صورت للواد كيفاش نهارته كي مشيت الخميس اللي فات, الواد ما يصبش وقتها, صب الصباح بكري وفي الليل مخر. دونك مشيت انا صورت كيفاش يعني التلوث ديجا موجود يعني شايف الفيديو, وعملت صيحة فزع. علاش صيحة فزع؟ خاطر طول شريط الساحلي هذاك سي تري زامبورتون على الاخر, الدول تتمناها اختو دي يعني الناس تتمنى عندها شريط ساحلي كما على طول 14 كيلومتر احنا نحكيه يعني يعني مش شوي يعني نقول ايبيزا نتاع تونس يعني بنزرت. كي مشيت وثقت وسالت فما ثلاثه وديان يصبوا في بحر سنين, وثلاثه وديان على في سنين على في على طول الشريط الساحلي يعني
0: ثلاثه اودي. هاي
1: اودي هذيك صح يعني دونك ثلاثة يعني أودية دوما أودية يعني هذوما وشريط كامل مهدد بالتلوث.
0: هي الأودية هذوما منين جايين؟ معناتها أودية متاع أمطار, أودية متاع مناطق صناعية, أودية متاع شنو؟ ما تعرفش نحكي على تلوث
1: منها صرف الصحي متاع رفراف منطقة سنين.
0: صرف الصحي هاي
1: فما واد بامبا ورفراف, فما الواد متاع سنين, وفما الواد اللي على اليسار بالكل يعني بريسك يعني هو بتاع راس الجبل.
0: فوالا ثلاثة الأودية هذوما يصبوا في المناطق هذي. فما تدخل بعد الفيديوهات اللي صورتهم بعد صيحة الفزع ولا ما صار حتى شيء لحد الآن؟
1: نو مازال ما فما حتى شيء, نستنوا إن شاء الله. نحن من خلال يعني ديوان فهم حبيت يعني نتكلم شنو وصل الصوت المنطقة هذي, لخاطر هي منطقة هذي راهي كيف رفراف كيما سنين راهي بالرسمي تستحق ما خير. يعني انا يعني مانيش من تو مش بنزرت انا خاطر نجي يعني نعوم ونروح على روحي, اما نحكي لك انا كي نمشي غادي نشوف يعني تستحق كان خير بنيه تحتيه مهترئه كيات يعني مش نمشي نتاع سنين الواحد عنده اكثر من 10 سنين وتوصلت مع بلديه رفراف قبل وقبل ما عنيش ميزانيه وكذا ان شاء الله يلقوا له حل, خاطر راهي وجهه سياحيه حتى للسياح يجوا تونسيين بالخارج يجوا في فصل الصيف يعني ماذا بينا يعني الحل يعني لازم تركيز محطة لمياه صرف الصحي اللي يعني تضم منطقة سنين, منطقة رفراف, منطقة راس الجبل.
0: مش غار الملح, رفراف.
1: اي رفراف غار رفراف
0: وراس الجبل
1: وراس الجبل
0: وسنين. واضح جدا.
1: عاوز نزلوا يعني بعيدة يعني استاسيون وان شاء الله خاطر مدى اختو دي يعني سيد رئيس الجمهورية وسط قديش المرة على يعني التلوث في البحر يعني خاصة وكالة وكالة حماية شريط الساحل وتهيئة حماية شريط الساحل. إن شاء الله إن شاء الله بتظافر الجهود الناس كل يعني يقعدوا على طاولة واحدة خاطر رأي ذي مهدد سوفي يعني صحيح يعني ما عادش جولي كيما سيناريو بن عروس يعني مع شريط الساحل تاع بن عروس الكل يعني أنا ولد بن عروس نحكي لك.
0: واضح, شكرا لفضلك, يعطيك الف صحه, شكرا على كل هذه التفاصيل وان شاء الله ندائك يكون وصل. سي حاتم الدريدي ناشط في المجتمع المدني, احنا واصلين معكم مشوارنا, مرحبا. 7:54 دقيقه على موجاتنا بعد الاخبار والاخبار الرياضيه نواصلوا حتى للتسعه في 60 دقيقه.
2: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقه مع هدى الورغمي.

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Parcours l'hitate ou ajoutez des tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kullila, met tes ras dans le lille, puis nightclub, ma Mohamed El Karakni. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soutcom. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز وثامنة ديوان فهم عسلمة. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم تناقش أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 2000، مؤكدة ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على دور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. وبخصوص التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 2000، دعت اللجنة إلى اعتماد رؤية اقتصادية ومالية تستجيب للتحولات العالمية وتحافظ على توازنات المالية للدولة مع إصلاح منظومة الدعم وتحسين توجيهه إلى مستحقي، بما يضمن حماية القدرة الشرائية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية لا سيما الصحة وشؤون الاجتماعية والاستثمار. إعادة فتح مكتبة الديوان بالمدينة العتيقة بالعاصمة اليوم. وفي هذا الإطار أوضحت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها بأن هذا المعلم التاريخي خضع إلى جملة من أشغال الصيانة والترميم تعهد بها المعهد الوطني للتراث، وقد اعتمدت المصالح التقنية والمتخصصة على المحافظة على المواد الأصلية والتقنيات التقليدية لإبراز الهوية التاريخية للمبنى والالتزام بخصائصه المعمارية والهندسية وفق المعايير الدولية المعمول بها في مجال صيانة المعالم الأثرية. منطقة حي التقدم 2 وحي المسعد تابعتين لمعتمدي دار شعبان الفهري من ولاية نابل تشكوان من معضلة بيئية نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي على مستوى واد سيدي موسى الفاصل بين معتمديتي دار شعبان الفهري ونابل. في هذا الإطار أوضح النائب بالمجلس المحلي عن معتمدي دار شعبان الفهري أحمد الكلاعي أن تسرب مياه الصرف الصحي تسبب في انبعاث روائح الكريهة وانتشار الحشرات والزواحف، ووجه نداء استغاثة إلى الجهات المعنية ومصالح فرع ديوان الوطني للتطهير بنابل للتدخل العاجل والقيام بمعاينة شاملة لقنوات شبكة التطهير.
2: المنطقة نتاعنا بالنسبة لحي التقدم 2 ودار شعبان، مش نحكي على حي التقدم 2 وحي المسعدي، هذه معاناة غير عادية، شيء من التطهير. أنا تو والله حكيت لي على الواد، أنا واقف في وسط الواد، الماء يجري من كل شارع، عيطنا على التطهير نشحوا من فوق، يودي راهي الرقارة تنفس من اللوطة ماهيش من فوق، الرقارة مكسرة من اللوطة اجوا صلحوها، لا حياة لما تنجي يقول لك أنا سرحت وأني قمت بالواجب، هو يروح ويترك العادة، التسرب نتاع المياه الصرف تاعي من الرقارة من اللوطة مش من فوق، الرقارة ماهيش فايدة، تسريب من اللوطة، الله أعلم كيفاش مكسرة الرجالة أو ما نعرفش شنو مهلوطة مكسرة، يعني كبناها مكسرة البلوعة أو ما يخالف ذلك، أبي ما عندناش أنا ما نفهمش فيها الحكاية هذه، أما الماء يترب من الرجالة من اللط يخرج مع الحيط ويهبط تو الماء يسر ساعات حتى للبحر أكثر من 4 كيلومتر الواد حوالي 4 كيلومتر عديد المرات، وتو حتى القهواجي نداء استغاثة كل يوم، والساكن واللي قاعدين فهم حتى اللي جو الكليونات نتاع القهوة، وإحنا كلنا من منطقة واحدة وعندنا كان القهوة هذيك قريبة، يعني ما نقعدوش في القهوة من الروائح الكريهة.
1: في العالم، السفارة الأمريكية في الرياض تعلن اليوم إلزام الموظفين الحكوميين الأمريكيين بالحصول على تصريح خاص قبل استخدام أي مطار في السعودية في توسيعا لإجراءات احترازية سابقة وسط تصاعد هجمات الحوثيين على مطارات المملكة. ودعت المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند استخدام المطارات السعودية في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم من الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بشكون بالنادي الرياضي الصفاقسي رسميا القطيعة بتراضي مع المدرب نبيل الكوكي، تم الاتفاق مع المدرب محمد الكوكي اللي كان حاضر في حصة إزالة الإرهاق اليوم العشية. الكوكي المدرب القديم الجديد باش يتم الإعلان عن التعاقد معه في قادم الساعات، ومنتظر يكون معه في الإطار الفني الكوتش المساعد رائد البرهومي، المعدل البدني رفيق بوكامشا، المعدل البدني المساعد بلال بن سعد، تحليل الأداء باش يكون حسين بوسرسار ومحمد علي البكوش، مدرب الحراس وليد بن حسين. بالنسبة لغدوة باش يكون أول حصة تدريبية للكوكي مع الفريق، باش يكون بحضور الجمهور مع عقد ندوة صحفية للناطق الرسمي أحمد جبير للحديث على آخر التطورات في الفريق. مواصلين مع الساسس نهاية العلاقة التعاقدية مع المدير الرياضي طارق سالم لاختلاف في وجهات النظر. نادي الصفاقسي في بلاغه شكر طارق سالم على مجهوداته مع الفريق، أكد أنه يبقى ديما ابن الساسس. رسميا النجم الرياضي الساحلي يقرر مواصلة كريستيان براكوني كمدرب لفريق الأكابر بعد اجتماع اليوم العشية. نذكر النجم الساحلي انهزم البارح في سوسة واحد بليج أمام النادي الرياضي بحمام الأنف، وكان فما جدل داخل الهيئة بخصوص مواصلة المدرب من عدمها بعد النتائج السلبية. من أخبار النجم الساحلي نحكي على النادي الرياضي عفوا من اخبار النجم الساحلي نحكي على نادي الرياضي البنزرتي اللي عبر عن احتجاجه على عدد من القرارات التحكيميه خلال مباراته امام الاتحاد الرياضي المونستيري لحساب الجوله الخامسه من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم السيابيه. في مراسلته اليوم لجامعه كره القدم والاداره الوطنيه للتحكيم يقول انه ثم جمله من الحالات التحكيميه اللي اعتبر انها تستوجب المراجعه، ابرزها عدم الاعلان عن ضربتي جزاء في دقيقه 17 و51 وعدم إشهار البطاقة الحمراء في زوز مناسبات في وجه لاعبين من الاتحاد المونستيري. نادي البنزرتي طالب الرجوع إلى تسجيلات غرفة الفار في الحالات المذكورة. وسط الأسبوع الجاري تجرى مباريات الجولة السادسة ضمن البطولة الوطنية لكرة السلة حسب البرنامج التالي: غدوة بداية من 5 متاع العشية نادي حمام سوسة النادي الأفريقي، نهار الأربعاء بداية من 6 شبيبة المنازة نجم الرادسي نجم حلق الواد والنادي الصفاقسي، اتحاد الأنصار ملعب النابلي، اتحاد المونستيري الدالية الرياضية بجرومباريا، شبيبة القيروان النجم الرياضي السحلي. مجلس الاتحاد الافريقي لكرة اليد قرر خلال اجتماعه المنعقد نهار الاثنين 12 اكتوبر بالعاصمة الانغولية لواندا احداث دورة تأهيلية أولمبية خاصة بالرجال بداية من سنة 2028 في خطوة جديدة تفصل بين التتويج القاري والتأهل إلى الألعاب الأولمبية. بالنسبة للدورة تشهد مشاركة 4 منتخبات، نحكيه على منتخب المنظم وبطل إفريقيا إلى جانب زوج منتخبات الأفضل ترتيبا في كأس أمم إفريقيا. بالنسبة للختام باش يكون بأبرز مباريات اليوم في الملاعب الأوروبية. في البريمير ليج في إنجلترا حاليا بدأت مباراة كوفنتري ونيوكاسل، في الليغا بدأت مباراة ليفانتي إشبيليا، في سيريا الإيطالية أتلانتا فاز ضد فينيزيا 3-1 وحاليا تورينو يواجه أودينيزي.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فهم حكاية غرامة.

0: القيروان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: بين فهم. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 8:19 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا، شكرا على متابعتنا على شارع اليوتيوب الديوان فم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على الديوان فم. نحكي على صفحات مشبوهة تستهدف الأطفال، وإحنا قاعدين نحذر الأيامات هذه الكل، وحتى معناتها مجهودات الدولة الكلها منكبة نحو حماية الأطفال من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من السلوكيات المستجدة اليوم اللي قاعد يعيش فيها المجتمع متاعنا واللي قاعدة تستهدف صغيراتنا. شنية الصفحات المشبوهة هذية؟ كيفاش تستهدف الصغيرات؟ كيفاش الأولياء لازمهم يردوا بالهم ويوعيوا صغارهم؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله، يلا تتشويتا. مهندس البرمجيات الخبير في الأمن السبراني سي بسام اللبوشي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك مرة أخرى هدى، مرحبا بمستمعي ديوانا شامل الكل.
1: مرحبا. خبير دولي في الأمن السبراني، وانت تلاحظ وترى ذلك جيدا ساعة، هل أنه المخاطر هذه موجودة في بلادنا أكثر من البلدان الأخرى أم أنه منتشرة في كل بلدان العالم هالظواهر هذه؟
2: هي الظواهر هذه منتشرة في العالم الكل، وخاصة توا مع انتشار استعمال الذكاء الاصطناعي كثرت أكثر وأكثر.
1: كثرت أكثر وأكثر مع الذكاء الاصطناعي. كيفاش الساعة هات نفسروا شنية المشاكل هذية؟ كيفاش معناتها اليوم الأولياء لازمهم يردوا بالهم ويحلوا عينيهم ويتفقدوا صغارهم ويحميوا صغارهم؟ شنية الصفحات هذية وماذا تفعل بالضبط؟
2: خلينا نفسروا شنية الحكاية هذه. الحكاية هذه تتسمى الاستدراج الجنسي الإلكتروني.
1: الاستدراج الجنسي الإلكتروني، هاي
2: الإلكتروني تتسمى بالإنجليزي أونلاين غرومينج،
1: هاي
2: وقد تتطور إلى الابتزاز الجنسي الإلكتروني اللي يتسمى سيكستورشن. هذا ما موجودين من قبل، من أول موجة ليريزو سوسيو، وبالتالي سمع عباد يعملوا دي كونت باش يستدرجوا فيهم العباد كل سواء كبار ولا صغار، باش يستدرجوهم باش يستغلوهم باش يبعثوا لهم دي ديماج نتاعهم في دي بوزيشن ما همش باهين، ويستغلوهم هذيكم اصلا باش من بعد يعملوا دي زاكسيون فيزيك،
1: معناه يهددوهم تحت التهديد بتصاور المركبة هذية، يخليوهم باش يستقطبوهم باش يعملوا حاجات، معناتها حاجات أخرى ما هيش مركبة، حاجات حقيقية معناه.
2: اكزاكتومو، هذيك هي اللي قاعد يصير، ولا يستغلوهم ويأثروا عليهم باش يعطيوهم فلوس وتكسر في حاجه في حاجه، معناها يقولوا هاني شديت عليك كذية ما تقوليش انت مثلا يشد بنية عمرها 14 15 18 سنه يقولها ما تبعث ليش فلوس، نبعث التصاور هذا ما البوك ولا الكذا، وبوها يبدا صعيب وهو يعمل عليها ميتود، دونك لهنا البنية تولي تتلز ولا يقولها ماني شديت عليك تصاور هذاك، ما تعديش فيديو ما تعديش لايف ما نعطيكش، دونك يزيد يشد عليها اكثر لايف يشد عليها فيديو يقولها ولا وعندي هذا من الكل، وبالتالي يكفر من العمليات اللي يخليها الطفله المسكينه ديك تحت السيطره من شيرة هي معناها وقع الاحتيال عليها، ومن شيرة اخرى ما تنجمش تقول لمها خاطر تضربها ولا كذا، وما تقولش لبوها خاطر بوها صعيب وما يعرفش اللي هي ضحيه، وبالتالي تلقى روحها ضحيه من الشيرتين وما تعرفش اش تعمل، وفي اللاج نتاعها وهي ماهيش واعيه، بالتالي الوالدين، انا بصراحه في الكهذا هذا نقول الوالدين هم السبب، خاطر ما قربوش ولادهم لهم وما وعوهمش وما حماوهمش.
1: فوالا. لكن اليوم ما انت قلت ذكاء اصطناعي، في ظل الانتشار بتاع ذكاء الاصطناعي يخلي برشا معناتها خاصه الاولياء بتاع جيل توا يعرفوا جيدا انه ذكاء الاصطناعي نجم يركب برشا حاجاتك ولا لا؟
2: بالضبط، احنا في الشركه بتاعنا نعملوا توعيه في الامن السبراني من قبل، من سنين التالي في التكوين نتاعو في السنسيبيليزاسيون نطلب نمره نتاع وحده ما نعرفهاش ما عنديش نمرها، وبالوقت نركب محادثه ونقول لها المحادثه هذه كنا نبعثها لراجلك اش تعمل ديريكت، مول تقول ووه ووه ووه،
1: معناها هي في حد ذاتها تهتز.
2: بالضبط.
1: خلي معناتها يا رجلها شو باش يصير.
2: تليفونها تشوف في تليفونها تبعث من تليفونها ولا لا، وهو كل شيء في تليفون. وبالتالي ما يلزمنا نصدقوا حتى حاجه تجينا من على الكترونيا، خاطر نجموا نعملوا الفبركة نتاع كل شيء.
1: فوالا هذا اللي خلى ميلوني درنيرمون مع تسجلت صوتها هكا ولا لا في حقول بلكيه باش ما يتلعبوش بيه. نتصور حتى السياسيين ولا توصلهم الحكايه هذيا نتاع التركيب واستغلال الصوت وغيره وغيره، معناتها من الحاجه هذوما هكا ولا؟
2: وهو كذلك انا احنا نجمو نعملوا تيست هذا الاسبوع الجاي، ندخل معاك في موضوع اللي تحب عليه انت يا مبسوطك.
1: ما تنجم تركب لي حاجه وانا قاعده هكا نحكي معاك ونتفاجئ هكا ولا لا؟ ولكن هذا نجم يصير، معناتها اذا كان انت اليوم نجمت تركب واي موضوع حبيت عليه يعني فما بالك بالشبكات المختصه شنو تنجم تعمل يعني هذاك الشغل الشاغل نتاعها.
2: وهو كذلك وبالتالي طبعا ما عادش يزمنا نصدقوا حد شيء، وباش نحميه ورواحنا يزمنا نكونوا واعيين، يزمنا نشوفوها قدامنا تصير الحكاية باش نكون واعيين وما نصدقوش اللي قاعد يهبط الكل حتى لو كان يبدأ بصوته.
1: فوالا فما ناس تحذر من نشر الفيديوهات على تيك توك لانه فيهم التعابير نتاع الوجه نتاعنا، واحيانا فيهم اصواتنا، واحيانا معناتها ينجموا يكونوا سهلين باش تتفبرك بهم فيديوهات ولا لا؟
2: بالطبع هما توا وصلوا كونو جوست يجي كابيل نتاع 5 سكوند انت تقول الو الو الو، يعرفوا الفريكونس نتاع صوتك ولا يقول تقول تكلم سي بون هذيك بالفريكونس هذيك 5 سكوند بركه هذيك ينجموا يركبوا بها كلام كامل معناها نتاع ساعه وساعتين.
1: معناها هذوما ينجموا اليوم يحطوك في جريمه ولا يتهموك بانك انت ارتكبت جريمه وتصرح بذلك بعظمه لسانك. هل عندنا من الامكانيات اليوم الالكترونيه باش نفكوا هالشفرات هذيا باش نفهموا لي هذاك مركب ولا لا؟
2: باهي هدى باش نسالك سؤال باش نجاوب انت على سؤال سالته لي. انت كي نعطيك ورقه ونقول لك صحح 10 مرات التصحيحه نتاعك، تصحيحات العشرة باش يجوا كيف كيف؟
1: لا فما شويه اختلاف.
2: قداش يشبهوا لبعضهم؟
1: نسبه كبيره هكا ولا اكثر من 90% ينجموا يشبهوا لبعضهم.
2: ينجموا يشبهوا لبعضهم. باهي وبالتالي احنا في الكتاب ده حكايه نتاع التصحيحات كيفك كي توصل ل 80% نقولوا راهو تري بروبابل كون تكون انت. الانتليجنس ارتيفيسيال توصلنا ل 99%
1: تاع سيمي انك تكون انت.
2: تكون انت
1: معناها انت هكا ولا؟
2: ماكش انت.
1: فوالا نحكي انا معناتها اذا انا كمتلقي يجيني معناتها حاجه عليك انت كبسابة لموشي انا نقول هذا هو هو مش غير فوالا هو
2: وهذا هو. دونك يلزمنا حوايج اخرى تثبت اللي هذاك هو، مش كان بكا نسموه لاسيت البروف الكترونيك اللي جايتنا. يلزمنا ديما نشكوا في البروف الكترونيك. والحق احنا عندنا دي زيكيب في وزاره الداخليه اللي هم متكونين على هذا ما مكوناهم باش يعرفوا كيفاش يفرقوا ما بين حاجه مصنوعه باليا وحاجه ماهيش مصنوعه باليا.
1: ان شاء الله تتعمم على هالفرق هذه مش كانت داخلية فقط فوالا تتعمم على كل هياكل الدولة متاعنا، لأنه اليوم الناس نجم حياتها تكون في خطر كبير وكبير جدا. يقول لك جاك البلاية غافل لك ولا لا؟
2: بالضبط هي هذاك علاش يزيدنا نوعيو العباد. ما تصدقش انت واحد باش يعمل لك عركه تو ولا واحده باش تعارك راجل ومرته ما عادش تمشي تكتب له ولا تسحر ولا اللي هو تعمل له فيديو ترك فيديو على مرته طبعا فيه
1: سهله برشا معناها. واذا كان هو اكل الطعم يعني كما برشا معناتها اولياء نتاع صغيرات اللي احنا نحكيو عليهم يعني صحيح حياه دمرت نتاع عائله هكا ولا؟
2: صحيتك. وبالتالي قربوا صغاركم ليكم يهديكم، ما تتغشوش عليهم كي يغلطوا. رام الصغار تحب ولا تكره يغلطوا، ونشوفوا فيهم كلهم كونكتي. وبالتالي خليه يعطيك سره، خليه يقول لك بابا راني غلطت في كذا كذا، ولا امي راني غلطت في كذا كذا، ولا صارت عليا كذا كذا. اذا كان ما يحكيش لي انت شكون باش يحكي؟ اذا كان ما تمنعوش انت شكون باش يمنع؟ ولا حتى اللي يزيد يغلط اكثر باش ما عادش تنجم تصلح حتى شيء.
1: فوالا هذا هو. شكرا لفضلك يعطيك الف صحه مهندس البرمجيات خبير الامن الدولي السبراني سيد بسام اللموشي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها. ان شاء الله ربي يحفظ كل الصغيرات ويحفظ الجميع، ونرد بيننا نرد بيننا نرد بيننا. فوالا من الحاجات هذوما اللي قاعدين يصيروا اليوم جرى الذكاء الاصطناعي. هذا هو الذكاء الاصطناعي اللي حضروا منه الخبراء والمختصين، ينجم يتقلب برا وهو صنع بشري لكن لازم يتقلب على البشريه. مواصلين معكم بمشوارنا 8 و29 دقيقة على موجتنا.

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Parcours les têtes ou ajoutez des tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez ça à nos salines, puis Night Club, Mara Mohamed El Karakni. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soutkom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا يا 8 ونص على موجاتنا مشوارنا بتوصل معاكم حتى للدسعة متاع الليل. شكرا للجميع. مشروع لتثمين مياه الأمطار وتحويلها إلى مورد مستدام تطلقه بلدية العين بصفاقس، فما هي تفاصيله بضانة تشفيتا؟ كهية مدير النظافة العامة والصحة ببلدية العين سي عبد الجبار بالطيب، مرحبا مساء الخيرات، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: الحمد لله لاباس، مساء الخير ليك ولكافة مستمعي ديوان اف ام.
1: شكرا. نجاحات تلو النجاحات في بلدية العين، عيني ما تضركم، خمسة وخميس عليكم، ان شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم القوة ودمتم مثالا للبلديات الناجحة.
2: الله ينورك، يعطيك الصحة.
1: مرحبا. مشروع لتثمين مياه الأمطار وتحويلها إلى مورد مستدام، شنو المشروع هذايا ومش تعملوه بالضبط، شنو هي تفاصيله؟
2: شكرا. هو في الحقيقة مشروع تثمين مياه الأمطار يأتي في إطار مخططات قامت بها بلدية العين، مخططات تنموية وبيئية من خلال رؤية شاملة للمنطقة البلدية في أفق 2025، في من خلاله تحسين جودة الحياة لكافة المساكنين. المشروع هذا هو شركة بلدية العين في أبريل دوفر أبريل كونديتاتور عملت لابيا وكلت النهوض من الاستثمارات الفلاحية اللي تحصلت على تمويلات من الصندوق الأخضر الدولي. مشروع بقيمة 30 مليار دو. جاءت الفكرة أنه بلدية العين باش تشارك من خلال مشروع تثمين مياه الأمطار. المشروع هذا يتمثل في أحداث خمسة خزانات مياه ترفع حوالي 50,000 متر مكعب من مياه الأمطار، ينظم تصفية وضخ متطورة، تركيز شبكة لجلب المياه وجمعها بطول 15 كيلومتر، تركيز نظم توزيع عصري، تركيز نظام فلتو ضوئي لتشغيل الخزانات، توزيع 1500 تهريج للمواطنين بسعة 5 متر مكعب لتخزين مياه الأمطار واستعمالها في ري الحدائق، غراسة 10,000 شجرة على مستوى وادي الشعبوني لإحداث حزام أخضر، وتركيز نظام ري للاقتصاد في الماء قطرة قطرة، بعث مركز للتصرف في مياه الأمطار، باستعمال التكنولوجيات المتطورة بنظم رقمية ببلاتفورم اتسيترا، تكوين أصلا المشروع هذا باش يتم فيه تكوين عدد هام من الشباب وتشغيل عدد هام آخر في مجال التثمين والاقتصاد الدائري. كذلك أنه باش تنتفع حوالي 500 فلاح من مياه الأمطار المجمعة والمصفات لري المحاصيل بفلاحة المزاورين للمنطقة البلدية بطبيعة الحال سواء كانت أشجار مثمرة أو تربية ماشية، أنهم باش يستعملوا المياه للأمطار المجمعة بالمنطقة البلدية، بالإضافة لكونه باش يتم توزيع تهريج على المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية وكذلك المساجد لاستعمالها في الدورات الصحية. هذا بالإضافة أنه باش نقتنيه سهريج كبرى لرش المياه عند ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف لتخفيضها والتخليص من تأثيراتها على المواطنين. المهم معناها غروسو موندو معناها لي كومبوزونت نتاع البروجي. البروجي حاليا هو حظي بالفرز الإداري بالقبول في مرحلة الفرز الإداري، وهذه خطوة هامة، لكن المهم زال الفرز الفني بكويمون تكنيك. وهنا احنا على قيمة المشروع اللي هو مشروع مندمج بروجي انتجري وعنده فائدة كبيرة جدا سواء كان على الاقتصاد في الماء من خلال تجميع المياه أو لاليمونتاسيون تاع الناق فرياتيك، كذلك من خلال بعده البيئي اللي هو نعرفه الاستاجناسيون تاع الماء في منطقة العين يعاني منها برشا المواطنين، من خلال معناها تعطيل حركة المرور وسيولة حركة المرور، كذلك هناك تلوث بصري، كذلك أيضا ديجراداسيون كبيرة للإنفراستركتور، بالإضافة إلى أن يكون مصدر الانبعاثات الغازية على CH4 والH2S. ونحن أمام إكراهات كبيرة برشا تاع تغيرات مناخية، اللي نحن البروجي تاعنا يأتي في الإطار هذا، أنه نحن التغيرات المناخية هذه اللي هي تسبب لنا أمطار كبيرة جدا خلال وقت وجيز مما يتسبب في فيضانات. المشروع هذا ينجم يحمي منطقة العين 80% من الفيضانات، كذلك أنه يساهم بنسبة كبيرة ياسر من التلوث الهوائي اللي هو مصدر التغيرات المناخية، بالإضافة للعائدات والاقتصادية اللي كنت نحكي فيها في الإطار هذا.
1: قديش تكلفة المشروع تقريبا، وعلى قديش من سنة هذا باش يصير؟
2: هو 30 مليار
1: 30 مليار هاي.
2: بعدين باش تصير الدراسات، وبعدين
1: مبدئيا وعت نقول وإحنا حوالي
2: صحيح لتود دي فوزابيليتي لتود دامباكت اتسيتيرا لتود باش يصيروا، من بعد تتحدد نهائيا الكلفة واللي كومبوزونت تاع المشروع. تبقى احنا رانا من منبركم انتم وبارك الله فيكم، ديوان اف ام ديما تابع في انشطه بلديه العين في العمل البلدي بصوره عامه، اللي هو مشروع مهم جدا نموذجي مندمج، المشروع الوحيد الموجود في تونس، وهذا مشروع تونس كامله، لانه المشروع الوحيد اللي نجم يكون نموذج تخدم عليه معنا بلديات اخرى مشابهه لبلديه العين، سواء كان في توبوغرافيا المنطقه او كذلك معناها في المشاكل الموجوده. المشروع هذا من خلال منبركم انتوما نجدوا جميع الهياكل معناها المعنيه وكذلك خبراء الموجودين كل انهم باش يكونوا معنا في الكوميتي دو بيلوتاج، كل واحد يساهم من مكانه ويساهم مع بلديه العين للدفع نحو معناها تحقيق المشروع هذا.
1: ان شاء الله نراوها على ارض الواقع. شكرا لفضلك يا مدير الاضافه العامه والصحه بلديه العين سيد عبد الجبار بالطيب، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. 8:36 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى 9 متاع الليل في 60 دقيقه على ديوان FM.
0: في 60 دقيقه

0: مرحبا بكم 48 دقيقة على موجاتنا القيصر كاظم الساهر زيديني عشقان موصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة على ديوان فما
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة مع هدى الورغمي.
0: مرحبا أهلا وسهلا. يوم دراسي بالبرلمان، يوم أكاديمي حول تسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. مبادرة في البرلمان عندها من عام ناول تقريبا الجمعة، وصلنا إلى اليوم الدراسي يعني تقريبا الخطوة ما قبل الجلسة العامة وتمرير هذه المبادرة حتى تصبح قانون ساري لا مفعول يقع التصويت عليه. شنو اللي صار اليوم؟ شنو هي التفاصيل؟ وين وصلت المبادرة هذية؟ نحكي مع جهة المبادرة وأيضا عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان. استقبلوا تتسويتا ضيفنا في المباشر سيد حسن الجربوي عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان، وكذلك عن جهة المبادرة. المبادرة هذه متاع تسوية وضعية مشروع قانون حول تسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. سيد حسن مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مساء النور، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ذاعدي وانا فهم.
0: شكرا، مرحبا. قولوا مبروك ولا مازال ولا كيفاش؟ شنو اقولوا معتا وين وصلنا توا؟ فرحانين وصلت المرحلة هدية، مرحلة ما قبل الجلسة العامة. قولوا احنا معناتها ركحت حضرت المبادرة هدية القانونية، وقتاش ان شاء الله نشوفوها في التصويت؟
2: هو شوف، أول حاجة هو ما عادش الأبار العميقة ولا يشمل كل الأبار حتى السطحية اللي فيها إشكال. دونك احنا في تسوية وضعية الأبار الغير مرخصة عميقة وسطحية. هذايا يبين المقترح هذايا، أنا نعتبره اللبنة الأولى كي تكون وظائف الدولة منسقة بين بعضها وتحب تختم مشروع قانون وتحب تكون فما تنسيق جدي. اليوم شفناه هذايا في مقترح القانون، لأنه المقترح القانون هذايا جاء فصل إضافي في قانون المالية 2025، صارت في إشكاليات، تم التنسيق بين اللجنة وبين الوزارة باش اليوم وصلنا لليوم الدراسي اللي إن شاء الله في القريب العاجل مش يكون جلسة عامة على المقترح هذايا وإن شاء الله يكون عليه التصويت. لكن احنا شو نقوله ديما الحلول هذه أنا في شخصي كجهة مبادرة نعتبرها حل ظرفي، لأنه الحل الأسمى هو مشروع مجلة المياه. اليوم مقترح القانون هذا علاش احنا حكينا عليه وقدمناه كمقترح قانون؟ لانه الفلاح في تونس ما عادش قادر ينتظر اجراءات تطول وامور اداريه تطول اكثر، لانه مقترح هذا على الاقل يمكن الفلاح باش يستثمر في القطاع الفلاحي، يمكن الفلاح باش يطور مشروعه، يمكن الفلاح اليوم اي فلاح يسمع فيها توا يحب يطور المشروع متاعه، والا عنده فكره متاع مشروع يمشي لأي بنك مانحة، البنك الفلاحي، البي تي اس، حتى الوكالة الاستثمار في القطاع الفلاحي. أول شرط تحكيه هي عندك بير بالرخصة ولا ما عندكش، وهذا اللي يخلي فما جمود عقاري اللي ما ثمش استثمار في العقارات الفلاحية، ويخلي فما جمود حتى في الاستثمار في القطاع الفلاحي في عدم تطوير في القطاع الفلاحي. هذا يهزنا اليوم اللي كونه اليوم يلزم فما روح أخرى للقطاع الفلاحي، فما برامج أخرى. راهو طموحنا ما يقفش عند تسوية وضعية الآبار، لأنه القطاع الفلاحي يرتكز على عديد الجوانب، منها الجوانب اللي احنا ديما نحكيو عليها وإن شاء الله تكون فما إجراءات وقاعدين نخدموا عليها في مثل المقترحات هذه، اللي يكون فما توجه إقليمي. اليوم راهو الفلاح التونسي مع كونك تسوي له وضعية البير ومع كونه تخليه اللجوء إلى المؤسسة المانحة والبنوك المانحة والوكالة وغيرها، وينجم يتمتع بجرار ياخو كل المنحة 50%، لا تريخ ومنحة 50%، الفلاح ينجم دونك تسهلوا الإجراءات.
0: لأنه الحصول على هذه المنح سهل اليوم للفلاح، ولا يقعد يستنى بسنوات ويقعد إجراءات إدارية بيروقراطية معقدة.
2: الحاجة المفرحة علاش أنا حكيت لك اليوم الوزارة كحكينا على المقترح ودخلنا في التفاصيل ودخلنا باش نسهلوا الإجراء من بعد في النصوص الترتيبية، الوزارة تقول لك أنا حاضرة للمقترح هذايا، محاضرة بلاتفورم، محاضرة جميع الإجراءات، نصوصي حاضرة، نستنى في الجلسة العامة تمرر القانون، أنا كوزارة الفلاحة حاضرة باش نطبق القانون هذايا. ومشينا أكثر من هك، حكينا حتى مع الوكالة الاستثمار، حكينا اللي أنت قادرة اليوم باش تمول المشاريع الفلاحية على خاطر نسبة الآبار مرتفعة برشا، الوكالة كيف تقول لك أنا حاضرة باش نطبق
0: وضعيتك وجه نعطيك باش تستثمر. هذا هو
2: صحيح، تسويت الوضعية باش نتوجه للاستثمار. لكن مدام هدى، الحاجة اللي اليوم بالحق هي في صميم الموضوع واللي نحكيه على القطاع الفلاحي لازم نحكيه عليه بكل شمولاته. اليوم ما عادش يستحق القطاع الفلاحي حلول ترقيعية وما عادش القطاع الفلاحي حلول قطاعية، خاطر اليوم نشوفه مخطط فرق، كما نشوفه برنامج المياه لسنة 2050، نشوفه برنامج القطيع لسنة 2037. اليوم الفلاحة حسب تقديري الشخصي تحتاج رؤية فلاحية وطنية شاملة ومتكاملة. كيفاش تكون؟ تربط بين الماء والأرض والإنتاج الحيواني والنباتي والتمويل والتصنيع والتسويق والتصدير. اليوم في القطاع الفلاحي إذا كان ما نتوجهوش لتحديد أولويات وأهداف وأجال والوسائل متاع التنفيذ، اليوم رانا مش نبقى في نفس السيركل اللي ندورو فيه. على خاطر اليوم شوف تنقصنا الخارطة الفلاحية، وأنا يؤلمني اللي فما توجه سياسي ركزنا الأقاليم. اليوم عندنا 5 أقاليم، لكن 5 أقاليم هذه ما تنجمش تجبر الفلاح على زراعات معينة حسب السوق ولا حسب ما يطلبه للتصدير. لكن الأهم حاجة هي المنح، أهم حاجة هي التشجيع. أنت تجي الأقليم الأول ولا الثاني ولا الثالث، تعطي الفلاح امتيازات حسب الدولة ما يحتاج السوق وحسب الدولة ما هو برنامجها. لو ما تجيش الفلاح تقول له أنت ما تزرع زراعات كبرى في بنزرت وما تزرعوا وكذا، ومعناتها يلزمك تشجع الفلاح في الشمال شنو هو اللازم في الاقليم هذايا، تجي الاقليم اللي فيه الساقس شنو هو نستحقه احنا وشنو هو المناخ وشنية التضاريس وشنية رؤية الفلاح. لذلك اليوم يلزم يكون عندنا بعد وطني، اليوم يلزم يكون عندنا رؤية للفلاحة، رؤية وطنية شاملة ومتكاملة. ما نخليوش، انا يؤلمني حتى هو يكون قطاع، لكن كي نلقى انا وزارة مقسمة في مخططات كل حد عن حداء ومتفرقة، معناتها تحس اللي كونه كأنه قطاعي ما هوش رؤية شاملة. اليوم الفلاحة يلزمنا كالدول الأخرى راهو اليوم تكون عندنا رؤية شاملة تربط بين جميع المنظومات، تربط بين التسويق وبين التصنيع وبين التصدير، تربط بين منظومة الإنتاج الأساسية. اليوم على خاطر القطاع الفلاحي أنا نعتبره أهم شريان اليوم في الاقتصاد البلاد التونسية، على خاطر صحيح توجهت الدولة في فترة ما إلى منظومة التحويل وتوجهت إلى منظومة التصدير، لكن منظومة الإنتاج اللي هو الفلاح اللي هو اللي ينتج اللي هو اللي يلزم تكون عنده رؤية أخرى.

0: باش نسالك نقطة في الموضوع حاليا، لأنه الفلاح اللي يسمعوا فينا اليوم يقول لك كي أنا باش نمشي ندفع فلوس توا للدولة باش نسوي وضعية البير متاعي، نخاف أنا نقعد الغادي باش ناخو تراكتور كما أنت قلت المرة الأولانية باش ناخو 50% منح، نقعد برا امشي ويجا وسنوات وما ناخوش المنح هذيا، باش ناخو منح ربما باش نزرع أي حاجة تحب لي سنوات، ولا باش ناخو قرض تحب لي سنوات. هل أنه هناك اليوم تعهد من وزارة الفلاحة أنه الناس اللي باش تسوي الوضعيه نتاعها، انا باش ندفع لك فلوس ونسوي الوضعيه نتاع البير نتاعي بغض النظر شكون صحيح وشكون غلط، لانه حتى الدوله ساهمت في هذا منذ سنوات وقصرت في الموضوع هذا وخليت الوضعيه توصل للمرحله هذه من الابار العشوائيه، ثم انا نسوي الوضعيه نتاعي بغض النظر شكون كان سبب فيها، لكن في المقابل نحب نستثمر ونحب تجي على الاستثمار وما نحبش نقعد بالسنوات وانا نستنى.
1: هو هذه حقيقة اللي تم طرحه، وطرحنا حتى مواضيع أخرى اليوم كما تحكي أنت كفلاح. اليوم أنا معاش عندي بلغتنا العامية نفس باش نزيد نصبر أكثر السنوات عام واثنين وثلاثة باش ناخو أنا المنحة متاعي ولا باش نستثمر، رغم اللي أنا باش ندفع فلوس لتسوية الوضعية هذه اللي هي 3,500,000 اليوم. بحضور عديد المديرين العامين اللي حضروا من الوزارة وتم النقاش في هذا الموضوع، تم تعهد من المسؤولين من وزارة الفلاحة اللي كونوا ماهيش مش تاخو برشا وقت، مش تكون فما بلاتفورم موجودة كما حكيت فيها جميع من موقع البئر من الملكية من
0: العمق
1: من هذيك خدمة بعض المندوبيات وبالتنسيق هاي. لكن احنا كنحكيو على الاستثمار، دونك تعهد اللي كونها ماهيش مش تاخو برشا وقت ويتم الفلاح التسوية متاعه ويتم اللجوء كما حكيت للمؤسسات المانحة في القطاع الفلاحي. لكن فما حاجة أخرى وأنا عشتها الفترة الأخيرة بحكم قربي من المجال، شفت حتى عديد الشباب اليوم اللي يمشي يعمل لك تكوين في في في تربية الماشية ولا تربية الأبطار ولا غيرها من البرامج، يجي مش ياخو قرض على خاطر الشهادة هذيك يلزم عندك شروط أخرى، عندك شروط الأرض، عندك غيرها، نلقاو اللي يلزم تكون يا أنت في منطقة سقوية يا عندك بير بالرخصة، وهذا اللي يطرح إشكال اللي عديد صغار الفلاحة ولا حتى الفلاحين كبار تلقاه ما عندوش بئر أمور قانونية يطرح المشكل هذايا. أنا نقول احنا نمشيو في حسن النية ونمشيو اليوم في تسوية الوضعية هذايا، وإن شاء الله على قريب كما تعهدت الوزارة اليوم اللي مشروع مجلة المياه قريبا سيطرح على مجلس نواب الشعب، وهذا حقيقة أنا نعتبره الحل الأسمى، خاطر مش معقول اليوم في التغيرات المناخية وفي الوضع المائي اللي تعيشه البلاد بعدين نخدم مجلة مياه من سنة 1975، وهذا تعهدت الوزارة عديد المرات اللي المشروع القانون مش يطرح على مجلس نواب الشعب إن شاء الله يكون ذات أولوية، وإن شاء الله نشوفه أثر لهذه المقترحات على أرض الواقع. هذه تقريبا من أهم الحاجات اللي خدمنا عليها في لجنة الفلاحة، وإن شاء الله يكون لها
0: إن شاء الله. أنا باش نستغل وجودك معايا كعضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حول موضوع سل الزيتون، وإحنا على أبواب موسم جني سيد الزيتون واللي بدأ ربما في بعض المناطق. شو المطلوب اليوم حتى لا يعاد سيناريو الحشرة القرمزية، حتى لا يعاد سيناريو اللفحة النارية في بلادنا؟ شو المطلوب في هذا الوقت بالذات في الفلاح باش يبدأ الموسم تاعه وخايف في نفس الوقت أنه تكون فما هالسل هذايا ينجم ينتشر ويكون في عديد الضيعات؟
1: شوف، هو أنت يعطيك صحة اللي طرحت الموضوع هذايا في هذا الوقت بالذات اللي برشا تحكي فيه موضوع سل الزيتون اللي هو تطرح في مناطق على الساحل بحكم هو يتماشى مع الرطوبة ومع سيرتون مناطق اللي تحت فيها التبرور نقول احنا بلغتنا العامية، خاطر هي القات المناخ باش تتكاثر في هذايا. هو أول حاجة ساعة باش ما نهولوش الناس ما يأثرش على الكاليتي متاع الزيت، لكن المشكل اللي يطرحه هو بل موجود راه في البلاد التونسية لكن ماهوش موجود بالطريقة اللي شفناها للفترة هذه. احنا كفلاحة وقريب من القطاع الفلاحي ونعيشه مع الفلاحة كان موجود لكن ماهوش بالطريقة الموجودة اليوم تو، على خاطر التغيرات المناخية نعاود ونقول الطريقة متاع الجني أثرت برشا. أنا نعاود ونقول اليوم تطلب حاجتين، الحاجة الأولى الوزارة لازم تتحمل مسؤوليتها، مندوبيات الولايات يتحملوا مسؤوليتهم في حاجة اللي يكون يوم أيام تحسيسية تفهم الفلاح وتوعيه، لأنه الطريقة الوحيدة هي الزبيرة، يلزم الفلاح يخرج ويدور في الضيعة متاعه ويشوف بالزيتونة ويلقى فيها المرض هذا يقص العود يزبره والتسترة يلزم فيها معقم تاخو معقم ولا حتى جافي

0: ونشوفوا اي برودوي عقم تحط فيه الطشره اذا مش تعدل الزيتون من بعدها لقيت فيها. هذه هي الطريقه، وتهز العود اللي لقيته وتحرقه بعيد على الضيعه نتاعك في الخد نتاع الزيتون ولا في اي بلاصه، خاطر اليوم كي مش ندخلوا في موسم جني الزيتون، فما ناس في الجنوب تجمع بالعصا، فما ناس تجمع بالامشاط بالخرطات، فما ناس هذاك ببرزق تتحرك سراره من جهه لجهه، من معتمديه لمعتمديه، من عماد لعماد، الناس تتنقل وتخدم وناس تخضر في الزيتون، هذا يخلي العدوى تنتقل. راهو اليوم ما نستهزئوش وما نخوفوش في نفس الوقت، على خاطر اذا كان يتم الاستهزاء كما صار بالحشره القرمزيه، الحشره القرمزيه دخلت لتونس في السويسي، حكينا ونددنا وبعثنا وعطينا حلول، خذيناها بطريقه عاديه اللي خلت الوضع كنا رابع دوله منجه ومصدره للهندي. شوف اليوم وضعيتنا وين، لذلك الزيتون اليوم ما نلعبوش به. اليوم راهو يلزم ناخذ قرارات ويلزم نحطوه ذات اولويه ويلزم نوعيه الفلاح ويلزم نعطيه الحلول ويلزم تكون ايام تحسيسيه والارشاد الفلاحي بصير ترى ونشوف حلول، لانه اذا كان اليوم لا قدر الله ينتشر المرض من بلاصه لبلاصه، راك اليوم تحكي على ثروه وطنيه، تحكي على اقتصاد بلاد، تحكي على شجره الوحيده اللي وقف عليها الاقتصاد اللي دخلت لك سنه 2024 5000 مليار، اللي تخدم في الاف مؤلفه من مواطن الشغل. اليوم ما نلعبوش بها، يلزم الناس تحمل مسؤولياتها، يلزم الناس توعي الفلاح، يلزم الناس تخرج تبين له كيفاش يصبر، كيفاش يجمع، كيفاش العدوى هذه ما تنقلش اكثر من هذايا. انا نطلب اللي كونها الناس اللي تتنقل من بلاصه لبلاصه يلزمها تشوف حلول اخرى. والحل اللي يخوف اكثر اليوم ديوان الاراضي الدوليه، اليوم كيما الشعال وبزويته والسلامه وسيدي الظاهر والعلم، اليوم راهو موجود فيها المرض هذايا. يلزم الديوان الاراضي الدوليه يهبط ويشوف المشكل اللي مطروح، ما نبقاوش اليوم نعالجه بعد الازمه. خاطر نعود نقول القطاع هذايا ردوا بالنا، نخوض المرض هذايا ناخذوه بجديه ونهبطوا على أرض الواقع باش نلقاو حلول.
1: شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الصحة، شكرا على كل هذه المعطيات. عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان السيد حسن الجربوعي، شكرا لك، يعطيك الصحة. 58 دقيقة على موجاتنا، شكرا لكيب الكل، محمد زعبار، هيفا بن يوسف، ضحى سويسيا، جمال تحيات، ودرور غمي الأخبار، مع أميرة مقني نايت كلوب، مع محمد القرقني. تكون زينة، صباح الخير، باي باي، قبلوا غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجات.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: انت ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع ابو العريف كل سبت وحد ابختير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشرة نص الليل
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز التاسعة ديوان اف ام مع السلامة. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد رابح يفيد بأن الهيئة تعمل حاليا على تركيز نظام الجودة من أجل الحصول على الاعتماد الدولي، موضحا خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة بأن ذلك يأتي بهدف تطوير منظومة الجودة وفقا لثلاثة مراجع معيارية دولية. وبيّن رابح بأن عمليات التدقيق داخل صلب الهيئة بدأت فعليا على أن تنطلق خلال الفترة القادمة عمليات التدقيق الخارجي من طرف الهيئة الرسمية للحصول حصولي على هذا الاعتماد الدولي الهام. عمادة المهندسين التونسيين تشارك ممثلة بعميدها محسن الغرسي في لقاء تبادل الهندسي الصيني العربي 2026 الذي تحتضنه العاصمة الصينية بكين من 12 حتى 15 من أكتوبر بهدف تعزيز التعاون الهندسي وتطوير الشراكات في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا. وطرح عميد المهندسين التونسيين 5 مشاريع استراتيجية، 3 منها في تونس مع إمكانية توسيع نطاقها ليشمل القارة الإفريقية وتتمثل في أحداث مراكز متخصصة في الهندسة 0.5 والابتكار الصناعي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والأمن الطاقي وشبكات الكهربائية الذكية. كما اقترح تحت مظلة اتحاد المهندسين العرب أحداث أكاديمية صينية عربية لتكوين الهندسية المتقدم إلى جانب إنشاء منصة مشتركة للمشاريع الهندسية والابتكار ونقل التكنولوجيا. النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية زغوان أحسن بن علي يفيد بأن الانتصاب الفوضوي وموقع محطة النقل العمومية الحالية وسط مدينة الناظور من أبرز أسباب الاختناق المروري، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة وتطبيق القانون وتنظيم النشاط التجاري. وأوضح النائب لمراسل ديوان فم أن السوق البلدية التي تبلغ كلفتها نحو 700,000 دينار تتوفر على فضاءات مخصصة للتجار، غير أن مواصلة البعض الانتصاب خارجها تضر بالتجار المنتصبين بصفة قانونية، مما يستوجب متابعة دورية للحد من هذه الظاهرة.
3: النقل المروري الحقيقة هو يرجع بالأساس للموقع المحطة النقل العمومي الحالي اللي هو الحقيقة جاي في قلب البلاد. من 2018 وكنت أنا ضمن الفريق العام البلدية ارتأينا وأنه لازم المحطة تتغير وتخرج البرة باش حدوا مع الاختناق المروري داخل المدينة. إجراءات الإدارية وخطوط التمويل كانت حقيقة صعبة شوي. الحمد لله بعد جهد جهيد وبعد دوز طلبات عروض الحمد لله توصلنا أنه مؤخرا على كبلدية وصلت أن تنجح وتتوفق في طلب العروض الثالث وإيجاد التمويلات اللازمة، وإن شاء الله توا البرنامج محطة انطلق منذ قرابة 6 أشهر هو في طور الإنجاز. إن شاء الله المحطة هذه بشكون نموذجية.
2: في أخبار العالم، المتحدث العسكري لأنصار الله الحوثيين يعلن استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة تخميس مشيط بمسيرة. من جهتها القوات الحكومية اليمنية تعلن استهدافها بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM.

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم وين ما كنتم، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه بيان سور، ونتمنى لكم زاده برشا برشا موسيقى ان شاء الله تعملوا معنا بون كيف. نسيكم شويه في الاخبار والاكتواليتي بوتيتر اللي تخليكم هكا ستريسي ان بو في وسط النهار، ولكن زاده فما موضوع مهم برشا قبل ما نسلم على ليكيب. موضوع في الدخل اخترت اليوم اني نحكي عليه هما السيارات اللي قاعدين نشوفوا فيهم برشا ولات، ونداء الى وزاره الداخليه وفي على راس وزير الداخليه بطبيعه. نحكيوا على السيارات موجوده بكثره في طرقاتنا، ولات موجوده يمكن اكثر حتى من العاده، ونلاحظوا أكثر من العادة اللي هي سيارات تلقاها في مي، البلار متاحها كله في مي ومن غير حتى متخيكول، معناها قاعدة دورة السيارات هذية من غير حتى بلاكة من غير حتى شيء، كلها في مي، متعرفش حتى الناس شكون اللي في وسطها ولا حاجة. دونك الأكيد أنه ما منشكوش حتى واحد يشك في الـ في الـ في, الـ في أنه السيارات هذية مخالفة مهما كانت صفتها مهما كانت الأشخاص اللي تسوق فيها. فرجاء رجاء من كل الأمنيين ورجاء من وزارة الداخلية الـ الـ الـ الـ كيفاش متابعة المسألة هذية يتمثل اختار على أمن تونس، وتمثل زاد اختار على المستعملي الطريق، لأنه سيارة هذية نجم تتسبب في حوادث، نجم تتسبب في مشاكل، ولكن ما نجموش يتم تتبعها ولا ما نجمش حتى لو كان. رأو شوف فما عبيد تقول لك ليه هذوكم أمنيين، فما حتى كان أمنيين راهو على الأمني أنه يعمل البلاكة وأنه يكون زاد يحترم القانون اللي هو يمنع استعمال الفيمي. كانوا مواطن عادي، كانوا مواطن من عشان كادر في إدارة، كانوا مهما كان الصيفة متاعه من عشان صيفة ممنوع الشيء هذيك، فعلى وزارة الداخلية أن تتدخل في المسألة هذية. السيارات هذية كثرة برشة واللي تتخوف للأمانة، تخوف معناها واحد يخاف حتى على صغار، ويخاف على دار، ويخاف على مرته، ويخاف على أخته. نسمعوا في حاجات ونسمعوا من تعرف ينجم يكونوا ناس مش تختفي، ينجم يكونوا ناس مجرمة كما ينجم يكون ناس نظاف، ولكن تطبيق القانون يكون على الجميع. فرجاء من وزارة الداخلية والسادة العوين الأمنيين التدخل في هذه المسألة في علاقة كما قلت بالسيارات اللي عندها البلار في مي، واللي عندها زادة البلايك مش راكب. انتو كان سلام على الكيب الكون، ان شاء الله يكون صوتي يوصل لكل الناس المعنية والمسؤولين في البلاد. سينون سلام عليكم لكل الكيب الكل. محمد الزعبار سلام عليكم، نتمنى لك ان شاء الله سهرية ممتعة. زادة هيفا بن يوسف العديد، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو كيما العادة برشا موزيكا. اي داير بعد شوية نقول لكم شو اسمه برشا موزيكا بنينا في كاسيت.
1: أقوى الهيتات وأجدد اليوتيوب كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني.
0: بعد شوية باش نسمعوا حسين المغربي في موسيقى حلوة برشا.
2: بدي أشوفك كل يوم يا حبيبي، ولا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي.
0: Et en plus, Zadab, Chassement, Econ et Mélissa.

0: دونك هذا الغاني اللي قديمه باش نرجع بكم كما قلت في كاسيت تو سويت البلاي ليست نتاعنا تبدا في رود تريب
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
0: في رود تريب باش نسمعوا ثامر حسني في عيش بشو اكا

0: ادهم النابلسي هو الحب. هذه الموسيقى اللي ترجعنا معاكم من جديد في نايت كلوب
1: موندو دي جي الميكس والغميكس اقوى الهيتات واجدد لتيوب ديوران دو بلاسمان على ديوان فام.
0: موسيقى ذي نهديها لأمينة صديقتي أمينة عبد الناظر اللي واحدة كانت من الميكرونيكوز اللي موجودة لهنا وبنت الديوان أنتو كانسل فيها بتتر تسمع فينا بتتر لا من عرش ما ينعرفها تحب الغنية ذي برشا برشا إذا الغنية ذي قديمة رجعت هكا شوية للريبرتوار الخطر ما بقاش موجودة لا على اليوتيوب لا على حتى بلاصة حتى بلاتفورم دونك موسيقى قديمة برشا ورجعت الذكريات جميلة مي أنتو كان أقول لكم مازالت برشا غاني مش ترجعنا دي سوفينير وعندكم برشا نوستالجي معها سيغمون تو سويت نرجع بكم الكاسيت.

0: للموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت مباشرة شوية باش نسمع حسين المغربي في بدي شوفك كل يوم. باش نسمع زادة ثمر عاشور في تسلم حسين الجسمي في حبك هشام عباس ناري نارين باوية ان توكا. خليكم تسويت مع ايكون ميليسا يلي نسيني. هذه الموسيقى بتاعنا عملوا معها بون كيف. احنا جوستومون بعد شوية راجعين معكم بعد الاخبار. خليكم معنا برونشي ما تبدلوش الموجة. ساعتنا الثانية تبدا معكم شوية اخر. ديجا نحكيوا على البيلبورد نتاع عام 2005 ونرجع بكم لغاني اوكسيدونتال قديمة وقديمة برشا. خليكم معنا برونشي راجعين.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والعشي راديو ونفهم مع السلامة. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربح يفيد بأن الحبوب ومشتقاتها واللحوم البيضاء والحمراء والفواكه الجافة تعد من بين المواد الغذائية التي تتصدر قائمة المنتجات الغذائية التي يتم حجزها وإتلافها من قبل مصالح الرقابة الصحية. وأشار الربح خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة إلى أنه منذ بداية سنة 26 و2000 وإلى حدود اليوم تم حجز وإتلاف 1120 طن من المنتجات غير صالحة للاستهلاك، وذلك أثر أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم.
2: هي المحالة المحجوزات برسك مست أغلب إذا كان مش معناه جل المواد الغذائية، ولكن أكثرها هي هك الحبوب ومشتقاتها، اللحوم سواء كان بيضة أو لحوم حمراء، وفما زاد الفواكه الجافة بدأت الحقيقة فيها متابعة لصيقة، لأنه إحنا بالنسبة لنا الفواكه الجافة هي تأكل كيف ما هي، وبالتالي نأكد برشا على نوعي من خلال البحث على مادة الأفلاطوكسين اللي تعطيك فكرة على مدى احترامها للمؤسسات الجيدة أثناء الخزن إلى غير ذلك. هي المواد كلها، ولكن راهو مش معناها هذه في الفترة هذه المادة الفلانية هي الأولى في السوق القديمة، لا، طيب حسب المكان وحسب الزمان وحسب الفترة اللي احنا نوجه فيها العمليات الرقابية.
1: وزير الصحة مصطفى الفرجاني يتفقى في العاصمة الألمانية برلين خلال لقاء جمعه بنظيره الأندونيسي على تعزيز التعاون بين هيئات البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية، وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال قمة الصحة العالمية في دورتها 18 المنعقدة من 11 حتى 13 من أكتوبر بألمانيا وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. كما اتفقت الطرفان على عدد مذكرة تفاهم تشمل الطب عن بعد وتصنيع اللقاحات والأدوية وتبادل زيارات الخبراء والمسؤولين لتحويل فرص التعاون إلى مشاريع عملية. عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم نفذوا اليوم مسيرة احتجاجية سلمية جابت مختلف شوارع مدينة رقاب من ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 المتعلق بالانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام، وفق ما أكد أحد المحتجين لمراسل ديوان فم. طلب المحتجون بتفعيل القانون وتمكينهم من حقهم في الانتداب. في العالم، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن يقول إن نحو 4000 امرأة حامل في محافظة عدن جنوبي البلاد يعيشن ظروفا صعبة للغاية. وأضاف خلال جولة ميدانية جراها في مخيم الفردوس بمحافظة عدن الذي يضم مئات العائلات النازحة، أضاف أن بعض الحوامل اضطررن إلى الولادة على الطرقات أثناء رحلة النزوح في ظل غياب المساعدة من كوادر مختصة. الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم الذي شنته جماعة أنصار الله الحوثيين لاستهداف مطار العاصمة السعودية الرياض، ووصفت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون البحر الأبيض المتوسط الهجوم بأنه تصعيد غير مقبول، محذرة من التداعيات الخطيرة لمحاولة استخدام مضيقي هرمز وباب المندب كسلاح في الصراع.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم.
4: فلاش سبور. مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بس رسميا، محمد الكوكي يعود لتدريب النادي الصفاقسي خلفا لنبيل الكوكي، غدوة يشرف على أول حصة تدريبية له مع الفريق بعد الإمضاء الرسمي، منتظر يكون في الإطار الفني، ديما في انتظار إعلان التركيبة اللي بشكون مع محمد الكوكي. مدرب مساعد البرهومي رائد البرهومي، معاد بدني رفيق بوكامشة، معاد بدني مساعد بليل بن سعد، تحليل أداء حسين بوسرسار ومحمد علي باكوش، مدرب الحراس وليد بن حسين مع إمكانية إضافة مدرب مساعد ثاني من أبناء الفريق في انتظار كونفيرماسيون من هيئة الساسس. مواصلين مع النادي الصفاقسي نهاية العلاقة التعاقدية مع المدير الرياضي طارق سالم. الاختلاف في وجهات النظر. النادي الصفاقسي في بلاغه شكر طارق سالم على مجهوداته مع الفريق وأكد أنه يبقى دائما ابن الفريق. رسميا النجم الساحلي يقرر مواصلة كريستيان براكوني كمدرب لفريق الأكابر بعد استماع اليوم. نذكر ليتوال انهزم البارح في سوسة واحد بلاش أمام نادي حمام الأنف، وكان فما جدل داخل الهيئة بخصوص مواصلة المدرب من عدمها بعد النتائج السلبية. المدرب وسيم معلا قدم اليوم استقالته من تدريب فريق كوكب عقارب. معلا برر قراره بالوضع المالي الصعب ليعيشه الفريق في الفترة الحالية. وسط الأسبوع الجاري تجرى لقاءات الجولة السادسة ضمن البطولة الوطنية لكرة السلة. غدوة مباراة وحيدة الخمسة متاع العشية نادي حمام سوسة ضد نادي الإفريقي. نهار الأربعاء بقية الماتشوات. ستة متاع العشية شبيبة المنازه النجم الراتسي، نجم حلق الواد سي اس اس، اتحاد الأنصار الملعب النابلي، الاتحاد المونستيري ضد ريت جرومباليا، وشبيبة القيروان ضد النجم السحري. ختام بأبرز مباريات اليوم في الملاعب الأوروبية. في البريمير ليج في إنجلترا كوفنتري سيتي يضرب بقوة ضد نيوكاسل يونايتد 4-1. في الليغا في إسبانيا ليفنتي انهزم ضد إشبيليا 3-2. في السيريا في إيطاليا أتلانتا بيرغامو فاز ضد فينيسيا 3-1، وتورينو ينتصر أمام أودينيزي هدفين مقابل هدف.

ايغو بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه. جيسبر انكم عاملين بون كيف مع الموسيقى. اي داير نقول لكم مزيت برشا موسيقى حتى للنص الليل. اي لو رانديفو تو سويت يكون مع الاغاني القديمه، وين نرجع بكم البيلبورد عام 2005 تو سويت في اولديز. اولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 75 ونحكيه على غنائك فمم فينا المغنيات كي تسمحهم يرجعوك بالوقت لسنين المراهقة، للحب الأول، للكراش اللي كنت تستنى فيه يبعث لك ميساج، وللحاسيس اللي وقتها كانت الدنيا الكل بالنسبة ليك. اليوم نحكيه على غنية من الغنائات اللي علمت جيل كامل، علمته موزيكا، علمته أحساس، وغنية اسمها Beautiful Soul للفنان الأمريكي جيس ماكارتني. الموزيكا ذي مش مجرد غنية. نحكيه على جيس ماكارتني، ما هوش زادة مجرد مغني، هو زاد ممثل، وبدا المسيره الفنيه بتاعه هو صغير وقبل ما ينجح مع فرقه دريم، ومن بعد يقرر يكمل وحده في عالم الموسيقى. في 2004 خرج البوم Beautiful Soul اللي يحمل نفس اسم الغنيه واللي ساهم برشا في شهرته العالميه. الغنيه فيها ميلانج بين البوب والتيم بوب، بلحن خفيف وكلمات تحكي على حاجه اعمق من الشكل والمظاهر، انك تحب الانسان على روحه، على شخصيته، وعلى الجمال اللي فيه من الداخل. المتميز في الغنيه هذه انها ما تحكيش على حب مبني على الجمال الخارجي برك، أما على إنسان تشوف فيه حاجة مختلفة، حاجة تخليك تقول أنا نحبك أنت مش على خاطر شكلك أما على خاطر روحك.

في المرتبه اللي من بعد نبدلوا شويه الجو، نرجعوا للالفينات زاده وللوقت اللي كان فيه لاغامبي عام الحاله والسلو جامز عندهم بلاصتهم زاده، خاصه كي دخلتوا بالرومانتيك وبالبيت اللي يخليك تعيش المود من اول لسكوند. غنيتنا اليوم هي اسمها يور بادي للفرقه الامريكيه بريتي ريكي اللي عرفت نجاحها في الالفينات بستيل يعمل ميلونج بين اللاغامبي والبوب وباغاني تركز على الحب الانجذاب والعلاقات العاطفيه، واشتهرت باصوات الممبرز نتاعها المختلفه والطريقه اللي يعملوا فيها ميلونج بين الاغناء مع الراب. بتبيع الفرقة ذي تأسست في ميامي فلوريدا عام 2005 وتعرفت بلو ستارز بموزيكا من أشهر الأغاني متاعهم ويور بادي، فهي من الأغاني اللي جسد أجواء متاع الغنبي متاع فترة ذيك، إيقاع مزيان أجواء سنسيال وأداء في برش حساس على الطريقة اللي ميزت موسيقى الغنبي في بداية الألفينات. الفترة ذي كانت غنية بأسماء كيما أوماريون كيما ماريو كيما أشر كيما بريتي ريكي زادة، وكل واحد عنده ستيل متاعه، أما القاسم المشترك هو الموسيقى اللي تجمع بين الجروف وال رومانتيك. وإذا كنت من الناس اللي عاشوا الفترة ذي أكيد تعرف لغامبي وقتها ما كانش مجرد موسيقى تسمع، كان هو المود الكل. قبل ما يولي توا بينصور نحكيو على الهاوس ونحكيو على دي جانغ أخرين اللي توا تغين، فينالمون كان في الفترة ذيك لغامبي ولي بوب هما أكثر ستيل والأكثر جانغ موسيقال ضربين في العالم والناس تتبع فيهم.

نمشي للمرتبة اللي من بعد ونحكيوا على غنية فيها احساس، فيها صوت قوي، وفيها سؤال صعيب برشا في العلاقات. ساعات الحقيقة توجع اما الكذب يوجع اكثر. هي اسمها الموسيقى تروثيز متاع النجمة الامريكية فانتازيا اللي عرفناها بعد ما ربحت الموسم الثالث من برنامج امريكان ايدول عام 2004. الغنية خرجت كما قلت 2004 ضمن البومها الاول فري يور سيلف، وورات من البداية انه فانتازيا مش مجرد صوت قوي اما فنانة تعرف كيفاش توصل الوجيعة والاحساس للناس. في تروثيز تنحسوا بالانسانة اللي تعيش في علاقة فيها شكوك وأسئلة وتحاول تفهم الحقيقة وراء تصرفات الشخص اللي تحبه. تحب تعرف وين واقفة وشنو حقيقة المشاعر اللي بيناتهم، خاطر أصعب حاجة مش ديما الفراق، ساعات الأصعب هو أنك تعيش وماكش عارف الحقيقة. الموسيقى نحكيو على غنية فيها روح متاع غامبي والسول زادة، وصوت فانتازيا هو النجم الحقيقي، صوت فيه قوة، فيه خشونة متميزة، وفيه إحساس يخليك تصدق كل كلمة قاعدة تقول فيها. واللي يميز فانتازيا هو أنها تغني من قلبها وتخليك تحس للحكاية مش مجرد كلمات على ورقة، أما تجربة عاطفية تنجم تصير لأي واحد فينا.

في المرتبة اللي من بعد نلقى غنية تحكي على الجروح اللي تخليها فينا تجارب الماضي وعلى الخوف اللي نجم يرافقنا حتى في علاقات جديدة. هي Because of You متاع النجمة الأمريكية كيلي كراركسون اللي خرجت عام 2004 ضمن ألبومها الثاني Breakaway. الغنية ذي مش مجرد غنية متاع حب حزينة، هي حكاية متاع إنسانة تأثرت برشا بتجارب صعيبة عاشتها وخلت التجارب ذي بصمتها على طريقة تفكيرها وعلى ثقتها في الناس. كيلي كراركسون شاركت في كتاب الغنية المستوحات من مشاعر وتجارب مؤلمة عاشتها في فترة من حياتها، والكلمات تحكي على الخوف من التعلق وصعوبة الثقة في الآخرين وكيفاش الوجاعة القديمة تنجم تخلينا نبني حواجز بيناتنا وبين الناس اللي يحبونا. موسيقيا عنا بوب روك دراماتيك يبدأ بإحساس هادي من بعد يتساعد تدريجيا مع صوت كيلي اللي فيه قوة كبيرة اللي توصل الغنية لذروة عاطفية تخليك تحس بكل كلمة. الغنية حقت نجاح عالمي كبير ولات من أشهر الأغاني بتاع كيلي كلاركسون، خاطر برشا الناس لقاو روحهم في الرسالة متاعها، والحاجة اللي تخليها متميزة هي أنها تذكرنا اللي الجروح القديمة ما تختفيش ديما بسهولة، أما فهمها ومواجهتها ينجم يكون أول خطوة باش نتحروا منها.

في المرتبة 71 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيو على غنية فيها حب، فيها أمل وحساس يخليك تحس لوجود شخص واحد في حياتك ينجم يبدل كل شيء. هي موسيقى اسمها Inside Your Heaven متاع النجمة الأمريكية كاري أندروود اللي خرجت عام 2005 بعد ما ربحت الموسم الرابع من برنامج American Idol. الحكاية المميزة إنه الغنية كانت مرتبطة بنهائي البرنامج وين كاري أندروود وبوب آيس قدموا نسختين مختلفين منها، أما النسخة متاع كاري هي اللي حققت النجاح الأكبر موسيقيا. عنا ميلانج بين البوب والكاونتري مع لحن واسع ومؤثر، وصوت كاري اللي تميز بالقوة والهكا صافي فينالمون، خاصة في المقاطع اللي ارتفع فيها الاحساس وتولي الغنية اقرب للنشيد العاطفي. اما شنو تحكينا الغنية فينالمون؟ تحكي على شخص يحب يكون قريب برشا من الانسان اللي يحبه لدرجة انه يتمنى يكون عنده مكان خاص في عالمه وفي قلبه وفي حياته. هي رسالة على الانتماء، على الحب وعلى الاحساس بالامان كي تلقى الشخص اللي يعطي لحياتك معنى. الغنية كانت خطوة مهمة في بداية مسيرة كاري أندروود، وبينت من وقتها اللي قدمها مستقبل كبير في عالم الكاونتري والبوب.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحديث 10 ديوان في مع السلامة. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والماء وصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر يؤكد أن الفلاحين يعلقون أملا كبيرة على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة لمعالجة معضلة الآبار العشوائية من جذورها، مبرزا أنهم يلجؤون إلى حفر الآبار دون ترخيص بسبب العقبة التي تعترضهم وخاصة الإجراءات البيروقراطية، فضلا عن وجود مناطق محظور فيها الحفر. وقال رئيس لجنة الفلاحة خلال يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية بخصوص هذا المقترح أن ظاهرة الأبار العشوائية تشهد تنميا متسارعا، إذ لم يتجاوز عددها 240 بئرا سنة 2010 قبل أن يرتفع إلى قرابة 3000 بئر سنة 24 و2000، معتبرا أن هذه الوضعية تحرم الفلاحين من الاستفادة من أليات المساعدة والتمويل المخصصة للاستثمار في القطاع الفلاحي. بلدية العين من ولاية صفاقس تطلق مشروعا لتثمين مياه الأمطار وتحويلها إلى مورد مستدام، وفق ما أفاد به كهيئة مدير النظافة العامة والصحة ببلدية العين عبد الجبار بالطيب، موضحا خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة بأن هذا المشروع يأتي في إطار مخططات تنموية وبيئية كانت قد قامت بها البلدية من خلال رؤية شاملة للمنطقة البلدية في أفق 2025. وبين المتحدث بأن هذا المشروع يتمثل في إحداث 5 خزانات مياه بسعة حوالي 5000 متر مكعب من مياه الأمطار في نظم ضخ متطورة، إضافة إلى تركيز الشبكة لجلب المياه وجمعها بطول 15 كيلومترا، وتركيز نظم توزيع عصرية وتركيز طاقة فولت ضوئية لتشغيل هذه الخزانات. المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي عماري يفيد بأن عدد المشاريع المبرمجة في مجال الجسور والطرقات والجري تنفيذها بكامل مناطق الولاية تبلغ حوالي 61 مشروعا على طول 607 كيلومترات وباعتمادات جملية تفوق 173 مليون دينار. وأوضح المسؤول بأن أشغال مشروع صيانة طريق الحزامية بقفصة الذي يعد من أهم المشاريع المبرمجة سينطلق خلال شهر نوفمبر القادم، حيث سيتم تدعيم 5 كيلومترات من الطريق بتكاليف تناهز 8 مليون دينار، لافتا إلى أن الإعلان عن طلب العروض الخاص بصيانة بقية الطريق بطول 4 كيلومتر سيتم قريبا. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه هجم سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز مما أدى إلى اشتعال إيراني فيها. وذكرت بحرية الحرس الثوري في بيان أن ناقلة نفط عملاقة تعرضت إلى ضربة في مضيق هرمز واشتعلت فيها النيران. وأضاف البيان أن السفينة المستهدفة حاولت العبور بعد تعطيل أجهزة التعرف والتتبع الخاصة بها، وأنها تجاهلت التحذيرات الصادرة عن بحرية الحرس الثوري.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

0: نايت كلاب.
1: نايت كلاب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشة انرجي. ملا أليزي وقاية نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونج. بلاي هيت بيهايند ذا سونج. أكيد أنه راه كل غنية ناجحة فما ناس behind the song، شاعر كتب أحلى الكلمات وملحن صنع أحلى لحن وموزع خرج الغنية في أحلى صورة، وشكون منا ما يعرفش الروائع الخالدة هذه اللي كسرت الدنيا.

الخالدة هذه الكل، وراها الموسيقار الكبير محمد القصبجي اللي يعتبر زعيم التجديد في الموسيقى العربية على خطر عبقريته وفكره السابق العصر اللي خلوه يغير برشا في الغناء الشرقي ويخرجوا من القوالب القديمة وينمزج ما بين أصالة التخت الشرقي والنغمة الغربية. القصبجي ما كانش مجرد ملحن عادي، عمل ثورة حقيقية في التلحين وتحول المدرسة تخرجت منها من بعد أساطير الفن. تاريخ القصبجي حافل بألحان خالدة مستحيل تتنسى، خاصة أنه تعامل برشا مع كوكب الشرق أم كلثوم، والبداية باش تكون مع غنيتها إن كنت سامح وانسى الأسية. غنية صدرت عام 1928، الغنية هذه كتب كلماتها الشاعر أحمد رامي، وكانت أغنية الحظ اللي وصلت أم كلثوم لقمة الشهرة والمجد. لحنها القصبجي بأسلوب المونولوج وجدد فيه بشكل كبير. القصبجي لحن زاد الأم كلثوم يا صباح الخير يلي معانا، غنية خرجت عام 1947 وهي الغنية الصباحية الأشهر في تاريخ السينما المصرية. غنتها أم كلثوم في فيلم فاطمة، وكتب كلماتها الشاعر الكبير بيرم التونسي. إن كنت سامح يا صباح الخير يلي معانا كوكب الشرق.

ما زلنا مع روائع القصب جيو أم كلثوم اللي لحنها لها، وخلينا نمشي ولغنيتها مدام تحب بتنكر لي اللي خرجت عام 1940. تعتبر مونولوج رومانسي لأم كلثوم من كلمات أحمد رامي كيف كيف رفيق دربها. اللحن هذا يبين جرأة القصبجي الموسيقية، وظهرت فيه الجملة اللحنية الطويلة المليانة بالشجن والعاطفة واللي تعرفت بها كوكب الشرق.

بعد زادوا تعاونوا مع بعضهم في غنيتها رق الحبيب عام 1944، غنية غنيتها أم كلثوم كيف كيف من كلمات أحمد رامي، واللحن هذا يتسمى ذروة العبقرية الكلثومية للقصبجي على خاطرها فيها برشا نقلات في الألحان والمقامات، وكانت كيف كيف من أنجح أغانيها. مادام تحب بتنكر لي رق الحبيب، صلتينا بنينا نسمعها توت سويت.

0: امتى هتعرف انت اني بحبك انت؟
1: القصب جيت عامل زيدا مع اسمهين في رائعة امتى هتعرف امتى اللي لحنها لها عام 1944. التحفة اللي غنيتها اسمهين وكتب كلماتها الشاعر مأمون الشناوي. الغنية هذه ابدع فيها القصب جي ودخل فيها ايقاعات الفالز والتانجو الغربي بروح شرقية وتحولت الوحدة من روائع الخالدة. امتى هتعرف امتى اسمهين.

0: حضارة.
1: فينا الحبيب، هكا غنيت المطربة نور الهدى في فيلم مجد ودموع عام 1946، غنية كتب كلماتها أحمد رامي ولحنها القصبجي. الغنية هذه يقولوا عليها أنها كلثومية بامتياز، على خطر فيها المساحات الصوتية العريضة اللي تشبه برشا الألحان أم كلثوم وأغانيها الطويلة.

من روائع ألحان القصبجي ليلى مراد أنا قلبي دليلي، غنية خرجت عام 1947 وتعتبر غنية استعراضية أيقونية. غنتها ليلى مراد في فيلم محمل نفس اسمها أنا قلبي دليلي. غنية كتب كلمتها أبو سعود الإبياري واللحن الكل حيوية ومزج فيه القصبجي الموسيقى الغربية والشرقية على طريقته. أنا قلبي دليلي ليلى مراد.

ما زالت القائمة طويلة للفنانين اللي اختاروا التعامل مع الموسيقار العبقري محمد القصبجي، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، أول هيتس، أول ذا تايم. باي باي.

0: FM. Η ραδιού λίτας μάχ.
1: Foodcom. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Μου ζω ζωμαντά σε φελά η Λιού NFM. Μάσλαμα. جلسة عمل خصصت للنظر في عدد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفات النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية بمقر ديوان تربية المشية وتوفير المرعى. وتندرج الجلسة في إطار تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفات النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الإنتاج، بما يضمن استدامة منظومة الإنتاج الحيواني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للديوان. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم تناقش أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية، إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، مؤكدة ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. وبخصوص التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، دعت اللجنة إلى اعتماد رؤية اقتصادية ومالية تستجيب للتحولات العالمية وتحافظ على التوازنات المالية للدولة مع إصلاح منظومة الدعم وتحسين توجيهه إلى مستحقيه، بما يضمن حماية القدرة الشرائية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية سيما الصحة والشؤون الاجتماعية والاستثمار. وحدات الحرس الوطني تمكنت خلال شهر سبتمبر المنقضي من حجز 110 صفائح قنب هندي و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة السطلة. كما تمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني من إيقاف 1515 شخصا، من بينهم موقوف محل 52 منشورة تفتيش صادرة في هياكل عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة، وموقوف آخر فار من السجن إبان أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش وصادرة في حقه أحكام قضائية ب30 سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. في العالم، مكتب الصحة في محافظة عز يقول أن مخزون الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية وصل إلى مستويات حرجة، ويؤكد تهديد حياة أكثر من 1000 من مرضى الفشل الكلوي و192 مريضا في العناية المركزة. وطلب مكتب الصحة برفع الحصار وفتح طريق الإمداد وتأمين مرور المرضى والمساعدات، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل وتوفير الأدوية والأكسجين والوقود. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يندد مجددا بهجمات الحوثيين على السعودية، واصفا سلوك الجماعة بأنه سيء. وقال ترامب أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء، مضيفا أن الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض يمثل أمرا فظيعا.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم زغوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
0: على 103.2
1: ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداث نهار 1 جون في 2014 في بلدة ميدفور ولاية لوريغان الأمريكية. الناس مازالوا في تفرعيسة تكاليل رأس العام، ما بين اللي مازال فايق واللي ما بين سكرتين واللي تسكج وقعد على بلاستو واللي مازال يطير في ثملتو. الريفيون كالعادة يحل فتارية في الناس اللي يحتفلوا به، أما مش الكل، لأنه ولاد مواطن اسمه روبير هيني عمره 56 سنة اتحيروا على أبوهم اللي عنده أكثر من شهرين غابر تماما وما ثم حتى خبر عليه. وكيما عاد بهوين ولاد روبير الخمسة تلمدوا مع بعضهم باش يشوفوا كيفاش يفركسوا على أبوهم ويعرفوا علاش لا تكلم ولا جاء. واللي يلزمكم تعرفوه أن ولاد روبير ملي كبروا ما عادش يسكنوا معاه، وآخر واحد فيهم خرج من الدار عام 2011 واستقر على روحه وحده، وهذاك علاش ما همش يديم على اتصال أبوهم اللي اختار هو زاده باش يعيش وحده، وشري كامبين كار يعني دار متنقلة باش يسكن فيها، وهو كيدور من بلاسة لبلاسة وين يتيح الليل يبات. وآخر معلوم على روبير أنه يخدم عند امرأة عمرها 66 سنة اسمها سوزان مونيكا، عندها فيرما في بلاسة يقولولها ويمر أوريغن، اتربي فيها في الأحلالف حشاكم. في ترابة الأحداث أولاد روبير هزوا بعضهم ومشاوا المنطقة ويمر في الأوريغن باش يقابلوا سوزان، وهذاك هو اللي صار. سألوها على أبوهم وينه، قالت لهم راهو من آخر شهر أوت ما عادش يخدم عندها، بطل خذا مستحقاته الكل ومشى وما تعرفش عليه أن ثنية شدها. وأكدت لهم أنه من وقتها لا جاها ولا اتصل بها ولا سمعت عليه خبر. ومنها سوزان هزت ولاد روبير للكارافان اللي كانت عاتية تهالو باش يسكن فيها في الفيرما، وقالت لهم راهم حوايج ومزالوا فيها وإذا كانت تحبوا هزوهم. وكي دخلوا للكارافان القاو فيه بارشة باش يمكن يكون متعبوهم لأنهم يعرفوا ذوقه، والكلهم بقاو يخزروا لبعضهم وعندهم سؤال واحد في مخاخهم، يا أخي بوهم شنو اللي هز معاه؟ مشي زبانتوت لا برتلة لكبوت؟ واللي حير الولاد متاع روبير أكثر هو كلب بوهم اللي مستانس وين يمشي يهزوا معاه. الكلب ذاك لقاوه في الفيرما، وملي قربوا من الكارافان جاهم بالحملة ويمرحب بيهم بذيله ويشم فيهم بالواحد بالواحد. أما شنية القاوه الجلد على عظم يعني ماكلوا الشر وأكحل بالوسخ. ولهنا يقول القائل كيفاش بوهم سلم في كلب وخليه غادي؟ واللي أغرب من هذا الكل ولاحظوه هو أنه الماتريال متاع بوهم روبير بما فيه الدوزان الكل كان موجود غادي، من المطرقة للمسمار للترونسونوز وغيرهم، لأنه السيد كان حوكي وحريري يعمل كل شيء من البني للنجارة للبلومبري وغيره. إذن كيفاش خلى دوزان وعند سوزان؟ الراجل عنده سنوات وهو يلم فيه قطعة قطعة، معناها راس مال على حاله ويسوى ما يسوى، كيفاش سلم فيه؟ في نفس الإطار يعني الفيرما تاع سوزان، المفاجآت ما وفاتش بالنسبة لولاد روبير، لأنهم كرماو عينيهم وراء الكارافان يلقاو الكاميونة متاع بوهم واقفة تحت شجرة ومتكي عليها الموتور متاعو. الاستفهامات بدأت تكثر عندهم وبقاو يخزروا لبعضهم باهتين، والحكاية بالنسبة ليهم ولات مسترابة لأبعد الحدود. أما شنية ما حبوا يعملوا حتى ردة فعل قدام سوزان، قالوا لها بارك الله فيك وفي الأمان، ومشاوا على رواحهم على أساس يزيدوا يتشاوروا ويفهموا بالضبط إش فما ومن بعد يعملوا رأي، لأنه اختفابهم ما هوش يعادي بالكل وأقل ما يتقال عليه محير. وخلف هذا وما يعرفوا بوهم مليح أنه وقت اللي ياخذ قرار في حياته وإلا ينقل من بلاسة لبلاسة يعلمهم، هوش من نوع اللي يخبي وإلا يتصرف من غادي لغادي. ولهنا نعطيكم لمحة على روبير. روبير هيني ما كانتش حياته سهلة بالكل، لأنه عاش طفولته منغلق على نفسه يعني بري كما نقوله ما يدور بحد، وأصحابه في المكتب كانوا مهمشينه وعاملينه مسخرة، حتى لين المسكين كرهوه في القراية ومخلط للليسي كان بشعفة وما سخنش بلاسته بالكل، في ساعة ما طردوه. أما ما بقاش يتهمل كما برشا مراهقين في عمره، وإنما ولا يخدم مع أخوه اللي أكبر منه واسمه دون، وخوه هذا كان بناي وتعلم معاه المرمم الساس حتى لليقة للدهينة. ومن جملة ما تعلم زادة البلومبري معناها ولا لحام بالفم والملاء في لهوة يلحموا في بعضه مش النحاس والرصاص والحديد. الحاصل ولا معروف فيها كجهة والناس يجيبوه بشي خدمة لهم لأنه صنايعي وثيقة. وفي الفترة هذيك بالذات يعني في الثمانينات روبير تعرف على فتاة اسمها تاليا لارسون في سعم عرس وجاب منها 5 صغار يعني هكا اللي مشى والسيزان للفيرما باش يفركسوا عليه. روبير كان محراث متاع خدمة من الصباح لليل وبالتالي ما نجمش يضمن هكا العلاقة الزوجية هو ومرتو. وفي سعم ولاو يتعاركوا مع بعضهم والأمور تعكرت الأبعد الحدود حتى لين صارت طلاق. وباش ما نفوتكمش بالحديث تاليا مارت روبير هي اللي كانت ماخذ عليه الهف وتتحكم في كل شيء. وروبير كانت شخصيته ضعيفة نوعا ما قدامها وما هو خدم المرمى هي تعطيها على مرمته وهو ما يردش الفعل. لكن كي كثرت عليه تربق عليها الباب ومشى رفع قضية. وفي عام 2003 اطلاق بيناتهم ولا رسمي وهو اللي اخذها الحضانة بتاع ولاده وبقى يربي فيهم حتى لين كبروا واللي اخذها امرأة اخرى ولا جاب شكون يعاونه. 10 سنين كاملين وهو راس وراس وليداته حتى لين كبروا ومشاوا على رواحهم وبقى هو وحده.

0: في نفس التسلسل من ناحية روبير، وفي عام 2011 اشترى كومبينكار وبقى يلوج في خدمة حتى لين طاح على إعلان موجود في الانترنت عملت تمرة اتلوج على واحد يخدم لها كل شيء في فيرمتها. وأكيد راكم فهمتوا أنه المرأة هذه هي سوزان، وبما أنها كانت ضامنة السكنة اللي باش يخدم عندها وهو كيبات في الكارافان، روبير باع الكامبين كار متاعو ولا يسكن في الفيرمة. ولهنا وبعد ما اعطيناكم لمحة على حياة روبير، نعطيكم زادة لمحة على سوزان هذه. سوزان مولات الفيرمة يلزمكم تعرفوا اللي حكايتها حكاية، لأنها في الحقيقة ما هيش امرأة وإنما راجل بلحيكو، ومش هذا برك، من قدماء المحاربين وخدمت سنوات في الجيش الأمريكي وشاركت في حرب الفيتنام. ووقتها ما زالت تذكر اسمه ستيفن بيوكانن، ومتحصل على بارشا أوسما لأنه كان مقاتل شرس وتسجلت له بطولات في المعارك اللي شارك فيهم. أما دوب مخرج من العسكر بدل الجنس، يعني عمل اللازم باش يولي امرأة، واختار اسم سوزان مونيكا. وفي السنوات الأولى بعد ما تغير الجنس، سوزان خدمت انجينيور في سان فرانسيسكو، وكانت متخصصة في صناعة الغواصات مش لعب. ومن بعد حبت تبدل حياتها تماما، وكانت تتلوج على الراحة والاستجمام والرياض والهدوء، وعلى هذاك شريت فيرما في منطقة ويمر وبدأت تربي في الحلالف، وفي نفس الوقت بدأت تقد في بارشة حاجات بالمعادن حديد وغيرهم، وكانت صنايعية في الصدور يعني تلحم بالقداء وتخدم للفلاحة اللي دايرين بها الكل. هاي كتقدلهم الكلوتور يعني السياجات وبيبان الحديد، وتصلح الآلات الفلاحية يعني الجرارات والتراكتورات وإلا المسانوجات معناها لموسونوز باتوز بالدارجة الفلاحية. وكبدات تكبر وما عادش تنجم هكا الفيرما وحدها، عملت إعلان في الانترنت تلوج على خدام يجي يعاونها، وخاصة يبني معها دار، لأنها ما عندهاش، هيك تسكن غادي في الفيرما في جرد عشة بلا ضوء. مختصر الحديث، هاوكا الخدام اللي بيش يجي يزيد يبني معها جراج كبير تحط فيها هكا المعونة متاع الفلاحة الكل. وكي جاها روبير في بداية 2013 وبدأ يخدم معاها، عاونها باش بنات اللي حبت عليه الكل ونظف لها الدنيا، ولعاد فما لا في راي ولا زبل، وبدأت هكا الفيرما تظهر واسمها ولا على جسمها ملي كانت مصب متاع فضلات على حاله. ولهنا يقول القائل، مادام روبير أموره هانية اشنية اللي خلاه يبطل ويمشي على روحه؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، ولاده بعد ما حكاوا مع بعضهم متفاهموا باش يمشيوا للشرطة ويبلغوا على اختفاء ابوهم روبير.
1: Susan Monica said that my dad just basically left. She wanted us to come get her, retrieve her dad's. His motorcycle and truck was there. His leather jacket was there. His dog was still running around. And all his tools were there.
2: Robert Heaney always took excellent care of his tools. They were his livelihood. And he would never leave them just strewn about the location as they found them.
0: في مجريات الأحداث، ولاد روبير مشاو للمركز باش يبلغوا على اختفابهم، والإشكال أنهم ما يعرفوش بالضبط وقتاش تفقد. والمعروف عند الأمنيين أن وقت اللي حد يتفقد 72 ساعة الأولانيين هما اللي بيهم الفائدة، باش على الأقل يلقاوا الأثنية، وإذا تعدى الوقت هذا إمكانية العثور على المفقود تولي صعيبة برشا. وفي قضية الحار روبير عنده شهرين من اللي تفقد وربما أكثر. البوليسية سألوا الولاد على حالة بوهم بصفة عامة، قالوا لهم راهو المدة الأخرى أموره نفسانية داخلة بعضها وكان على حافة الانهيار النفسي. سألوهم علاش، قالوا لهم راهو واحدة من العائلة تعرضت للعنف وروبير بوهم اخذاه في خاطره برشا، والحكاية هذه أثرت فيه الأبعد الحدود ولا يحب ينتقم اللي ضربها. وكي ملقاش الشجاعة الكافية فش غيظه في الشراب ولا يسكر صباح وليل ما يصحاش. وهالمعطيات القليلة باش تصعب مهمة البوليسية في البحث على روبير، لأنهم ما عندهمش رقم تليفونه باش يطلعوه وين موجود، وإلا بطاقة بنكية، لأنه في المعاملات متاع روبير ما يستعرف كان بالفلوس سباس، وحتى كي يخدم مع حد يلزمه يخلص نقدا، كارتة تحك في كارتة. لهنا أولاد روبير قالوا للأمنيين اللي يبوهم عنده كارتة ماخذها من عند التضامن الاجتماعي تاع أمريكا، وهذيك هي اللي نجم يقضي بها مواد غذائية من مغازات كبرى معينة. قل في هذا ما عندهم حتى معلومات أخرين.

0: في نفس الإطار الأمني الشرطة وبعد ما خذاو المعطيات الكل من عند ولاد روبير امشاو مباشرة للفيرما بتاع سوزان، وهي فرحت بهم برشا لدرجة أنهم بقاو باهتين لأنهم كانوا يتصوروا اللي هي باش تبدع لعصابها وأخلاقها عادمة، لكن بالعكس كانت شهلولة معاهم ومتعاونة بدرجة كبيرة. سألوا على روبير، حكيت لهم عليه وعطاتهم عدة معلومات، ومن جملتهم كيفاش في المدة الأخرى وهو كان معاها جاتوا مكالمة غريبة شوية حيرته حيرتها هي زادة، وكي سألته شفما ما حب يعطيها حتى تفاصيل، أما قال لها اللي فما واحدة من عائلته طلبته وقالت له اللي هي تعرضت للعنف، ومن وقتها ولا يشرب ما يصحاش، والحكاية هذيك قلقته برشا وحتى النوم ما عادش يجيه بالكل، وصار له انهيار عصبي. ولهنا الأمنيين بعد ما سمعوا سوزان اعتبروا أن حديثها أيد الكلام متاع أولاد روبير واعطاها مصداقية عندهم. سوزان خلف هذا زادت اعطاتهم معلومة مهمة برشا، قالت لهم راهو نهار 13 سبتمبر 2013 سمعت روبير يصيح ويعيط في الكارافان متاعو وقريب يدقدق الدنيا، وكمشيت له تجري باش تسأله شنو اللي صار دوب ما شافها خرج لفة متاع فلوس ومدها لها وقال لها نعمل عليك باش تتلهالي بالكلب متاعي في غيابي، راني عندي مشكلة ويلزمني نفذها. سوزان وحسب كلامها اخذت من عنده الفلوس وما قالت لهش لا، وهو خرج من الكارافان ومشى الكرهبة بيضة كانت تستنى فيه قدام الفيرما، اطلع فيها ومشى. الأمنيين سألوها شافتش السيد اللي كان يسوق؟ قالت لهم لا وجهه ما شافتوش، معناها ما عندهاش الأوصاف متاعو، وكان ماشي في بالها اللي روبير باش يوصل ويرجع، لكن من نهارتها انقطعت أخباره. البوليسية مشى في بالهم اللي روبير مشى باش ينتقم من هكا السيد اللي عنف له قريبته، وربما كي تشابك هو وياه كلاها في عظامه، معناها الآخر قتله. وقتها الأمنيين حبوا يعرفوا من سوزان النوع متاع الكرهبة اللي ركب فيها روبير، ويا حب ذا الأرقام المنجمية متاعها، ولهنا الشرطة وكأنهم طلبوا المستحيل من سوزان، لأنها حتى الماركة متاع الكرهبة ما تحصلوش عليها، وفي نهاية الأمر استكثروا خيرها ومشاوا على رواحهم. في تتالي هالأحداث البوليسية حبوا يطلعوا الكرهبة هذه اللي ركب فيها روبير من خلال الخطايا المرورية متاع نهار 13 سبتمبر، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة، ووقتها دهروا على السبيطارات والملاجئ متاع اللي بدون مأوى طلبوهم بالواحد بالواحد، وكيف كيف ما تحصلوا على حتى معلومة. وفي الأثناء جاء البالهم هكا الكارتة متاع التضامن الاجتماعي اللي عند روبير، ووقتها طلبوا المصلحة اللي لاهية بالأمور هذه باش يعرفوا من عندهم وقتاش آخر مرة استعملها روبير، لعل المعلومة هذه تفيدهم في الأبحاث. والمعلومة اللي لقاوها من عندها المصلحة أنه الكارتة هذيك تسجلت في آخر شهر ديسمبر 2013 في مغازة جرين سباس، يعني فيها آلية تمرير المنح للتضامن الاجتماعي في الولايات المتحدة، مع العلم وأنه البطاقات هذو ما ياخذوهم كان اللي الدخل متاعهم ضعيف. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المغازة هذه ما هيش بعيدة بالكل على الفيرما متاع سوزان، معناها تنجم تمشيل على ساقيها. بطبيعة الحال الأمنيين مشاوا للمغازة هذه وعاملوا تكحيل على كاميرات المراقبة اللي موجودة فيها، ومن المفروض باش يشوفوا روبير في الكاسة من خلال التسجيلات، لكن ما شافوهش هو، وإنما لقاو سوزان ومبدئيا هي اللي قضات وخلصت بك الكارتة متاع روبير. ومن هنا القضية والأبحاث اخذوا منحى آخر، والشكوك بكلها ولات متجهة لسوزان، وعلى هذاك الأمنيين طلبوا إذن من عند وكيل الجمهورية باش يفركسوا هكا الفيرما. لكن السؤال المطروح، زعما باش يلقاو الجثة متاع روبير غادي؟ ما نسبوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة. احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان فام.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 1 جون في 2014 في بلدة ميدفور ولاية لوريغن الأمريكية، مواطن اسمه روبير هايني عمره 56 سنة اختفى، وحسب ولادو عندهم فوق الشهرين ما شافوهش، وكانت أموره النفسانية ما هيش باهية بالكل وعلى حافة انهيار عصبي. وولادو كي مشاو للبوليسية باش يعلموا على اختفائه قالوا له مش يعمل بوكم، قالوا لهم راهو يخدم في فيرما متاع مرأة اسمها سوزان مونيكا، والمرأة هذه سكنت بوهم في كارافان وهو اللي عاونها باش تبني دار وغاراج. الأمنيين كي مشاو للفيرما هذه وسألوا على روبير، مولاتها سوزان قالت راهو نهار 13 سبتمبر اعطاها فلوس باش تتلهالو بالكلب متاعو وطلع مع واحد في كهربة بيضة، ومن وقتها ما شافتوش بالكل. في المرحلة هذه من القضية ونهار 10 جون في 2014 التامة والعام ما هبطوا للفيرما بتاع سوزان مونيكا وراوها إذن بالتفتيش، وقالوا لها اللي هما شافوها في تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة المغازة كبرى، وهي استعملت الكارتة متاع التضامن الاجتماعي اللي كانت باسم روبير. وبعد ما سمعتك الحديث سوزان فقدت دمها البارد ولا سخون وظهر عليها تنرفيس. من الأول بقات تتوكوك تفركس على الكلام، ومن بعد قالت للأمنيين أنه روبير هو بنفسه اللي اعطاها الكارتة وقال لها استعملها، وقالت لهم خلف هذا راه ما عادش فيها رصيد بالكل. لهنا الأمنيين بداوا يعملوا في تمشيط لهك الفيرما، والعملية ما هيش سهلة بالكل لأنه الأرض كبيرة وفيها بارش أكترات. واللي يلزمكم تعرفوه أنه هكا الفيرما اللي نظفها روبير وردها جنة على حالها في ظرف شهرين رجعت مصب متاع زبل على حاله، والظاهر أنه ستيفن سوزانا ما يطيش حتى شيء، لدرجة أنه الفيرما ولات معرمة بالفضلات وتفش بأنواعه، ما نحكيوش على الروايح متاع البورشري، يعني حظيرة الخنازير اللي كانت مربيتهم. مع العلم أنه لا فما لا ماء ولا صرف صحي، باش تفهموا تتخيلوا الحجم متاع الأوساخ المعرمة. بطبيعة الحال المهمة متاع الأمنيين في هالفوضى العارمة وليت صعيبة باش ما نقولوش مستحيلة، وبداوا يدوروا في الفارغ حتى لين لقاو بلاصة كبيرة محفورة بالتراكس والكلها قلت متاع ماء، وكأن حوض يتمرغدوا فيها كالحلالف. وكي عاينوا الأحراف الأمنيين تصدموا لأنهم شافوا حاجة تشبه الساق متاع بنادم مهرشات هرويش، وما بقى فيها كان العظم وعليه تريفات صغار متاع الحم متعفن. ووقتها كلموا الشرطة العلمية اللي جاوا وخرجوا هكا الساق من الطبعة، وخلينا نقولوا الغرقة، وكثبتوا فيها لقاوها مقصوصة من وسط الفخذ، واحتمال أنه بقايا الجثة موجودين غادي. ولهنا الأمنيين جابوا اللازم الكل باش يبدأ الحفران، وبطبيعة الحال سوزان حطولها زوز فرادي فضة في ديها على أساس باش يهزوها للمركز ويستندقوها على راحة راحتهم.

0: في مجريات هالأحداث والأبحاث، المحققين بعد ما هزوا سيوزان للمركز بداوا يستنطقوا فيها، وأول سؤال وجهوه لها على الحيوانات اللي عندها في الفيرمة، وهي ولات تحكي لهم كيفاش ما تنجمش تذبح الدجاجة، وبدأت تفدلك معاهم والبوليسية باهتين فيها وفي تصرفها. وذاك زاد وضح شخصيتها السيكوباتية، لأن الناس اللي عندهم النوع من الاضطراب عادة ما يستهانوا بأمور جدية كما القتل ويردوه موضوع متاع تفدليك. الأمنيين زادوا سألوا سيوزان علاش ما علمتش عائلة روبير وإلا السولت باختفائه. قالت لهم اللي هي ما تحبش تدخل في المسائل الخاصة متاع العائلات، ما تحبش القلق وتخاف من الهرسلة متاع الشرطة، وفهمتهم أنها من اللي شريتها كالفيرمة ماذا بها تبدأ بعيدة على كل شيء. ووقتها البوليسية قالوا لها فماشي حد مات في الفيرمة متاعك؟ قالت لهم لا. ووقتها البوليسية جبدوا لها هكا الساق اللي لقاوها. سيوزان خزرت لها وجهها لخلخ وبياض وبكمت مرة واحدة. قالوا لها اكتشاف كيف هذا ما يحيركش؟ قالت لهم ليه ما يحيرنيش أما ما نتوقعوش. وبعبارة أوضح حبت تتفهم البوليسية أنه الحلال فمتاحة ينجموا ياكلوا العباد، معناها المسألة عادية بالنسبة ليهم. وكل محققين سألوها اشتعمل هكا الساق الآدمية بعيدة على حظيرة خنازيرها، عملت روحها خايفة على حلالفها، يعني في صورة ما إذا يثبت اللي هما كلاو عبد يهزوهم لها ويقتلوهم. وباش ما نطولوش عليكم، المحققين اللي دايرين بها قالوا لها يا أخي أنت تخمم على حلالفك أكثر من البشر. سكتت، ووقتها ضغطوا عليها وقالوا لها توا تجي للصحيح. ولهنا سيوزان بدأت تخزر لهم وقالت لهم هي قاعدة في الصالة وتسمع في الخنازر متاحة عاملين فوعة. مشيت تطل عليهم ولقاتهم كلهم غاطسين في حاجة ياكلوا فيها، وكثبتت مليح لقاتهم متحامين في روبير ومصارنوا خارجة. ووقتها قالت اللي هو سخفها ومشيت تجري جبدت مقرونة وقتلته باش ما تخليهش يتوجع. المحققين قالوا لك جبت المقرونة متاعك، علاش ما قتلتش حلالفك في عوض ما تقتله هو؟ سيوزان قالت لهم بكل بساطة وبرود الدم أنها ما تحبش تقتل حيواناتها، معناها حياة بشر ما تعني لها حتى شيء. ولهنا الأمنيين قالوا لها شنو اللي عملت بعد ما ضربته بالكرتوش؟ قالت لهم اللي هي دخلت وسط الحلالف باش تنزع له حوايجه وتسهل لهم المأمورية لأنه مات، وهكاك يولي الحم صافي وينجموا ياكلوه رايضين. وكي سألوها علاش ما خرجتوش في عوضة نحيله حوايجه وتخليه غادي، قالت لهم اللي هي خايفة للحلالف ياكلوهم ويقلقوهم في معدتهم. مختصر الحديث، سيوزان قالت للمحققين اللي هي خليت الجثة متاع روبير غادي وما رجعت لها كان بعد نهارين باش تشوف اش عملوا فيها كالحلالف، وحسب قوالها لقاتهم كلاو الثلثين متاع الجثة. وقتها لمت اللي بقى في الليساك قبال ومن المفروض تستدفنهم في بعض البلايس، لكن هي خلاتهم بحذها كالحوض اللي في الفيرما متاعها، لأنها تعرف أنه الذيوبة والثعالب باش يجيوا ويقطعوا كالساشيات ويجبدوا منهم ما يجبدوا ويأكلوا اللي يأكلوا، وربما ثعلب الذي بسمع الحس وخاف وهرب وخلها كالساق غادي تغمط بالتراب والطبعة. ومن بعد لقاوها البوليسية.
1: Susan, our intention is to go find the rest of this person.
2: Yes.
1: We're going to search.
2: Yes.
1: Until we do find the rest of this person. And then we're going to compare, you know, we're going to make sure that the parts that we find do belong to the same person. And then we're going to get DNA and we're going to compare and make sure either it's Robert or if it's somebody else.
2: Well, I mean, if the leg bone is Robert's, then any other bones that you find out there that are a human would most likely be his. I can't.
0: في نفس الاستنطاق، المحققين ما كانوش مصدقين اللي سمعوه من فم سيوزان، وغادي في نجال بالهم أن روبير ينجم يكون واحد من الضحايا اللي تخلصت منهم سيوزان بهك الطريقة الوحشية، يعني قتلتهم ورماتهم للحلالف وهما ما بين حياة وموت. وهذاك علاش سألوها يا هل ترى ثم شكون آخر اعطاته للحلال باش ياكلوه خلف روبير؟ وقتها ستيفن اللي ولا سوزانا اطلب منهم ورقة وستيلو وصور لهم البلان تاع الفيرما وحط قاطع ومقطوع في بلاصة معينة. قال لهم لو جو غادي، ولهنا الأمنيين بطبيعة الحال جابوا الحفارات والخدامة، وهكا الفيرما حفروها حفران قلبوها قلبان عزقوها عزقان. وفعلا القاو بقايا متاع جثة، أو بعبارة أوضح هيكل عظمي. أشكونوا هالمسكين اللي جابته الساقيه لهاك الفيرما ورصات له علفة للحلال فمتاع سوزانا. سوزان قالت أنه الضحية هذاك اسمه ستيفن ديليتشينو، وكان تقريبا كيما روبير يخدم كل شيء، ورمات الأقدار عند سوزان وخدم عندها، ونهايته كانت الحظيرة متاع الخنازير. وحسب المعطيات على ديليتشينو هذا، المحقين عارفوا اللي هو كان في نفس الوضعية متاع روبير، ورغم اللي عائلته متعلقة به كان يحب يعيش وحده من غير ما يقطع الاتصالات بهم، وكان زاد بري هذا به يبدأ بعيد على الناس وما يدور به حد وما يعرف كان الخدمة. وحسب أقوال سوزان أنه دوب ما جاء يخدم عندها أعطاته الكارافان باش يسكن فيها، وعلاقتها به كانت باهية برشا لأنه دافي وناس مليح. أما حسب كلامها الأمور تغيرت وولات تشك فيه أنه يسرق فيها، لأنها فاقت بمسدس وكارابينة كانوا معلقين في بيتها طاروا، وهما من جملة الأسلحة الأخرين اللي تهزوا. ووقتها سوزان تحولت ومشيت له للكارافان وتهمته مباشرة أنه هو اللي سرقهم باش يبيعهم ويدبر فيهم راسه. ستيفان تنرفز ودخل في سينة أخرى لأنه ما حبهاش تسرقه، وبدأ يسيح وهي زادة ولا تتسيح وتكافشوا في بعضهم. وحسب كلامها هو جبدلها فرد كانت مخبيته تحت المضربة، ومن المفروض ما ينجمش يعرف بلاسه اللهم إذا كانت خل البيت متاعها في غيابها وبربشها. الحاصل بدا يهدد فيها بهك الفرد، ومن بعد قال لها ما نحبش نعاود نرجع للحبس وخرج، لكن هي جابت جرته شدته من يده باش تفك الفرد. وبما أنه سوزان تولي راجل وقت اللي تحب وترجع عمرها وقت اللي تحب، اتقويت على ستيفان وما لقى حتى حل إلا أنه يضرب روحه بهك الفرد. معناها حسب كلامه حب ينتحر، وقالت اللي هو ضرب روحه بخمس رصاصات أبو بورتون يعني من قريب. وبطبيعة الحال الحكاية هذه مستحيل باش تصير وما يصدقهاش حتى صغير، لأنه واحد إذا كان ضرب روحه بكرتوشة ما يلقاش حتى القوة باش يزيد الرصاصة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. معناها سوزان تكذب، وعلى هذاك البوليسية بقاو باهتين فيها. سألوها قالوا لها بعد ما مات ستيفن شنو اللي عملت؟ قالت لهم خليته طايح في القاعة وبقات تخمم كيفاش باش تتصرف. وبما أنه الشباط اللي صار بيناتهم كان قريب ما كالحذيرة متاع الحلالف، هي خليته غادي ملوح وهو ما تمكنوا به. وبطبيعة الحال ما فهمتش المحاقين كيفاش وصلت هي وستيفان بحذك الحلالف. المهم أنه بعد جمعتين وإلا أكثر سوزان مشيت تطل على هيك التركينة اللي طاح فيها ستيفان، وما لقات منه كان عظيمات مشمشين، لمتهم وهزت ردمتهم في البلاصة اللي قالت عليها للبوليسية فيها كالبلون تاعها. وعلى هذاك وقت اللي حفروا خلطوا على جمجمة وتروف من الهيكل العظمي.
1: Right. And then obviously we're going to analyze whatever we find. If we find any, you know, we'll be looking for evidence of trauma, you know.
2: Yes.
1: Either accident, trauma, or even, you know, homicidal
2: yes.
1: trauma. You know,
2: yes.
1: bullet holes, marks from, you know, sharp instruments, or anything that, you know, can touch a bone. And, then if we find that kind of evidence on him, say there is a bullet hole in him, say there is a mark that is from a sharp instrument, we can analyze that mark and actually see
2: yes.
1: what metal is in there and the
2: yes.
1: particles and
2: yes.
1: compare that to anything that right. somebody may have in their home or in their possession.
2: Yes.
0: لكن رغم هذا المحققين ما صدقوهاش، لأنه رواية الأحداث متاعها مشكوك فيها من أولها لآخرها، لأنهم متأكدين أن روبرت اقتل وترميه للحلالف وستيفان كيف كيف، أما هي قالت انتحر. ملخص الحديث اللي صار روبير صار لستيفان، ولا ثم سرقة سلاح ولا انتحار. سوزان قتلتهم بيدها بنفس الطريقة، الغدرة والكارتوش، ومن بعد اعطاتهم للحلالف. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحقين زادوا سألوا سوزان أو بالأحرى ستيفن ثماشي جثث أخرين مدفونين في هكا الفيرما، وزادوا مدوا لها كالوريقة اللي عملت فيها البلون على أساس تحطوا لهم قاطع ومقطوع على بلاصة أخرى فيها جثث. لكن هي قالت لهم بالحرف الواحد لو كان نوريكم البلايس اللي تفند فيهم 17 ضحية الأخرين ترسيلي بقية عمري في الحبس. المحقين كي سمعوا رقم الجثث 17 داخوا في أمرهم، معناها سوزان أو بالأحرى ستيفن هو قاتل متسلسل بدون أي شك ولا اختلاف. وقد ما المحقين حاولوا سوزان باش تدلهم على البقايا اللي حطت فيهم الجثث أو ما تبقى منها سكتت كلمة لا. والأمنيين بطبيعة الحال جابوا إمكانيات كبيرة باش يفركسوا هكا الفير مشبر شبر، لكن ما لقاو شيء. والمساحة كما قلنا لكم كبيرة برشا اكترات.
3: Craig, I spoke with many food pantry workers, and really what they had to say about Monica was mixed. One person said that she was pleasant. Others revealed that they were uneasy around her.
4: She was a very pleasant, generous person.
3: Monica has been indicted by a grand jury on murder and abuse of a corpse charges, mutilating a dead body. She's also charged with identity theft.
4: The usual story. Oh, that person is really nice and shocking.
0: وفي نهاية الأمر ملف الإدانة باش يتعدى بزوج جرائم فقط اللي هما ثابتين على المتهمة أو بالأحرى المتهم، معناها مقتل روبير ومقتل ستيفان. وهوك تقرير الطبيب الشرعي أكد اللي هما الاثنين تقتلوا بالطلق الناري يعني برصاص، معناها تقتلوا بالغدر. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الأمنيين لقاو بارش حوايج ومناقل وستوشات فارغين ودبش آخر مكدس في براكة كبيرة. وبطبيعة الحال الأشياء هذه هي متاع أشخاص أخرين قاتلتهم سوزان، وتم إتلاف الجثث متاعهم بنفس الطريقة. ورغم اللي الأمنيين حفروا قرابة 136 حفرة، لكن الفيرما كما قلنا لكم كانت كبيرة عليهم برشا، والهياكل العظمية اللي لقاوها معظمها متاع حيوانات. وحتى كي ثبتوا في قائمة الأشخاص اللي خدموا عند سوزان قبل روبير وستيفان القاو من كل حيين.
3: Prosecution continuing to present their case against the woman accused of murdering two men on her Rogue River property. Just 20 minutes into day two of her murder trial, Susan Monica had seen enough of her confessional video with investigators. With tears running down her face, Monica brought the court proceedings to a halt.
5: I didn't want my face to be shocked.
0: فيها التور هذا من القضية وفي المحاكمة، سوزان حبت تغير أقوالها على أساس ترد الموت متاع ضحاياها الاثنين نتيجة دفاع شرعي. لكن النيابة العمومية جابت امرأة كانت مربوطة معها في نفس الزنزانة اسمها جوردان فاريس، وشهدت وقالت بعظمة لسانها أنها قتلت ضحاياها بكل دم بارد. فيما يخص روبير، قتلته لأنه حب يعتدي عليها جنسياً، وبقات توصف الجوردان كيفاش الحلال في كلاوة وهي تتفرج وتضحك. واللي زاد غرق سوزان هي البطاقة البريدية اللي بعثتها الجوردان بعد ما خرجت من الحبس، وحطت لها فيها امضاء غريب من طرف ألطف مجرمة. والحاجة اللي زادت ورطتها أكثر هي الطريقة اللي تقصت بها كالساق اللي لقاوها البوليسية. الطبيب الشرعي يأكد أن الجثة تقسمت بشقور قبل ما تتعطى لك الخنازير.
3: Jurors first began watching this interview with investigators Tuesday. In it, she defends her pet pigs, the same pigs prosecutors say ate Robert Haney and Stephen Delacino on her rural Rogue River property in 2012 and 2013.
5: He was laying there, I was standing here, and
0: في نهاية القضية سوزان أو بالأحرى ستيفن سوزانا اتسلطت عليها عقوبة بالسجن مدى الحياة، عقوبة دوبل على عدد ضحاياها. أما عندها الحق باش تطلب صراح شرطي بعد 50 سنة، لكن وقتها يبدأ عمرها قرن و16 سنة، وأكيد راهي بعد ما سمعت هالحكم هذا راهي طلبت منهم باش يرميوها للحلال فمتاحها يعملوا بها تحريشة. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.